0: الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير جوتشا بوتشديدزا أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها القضية الفلسطينية. أطلع الشيخ السفير الروسي على مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومرافقه من تصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وانعكاساته الخطيرة على الأوضاع الإنسانية والسياسية، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للعدوان المستمر والالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. من جانبه جدد سفير بوتشديدزا موقف روسيا الاتحادية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدا استمرار بلاده في دعم الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والدفع نحو حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية. استقبلنا برئيس دولة فلسطين نائب رئيس حركة الفتح حسين الشيخ في مكتبه وفدا من سكرتاري الشبيبة الفتحوية ومنسقي حركة الشبيبة الفتحوية ورؤساء مجالس الطلبة في الجامعات ورؤساء الفروع بالمحافظات، وذلك بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات السياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وبحث عدد من القضايا التنظيمية والحركية، مؤكدا الدور المحوري للشبيبة في تعزيز حضور الحركة وتجديد طاقتها باعتبارها ركيزة أساسية في حماية المشروع الوطني الفلسطيني. وعقد الاجتماع بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وسكرتير العام لحركة الشبيبة الفتحوية يوسف الشايب وأعضاء السكرتارية ومنسقي الحركة بالجامعات ورؤساء مجالس الطلبة. واستعرض الشيخ الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية للحفاظ على القضية الفلسطينية كأولوية على الأجندة الدولية وحشد الدعم الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي. كما ناقش الشيخ مع أعضاء الوفد جملة من القضايا التنظيمية والحركية المتعلقة بحمل الأطر الشبابية والطلابية، مؤكدا أن الشبيبة الفتحوية كانت وما زالت تمثل رافدا أساسيا للحركة الوطنية الفلسطينية. من جانبهم أكد أعضاء الوفد التفافهم حول القيادة الفلسطينية واستعدادهم لمواصلة العمل والعطاء في خدمة الحركة والقضية الفلسطينية وتعزيز دور الأطر الشبابية والطلابية في مختلف الساحات. تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى في مكتبه برام الله تقرير السنوي لسلطة الأراضي لعام 2025 من رئيسها المهندس علاء التميمي بحضور وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد وطاقم من السلطة. وأطلع مصطفى على أبرز الإنجازات التي حققتها سلطة الأراضي خلال العام 2025 والتي تأتي كأحد المحاور الرئاسية أو الرئيسية في برنامج الحكومة للتطوير والإصلاح المؤسسي، خاصة ما تحقق في مجالات تسوية وتسجيل الأراضي والتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز حماية الملكية الخاصة. وأكد رئيس الوزراء أهمية ما أنجز في ملف تسوية الأراضي باعتباره أحد الملفات الوطنية والتنموية ذات الأولوية، مشددا على ضرورة تسريع إجراءات البت في محاكم التسوية بما يضمن استكمال أعمال التسجيل وإنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة. وأشاد مصطفى بالجهود التي بذلتها سلطة الأراضي وما حققته من إنجازات رغم التحديات، مؤكدا استمرار الحكومة في توفير الدعم اللازم للسلطة بما يحزز حماية حقوق المواطنين ويرسخ سيادة القانون ويخدم أهداف الحكومة في الإصلاح المؤسسي وتطوير الخدمات. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التحضيرات الجارية لحشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الدولي المقرر الأسبوع المقبل في بروكسل.
1: تحركات مصرية متواصلة لحشد الدعم الدولي لدولة فلسطين تزامنا مع الاستعدادات لمؤتمر المانحين المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل مطلع الأسبوع المقبل.
2: القضية الفلسطينية هي قضية مثل ما هي قضية العرب الأولى فهي قضية مصر الأولى. القضية الفلسطينية هي من أساسيات الأمن القومي المصري. مصر تعلم ذلك جيدا وتدرك أن القضية الفلسطينية وحلها هو من صميم الحفاظ على الأمن القومي المصري. لذلك نجد دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمرات في المناسبات الداخلية والخارجية يؤكد على أن لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط إلا بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
1: وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، بحث وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي التحضيرات الخاصة بالمؤتمر مؤكدا دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وأهمية توفير الدعم الدولي بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
3: مؤتمر الدول المانحة

0: التحركات المصرية حدود الإعداد لمؤتمر المانحين إلى تأكيد أن دعم المؤسسات الفلسطينية هو أحد مفاتيح الحفاظ على حل الدولتين وإبقاء الأفق السياسي قائما. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
1: في القاهرة استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بمقر الأمان العام للجامعة العربية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في أول اجتماع رسمي بين الجانبين منذ تولي فهمي مهام منصبه أمينا عاما للجامعة اعتبارا من الأول من يونيو الجاري. وجاء لقاء في إطار التنسيق المؤسسي التقليدي بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدولة المضيفة لمقرها، وبحث الجانبان سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أداء جامعة الدول العربية بما يعزز قدرتها على التعامل بفاعلية أكبر مع التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الدول العربية. أفادت محافظة القدس بأن المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل إحدى أبرز الأدوات للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي في محافظة القدس. وأوضحت المحافظة أن عدد البؤر الاستيطانية في محافظة القدس بلغ نحو 23 تتركز غالبيتهم في الحزامين الشرقي والشمالي للمحافظة، مقابل وجود 37 تجمعا بدويا يقطن أكثر من 7000 مواطن تواجه جميعها ضغوطا متصاعدة تستهدف وجودها واستمراريتها. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 11,074 اعتداء خلال النصف الأول من العام 2026، في مؤشر إلى تصاعد كبير في شكل وعدد الاعتداءات وطبيعتها بالتزامن مع العدوان الرهيب الذي تشنه دولة الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة وعلى كل أماكن الوجود الفلسطينية.
2: لم تعد الضفة تشهد مجرد توسع استيطاني، بل عملية متسارعة لإعادة رسم جغرافيا فلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض. أرقام النصف الأول من عام 2026 تكشف تصعيدا غير مسبوق في وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 1000 اعتداء نفذته قوات الاحتلال والمستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة، تركزت في محافظات الخليل ورام الله ونابلس. وخلال 6 أشهر فقط نفذ المستوطنون أكثر من 3000 اعتداء أسفرت عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة وتهجير عشرات العائلات، إلى جانب الاعتداء على القرى وإحراق المنازل والممتلكات. وعلى الأرض أقيمت 42 بؤرة استعمارية جديدة معظمها بؤر رعوية، فيما أقرت إنشاء 34 مستعمرة جديدة في خطوة تعكس انتقال المشروع الاستيطاني من سياسة التوسع إلى سياسة إنتاج مستعمرات جديدة وتعزيز مشروع الضم. وفي سياق السيطرة على الأراضي، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 4000 دنم من أراضي المواطنين عبر أوامر عسكرية وإعلانات ما تسمى أراضي دولة، كما تواصل استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسة الهدم، إذ هدمت قوات الاحتلال 740 منشأة وأخطرت أكثر من 200 منشأة أخرى بالهدم، ما أدى إلى تضرر مئات المواطنين بينهم مئات الأطفال والنساء. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن هذه الأرقام لا تعكس مجرد ارتفاع في وتيرة الانتهاكات، بل تشير إلى مرحلة جديدة يسعى فيها الاحتلال إلى فرض الضم كأمر واقع عبر منظومة متكاملة من التشريعات والتخطيط الاستيطاني والعنف المنظم، في ظل دعوات متجددة للمجتمع الدولي بالانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية توقف هذا التصعيد وتحاسب المسؤولين عنه. أشرف حسين، تلفزيون فلسطين.
1: أصيب 6 مواطنين بجروح وردود إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل. وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة بأن نحو 30 مستوطنا مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال هاجموا منازل المواطنين في قرية أم الخير بمسافة يطا بعد إغلاق البوابة الرئيسية للقرية. وأضاف أن مستوطنين أقدموا على قطع سياج الأراضي وأسلاك الكهرباء الخاصة بمسكن المواطن أيوب المصري في منطقة خلة الحمص جنوب بلدة يطا.

0: كشف الاحتلال عن مخطط جديد يستهدف 142 موقعا أثريا في محافظة الخليل، ما يعني نيته فرض السيطرة على معالم تشهد على عمق الوجود الفلسطيني وإلحاقها بإدارة الاحتلال لخدمة المشروع الاستيطاني.
1: في استهداف جديد للأرض والتاريخ الفلسطيني، كشفت حكومة الاحتلال عن مخطط للسيطرة على 142 موقعا أثريا في محافظة الخليل وضمها إلى إدارتها المباشرة في محاولة للاستيلاء على جزء مهم من الموروث الحضاري والتاريخي للمحافظة وعلى حساب المواطنين وأراضيهم.
2: هذه المساعي الإسرائيلية التي بدأت منذ عام 2022 لتهويد الأرض والاستيلاء قدر الإمكان على كل ما هو شاهد على تاريخ الفلسطينيين، لاحظنا بأنه في 15 حزيران الماضي يعني تم إدراج العديد من المواقع الأثرية في كل محافظات الوطن وليس في محافظة الخليل لوحدها. تفاجأنا بأن الموقع الرسمي لما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية نشرت مخططات تضم 142 موقع أثري رئيسي في محافظة الخليل.
1: هذا المخطط يشكل أداة إضافية لخدمة المشروع الاستيطاني وتعزيز نفوذ المستوطنات والبؤر الاستيطانية المنتشرة في المحافظة، وإخضاع هذه المواقع لإدارة الاحتلال يفتح المجال أمام تغيير هويتها وطابعها العربي الفلسطيني وربطها بالرواية الإسرائيلية على حساب الحقائق التاريخية القائمة.
3: ما جرى خلال الأيام الماضية، أقر الاحتلال منطقة أثرية في خلد الفرة، وللعلم أن هذه الأراضي التي تم الإعلان على أنها منطقة أثرية لا يوجد فيها أي معالم أثرية، مع العلم أيضا أن شبه مجمل المنطقة في منطقة أم العمد وتجمعات غرب يطا هي منطقة أثرية، ولكن بالخصوص ما تم تحديده أنها منطقة أثرية لا يمت للأثار بصلة، ولكن هي منطقة مشرفة على مستوطنة عتنائيل وبعض التجمعات والقرى المجاورة لهذه النقطة.
1: استهداف المواقع الأثرية يمثل انتهاكا للقانون الدولي واعتداء على حقوق المواطنين في أرضهم وتراثهم الثقافي، حيث يأتي هذا المخطط ضمن سياسة متواصلة تستهدف السيطرة على المزيد من الأراضي والمواقع التاريخية وتكريس واقع استيطاني جديد في المحافظة. من الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
0: تشهد مسافر يطا والبادية والتجمعات المحيطة بها جنوب الخليل تصعيدا استيطانيا خطيرا وممنهجا يستهدف تقويض مقومات صمود المواطنين وتفريغ الأراضي من أصحابها الأصليين.
4: اعتداءات استيطانية متصاعدة تشهدها قرية خلة الحمص جنوب مدينة يطا عقب إقامة بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين قبل نحو 40 يوما، تحولت إلى نقطة انطلاق لاعتداءات يومية تستهدف المواطنين وممتلكاتهم.
5: ودوا واحد مستوطن حط بؤرة استيطانية هنا خيمي مع أبقار مع غنم مع ماعز، أثر على المنطقة هنا تأثير شديد، من سواء محاصيل زراعية ضرها، أخذ المحاصيل الزراعية رعى فيها، قطع أشياك، الزيتون خربوا، الدوالي قامهن معرشات العنب، الأهالي ضرروا سواء كانوا جسديا أو نفسيا، عمليات استفزازية يومية للمنطقة سواء بتراكترون أو بخيل أو بحصان أو أي شيء،
6: ليل نهار يعني بقص شياكة بكسر شجرنا برعوا شجرنا، مش مخلينا ننام، لا بننام ليل والنهار، بيدخلوا علينا بكسروا كل شيء، كسروا خزناتنا بسطحوهن بخلوناش يعني حوالينا ولا دقيقة احنا قادرين يعني نقدر نصدهم.
4: فيما لم تكن الثروة الحيوانية بمنأى عن هذه الانتهاكات، اطارد مستوطنون قطعان الماشية واعتدوا عليها بصورة وحشية وسط مخاوف متزايدة لدى المواطنين من اتساع دائرة الاستهداف.
7: المستوطنين اللي يعتدوا علي يوميا في الليل وفي النهار، يعتدوا على أبنائي وعلى زوجتي وعلي وعلى المنطقة اللي أنا فيها، عندي برضو التيار الكهرباء بيقطعوا في الليل يعني في كل ساعات تقريبا 4-5 مرات يقطعوا هذا الكابل وبسوا هذا، وعشان إني أنا أقطع في الليل يعني أنا بقوم في الليل أقطع أشبك الكابل أو أرجع الكهرباء، فهم بيطلقوا علي المستوطنين بحاولوا بضربي. اليوم صباحا يعني وأنا سارح بالغنم، بعت الغنم اعتدى علي بالتراكترون وبعدين لحقني هنا لما أنا وصلت أنا برضو كمان لحقني بالتراكترون ودهس عندي غنمات سنتين.
4: هجمات عنيفة ومتزامنة شهدتها كذلك قرية أم الخير في بادية يطا جنوب الخليل، حيث أصيب 6 مواطنين خلال اعتداء نفذه مستوطنون بإسناد من قوات الاحتلال، فيما امتدت الاعتداءات إلى تجمعي شعب البطم والقواويص في مسافر يطا في تصعيد متواصل يستهدف المواطنين ومقومات صمودهم في المنطقة. حمد صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
0: يتواصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة مع تصاعد إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية التي باتت أداة رئيسية للسيطرة على الأراضي خاصة في الأغوار، وما بين الأرقام التي توثقها المؤسسات الفلسطينية والواقع الذي يعيشه المواطنون تكتشف آثار هذا التوسع.
8: في أحدث تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلن عن توثيق 42 بؤرة استيطانية رعوية خلال النصف الأول من هذا العام، 4 منها في مناطق مصنفة باء، وفي أريحة والأغوار وتحديدا في تجمع حلق الرمان قد تبدو هذه الأرقام واقعا ملموسا على الأرض، حيث تتوسع 3 بؤر استعمارية رعوية إلى جانب مستوطنة ميفيوت أريحة المقامة أصلا بمحاذاة هذا التجمع.
9: أغلب البيوت الموجودة هاي كلها تعدى نزلوا عليهم وضربوهم داخل بيوتهم، يعني مش بس تكسير وتحطيم، يرعوا أطفال زي هذول، سرقوا من التجمع هذا فوق 300 راس كانوا يحتاجهم الناس من خلفه. هذا التجمع كان يدج في الحياة بين ناس وأواد ومراس، الناس بطلت صارت تخاف إن حتى لما يضب الليل يصيبها رعب، لأن هذول بنزلوا كانوا يجي ينزلوا على التجمع بعد الساعة 12، بين الساعة 12 والثالث بنزلوا عشان السرقة والنهب، واللي كان يسندهم الجيش.
10: ما زلنا نعاني في هذه المنطقة إنها معزولة عن المحيط كامل، يعني ما في فلسطين حد بتعرض لمنطقة معزولة. إحنا إذا بدنا نتصل على أمبولانس ما في أمبولانس يجينا، إحنا بدنا نتصل على دفاع مدني يجي إنه فزعة يجي علينا إذا صار حريق وتعرض حريق، ما في إمكانية إنهم يجوا علينا دفاع مدني هان، فإحنا ما إنا مقطوعين ومعزولين.
8: وبالرغم من أن تجمع حلق الرمان يقع ضمن مناطق مصنفة ألف إلا أنه لم يسلم من اعتداءات المستوطنين المستمرة وفرض السيطرة الكاملة على الطريق الوحيد المؤدي إلى هذا التجمع.
11: بناء مستوطنات كبيرة تقوم حكومة الاحتلال فورا وبعد فترة وجيزة بإجازة تلك البؤر واعتبارها مستوطنات تقدم لها كافة الخدمات التي تمكن هؤلاء المستوطنين من التواجد في تلك المنطقة، وهو شكل جديد للاستيلاء على الأراضي. المستوطنين لم يكتفوا بالاعتداء على الأراضي المصنفة سي، وإنما أيضا هناك بؤر استيطانية موجودة في مناطق مصنفة بي وأيضا في مناطق مصنفة ألف، هناك أيضا بؤر استيطانية موجودة في مناطق مصنفة ألف.
8: ويعد ما يجري في تجمع حلق الرمان نموذجا لما تشهده مناطق الأغوار من توسع متسارع للبؤر الرعوية التي باتت تشكل أداة رئيسية للسيطرة على الأراضي والمراعي. تتواصل خطط الاحتلال في التوسع الاستيطاني في مدينة أريحة والأغوار لا سيما عبر زيادة أعداد البؤر الاستيطانية خاصة الرعوية منها، ما يؤثر وينعكس سلبا على مساحات الأراضي المتاحة للمواطنين الفلسطينيين. من مدينة أريحة والأغوار، إلهام هديب، تلفزيون فلسطين.
0: طلعت قوة الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأشجار المثمرة من أراضي بلدة مادما جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن جرافة تابعة لقوات الاحتلال اقتلعت عشرات أشجار الزيتون واللوز والتين والصبر في منطقة تقع بمحاذاة الشارع الالتفافي الاستيطاني المقام على أراضي البلدة بذريعة قربها من الطريق. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غرفة زراعية في منطقة الخلايل بأراضي قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، وقالت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت البلدة وهدمت غرفة زراعية تعود للمواطن عبد الرحيم أبو رحمة. أجرى وفد حكومي ضم عددا من الوزراء والمسؤولين جولة في قرية أم صفا شمال غرب رام الله للاطلاع على واقع القرية التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.
12: في أم صفا لم تعد الأرض وحدها عنوان الحكاية بل الطريق إليها أيضا، فبين الإغلاقات العسكرية واعتداءات المستوطنين

0: والسنين أصبحت تفاصيل الحياة اليومية معركة يخوضها الأهالي كل صباح.
1: في هذه القرية الواقعة شمال غرب رام الله يعيش نحو 1000 مواطن واقعا يفرضه الاستيطان والإغلاقات العسكرية. فمنذ سنوات تتعرض إمصفى لضغوط متواصلة مع إحاطة المستوطنات والبؤر الاستيطانية بأراضيها وتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الأهالي وممتلكاتهم. لا تقتصر الاعتداءات على تخريب الأراضي الزراعية، بل امتدت إلى إحراق الأشجار والمزروعات والاعتداء على المنازل والمركبات والمدارس وإغلاق الطرق المؤدية إلى القرية، ما جعل الوصول إلى المدارس وأماكن العمل والخدمات الأساسية تحديا يوميا يواجهه الأهالي. لكن هذه الاعتداءات المتكررة لم تعد التهديد الوحيد لأهالي القرية، وإنما محاولات فرض واقع جديد على الأرض عبر التوسع الاستيطاني والسيطرة على مزيد من الأراضي الزراعية التي تشكل مصدر رزقهم الأساسي.
2: معاناة أهالي قرية إمصفى الذي ازدادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير هجمة منظمة من قبل قطاع المستوطنين. هذه رسالة من الحكومة ومن أهالي قرية إمصفى أننا صامدون ولن نرحل. هذه رسالة إلى هؤلاء قطاع المستوطنين أن قرية إمصفى صامدة بأهلها برجالها بشبابها.
1: وفي محاولة للاطلاع على هذا الواقع ميدانيا، وصل إلى القرية وفد حكومي ضم عددا من الوزراء والمسؤولين، حيث بدأ جولته من المدخل الغربي للبلدة واطلع على المناطق المهددة بالمصادرة قبل زيارة عدد من المنازل التي تعرضت لاعتداءات المستوطنين، وصولا إلى عقد لقاء مع المجلس القروي والأهالي للاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم بشكل مباشر.
3: يعني هذه رسالة دعم وصمود لأهلنا من في إمصفى من قبل حكومتهم الحكومة الفلسطينية، وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء للاطلاع على واقع القرية والاطلاع على احتياجات القرية وتعزيز صمود أهلنا وحمايتهم من قبل قوات الاحتلال.
4: هي رسالة لأهالي إمصفى، نحن معهم كقيادة وكحكومة وفي تواصل دائم مع إمصفى، ولكن هذه الزيارة هي تواصل مباشر للاطلاع على احتياجات إمصفى والاطلاع على كل ما يستلزم لتعزيز صمودهم في هذه الأرض.
1: وبين أرض يحاول أصحابها التمسك بها واستيطان يتمدد على التلال المحيطة، يواصل أهالي إمصفى حياتهم رغم كل التحديات، مؤكدين أن بقائهم في أرضهم هو شكل يومي من أشكال الصمود في قرية لا تزال تواجه كل يوم واقعا يزداد قسوة. فالنتين أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
5: حذر مدير نادي الأسير أمجد النجار من خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، واضحا أن ظروف اعتقالهم تشهد تدهورا غير مسبوق في ظل استمرار سياسة التعذيب والإهمال الطبي وتجويع، الأمر الذي يهدد حياة الألاف منهم لا سيما المرضى وكبار السن والأطفال. من جهة أخرى، أكد النجار على أن الأسير المحرر ماهر يونس الذي غيبه الموت بعد 3 أعوام من الإفراج عنه بعد اعتقال دام 40 عاما في سجون الاحتلال يشكل أيقونة لكافة الأسرى، والذي أثبت خلال مسيرته النضالية داخل المعتقل أن إرادة أسرانا لا يمكن أن تكسر أمام جبروت إدارة سجون الاحتلال.
6: عندما تستمع إلى شهادات الأسرى المقررين، وأنا أقول لك يمكن يعني من أكثر الناس الذي يستقبل الأسرى المقررين على الحواجز والمعابر، وأشاهد الأجساد المتهالكة، هياكل عظمية، أثر البنادق التي سلمها إيتمار بن جابير للعاملين في إدارة السجون تخترق أجسادهم، أمراض الإسكابيس والأمراض الجلدية تنكل بهم الدمامل، يعيشون حياة صعبة جدا داخل سجون الاحتلال. في سيدي تيمان يمنع الأسير من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء أن يقوم بالاستلقاء على البرج، تصادر الفرشات، يضطر أن يجلس على الحديد لساعات طويلة. تخيل أن يجلس جلوسا، ممنوع أن حتى أن يضع جسده على البرج. هذا قمة الإجرام والقهر الذي ينفذ الآن. مواد التنظيف غير متوفرة بالمطلق، إن توفرت غير معروفة، تؤدي إلى انتشار الأمراض، تستخدم مرات في تنظيف الحمامات، يتم إحضار شامبو غير معرف عليه أي لغة، مدعاة إلى المنظمات الدولية أن تتحرك بالشكل المطلوب، إلا إذا كان هذه المنظمات الدولية الموجودة في العالم وجدت لتخدير الشعوب، تخدير الشعوب، بحيث أنه إحنا نبقى ننتظر أن هناك بالفعل ممكن أن تنصبنا هذه المنظمات الدولية. يعني إن تحدثنا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي المبادئ يعني 30 مادة، كل مادة ممكن أن تحرر كل أسرانا. المناضل المرحوم ماهر يونس يعني يشكل أيقونة لكل أسرانا الأبطال كما تحدثنا في البداية، يعني 40 عاما من الصمود والتحدي، والتي يعني أثبتت أن هذا الرجل وأن الأسير الفلسطيني وأن المناضل الفلسطيني مهما حاول الاحتلال بكل إجراءاته وجبروته داخل سجون الاحتلال أن يكسر إرادة هؤلاء الأبطال، إلا أنهم بقوا صابرين وصامدين.
5: وفي ظل استمرار معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، يواصل ذوي الأسرى في قطاع غزة تنظيم اعتصامهم الأسبوعي للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، مؤكدين تمسكهم بقضية الأسرى.
7: في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، حمل ذوي الأسرى صور أبنائهم في اعتصامهم الأسبوعي، مجددين نداءاتهم من أجل حريتهم، فيما تروي ملامحهم سنن الغياب والانتظار، وتبقى مطالبهم ثابتة: الإفراج عن الأسرى والكشف عن مصيرهم وصون حقوقهم الإنسانية. حملت الوقفة هذا الأسبوع مشهدا مختلفا، فإلى جانب صور الأسرى حضرت سيرة الأسير المحرر ماهر يونس الذي أمضى 40 عاما في سجون الاحتلال قبل أن يرحل، تاركا خلفه واحدة من أطول حكايات الاعتقال في التاريخ الفلسطيني المعاصر. وبالنسبة للمشاركين فإن رحيله أعاد إلى الواجهة الثمن الكبير الذي يدفعه الأسرى وعائلاتهم على امتداد سنين الأسر.
8: بالتأكيد استشهاد ماهر يونس جاء نتيجة لما عاناه داخل سجون الاحتلال على مدار 40 عام من المعاناة اليومية والشديدة والإهمال الطبي، كل هذا يعني له نتائجه على صحة أسرانا المحررين وصحة أسرانا داخل سجون الاحتلال، فنحن نبرق بالتحية لروح الشهيد البطل ماهر يونس.
7: بين صور الأسرى والأعلام الفلسطينية علت أصوات ذويهم مطالبة العالم بكسر صمته والضغط لإنقاذ آلاف الأسرى الذين ما زالوا يواجهون ظروفا قاسية داخل السجون، مؤكدين أن معاناتهم لا تتوقف عند الأسوار بل تمتد إلى عائلات تنتظر اللقاء منذ سنوات طويلة.
9: حملت الوقفة الأسبوعية لذوي الأسرى هذا الأسبوع وجعا مضاعفا برحيل الأسير المحرر ماهر يونس الذي أمضى في سجون الاحتلال 40 عاما من داخل مقر الصليب الأحمر في غزة. عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.
5: استشهد 4 أشخاص في غارة نفذت طيران احتلال إسرائيلي على بلدة نبطية الفوكا في جنوب لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مركبة بصاروخ موجه قرب دار المعلمين والمعلمات في النبطية الفوكا، ما دار استشهاد 4 مواطنين. كما وثق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية استشهاد 4304 شهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 آذار الماضي. وقال المركز في بيان له حول الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان أن عدد الجرحى وصل إلى 12203. سجل الداخل في الأسبوع المنصرم ذروة بأعداد القتلى العرب بجرائم العنف، إذ قتل 16 مواطنا بسبعة أيام فقط في ظل تعمد الشرطة الإسرائيلية تفاقم العنف والجريمة.
10: جريمة تلو الأخرى يسجلها المجتمع العربي داخل الخط الأخضر دون حسيب أو رقيب وبغياب متعمد من قبل السلطات الإسرائيلية التي تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم العنف والقتل، والتي سجل فيها الداخل ذروة خلال الأسبوع الماضي. ففي غضون 7 أيام فقط قتل 16 شخصا بمعدل فاق القتيلين يوميا في جرائم امتدت من النقب حتى مناطق الوسط والمثلث وصولا إلى الشمال ومناطق الجليل، ما رفع منسوب الجريمة بنحو 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي مقابل ارتفاع أعداد الجرائم سجل انخفاض ملحوظ في نسبة تقديم لوائح اتهام ضد مرتكبيها، فمن أصل 144 جريمة منذ مطلع العام الحالي قدمت الشرطة لوائح اتهام في 10% فقط من مجمل هذه الجرائم مقابل

0: 14% في العام الماضي، ما يدل بوضوح على سياسة متعمدة يتبناها جهاز الشرطة الإسرائيلية الذي يتولاه المتطرف إيتامار بن غفير، والذي تباهى مؤخرا بانخفاض نسبة الجريمة في المجتمع اليهودي، فيما يتعمد تفاقم العنف في المجتمع العربي بغياب رادع يضع حدا لهذه المأساة. فعدا عن جرائم القتل التي وصلت ذروتها الأسبوع الماضي، سجلت مئات الجرائم الأخرى من إطلاق نار وإحراق وتفجير مركبات، في وقت تستغل فيه الشرطة الإسرائيلية مأساة المجتمع العربي لإقحام جهاز الشباك تحت ادعاء ردعه للعنف والجريمة، إذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن موافقة الشباك على تولي مسؤولية ملف العنف والجريمة ورصد ميزانية تقدر بمليار شيكل لإقحامه في المجتمع العربي، ما يدل على مآرب الحكومة الإسرائيلية التي تتبنى سياسات مدروسة ضد المجتمع العربي في الداخل. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، الناصرة.
1: نظمت هيئة التوجيه الوطني والمعنوي بالشراكة مع اللجنة العليا للتوجيه المعنوي في الأجهزة الأمنية ووزارة الثقافة ورشة عمل بعنوان الهوية الوطنية وبناء الدولة والمجتمع الفلسطيني، وذلك في مقر المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة بمشاركة عدد من كبار ضباط الأجهزة الأمنية. الورشة تأتي في إطار تعزيز الوعي بالهوية الوطنية الفلسطينية وتسليط الضوء على أهمية التراث والإرث التاريخي الفلسطيني في مواجهة محاولات الاحتلال المستمرة لطمس الهوية الوطنية وسرقة الموروث الثقافي.
2: تتحدث في عدة محاور لها علاقة بمعركة الرواية وأهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني وإرثنا التاريخي الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال دائما، ونحن في صراعنا مع الاحتلال دائما يحاول الاحتلال طمس أو سرقة كل ما يتعلق بتراثنا وإرثنا التاريخي، وهذا أمر يأتي في سياق معركة الرواية التي نخوضها مع تلك.
3: تم تنظيم هذه الورشة بهدف التوعية عن التراث الفلسطيني وأهميته والتحديات اللي بتواجهها، وأهمها سرقة الاحتلال لموروثنا الثقافي أو محاولة سرقة الاحتلال لموروثنا الثقافي، وآلية كيف نواجه هاي المحاولات الدائمة من الاحتلال. وطبعا احنا استهدفنا كبار الضباط في هاي الورشة لأن الضابط في النهاية هو مواطن فلسطيني وهو حامل التراث الفلسطيني، ومن مهامه الأساسية كمواطن وكضابط أنه يحمي هذا الموروث الثقافي المهم.
1: أطلق ديوان الجريدة الرسمية دليل الإجرائيلي مؤامة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية خلال ورشة عمل عقدت في مدينة رام الله بمشاركة ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى جانب خبراء مختصين في الشأن القانوني والتشريعي. وتهدف الورشة للتعريف بدليل الإجرائي الذي يشكل مرجعا للمؤسسات الرسمية في عمليات موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتطوير المنظومة التشريعية والوفاء بالالتزامات الدولية ودعم مكانة فلسطين في المحافل الدولية وتقرير اللجان المختصة بمتابعة إنفاذ الدول للاتفاقيات الدولية.
4: لقد شرفني دولة الدكتور محمد مصطفى بتكليفه لي لتمثيله اليوم في هذه الورشة. موائمة التشريعات ليس نقلا حرفيا من ما هو موجود بالخارج وتطبيقه في فلسطين، بل هو محاولة تمثيل القوانين أو الاتفاقيات الدولية لوضعها موضع التنفيذ مع قوانيننا أخذا بالاعتبار القانون الأساس الفلسطيني.
5: يسعدنا في ديوان الجريدة الرسمية أن تشاركونا اليوم في إطلاق النسخة المحدثة للدليل الإجرائي لموائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، والذي يمثل خطوة مهمة في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز جودة التشريعات من خلال توحيد المفاهيم والإجراءات التي يجب اتباعها وتوفير منهجية واضحة وموحدة. وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز دور الديوان في المساهمة في تطوير البنية القانونية للدولة.
1: في إطار تعزيز التعاون الثقافي والحفاظ على الإرث الوطني، وقعت المكتبة الوطنية الفلسطينية والاتحاد العام للكتباء والكتاب والأدباء الفلسطينيين اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى توحيد الجهود في خدمة المشهد الثقافي الفلسطيني وتعزيز حضور الأدب والفكر الوطني. هذا وأكد الجانبان على أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو بناء شراكة استراتيجية تخدم الثقافة الفلسطينية وتعزز مكانة الأدباء والكتاب وتدعم الجهود الرامية لحماية الهوية الوطنية وتوثيق الرواية الفلسطينية في مختلف المحافل.
6: تأتي اتفاقية التعاون هذا اليوم ما بين الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين والمكتبة الوطنية الفلسطينية في إطار تثبيت أسس التعاون والتشبيك الثقافي ما بين مؤسستين منشغلتين بالهوية الوطنية الثقافية الفلسطينية باعتبارها القلعة الأخيرة في مواجهة الرواية الاحتلالية ومد جسور التواصل مع العمق العربي والإنساني والاستفادة من الخبرات الثقافية والإبداعية والرقمنة والذكاء الاصطناعي وسياق الأرشفة والمكتبات المنهوبة التي يجب علينا أن نستعيدها والأراشيف التي تم سرقتها في النكبة والعام 67.
1: نظم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بشراكة مع جمعية حماية المستهلك جلسة حوارية في نابلس لبحث واقع حماية المستهلكين في فلسطين ومناقشة سبل تطوير السياسات القانونية والرقابية بما يعزز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
7: في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن الفلسطيني، نظم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك جلسة حوارية في نابلس بعنوان حماية المستهلك في فلسطين نحو سياسات أكثر عدالة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء.
8: احنا في الوقت الحالي للأسف مع الارتفاعات والانخفاضات الثلاثة كان لابد من أن يكون في هناك بعض التصريحات من الجهات الرسمية وغير الرسمية في أسباب الانخفاض وكيف ممكن أنها تنعكس عندنا، وإن ثبتت الأسعار المفروض على أنه يكون في هناك توضيح للمستهلك للأسباب اللي أدت أنه يكون في عندنا ثبات في الأسعار، هل هي عمليات النقل، شو المتغيرات اللي أصبحت عليهم حتى يكون في عندنا ثبات.
7: وناقشت الجلسة واقع حماية المستهلك في فلسطين وأبرز التحديات التي تواجه المواطنين إلى جانب سبل تطوير السياسات والأدوات القانونية والرقابية بما يعزز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
9: نحن هنا اليوم والشعب الفلسطيني يمر في حالة من الضنك والتعب الشديد جراء إجراءات الاحتلال من حصار وقطع أرزاق وإرهاب واحتجاز أموال المقاصة، ارتفاع مستويات المعيشة وتضاؤل الدخل للمجتمع الفلسطيني، نمر في حالة ضنك غير مسبوقة. هدفنا أن نتحاور مع كل الأطراف ذات العلاقة كيف يمكن أن نتخذ إجراءات تساعد في تخفيف هذه الأعباء.
7: وأكد المشاركون أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير منظومة حماية المستهلك وتعزيز العدالة والرقابة بما ينعكس إيجابا على المواطنين. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
1: إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا ختام نشرة الأخبار، وتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. 5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة غزة وخان يونس وانتشال جثامين 8 شهداء من تحت الأنقاض. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ترصد نحو 11,074 اعتداء نفذ الاحتلال ومستوطنوه في النصف الأول من العام الجاري. سلطات الاحتلال تصنف 140 موقعا أثريا بمحافظة الخليل كمواقع إسرائيلية وتصاعد إقامة البؤرة الاستيطانية الرعوية خاصة في الأغوار. أربعة شهداء في غارة للاحتلال على النبطية الفوق. وزارة الصحة اللبنانية توثق ارتقاء 4,340 شهيدا أو 4 شهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان.

الاسرائيلي. حطينا بوابات هون في الحاره، تفاجئنا بالحكي هذا وسكر واسر المنطقه لحقتي. بقول لي انا هون عادي، خلوني مش مستعد بعد المصدر حكم عسكري.

Thank you.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. أحد في قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

كيف بدنا نسلك حالنا في النيل؟ الجنابه كلها انتلت ميه والبطانيات والحصن والفراش والارض، وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرجوا علينا يا عالم، انتوا تفرجوا علينا كيف ايش بصير فينا.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم في عدد جديد من فلسطين. هذا الصباح اليوم السادس من شهر تموز، عندنا نحكي صباح الخير لكل من يبدأ صباحه معنا وبمتابعتنا. رح نكون معكم لساعتين الوقت من الثامنة وحتى العاشرة في فقرات برنامجنا المنوعة، واليوم أبرز فقرات رح نحكي فيها عن النفايات الطبية وعن هذا الخطر الصامت اللي بيهدد الصحة والبيئة، وأيضا رح نحكي عن نادي بيرزيت للمسنين حيث الرعاية تلتقي بالإنسانية، طبعا عدا عن العديد من فقراتنا المسجلة وأيضا نوافذنا المباشرة. يسعد صباح الفرح.
1: يسعد صباحك لبا، صباح جميع المشاهدين اللي انضموا لنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين. صباح الأمل، صباح العمل، صباح الطمأنينة والثقة بالله، صباح طلاب التوجيه اللي بيجتهدوا وبدرسوا وبذهبوا لامتحاناتهم، إن شاء الله ربنا بيوفقهم. صباح الأباء والأمهات والموظفين المتوجهين إلى جميع أعمالهم. إذن مشاهدينا، سنكون معكم ساعتين من الوقت في فلسطين هذا الصباح. نفتتح حلقتنا بأسعار صرف العملات وحالة الطقس كما جاءت صباح اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا في أولى محطاتنا الصباحية من فلسطين هذا الصباح، وقراءة لأهم ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير، والبداية مع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. وفي أولى العناوين: استشهاد طفل من قرية دير عمار بعد منع الاحتلال وصوله إلى المستشفى. وفي متن الخبر: استشهد طفل مساء أمس الأحد بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي ذويه من المرور عبر حجز عسكري نصبته على مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. وذكرت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام أن الأطباء في المستشفى الاستشاري العربي قد أعلنوا عن استشهاد الطفل الرضيع أحمد معروف زيد 4 شهور بعد أن منعت قوات الاحتلال نقله إلى المستشفى لأكثر من ساعة عبر الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية دير عمار. وأشارت غنام في منشور عبر صفحتها على فيسبوك إلى أن الرضيع الذي لم يتجاوز 4 أشهر من عمره كان في طريقه لتلقي العلاج، إلى أن جنود الاحتلال منعوا ذويه من المرور لإسعافه متجاهلين حالته الحرجة وسط إطلاقهم لقنابل الغاز المسيل للدموع على الأهالي والمركبات ليحرم من حقه في الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب ويفارق الحياة فيما بعد. وقالت إن ما جرى مع الطفل أحمد وهو وحيد لعائلته من الذكور والذي ولد بعد سنوات من الانتظار وصمة عار على جبين الإنسانية، ويأتي في سياق سياسة إرهابية ينتهجها الاحتلال عبر الحواجز العسكرية والبوابات والإغلاقات لإعاقة تنقل المواطنين والمرضى ومركبات الإسعاف في انتهاك لأبسط الحقوق وفي مقدمتها الحق في الحياة والحركة والتنقل. وأضافت أن استهداف أبناء شعبنا وأطفالنا سواء باعتداءات عصابات المستوطنين أو بالقتل المباشر بدم بارد أو بحرمانهم من العلاج وتركهم يواجهون الموت على الحواجز يكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الذي لا يتوقف عن استهداف الطفولة على مرأى ومسمع العالم الظالم الذي يقف عاجزا أمام معاناة شعبنا ولا يحرك ساكنا كلما كانت الضحية فلسطينيا. خبر آخر من وكالة وفا: الاحتلال يعتقل 3 شبان من كفر عقب شمال القدس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد 3 شبان من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان لم تعرف هويتهم خلال اقتحامها بلدة كفر عقب وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات. في السياق ذكرت المحافظة أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا وانتشرت في أنحاء متفرقة من المخيم دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات. وخبر آخر في سياق المونديال: النرويج تحقق المفاجأة وتقصي البرازيل مبكرا من كأس العالم، حيث حقق منتخب النرويج مفاجأة من العيار الثقيل وأقصى منتخب البرازيل مبكرا من كأس العالم وتحديدا من دور 16 بفوزه عليه 2-2. منتخب الفايكنج بقيادة نجمه إيرلينغ هالاند الذي سجل هدفي بلاده حسم اللقاء بجدارة لصالحه في الدقائق 10 الأخيرة من زمن اللقاء ليتواصل حلم النرويج التي تبلغ لأول مرة في تاريخها هذا الدور في مشاركتها 2 فقط في كأس العالم. ويودع منتخب البرازيل البطولة مبكرا مجددا كما نسخة قطر 2022. جولتنا الصباحية المحلية الإخبارية مكملة مع صحيفة الحياة الجديدة، وفي أولى العناوين: شهيدان في قصف للاحتلال وسط مدينة غزة، حيث استشهد مواطنان مساء أمس الأحد بعد قصف للاحتلال وسط مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية في القطاع بأن مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح.
عنوان آخر، شهيد وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا، حيث استشهد

ده مساء أمس الأحد طفل متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها عن استشهاد الطفل وليد نضال أبو سنينة 16 عاما وإصابة طفلين آخرين برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية في مخيم قلنديا. من الحياة الجديدة إلى الأيام، إصابات خلال هجمات استيطانية تخللها إحراق مسكن وسرقة ماشية، حيث أصيب مواطنون بجروح وحالات اختناق خلال تصديهم لاعتداءات استيطانية طالت محافظات عدة. أقدم مستوطنون في إطارها على مهاجمة قرى وإحراق مسكن وسرقة أغنام وإغلاق مدخل والاعتداء على رعاة.

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمه اي رصاصه بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزه، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزه، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء تفية الخليل. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني اقتصادية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، أصيب مواطنون وسرقت أغنام في هجوم استيطاني. وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح بأن مستوطنين هاجموا الأطراف الشمالية للقرية وسرقوا 4 رؤوس من الأغنام تعود لمواطنة قبل أن يتصدى لهم الأهالي. وأضاف إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين وأطلقت الرصاص. وأكد أن القرية تتعرض لمشروع تهجير حقيقي بعد أن أصبحت محاطة ببؤر استيطانية من مختلف الاتجاهات تمنع المواطنين من الوصول لأراضيهم.

0: استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع المراجعة الواقع في محيط مفترق عسقولة شرق مدينة غزة. واستشهد المواطن حذيفة حسين الحواجري وأصيب 5 مواطنين بينهم طفل، وقد وصفت إصابة 3 منهم بأنها خطرة جراء غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة واستهدفت تجمعا للمواطنين قرب دوار أبو شرخ بمخيم جباليا شمال القطاع. وأصيبت سيدة بجروح خطرة جراء إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف مناطق وسط مدينة خان يونس. كما تمكن مواطنون من الوصول لموقع تعرض لغارة من مسيرة إسرائيلية قبل يومين، وجرى انتشال 2 ونقلهما إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وهما بلال حسين خميس أبو ربيع وحمزة عماد جهاد حمدونة. نهاية جولتنا الصباحية الإخبارية في آخر خبر مع صحيفة القدس واليونيسف. تقول إن القصف المستمر يحول دون حماية الأطفال في غزة، والرعب أصبح واقعا مطبعا، حيث شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف على أن توفير الحماية الفعلية للأطفال في قطاع غزة يظل أمرا مستحيلا ما دامت العمليات العسكرية والقصف الجوي مستمرا. وأوضحت المنظمة أن غياب الأمان يحول دون ممارسة الأطفال لحياتهم الطبيعية، حيث بات القلق والخوف جزءا لا يتجزأ من يومياتهم في ظل انهيار كامل لمنظومة الطفولة. وأفادت مصادر مسؤولة في المنظمة الدولية بأن الأطفال الذين كان من المفترض تواجدهم في مقاعدهم للدراسة أو الملاعب يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة قاسية مع الواقع، فهم يضطرون يوميا للبحث المضني عن الاحتياجات الأساسية من طعام وماء ودواء في محاولة بائسة للبقاء على قيد الحياة وسط ظروف وصفتها المنظمة بأنها غير إنسانية. إلى هنا مشاهدينا تكون جولتنا انتهت في الصحف المحلية. نستكمل فقرات فلسطين هذا الصباح مع جولة لقراءة لأهم ما جاء في الصحف الإسرائيلية مع الخبير فايز عباس.
1: صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير فرح وهبة. عمليا يعني الخبر الأهم بالنسبة لشعبنا في خاصة في الضفة وقطاع غزة هو ما جاء على لسان مراسل القناة 13 الإسرائيلية بالأمس سليمان مسودي، والذي كشف النقاب على أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب طالبت الحكومة الإسرائيلية بتحويل الأموال للسلطة الوطنية الفلسطينية. هذه أموال المقاصة التي تحتجزها أو تسرقها إسرائيل منذ فترة زمنية طويلة، لكن الولايات المتحدة الآن تطالب إسرائيل بتحويل هذه الأموال وبإزالة أو تخفيف الحواجز في البلدات حول البلدات الفلسطينية والطرق الفلسطينية ووقف الاعتداءات من قبل الإرهابيين اللي بيكتبوا المستوطنين اليهود على الفلسطينيين. يعني هم يعتبروا أن ما يقوم به هؤلاء من اعتداءات في الفترة الأخيرة أمر غاية في الخطورة. بالمناسبة يعني هذه الاعتداءات هي زادت في 3 سنوات الأخيرة، لكنها كانت دائما موجودة، يعني لنعد حتى إلى سنوات 70s and 80s كانت هناك من قبل المستوطنين محاولات اغتيال، أنا بذكر رؤساء البلديات في الضفة المحتلة. وأيضا طالبت الإدارة الأمريكية وقف الأعمال والتنكيل من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وتعاملهم مع المواطنين الفلسطينيين.

0: بعد وصول الإدارة الأمريكية إلى وثائق وصور حول هذه الاعتداءات من قبل جنود الاحتلال في الضفة المحتلة. بالطبع يعني الجنود يعني دورهم أيضا هو بحماية الإرهابيين اليهود خلال اعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية. هذا الخبر يعني هو بالنسبة للجانب الفلسطيني وغاية في الأهمية، لكن الإعلام الإسرائيلي صباح هذا اليوم لم يتطرق إلى هذا الموضوع حتى ولو كان بخبر، فقط يعني نشر هذا الخبر أو بث في القناة 13 الإسرائيلية. وفي طبعا أنا نتحدث عن الرئيس الأمريكي سيصل إلى المنطقة إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر الناتو الذي سيعقد في أنقرة، وسيلتقي الرئيس أردوغان طبعا والرئيس السوري الشرعي. الرئيس الأمريكي حتى أنه تدخل في الأولمبياد اللي في أمريكا يعني، وكيف تدخل أحد اللاعبين أو هداف المنتخب الأمريكي حصل على البطاقة الحمراء في مباراته الأخيرة، لكن تدخل الرئيس الأمريكي لدى رئيس الفيفا والفيفا وتم تجميد البطاقة الحمراء لكي يتمكن هذا اللاعب من اللعب مع بلجيكا. طبعا بلجيكا تحتج على هذا القرار، وباعتقادي أنه هذا قرار غير قانوني حسب قوانين الفيفا، لكن هذا يبدو أن عند الرئيس الأمريكي ما في حدود ولا في قوانين إذا كان ذلك يخدم المنتخب الأمريكي. أبدأ بصحيفة تيديوت أحرونوت عنوانها الرئيسي الأمر الذي يثير طبعا الرأي العام في إسرائيل بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية رفض أو عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية. هذه لأول مرة تيديوت أحرونوت تكتب هزة أرضية، مسار الصدام بين الائتلاف الحكومي للجهاز القضائي الذي أدى إلى أزمة دستورية غير مسبوقة. الحكومة قررت عدم وبالإجماع عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي جمد حل مجلس السلطة الثانية للقنوات الإسرائيلية، وبعد أن قام وزير الاتصالات شلومو كاري بتجميد عمل أو منع هذه اللجنة من التدخل في أي قرار يتخذه، وهذا مخالف للقانون، المحكمة العليا جمدت هذا القرار وطلبت وأصدرت قرارا بإعادة تفعيل إدارة مجلس السلطة الثانية في إسرائيل، سلطة البث الثانية. والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ قال أن قرار الحكومة هو اجتياز لكافة الخطوط الحمراء، وسكرتير الحكومة ادعى أن بيان الحكومة لا يشمل عدم الانصياع لقرار المحكمة وإنما فقط لمحاولة إلغاء هذا القرار، لكن هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق. بالمناسبة يعني نتنياهو لم يشارك في هذا الاجتماع، على ما يبدو تغيب عن عمدا لكي لا يعني يحرج، لأنه كيف لا ينفذ قرار المحكمة العليا في إسرائيل. لكن يعني باعتقادي هذا قرار الحكومة ما زال يثير ردود الفعل الغاضبة في إسرائيل، حتى أن يعني بعض المعارضة اتهمت الحكومة بإنهاء الديمقراطية بالكامل. وأيضا هناك خبر آخر، مشكلة طلاب تجنيد طلاب المعاهد الدينية والحرب المستمرة منذ 3 سنوات دفعت بالجيش، وبسبب النقص في عدد الجنود الذين يخدمون في الجيش، إلى تجنيد آلاف الإسرائيليين من كبار السن للاحتياط مرة أخرى. عتسمون اسم هذه الكتيبة التي يعيد جنودها تعريف مفهوم الخدمة العسكرية، وجيل هؤلاء يعني معدل الجيل 50 عاما، وهم خدموا في سلاح المظليات وأيضا في وحدة جولاني، والآن شوفوا يعني هم يخدمون في عمليات عسكرية في الضفة المحتلة، وبذلك هم يمكنون جنود المشاة من التوجه إلى عمليات هجومية قتالية في أماكن أخرى. وخبر آخر حول وضع الأمريكان في الولاية، حول وضع اليهود في أمريكا، والخبر طبعا عنوان هذا الخبر أمريكا الأقل أمانا لليهود، على خلفية الاحتفالات في بمرور 250 عاما على إعلان استقلال أمريكا. استطلاع للرأي يسلط الضوء على وضع اليهود البائس في الولايات المتحدة. 38% من المستطلع آرائهم قالوا أنهم يخفون هويتهم الدينية خوفا على أمنهم. 57% من اليهود قالوا أنهم تعرضوا للاسامية في السنة الأخيرة. الاستطلاع أجرته رئيسة طبعا الحركة لمحاربة اللاسامية في الولايات المتحدة. 58% من اليهود قالوا أنهم يشعرون بعدم الأمان أكثر بكثير من العام الماضي. ونحن برنيا يكتب عن الأولمبيادة وعن ما يحدث هناك، يعني مقال حلو جدا، متعة المونديال سلبت منا، هكذا هذا والعنوان. لكي تستمتع بالمباريات عليك أن تختار من تؤيد. كإسرائيليين نحن نؤيد من معنا، علينا أن نعرف من معنا ومن ضدنا. وبفضل حكومة نتنياهو قائمة الدول التي تدعمنا تقلصت بشكل كبير، حتى هذه المتعة سلبوها منا، يعني الحكومة سلبتها منه. عندما طبعا صعد منتخبي مصر وأستراليا إلى الملعب، أجد صعوبة باتخاذ القرار، أي دولة تكرهنا أكثر؟ مش بتحبنا، أي دولة بتكرهنا أكثر؟ وماذا سنفعل مع النرويج، البرازيل، فرنسا، المكسيك، كندا؟ كانوا أصدقاء لنا واليوم انقلبوا علينا. حتى الولايات المتحدة لم تعد كما كانت، ونبقى فقط مع الأرجنتين. الأرجنتين الدولة الوحيدة اللي بقيت صديقة لإسرائيل بالكامل، وهو بقول يعني بحيي ميسي. الكاريكاتير اليوم في صحيفة ديوت أحرونوت، هذا الباص بقوده الشوفير اللي اسمه نتنياهو، لكن هو يجتاز الإشارة الحمراء ماشي، يعني ما بهم الله القوانين. هاك عضة الكنيسة جوتلف اللي معروفة بدائما صراخها وهجومها على كل من يعارض سياسة الليكود، في كتهول شوفيرنا إنسان لطيف وأبي الناس. صحيفة معريف الكاريكاتير فيها لئيم وسافل وحقير. الكاريكاتير في صحيفة معريف. العنوان الرئيسي في معريف أيضا يتعلق بالثورة على القضاء في إسرائيل. إسرائيل في الطريق إلى أزمة دستورية غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل. الحكومة تعلن أنها لن تحترم قرار المحكمة العليا بكل ما يتعلق بسلطة البث الثانية. المعارضة تهاجم الحكومة ورئيس المعارضة يائير لابيد ابتداء من اليوم ليس في إسرائيل قانون. وطبعا يعني كل التقرير حول هذا الموضوع مدى خطورة القرار الحكومة الإسرائيلية. وهناك خبر حول حماس. يقول الخبر حماس تعيد بناء سلطتها في القطاع. تحويل الرواتب للموظفين عن طريق البنوك وطبعا يعني والسيطرة الكاملة من الناحية يعني هي للتحويل الأموال للبنوك وللموظفين عفوا للمقاتلين والموظفين في حماس. ومنذ تقول يعني تم اغتيال 250 من مقاتلي حماس منذ عملية زئير الأسد. وحماس تبني قوتها من جديد مع العلم أنها تجد صعوبة في الحصول على السلاح. لكن يعني باعتقادي هذا الخبر يعني تقريبا يعني بعتقد أنه عاري عن الصحة. يعني يمكن الشيء المضبوط هو عدد القتلى الذين اغتالتهم إسرائيل ومبالغ في صحيفة تايمز أوف إسرائيل برضو هي يمينية. كان في هناك خبر اليوم وأمس وبالمناسبة في موقع هارتس أيضا كان في خبر أن حماس أعلنت أنها أصدرت تعليماتها لموجودين مسيطرين في غزة لتسليم السلطة في غزة للجنة الخبراء الفلسطينيين المستقلة. يعني باختصار هذا تقوله صحيفة أخرى. صحيفة هارتس أيضا قالت هذا الأمر. وفي هناك اقتباس لأحد الناطقين باسم حماس أنها تريد تسليم السلطة للجنة التي ستدير قطاع غزة من الخبراء. ورئيس أركان الجيش في البوفور قلعة الشقيف قال أنها منطقة مليئة بالبنية التحتية الإرهابية لحزب الله. وأوضح أنه على الجيش اللبناني أن يلتزم بالاتفاق التاريخي الذي وقع بين إسرائيل ولبنان حول طبعا تسليم مناطق للجيش اللبناني مناطق محتلة. يعني في هذا الموضوع يعني في الموضوع اللبناني يعني هناك اتفاق على إسرائيل أن تنسحب من مناطق وتسلمها للجيش اللبناني. وإسرائيل تقول أنها لن تنسحب بالكامل من جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل. وحزب الله طبعا وكل القوى المعارضة للحكومة اللبنانية أعلنت أنها ضد تسليم سلاح حزب الله. وخلال جنازة علي خامنئي الدعوة للانتقام من الولايات المتحدة وإسرائيل باسم الأب هكذا هذا العنوان. ثلاثة من أبناء أنا استغربت أنهم كتبوا المرحوم علي خامنئي معرفة يعني شيء غريب. شاركوا في جنازته الشعبية بطهران ولم يشارك مجتبى الذي ورث السلطة. الموت لترامب والموت لنتنياهو هذا كانت الشعار الجنازة، والأسبوع القادم ستتجدد المفاوضات بين أمريكا وإيران. الكاريكاتير اليوم في صحيفة معاريف، أنا يعني مدرب منتخب مصر حسام حسن قام برفع العلم الفلسطيني بعد تأهل المنتخب المصري، وأثار ضجة في إسرائيل وتحريض عليه وعلى المنتخب المصري. رسام الكاريكاتير في معاريف يعني أنا كنت بدي أسبه بس بطلت، يعني مكتوب هناك أبواب مصر، يعني من الناحية هاي هنا الملعب علم مصر مرفوع، من الناحية الثانية على البوابة بوابة رفع العلم الفلسطيني ممنوع دخول الفلسطينيين. يعني شوفيك رسام الكاريكاتير، يعني هو يعني بعد شكل من أشكال شو مش عارف شو أسميها، يعني أن غضب أن زعل على حسام حسن يعني. والمنتخب المصري طبعا يعني أثار فوزه ورفع العلم الفلسطيني إلى يعني كان له أثر كبير على العالم كله. صحيفة عارس أيضا عنوانها الرئيسي يتعلق في رفض الحكومة الانصياع لأوامر المحكمة العليا، والحكومة تعلن للمرة الأولى أنها لن تنفذ قرار العليا، ولكن يعني هذا الأمر يعني ما زال يثير كما قلت الجدل والغضب ضد الحكومة الإسرائيلية. نقص المئات من أفراد الشرطة في مراكز الشرطة في إسرائيل، لكن عددهم تضاعف في الضفة المحتلة عشان يحرصوا بن غفير في الضفة. ومجلس السلام اللي بده عمليا لترامب اللي أسسه ترامب يأس من أن ينجز ولو شيء واحد، لأن إسرائيل تقف في طريقه وتفشل كافة المحاولات وتضع العراقيل في كل زاوية. وهذا المجلس يريد إقامة مراكز إنسانية في رفح، لكن القيادة الإسرائيلية تمنع حتى الآن إدخال قوة الاستقرار المطلوبة إلى القطاع. في المقابل المفاوضات مع حماس ما زالت مستمرة. مصدر في الهلال الأحمر الفلسطيني، طفل عمره 4 شهور توفي بعد أن أخر الجيش نقله إلى المستشفى على حاجز عسكري في بلدة دير عمار، حيث كانت سيارة الإسعاف بانتظاره، لكن الجنود يعني ماطلوا وحققوا وتفلسفوا وحتى توفي الطفل والذي نقل إلى المستشفى. الكاريكاتير اليوم بالأحمر مكتوب الانهيار، رئيس الأركان بيرفع العلم الأحمر الخطر أنه في نقص جنود، ورئيس حزب شاس المتدين دري بقول له أبعد، في نقص، إسرائيل بحاجة إلى آلاف من المفتشي على الأكل الحلال، يعني على الذبح الحلال وعلى الأكل الحلال في إسرائيل. شكرا لحسن متابعتكم ونلتقي صباح الخير.
1: يسعد صباحك الأستاذ فايز عباس، كل الشكر لك على هذه القراءة. إذن مشاهدينا بدنا نفتتح معاكم فقراتنا في فلسطين هذا الصباح، وناخذكم في جولة صباحية لقرية عجول شمال رام الله لنتعرف أكثر على هذه القرية، على ينابيعها وأيضا على آثارها العريقة.
2: نعم هبة، نقترب من أهاليها ومواطنيها وتراثها الأصيل، نكتشف النكهات للمطبخ الفلسطيني العريق الأصيل اللي بتمسكوا فيه أهالي قرية عجول. رح نكون في جولة مع أهالي القرية، الزميلة فاتن عاصي قامت بجولة هناك نطلع عليها.

0: راح ناخذكم معنا في قلب التلال الشمالية لمحافظة رام الله في قرية اسمها عجول. هي إحدى القرى الفلسطينية اللي بتجمع بين جمال الطبيعة وعبق التاريخ، فمن ينابيعها المتدفقة التي روت الأرض على مر السنين إلى آثارها اللي بتروي حكايات الحضارات القديمة، وصولا إلى أهلها الذين ما زالوا يحافظون على تراثهم وعاداتهم الأصيلة وعلى الأكلات التراثية اللي لليوم بتحافظ على نكهة فلسطين. رح نتجول مع بعض ونتعرف أكثر على هاي القرية مع رئيس المجلس القروي كريم عيسى. مرحبا أستاذ كريم.
1: الله يعطيك العافية، أهلا بك.
0: أستاذ كريم، عرفنا أكثر على بلدة عجول وموقعها الجغرافي.
1: طبعا قرية عجول هي إحدى قرى محافظة رام الله والبيرة، تقع إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله. قرية عجول تمتاز بوفرة مياهها وكثرة ينابيعها وخصوبة أراضيها. قرية عجول تمتاز بكثرة أشجار الزيتون المعمرة والموجودة في جبالها وفي سهولها. طبعا قرية عجول هي إحدى قرى محافظة رام الله والبيرة. يوجد بجانبها أو حواليها عديد من القرى الفلسطينية، يحدها من الشرق قرية عبوين، من الشمال قرية عرورة، ومن الغرب يحدها قرية دير السودان، ومن الجنوب يحدها مدينة روابي وقرية عطارة.
0: نعم، شو أكثر إشي بيميز القرية عن القرى الأخرى؟ ذكرت لنا أنه وجود الينابيع ووجود العديد من المواقع الجغرافية المميزة في هاي القرية. هاي القرية عادة شو أكثر الصعاب والمصاعب اللي بتواجهكم فيها؟
1: طبعا قرية عجول هي تعتبر يعني نفس القرى الفلسطينية. من أهم ما يوجد في قريتنا هيتها وفرة عيونها، وفيها الكثير من عيون المياه، وفيها قلنا لكم إحنا فيها تعتبر أراضيها أراضي خصبة ممتازة للزراعة. طبعا قرية عجول معروفة كقرى فلسطينية عانت من الاحتلال وتعاني من الوضع السياسي والاقتصادي اللي بنمر فيه في الآونة الأخيرة.
0: نعم أستاذ كريم، أكيد زي ما حدثنا على موضوع الصعوبات اللي عم بتواجهوها من اعتداءات المستوطنين على القرية اللي بيعيق تطور القرية بصورة نهائية. أنت كرئيس مجلس قروي، شو أهم المشاريع أو المخططات اللي بترسموها لتطوير القرية؟
1: طبعا احنا من اهم ما يمكن نعمله في الوضع الحالي، احنا بنعمل على مثلا توسعة الشوارع الموجودة عندنا بالقرية، فتح شوارع جديدة لتسهيل على المواطن وعلى اهل قريتنا في التمدد العمراني، خصوصا انه في عندنا اراضي يعني موجودة عليها بؤرة استيطانية، وبالتالي دائما احنا بنعمل على توسعة شوارع وعلى فتح شوارع اضافية.
0: أستاذ كريم، شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. مشاهدينا رح ننتقل أيضا لنتعرف على تاريخ البلدة أكثر وعلى سكانها وتعدادهم وأصولهم مع أحد المواطنين أيضا في قرية عجول. مرحبا، كيف حالك عمي؟ شو الأخبار؟ عرفنا عن حالك.
2: أنا اسمي حسين بواطني، مدير مدرسة ثانوية متقاعد.
0: نعم أستاذ حسين، عرفنا أكثر عن تاريخ قرية عجول.
2: بداية قرية عجول من نرجع للرواية التاريخية تاعتها. نعم. إنه اسمها عجول، وهي يعني هذا اسم كنعاني قديم بمعنى جول، وتطورت مع الزمن يعني القلعة الحصينة، ووجودها والجبال الراسية التي تحيط بها من جميع الجهات تثبت هذا الاسم الصحيح، هذه الرواية الصحيحة. هناك روايات أخرى يعني لا تمد للحقيقة بواقع، ولكن الصحيح أنها هي القلعة الحصينة عجول.
0: نعم، بالنسبة لتعداد سكانها، شو أصولها؟ كيف انسكنت؟ كيف تأسست هذه القرية منذ القدم؟
2: نعم، هذه القرية عجول قرية تعتبر من أقدم القرى في فلسطين، وفيها يعني في العهد الحجري، وفيها بيوت حجرية محفورة في الصخر، وفي موجود منها خرب قديمة جدا. يعني احنا الموجودين هنا في هذه القرية سنة 1200 قبل الميلاد، يعني من الكنعانيين الأوائل. فهذه القرية إلها أصولها وامتداداتها. في عنا من الإشي ما بعد ذلك مسجد قديم في القرية، مبني سنة 572 للهجرة قبل الفتح الصلاحي لفلسطين بعشر سنوات، يعني لما المسجد الأقصى حوالي سنة 582 للهجرة. وإحنا في جامعنا هذا المبني كان يعملوه لتجميع الكرة المحيطة والتجمع للتداول، بدل عليه وجود انه في بيرين ماي، في مكان لل في مكان للسمر، في مكان للخلوة، الخلوة الحركات الصوفية اللي كانت موجودة يصل يساو فيها، وفيها كان مدرسة قديمة من الكتاتيب.
0: شكرا لك أستاذ حسين على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. إذا مشاهدينا راح ننتقل من تاريخ هذه القرية، قرية عجول، لنتعرف على المعالم الطبيعية الجميلة اللي بتمتاز فيها، وخاصة الينابيع المائية.

0: إذا مشاهدينا راح ننتقل لنتعرف على أكثر عيون قرية عجول شهرة وهو عين البلد، لنتعرف كيف بيستغلوا مياه هذه العيون في مجال ري محاصيلهم الزراعية. لنتعرف أكثر عن الموضوع راح نستضيف معنا أحد المزارعين في قرية عجول. مرحبا عمي، كيفك؟ أهلا بك. عرفنا عن حالك.
1: كمال بواطني، موظف متقاعد.
0: عرفنا كيف انت بتستغلوا مياه الينابيع في مجال ري محاصيلكم الزراعية.
1: احنا لدينا نبعان غزيران، منهم نبع عين دارة. نعم. والنبع هذا نبع عين دارة، يبدو انه الاسم روماني، وهذه البلد هذا النبع يسمى عين البنات. قمنا بوضع بعمل خزانات في عين دارة، وخزانها موجودها لتجميع المياه، وهناك برضو انابيب، كل هذه الانابيب موزعة، لأن هذه الأراضي يمتلكها أكثر من واحد، ليست ملكا لواحد، ملك لعدد كبير من المزارعين. فكل مزارع في مصورة وفي حنفية في في في حقله يستطيع أن يفتح هذه الحنفية وأن يسقي.
0: نعم أستاذ. ما هي أكثر المحاصيل الزراعية اللي عادة أنتوا كقرية عجول بتحبوا أو مشهورين في زراعتها؟
1: أكثر شيء بزرع الخضروات وبعض الحمضيات، شجرة الرمان لها وجودها، شجرة الجوز والأشجار العادية، هي المنظر يعني بيخبر عن نفسه، رمان، ليمون، خضروات، هذه الأشياء الموجودة.
0: نعم، خبرنا أكثر، هل اختلف منسوب المياه عما كان في السابق؟
1: والله اختلف. احنا كنا عندنا ينابيع تخرج في فصل الشتاء، يبدو أن الاحتلال بيسحبوا هذه المياه الجوفية، فكان هذا الوادي الموجود هان موجود هي بيقدروا في الكاميرا يسلط عليه. نعم. كان مرات ينزل 4-5 أشهر، اليوم يعني في أقصى الحالات بتلاقي أسبوعين وبتصير عملية جفاف، فيبدو إنه المياه الجوفية مسحوبة بشكل جائر، فما بتطول هذه الينابيع لما تخرج في فصل الشتاء.
0: إذن مشاهدينا راح ننتقل معاكم من أبرز المعالم الطبيعية اللي بتتميز فيها قرية عجول لنتعرف على أكثر المناطق الأثرية شهرة في القرية.

0: عرفنا عن حالك.
1: عبد الرحيم محمد جاد الله من عجول.
0: أهلا وسهلا.
1: وليد 1935.
0: ما شاء الله، أهلا وسهلا فيك. عم يعرفنا أكثر عن هذا الإرث التاريخي اللي تمتاز فيه هاي القرية.
1: هذا مسجد قديم أنا بعرفه من 1944 وأنا ولد صغير. هذا البرواك اسمه رواك النار. رواك النار كانوا الناس في الشتاء يتجمعوا أهل البلد فيه ويوقدوا نار في النص ويدفوا طول الشتاء زي ديوان. ديوان، وكانوا يحافظوا عليه بانتظام دائما يعني. وبعدين هذا الرواك اسمه الرواك النار. بعدين هذه اسمها الخلوي. هذه سنة 1944 كانوا يدرس فيها. بلدنا كانت في هذاك الوقت صغيرة، 10 طلاب يعني، كان صف أول ابتدائي يدرس في هذا على الحصر. على الحصر. نعم.
0: عمي عرفنا أكثر، أنتوا كأهالي قرية شو أكثر إشي بتمتازوا فيه أو أكثر إشي أنتوا بتهتموا فيه لتحافظوا على هذا الإرث التاريخي؟
1: بنحافظ عليه، بنحافظ لأنه

0: جامع قديم وما فيش غيره كان في البلد، وكل البلد كانوا يتجمعوا هان. كان
1: نعم
0: كونت العرس لما كان يصير عرس في البلد كانوا يتجمعوا من هان، ويطلع العريس من هان ويطلعوا يزفوا ويرجعوا هان. كان هان زي لوج، كانت عنبي عنب معرش عنب، وكانت نخلة كبيرة زي هاد، وكانوا يتجمعوا هان ويزفوا العريس من هان ويطلعوا.
1: وننتقل لمشاهدينا الآن، تعرفنا على تاريخ هذه القرية وعلى معالمها الطبيعية وعلى أيضا معالمها الأثرية القديمة. رح ننتقل هلا للمطبخ الفلسطيني ونتعرف على أكلة المسخن الفلسطينية. ومن تاريخ القرية لمعالمها الطبيعية لإرثها التقليدي القديم، رح نتعرف اليوم على المطبخ الفلسطيني وعلى أكثر أكلة تراثية فلسطينية أصيلة، وهي أكلة المسخن الفلسطيني مع الحاجة. عارفين عن حالك؟
2: الحاجة أم محمود. تمام.
1: أهلا وسهلا خالتي، كيف حالك أنت اليوم؟
2: الحمد لله. أهلا وسهلا فيكم وشرفنا بمعرفتكم الطيبة.
1: خالتي بدك تفرجينا كيف بتعملي العجين، كيف نبلش بأول الخطوات للمسخن الفلسطيني. طيب في البداية إيش بنعمل؟ فرجيني.
2: نحط طحين أبيض وطحين كمح.
1: نعم.
2: وخميرة وملح ومي. نخلطه. نعم. لما يستوي بعدينك بنحطه في الفرن، نولع. نعم. الفرن وبنحني.
1: نعم. بدك أساعدك؟
2: تفضل. ندير.
1: تمام. ندير المي. ندير. إليك من زمان يا خالتي بتعملي المسخن؟
2: زمان زمان، أنا عمري 61 سنة. خلاص يا حبيبتي
1: العمر كله يا رب.
2: الله يسلمك. من زمان زمان وإحنا بنات صغار وإحنا نعجن ونخبز ونسوي كل الأشياء هذه. طبعا هذا الأشياء عن أمهاتنا الله يرحمهن.
1: ما بيحلى المسخن إلا لما يكون طابون أصلي، العجين الأصلية،
2: لما يبقى في فرن النار أطيب بيبقى من الفرون الثانيات. فالكيت بنترك العجين لما يستوي بعد نص ساعة زمان بيستوي. نعم. ويصير مليح ويبقى زيك الخبز.
1: ومكملين مع الحاجة. تمام. حتى تفرجينا كيف بتعمل المسخن الفلسطيني. ايش يا خالتي؟
2: بدنا نحط هالكيت الزيت اللي مع البصل وشوية نركة من الشوربة، بدنا نحط ندهن الخبز فيها.
1: هذا يا خالتي بحكي لك، انا زي بحكي لك امي لانك مثابه الوالده. يا امي هذا الزيت انت لما تدهنيه، هذا هو زيت الزيتون تبع عجول.
2: اهم شيء زيت الزيتون اهم شيء للمسخن، ما بيبقى طعمه زاك اذا ما بيبقى زيت الزيتون.
1: طب بموسم زيت الزيتون بتروحي بتجدي بتعصروا زيتاتكم بايدك ولا بتحبي ترتاحي؟
2: لا لا لا بنلقطي خالتي، احنا زيتون لنا وزيتون لغيرنا.
1: ما شاء الله
2: عندنا زيتون والحمد لله بعنا، وهالكيت هينا بنلقط زيتوناتنا هذول في الدار وفي زيتون اخرى برا.
1: طب شو اللي بيميز زيت الزيتون تاع عجول؟ يعني انت اكيد جربتي زيوت من قرى تانية وجربتي ودكتي، شو اللي بيميز زيت عجول كقرية؟
2: بيبكاش مر، بيبكى الزيت المر ما هوش زاك للأكل. هم الناس بيقولوا مليح بس انا لا بقول، وجميع اهل البلد بقولوا انه زيت الزيتون بلدنا نظيفه احسن. وفي زيت مصفاه بيبقى زي زيت بلدنا، زيت مصفاه بقول ختيارية كلنا انه هذا الزيت نظيف ومليح كثير. وبعض البلاد بيبقى زيتهم مر ما يجيش منيح في الاكل.
1: هلا يا امي بندهن الزيت على كل الرغيف بتغرقيه بالزيت. يعني بحكي لك المسخن الفلسطيني اذا ما كان غرقان بزيته ما بيكون مسخن فلسطيني،
2: ما بيبقى سماك اصلي اخرى ما بيبقى طعمه مليح. هالكيت بتميزوا السماك الاصلي عن السماك اللي مش اصلي.
1: هلا يا خالتي هذا المسخ هذا السماك انت بتعمليه؟
2: عندنا سوى عندنا الحاج سوى عندنا طحونه وفرطها للسماك، وعندنا سماك في الدار والحمد لله رب العالمين.
1: يعني هذا السماك انتو بتزرعوه بتلقطوه بتطحنوه بايديكم؟
2: عندنا في الدار. ايوه الحمد لله شجرة السماك هي عندنا.
1: الله يعطيكم الصحة يا رب. هيك تمام يا خالتي شوفي.
2: ايوه تمام تمام.
1: يعني شغلي منيح؟
2: اوه يسلم ايديك.
1: يعني في لي مستقبل؟
2: والله كل شيء بتلمسيه طيب ومليح.
1: حبيبتي يا خالتي، حبيبتي يا امي. يعطيكي الف عافية يا خالتي. أعطيكي ألف عافية. هذا هو جمال المسخن الفلسطيني، جمال التراث الفلسطيني الأصيل. يعطيك ألف عافية ويسلم إيديك على هالمسخنات الحلوات. الله يعطيك ألف ألف عافية.
2: طيب للطيب، أنتوا طيبين وبتستاهلوا أطيب من هيك أخرى.
1: شكرا لك.
2: الشكر لله يا حبيبتي.
1: وهيك بتنتهي جولتنا في قرية عجول، هاي القرية اللي جمعت بين جمال الطبيعة وعراقة التاريخ وكرم أهلها. فمن عيون المي اللي بتروي الأرض للآثار اللي بتحكي عن حضارات مرت من هون، وصولا إلى المائدة الفلسطينية اللي بتعكس أصالة هذا الوطن ولمة العيلة حوالين المسخن الفلسطيني. بتضل عجول هي نموذج للقرية الفلسطينية الأصيلة اللي أهلها متمسكين بأرضهم وتراثهم رغم كل الظروف. إلى لقاء جديد بجولة جديدة من فلسطين هذا الصباح مع فاتن العاصم.

0: أهلا بكم مشاهدينا عن جديد. إذن في فقرتنا الحالية نتحدث عن نادي بيرزيت للمسنين في غمرة يعني تسارع الحياة وضغوطاتها. يبقى كبارنا هم البركة والذاكرة الحية والوتد الذي يستند عليه المجتمع، وحين تتقدم بهم سنوات العمر يصبح رد الجميل واجبا، وتأمين حياة كريمة تليق بعطائهم أكيد هي رسالة سامية في بلدة بيرزيت. يعني نادي بيرزيت للمسنين لم يكتفي بتقديم الخدمة بل جعل من الرعاية حضنا إنسانيا دافئا فرح.
1: نعم هبة، مش بس على المستوى الصحي بيشتغل نادي بيرزيت للمسنين بل أيضا على المستوى النفسي والاجتماعي والإنساني، وبين توفير الدعم المادي وكسر العزلة وصناعة مساحة يشعر فيها المسن بأنه ما زال حيا. تعرف أكثر على أنشطة نادي بيرزيت للمسنين، تنضم لنا في الاستوديو السيدة نجوى خوري رئيسة نادي بيرزيت. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك ست نجوى. يعني بالبداية أكيد بدنا نحكي عن نادي بيرزيت للمسنين، حدثينا عنه أكثر، متى أنشئ ومن وين إجت فكرة أصلا إنشاء نادي للمسنين؟ وأكيد مهم نوضح الفرق ما بين بيت المسنين أو دار المسنين وبين نادي المسنين، لأنه كثير ناس بتخلط بينهم.
2: أكيد. يسعد صباحكم ويسعد صباح المشاهدين. نادي بيرزيت للمسنين هو تأسس بال 2005، إجت هاي فكرة من مجموعة من سيدات بيرزيت بالتعاون مع دير اللاتين اللي تابع للبطركية، لأنه هم اللي أعطوا المقر مجانا. المقر كبير واسع، وسع بحدود 100 مسن تقريبا. فالفكرة كانت هي قعدوا هيك مع بعض وفكروا إنه ليش ما نفكر إنه نعمل إشي للمسنين يريحهم، نجمعهم، نعملهم في نشاطات، برامج معينة يستفيدوا منها. فهي هي أساس الفكرة.
1: نعم أستاذة نجوى، يعني في ظل الواقع الفلسطيني الصعب اللي بنعيشه كلنا، كمان بعد التقاعد وبلوغ سن نحكي الراحة لكبار السن بيحتاجوا لمساحات، شو هي الأنشطة اللي بتقدموها في نادي بيرزيت للمسنين؟
2: عدة أنشطة بصراحة وبرامج وأنشطة، وإحنا عادة حتى بنكون عاملين برنامج مرتب من بداية كل شهر. وإذا بحكي لكم صدقا إحنا البرنامج بيكون مغطى عنا أول أسبوع. زمان كنا

0: احنا نبادر نسال هالمؤسسات تيجي عنا. هلا هم بيسابقوا مين يجي عنا عشان يعمل النشاط. واغلب النشاطات احنا بنركز على الاشياء، الخدمات الطبيه الصحيه التراثيه، يعني بنقدم لهم عده شغلات نحس هم بحاجه لها مش قادرين يوصلوا لها بسبب سنهم. عندنا شركاء كتير وبتعاونوا معنا، عندك زي المستشفى المطلع، تيجي الموبايل كلينيك، يعني موعدهم كمان اسبوع يكونوا عندنا، فبيقدموا لهم فحوصات السكري للقدمين بالذات، لانه هذه صعب اي حدا يعملها، خصوصا المسن اذا عنده سكري او شيء، فيعني بيجوا بيعملوا لهم فحص السكر، بيجوا بيعملوا لهم شبكيات العين كمان لفحص العين، شبكيات دقيقه يشوفوا اذا في مي بيضه او شيء، واحنا بناء عليه طبعا نعمل تحويلات وبنحوله كله مجانا هذا الشيء. عندنا كمان زي الهلال الاحمر الفلسطيني، ما شاء الله كمان دائما موجودين معنا، بيقدموا لهم كل الخدمات الطبيه، بيعملوها فحوصات دم، سكري، ضغط، اكسجين، مرات كمان منجيب المختبرات مجانا، نعملهم الاشياء اللي مهمه، مش كل ثلاث شهور هاي في اشياء لازم تنعمل، هي زي مخزون السكر، الكوليسترول، فحص الكلى، فهذه كمان المختبرات متعاونه معنا ونعملهم اياها مجانا عشان نطمئن عليهم. احنا شابكين يعني عده مؤسسات طبيه زي الاغاثه الطبيه باستمرار موجودين معنا، بيودوا لنا الدكتور جوني خوري كمان اللي مسؤول عن فحوصات القلب وطاقم طبي معاه كامل بيجي، عن الخدمات الطبية العسكرية، يعني منركز كتير على الأشياء الطبية اللي نشوف شو احتياجاتهم، وعلى فكرة احنا بناخد احتياجاتهم منهم، مش احنا بنقعد معهم كل فترة نشوف شو الأشياء اللي بيحبوها غير الطبية طبعا، وبنحاول نقدمها بنحاول نوفرها، يعني نجيب لهم إياها نشوف هم إيش بيحتاجوا من جواهم إيش ناقصهم.
1: أكيد يعني ست نجوى العمل في نادي خيري للمسنين مش موضوع سهل، وإدارة أيضا النادي مش موضوع سهل، أيضا فريق العمل يمكن بحاجة أنه يكون هادي، موضوع إنساني بحت. حطينا أكثر عن فريق العمل والمتطوعين عندكم، هل بتم تدريبهم؟ كيف بتم اختيارهم للعمل في النادي؟
0: والله فريق المتطوعين عندنا كله من الصبايا تقريبا، عندنا 10 صبايا هم عضوات فعالات، كلنا زي عيلة بنكمل بعض كلياتنا، فهم عندهم خبرة، كلهم عندهم إميات، عندهم خالات، عندهم أبو، فهذا الإشي يعني موجود عندهم في البيت، فلما يجي يتعاملوا مع مسن في النادي كلنا بنحط قدام عينينا دائما إننا بنتعامل مع خالة مع عمي مع أم لإلك، فالطريقة كتير سهلة، بيحطوا لي تروحي شوية طبعاً. لأنه يعني بصراحة مرات مش الكل، بعد من الكبار بتحسي بدهم مسايرة أكتر، بدك تردي عليهم لو إنه الإشي غلط، يعني بدك تقولي لهم آه معلش بنسوي كذا بنعمل كذا، بدك يكون عندك النفس الطويل.
2: نعم.
0: وهم جايين يعني تقولي برغبة بشغف، يعني مش فاضيين على حدا يجي يتطوع، فحتى حاول يجينا أكثر من حدا، فقلنا لا كثر التطوع كمان بصير زيادة زي الأخ الناقص، فهي المجموعة موجودة معي لهم سنتين عدة صبايا، ما شاء الله عنهم قايمين بكل واجبات النادي. في عنا ست بتطبخ ما شاء الله عنها، يعني كل احترام لإلها، اسمها سوسن بدي اذكرها على الهواء، كثير بتجنن، والصبايا كلهم والله بجننوا، وهم اللي بقوموا بالتنظيف التحضير بالفطور بالغداء عندنا ممرضة على كل حال، عندنا ممرضة أسبوعية هاي اللي بتتبع معنا، لما ما نجيبش الطاقم الطبي بس بنتبع معها الفحوصات، يعني اذا السكري بسرعه الضغط بسرعه اذا حدا، وعندنا غرفه طبيه كامله للمسنين بتاخذها باكسجينها بادواتها باجهزه الضغط اجهزه السكري باجهزه الدينين، يعني غرفه طبيه متكامله.
2: نعم طبعا المتطوعين هم بشكل مجاني كخدمه انسانيه.
0: مية
2: نعم. لكن اذا بدنا نحكي عن باقي الانشطه، هي اكيد بحاجه لتكاليف ماديه وتغطيه ماديه، وانتم جمعيه خيريه، اذا كيف بتقوموا بالشراكات والتعاون مع مؤسسات المجتمع لتغطيه التكاليف وضمان الاستمرار في تقديم الخدمات للمسنين؟
0: شوفي هو بصراحة احنا لحديت هلا بنعاني من هاي المشكلة، انه احنا ما عندنا دونر ثابت، سوى جديد عندنا جمعية اسمها جمعية برزيت في امريكا، رسلناهم بلشوا يعطونا مساعدة بسيطة من شهر 3، يعني بحدود عادي 500 دولار، يعني هاي اللي نساعد في شراء الخدمة اذا نقص علينا بعض الشغلات، اما ما عندنا رصيد ثابت من مرة، دعم ثابت ما في، الوضع الاقتصادي صعب على الكل، فاغلب بصراحه اللي بيجوا عندنا وبيقدموا الخدمه متطوعين.
2: نعم.
0: يعني لما بيجي اي حدا بده يعمل حتى شيء طبي، محاضرة عن الدعم النفسي، عن التفريغ النفسي، أو محاضرة عن التغذية أو عن الاكتئاب، فكلهم مجانا بصراحة.
1: تطوع.
0: تطوع. وأهل البلد عنا مش مقصرين، لأنه أهل البلد عنا لما بنقص علينا إشي من السوبر ماركت، من الدكاكين، من أهل الخير، إحنا بنطلب وبعطونا. هاي هي اللي بنعاني منها، إنه ما عنا دونر ثابت أو مبلغ ثابت، لأنه انعرض علينا يعني من مناطق اللي حوالينا بيرزيت إنه نجيب مسنينهم يكونوا عنا. بصراحة في وسع، بس ما عنا إمكانية نقوم بخدمتهم أو بتكريمهم يعني لهذا العدد اللي بدنا نستقبله. فعيب تجيبي ناس ما تقدر تقومي في واجبها.
1: طبعاً.
0: فاعتذرنا يعني بطريقة إنه صعب، عنا وسع بأماننا فيه، بس إنه مكلف شوية. في بعض الشغلات يعني بتقومي من ناحية الضيافة، من ناحية بعض الشغلات الثانية بدها مصاري،
1: حاجة لدعم عشان تقوموا بواجبهم.
0: بالضبط. عندك كهرباء، عندك مية، عندك التزامات، عندك نت، فكل هاي الشغلات مكلفة. فإحنا منحب إنه نتوسع لقدام، ونحاول نحتوي أكبر عدد ممكن من الكرة اللي حوالينا، لأنه عن جد المكان عندنا كتير كبير ومؤسس ومرتب بطريقة.
1: ما في تعاونات سيدة نجوى ما بينكم وبين أي مؤسسات حكومية أو حتى خاصة، يعني خصوصا أنه بنحكي عن بلدة بيرزيت وهي بتضم يعني صرح أكاديمي عريق اللي هي جامعة بيرزيت، ما في أي تعاونات بينكم وما بين الجامعة أو أي مؤسسات؟
0: لا عنا، إحنا ما لحقناش نكمل. عنا اتفاقية موقعة مع جامعة بيرزيت، وعنا مع الجامعة الأمريكية، وعنا مع إنعاش الأسرة، عنا ومع بلدية بيرزيت وبلدية عطارة، هدول عنا اتفاقيات موقعة رسمية. جامعة بيرزيت لها معنا تقريبا 7 سنين، كل فترة بتيجي بتجيب كلية الصيدلة والطب، وبتعمل فحوصات مجانية، بتعمل محاضرات عن التغذية، بتعمل عدة شغلات اللي تفيد فيها المسنين. ومقابل هذا احنا كمان بنعطي ساعات عمل تعاوني للطلاب، مقابل ما بيجوا مع الدكاترة تبعونهم المسؤولين عليهم، نعطيهم ساعات عمل تعاوني للطلاب.
2: طيب الأشخاص الكبار في العمر بيكون لهم احتياجات نفسية، بيكونوا أكثر هشاشة نفسيا، بيكونوا حساسين أكثر للكلمات ولنظرة المجتمع، وأعتقد أنه كمان بتشتغلوا على الجانب النفسي في دعمهم وتقويتهم اجتماعيا، كيف بتغطوا هذا الجانب؟
0: فعلا إحنا هذا الجانب مركزين عليه كتير، تفريغ نفسي ودعم نفسي. دعم نفسي إنه منجيب دائما إنه يعني أخصائيين متخصصين من دكاترة معروفين، يعني عندنا من الجامعات بيجوا عندنا، ومن غير الجامعات عندنا 4 أو 5 تقريبا، هدول كتير مسؤولين ومعروفين بيجوا بيعملوا لهم دعم نفسي، بقعدوا معاهم بيشوفوا شو احتياجاتهم، بيشوفوا شو احتياجاتهم، بحاولوا يطلعوهم من جواهم.
1: نعم.
0: بقعدوا معهم حدا بعطوهم اوراق، بيخلوهم يفرغوا، يحكوا عن ايام زمان، يحكوا عن الضغوطات اللي مروا فيها زمان، عن التعب، الشقاء اللي شقيوه، فبتلاقيهم بيقعدوا يحكوا انه احنا عملنا سوينا كذا، فهذا الاشي بتلاقيه من جواهم ريحهم. وعندنا تفريغ نفسي من خلال انه بيعملوا لهم زي ما تقولي العاب. هاي الالعاب هي منها تعليميه بنفس الوقت ترفيهيه، كتير كتير هاي بتريحهم وبشاركوا فيها، وبتلاقي ضحكتهم من هون لهون مبسوطين، واحنا بدنا نبسط على سواهم. فكتير مركزين على الدعم النفسي، عندنا اكثر من دكتور مهمين، بعرفش اذا الواحد بحب يذكرهم عادي.
1: طبعا تفضلي.
0: في عندنا الدكتور اسعد تفال، هذا مسؤول جمعيه تفاؤل، اجى من نابلس خصوصي، هو اللي طلب يجي يعمل لهم تفريغ نفسي، كان اشي قيم كتير. عندنا الاستاذه الدكتورة عايشة البرغوثي، عندنا كمان ست لوسي حشمة، عندنا تبعت الواي ريما الطرزي، ست ريما الطرزي، فأكثر من حدا بيجي عندنا متخصصين بهذا الجانب. وكمان سؤال سألت الأخت إنه بخصوص المؤسسات زي الحكومية، ما إنه إذا بتكون متواصلة معنا، عندنا وزارة التنمية كتير شابكين معاهم، إحنا أصلاً تابعين لوزارة التنمية والداخلية، وزرنا معالي الوزيرة الدكتورة سماح، ومؤمنة كتير بالشغل وبالإنجازات اللي إحنا بنعملها، وإن شاء الله كمان شهر في عنا توقيع اتفاقية شراء خدمة لصالح المسنين.
1: جميل جدا، أكيد كل التحية والاحترام لأي حدا بتعاون معاكم. يعني سيدة نجوى، إحنا اليوم نحكي عن عمل إنساني ومؤثر، لما نحكي عن العمل مع كبار السن حطينا عن مواقف إنسانية مؤثرة صارت معاكم خلال عملكم في النادي.
0: كيف يعني مؤثرة؟
1: مع كبار السن شو أكثر موقف أثر فيك، موقف هيك ما بتنسيه صار مع حدا منهم؟
0: يعني هي
1: تعبيرهم عن الشكر لكم، التقدير، أو قصصهم من حياتهم.
0: يعني هي مواقف انه مرات يعني بتلاقيهم بيختلفوا هم بين بعضهم مش معانا يعني على اشياء، هذا دوري هذا مش دوري، انه ليش انت تفوتي قبل، ليش انت طولتي بالدور اخذتي وقت كثير مثلا، لازم احنا بدنا نخلص بجوز يروحوا قبل ما احنا نخلص. لما بتقدمي لهم مثلا هديه في مناسبه معينه بيفتكروا

0: بتحوها مرات قدام بعض، ليش هدي لونها هيك، انا بديش اللون هذا، بدي اللون هذا، فبنقعد نقولها ان شاء الله المره الجايه نجيب لك وهيك اشياء.
1: طيب ست نجوى، حدثتينا انه حضرتك لك حوالي 7 سنين مديره لنادي بيرزيت للمسنين. بحب اعرف منك شو المشاريع اللي لسه انت بتطمحي انه تطوري فيها النادي، يعني اكيد احلامك ما بتخلص وطموحاتك تجاه هذا النادي.
0: تفضلي. بتامل لقدام المشاريع اللي بدنا نعملها، زي ما قلت لك نزيد العدد اكثر للمسنين، وعلى فكره احنا عندنا مسنين من بيرزيت ومن عطاره لحديت هلا. بتامل انه نجيب كمان اشياء ناقصنا يعني في النادي، زي بروجيكتر مثلا، حابه انا بروجيكتر، انه لاني بعملها محاضرات كثير، محاضرات عن السكري، عن التغذيه السليمه، محاضرات عن الاكتئاب، اخر مره مثلا وزاره الصحه كمان احنا مشابكين معاها، فها بلزمني زي ما تقولي مثلا البروجيكتر اللي عرض لهم هاي الاشي صوره وصوت اللي يلمسوه، هذا شوي بخليهم ينجذبوا اكثر لإله.
1: طب يعني استاذه نجوى، يعني استفزنا الموضوع شوي، احنا في عندنا مؤسسات كبيره، مؤسسات قطاع خاص عليها واجب المسؤوليه الاجتماعيه وهو احد بنودها.
0: صح.
1: واللي بتصرف عليها الملايين من بنوك وشركات قطاع خاص.
0: صح.
1: يعني ما بتفكروا انكم تتوجهوا، خاصه انه انا شايفه انه هذه الطلبات متواضعه وبسيطه واقل ما يمكن تقديمه لكبارنا.
0: نتوجه، اقول لك بصراحه نتوجه، بس بيجينا كثير ردود فعل انه عندنا اولويات ثانيه، عندنا اولويات ثانيه، الحرب على غزه اثرت كثير، الدعم كله راح على غزه بالمرحله السابقه، فبتحترمي يعني بالنهايه. فبس في بالنا عن جد نعمل مشاريع كثير لها، مثلا حابين نعمل شيء زي انتاجي من خلال المركز، كبير عندنا ما شاء الله، عندنا قاعه كبيره، غرف كبير، إشي إحنا ننتجه من خلال أيدي بسيطة للمسنين اللي يصير فيه دخل، يعني ما دام تضلك على قاعدة ومش عارفة من وين تجيبي سيولة أو مادة، نفكر فيك في مشروع صغير اللي نشغلهم هم في،
1: نعم.
0: ما هم قادرين ما شاء الله،
1: وعندهم كتير إبداع وخبرات،
0: عندهم كل الخبرات عندهم، كل التراث عندهم، كل التقاليد عندهم، الحكمة عندهم، فهاي الأشياء إذا استغلناها صح فيهم إحنا بنطلع بمشروع معين. فاحنا حابين يعني يكون في عندنا سيوله اللي نعمل هذا المشروع، وعندنا ما شاء الله اعضاء مجلس اداره، وعندنا مقسمين 6-7 لجان عندنا اللي مسؤولين كل لجنه عن النشاطات الصحيه، الثقافيه، الترفيهيه، عندنا لجنه توثيق، بدنا نبلش نعمل معاهم توثيق ايام زمان اللي عاشوا مناطق وقت ال 48 وال 67، بدنا نبلش نوثق هاي الاشياء كيف عاشوها، شو شافوا، شو سمعوا، كيف عاشوا، احنا هاي بلشنا فيها كمان.
2: جميل، حلو انه تستغلوا، يعني هم مخزن الحكايات بالنهايه.
0: بالضبط، زي ما قلت مخزن الحكايات هم فعلا.
2: نعم، لو تحدثينا كمان ست نجوى، يعني تحدثنا عن الامور الماديه وصعوبتها، شو في كمان تحديات بتواجهكم خلال عملكم في النادي؟
0: والله التحديات هي يعني هي اكثر شيء، التحديات والصعوبات قله الموارد، مرات قله الموارد هي بتكوني بدك اشياء تجيبيها توفري لهم اياها وتوفريها للنادي وما في امكانيه، يعني هي اكبر الصعوبات. يعني الاهالي متعاونين معنا، الحاجات متعاونين معنا، وفي اهل الخير والله مش مقصرين معنا، بس هي اكثر شيء قله الموارد اللي بتحسيها بتحد من شغلك ومن طبيعه عملك واستمراريتك.
1: نعم أستاذة نجوى، وإحنا بدورنا في فلسطين هذا الصباح كمان بنحكي لكل أهل الخير، لكل الناس اللي بتحب تنفق أموالها يعني في وجه حسن، إنها تتوجه للجمعيات الخيرية ونوادي المسنين، في الآخر هدول إمنا وأبونا وستنا وسيدنا، هدول واجبهم علينا كتير كبير، هم
2: أكيد.
1: اللي وصلونا لهذه.
0: صح.
1: المرحلة إن شاء الله يعني يكون الصوت مسموع وواصل
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله بنستضيفك مرة ثانية في مشاريع جديدة وإنجازات أكبر. يعطيك ألف عافية الأستاذة نجوى خوي.
0: يعطيكم العافية، شكرا لكم على استضافتكم.
2: كل الشكر لوجودك معنا، ويعطيك العافية.
0: شكرا.
2: إذا مشاهدينا وقفة قصيرة ونعود لنستكمل وإياكم فقراتنا من فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا فيكم مشاهدين عام جديد، وهذه المرة إلى نافذة مباشرة من مدينة طولكرم. منذ أشهر وتتواصل عمليات الاحتلال العسكرية في مخيمي نور شمس وطولكرم مخلفا واقعا إنسانيا بالغ الصعوبة، بعد تهجير آلاف العائلات قسرا من منازلهم.
1: نعم فرح، أكثر من 20,000 مواطن وجدوا أنفسهم خارج منازلهم في مشهد يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء النازحين في طولكرم. إذا لنتابع تفاصيل أكثر عن الأوضاع الإنسانية الصعبة والكارثية في مدينة طولكرم بفعل طبعا عدوان الاحتلال. معنا مراسلتنا من هناك في هذه النافذة المباشرة بيان ذياب من طولكرم. صباح الخير بيان.
2: نعم صباح الخير وأهلا بكم زميلاتي وبجميع من يشاهدنا في هذا اليوم، وهو امتداد لعدوان الاحتلال المتواصل على مدينة طولكرم الذي بدأ من مخيمي طولكرم ونور شمس وأدى إلى نزوح أكثر من 20,000 مواطن بواقع 5,000 عائلة من كلا المخيمين، في حين تم تدمير مقومات الحياة الأساسية في قلب مخيمي طولكرم ونور شمس في صورة غير مسبوقة من الكارثة الإنسانية التي لحقت ووقعت بطولكرم والتي لها آثار وانعكاسات كبيرة على المدى الإنساني أولا والمدى الإغاثي، وأيضا على الأعباء الملقاة على كاهل المؤسسات التي تجد نفسها أمام مسؤولية كبيرة لتحمل هذا العبء الثقيل، في حين تخلي دولي واضح عن شعبنا الفلسطيني وأيضا تجميد لكافة الأذرع المساعدة ومنها الأنوروا من قبل جيش الاحتلال وقرارات وحكومة الاحتلال المتطرفة. اليوم ضيفي السيد حكم طالب، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، للحديث أكثر حول هذه التفاصيل التي أفرزها عدوان الاحتلال المتواصل. أهلا وسهلا بك معنا. يعني في البداية، الصورة المأساوية في طولكرم تزداد سوداوية يوما بعد يوم، أوضاع إنسانية متفاقمة، أعباء كبيرة تلقى على عاتق الأسر التي تم تهجيرها من منازلها وتدمير هذه المنازل أيضا.
3: يعني بالحقيقة لأكثر من عام ونصف وما زال هذا العدوان متواصل، ما زالت حكومة الاحتلال تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني أينما تواجد في غزة، وتدمير قطاع غزة وحرب الإبادة المتواصلة، وما زالت حرب الإبادة في غزة لم تتوقف، كذلك برضو سياسة التطهير العرقي وحرب الإبادة في الضفة مستمرة ومتواصلة. محافظة طولكرم حقيقة من المحافظات المنكوبة ومن المحافظات التي ما زالت تعاني الكثير الكثير من جراء هذا الاحتلال وسياسات هذا الاحتلال، تدمير كامل لمخيمات طولكرم، مخيم طولكرم ونور شمس في هذا الإطار، تدمير كل مناحي الحياة في هذه المخيمات من شبكات المياه، من بنى تحتية، من شوارع، من محال تجارية، من بيوت، حرق البيوت وتدمير وهدم بيوت، وأدى ما أدى إليه من هؤلاء من المخيمين إلى نزوح لأكثر من 25,000 نازح خارج المخيم وطردوا تحت تهديد السلاح. في هذا الإطار النازحين حقيقة يعيشون أوضاع لا إنسانية وأوضاع حقيقة بمنتهى الصعوبة، لا دخل لهم، عدم مقدرتهم على تلبية الاحتياجات، موضوع الإيواء والإيجارات، وما زالت جهود الإغاثة والتي شكلت من قبل عطوفة المحافظ لجنة الإغاثة تواصل حقيقة جهدها مشكورة في إطار فعلا يعني دعم هؤلاء النازحين الذين يعيشون في ظل ظروف لا إنسانية، يعيشون سواء عند أقاربهم أو في المساجد أو في المدارس، يعني حقيقة حتى يعني يدخلوا كاهل أقاربهم في هذا الموضوع، يعني حياة لا إنسانية. ما زال هذا العدوان يعني حقيقة يتواصل ويتواصل، ما زالت يعني حتى النازحين يلاحقوا ويعتقلوا، وكذلك الأمر يعني سياسة الاعتقالات المتواصلة والمستمرة وسياسة الاجتياحات والاقتحامات، مش فقط للمخيمات والمدينة، كمان لقرى وبلدات هذه المحافظة يوميا، في هناك اجتياح لعتيل، بلعة، للدير. يعني هذا العدوان حقيقة غير مسبوق وعدوان شامل متواصل بحق شعبنا الفلسطيني، عدا عن الوضع الاقتصادي التي تعيشه محافظة طولكرم، وهذا من خلال حقيقة سياسات هذا الاحتلال، سواء الحصار المالي والاقتصادي التي تفرضه

0: يفرضه هذا الاحتلال على هذه على الحكومة الفلسطينية، وعدم مقدرة الحكومة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها. كذلك الأمر سياسة الحواجز اللي حقيقة تمنع أهلنا في داخل 48 من الوصول إلى يعني مراكز التسوق في مدينة طول كرم، عدا عن المحل التجارية، عدا عن مواصلة هذا الاحتلال وآلياته العسكرية المتواصلة بمداهمة هذه المدينة وإغلاق المحل. كذلك مواصلة الاحتلال باستهداف البنوك واستهداف المؤسسات المالية وتجفيف المصادر المال، وكذلك الأمر سياسة الاحتلال في تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال حقيقة تجفيف مصادرها المالية. ما يهدف إليه هذا الاحتلال هو حقيقة ضرب المشروع الوطني الفلسطيني بالأساس، ومنع قيام الدولة الفلسطينية من خلال سياسات عديدة، من خلال الاستيطان وتوسيع المستوطنات والاعتداءات، اعتداءات المستوطنين والتي حقيقة يعني متواصلة حتى الآن وتتم بشكل يومي بدعم من حكومة هذه الاحتلال ودعم جيش الاحتلال. حكومة الاحتلال تقدم لهؤلاء المستوطنين كل أشكال الدعم وكل أشكال التسهيلات لهؤلاء المستوطنين لارتكاب مجازرهم. هذه الحكومة تشكل غطاء لاعتداءات المستوطنين في إطار عملية تكاملية ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين، والهدف الأساس هو حقيقة استنادا لبرنامج حكومة الاحتلال اللي أقرت من قبل هذه الحكومة، سواء هذه الحكومة بتركيبتها الدينية والقومية ومن غلاة المستوطنين، أو برنامجها الذي يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو البرنامج الذي يقوم على سياسة الضم بالأساس وتوسيع المستوطنات والمصادرات. بنلاحظ العديد من المخططات الاستيطانية مثل بستان حيفتس والعديد من المصادرات، آلاف الدنمات تصادر بشكل يومي، التقديرات 1,200,000 دنم يعني الاحتلال يتوجه بمصادرتها في إطار الضفة الغربية. هذا كله يعني في إطار هو تقويض الدولة الفلسطينية، وحقيقة يعني المس بالمشروع الوطني الفلسطيني واللي هو حقيقة يتجسد من خلال قيام دولة فلسطينية على الرابع من حزيران، دولة كاملة السيادة في هذا الإطار. هذا الاحتلال الذي يتلقى كل أشكال الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تشكل ليس فقط انحيازا لهذا الاحتلال، وإنما هو حقيقة شراكة كاملة مع هذا الاحتلال، تحمي هذا الاحتلال في كل المنظمات الدولية، في مجلس الأمن، في الجمعية العامة، تشكل غطاء لهذا الاحتلال. أنا باعتقادي أنا الأوان إلى فعلا موقف الدولي، موقف دولي في غاية الأهمية. أين المجتمع الدولي من هذه القضايا ومن هذا الممارسات بحق الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني؟ أين الجنائية الدولية؟ أين مجلس الأمن؟ أين كل المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف أمام مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم؟ آن الأوان لمحاسبة هذا الاحتلال وعزل هذا الاحتلال وفضح هذا الاحتلال على سياسته بحق الشعب الفلسطيني.
1: نعم، وبالتأكيد هذا بحاجة إلى جهد شعبي ودولي كبير لتطبيق القرارات الدولية لمعاقبة الاحتلال. شكرا لك السيد حكم طالب على هذه المشاركة وعلى هذه التفاصيل. إذن مجمل السياسات الاحتلالية تصب بهدف اقتلاعنا من أرضنا، تقويض السلطة الفلسطينية وانتزاع حقنا في الوجود على هذه الأرض، إلا أننا متمسكون بحقوقنا الوطنية وأولها حق العودة الذي يسعى الاحتلال جاهدا إلى اقتلاعه وأيضا إلى طمسه بسبب وبفعل عدوانه المتواصل والذي بدأ من مخيمي طول كرم ونور شمس وانطلق ليشمل كافة أنحاء المحافظة. هذه هي صورتنا من طول كرم، شكرا لكم.
2: نعم بيان، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم على كل هذه التفاصيل. نتمنى الفرج لجميع أبناء شعبنا. إذن هنا مشاهدينا محطة جديدة من فلسطين هذا الصباح، ونتحدث فيها في موضوع بالغ الخطورة على البيئة وصحة الإنسان يتعلق بالنفايات الطبية وما تنتجه المستشفيات والعيادات الطبية وحتى مراكز التجميل من مخلفات كبيرة لا يمكن التعامل معها بطريقة صحيحة.
3: نعم فرح، يعني دائما عندما نقول مستشفيات أو مراكز صحية بخطر على بالنا العلاج والشفاء يعني وموضوع إيجابي، ولكن دائما خلف هذه الأروقة الطبية يختبئ جانب آخر قد يتحول إلى مصدر قلق وهو خطر صامت بالفعل، يعني النفايات الطبية كيف لازم نتخلص منها، شو الطريقة الصحيحة وكيف يتم التخلص منها في فلسطين؟ رح نحاول نجاوب على كل هاي الأسئلة رفقة ضيفتنا بالأستوديو الدكتورة أنهار العسالي الباحثة في الصحة والبيئة. يسعد صباحك.
4: يسعد صباحكم كل الخير، وشكرا كثير على هاي الدعوة الكريمة اللي هي احنا رح نركز. هي الكل بيفكر لما بنقول نفايات طبية فكروا هي قضية صحية، هي نعم. أبدا مش قضية صحية، هي عدة قضايا، قضية بيئية، قضية تنموية، قضية اقتصادية، قضية وطنية.
2: نعم دكتورة،
4: بتهم كل المجتمع.
2: وهون لابد أنه نوضح للمشاهدين نفسر لهم ما هو تعريف مصطلح النفايات الطبية تحديدا وماذا يشمل.
4: النفايات الطبية لما إحنا بنحكي النفايات الطبية شو بيخطر ببال الكل؟ إن هي بس اللي بتطلع عمالها من المستشفيات. حقيقة النفايات الطبية هو كل منتج ينتج من مراكز الرعاية الصحية، مراكز الرعاية البيطرية، مراكز التجميل، مراكز حتى الحلاقين، الصيدليات، الجامعات والمراكز التعليمية اللي عندها مختبرات أبحاث، حتى في المزارع البيطرية، وآخر إشي البيوت. البيوت تنتج نفايات طبية. شو أنواعها؟ أنواعها الأدوات الحادة، الانفكشوس ويست اللي هي النفايات المعدية الخطيرة، المعدية المتوسطة، نفايات البيولوجية اللي بنحكي فيها، نفايات العلاج الكيماوي، نفايات الصيدلانية، عنا النفايات الرعاية البيطرية، عنا كمان النفايات المشعة.
3: نعم، يعني كل ما يتعلق في الأمور الطبية خلينا نحكي، والاستخدامات الخاصة للإنسان. طيب دكتورة، يعني إحنا في ظل البيئة الفلسطينية خلينا نحكي محدودة نوعا ما، الموارد الجغرافية والمائية أيضا، يعني شو الطريقة اللي بتم التخلص فيها من النفايات الطبية بفلسطين، وكيف بتأثر هاي الطريقة العشوائية خلينا نحكي على التربة، على المياه وغيرها من تفاصيل حياتنا؟
4: قبل ما نحكي على شو واقع الفلسطيني بالنسبة للتخلص من النفايات الطبية، هو حوالين العالم يقسم الواقع لثلاث أقسام: إدارة سليمة وجيدة، إدارة متوسطة، إدارة بسيطة جدا تكاد تكون معدومة، اللي هو إحنا من الدول الثالث. ليش؟ لأنه أول إشي وأهم إشي إنه لازم يكون في عنا نظام لإدارة النفايات الطبية، نظام موحد وواضح ومطبق على الواقع لإدارة النفايات الطبية. هل يوجد نظام واقعي ومطبق ومحدد لإدارة النفايات الطبية؟ هل يوجد وعي في إدارة النفايات الطبية بالنسبة للطاقم الصحي، لطاقم إدارة وجمع النفايات الطبية، لعمال جمع النفايات الطبية؟ هل المجتمع واعي شو النفايات الطبية، كيف طريقة التخلص منها؟ هل بالنسبة للوعي والتدريب، بالنسبة لأدوات الحماية، هل تطبق إدارة تطبيق الحماية بالنسبة لعمال جمع النفايات الطبية والقطاع الصحي؟ هل هناك تطبيق للحماية؟ هل عمال جمع النفايات الطبية كل بشكل دوري بنعملهم تحاليل، بتطعموا ضد الانفكشوس زي الفيروسات مثلا، فيروس هيباتيتس بي سي، سي ما في له تطعيم خلينا في بي، هل في لهم تحاليل دورية نشوف هل هم أخذوا بكتيريا فيروسات؟
2: نعم. طيب دكتورة، يعني قبل ما نحكي عن هاي كم الهل اللي سألتيها، احنا كمان طلع على واقعنا الفلسطيني، احنا مكبات النفايات الموجودة اصلا، احنا نحكي على مستوى الضفة الغربية، هي ملاحقة من الاحتلال. الاحتلال رافض توسعتها، رافض انه نكب في مكبات خارجية
4: عشوائية.
2: نعم. رافض حتى الدعم الخارجي اللي بيجي على تطوير المكبات. اذا في ظل كل هذه التعقيدات المفروض فيها كمان حكومة الاحتلال فرض على اقتطاعات على أموال المقاصة حتى على جمع النفايات، تخيلي لوين. فإحنا بنحكي عن نفايات طبية، يعني أنت بتحكي على تجهيز بنية تحتية كامل وسياسات شاملة
4: طبعاً.
2: بدها تشتغل على هذا الموضوع، لكن لابد أنه يكون في إيد كل مؤسسة إشي تسوي اللي تقلل من هذا الإشي. صحيح. إذن من وين تبلش هذه المؤسسات إذا فعلا يعني هي معنية أنها تبلش؟
4: الفرز. إحنا عندنا بتشكل النفايات الطبية تقريبا 15% من النفايات اللي تنتجها المراكز الرعاية الصحية. طب أنا إذا صار في فرز سليم 15% فقط والتخلص القريب في كل مؤسسة، يعني المستشفيات المختبرات يكون في فرز قريب، شو يعني تخلص قريب وفرز قريب؟ يعني أنا كل مستشفى عماله بعالج نفاياته قبل ما تطلع لبرا.
2: هذا حل متاح.
4: هيك أنا الفرز والتخلص القريب والمعالجة القريبة أنا قللت بطريقة رهيبة وقللت التكلفة الاقتصادية سواء على المؤسسات الصحية أو حتى على الحكومة. كيف يعني؟ يعني أنا لما أنا ما بفرز صح هاي الـ 15% ده تنخلط مع النفايات العادية، فأنا مجرد ما خلطتها صارت 100%. هذا بيركب يعني اقتصاديا حمل زيادة على المؤسسات الصحية وعلى الحكومة حتى. ليه؟ لأنه لما تكون النفايات الطبية صارت 100% الأمراض بتزيد، بده يصير التركيز على العلاج. أنا هيك صرت أحضر على العلاج.
2: نعم.
4: بدل ما أنا أسيطر على الفرز وعلى التخلص في المكان القريب في المستشفيات، في الرعاية، المراكز الرعاية الصحية سواء المختبرات، الرعاية اليومية، حتى التوعية للمجتمع. أنا التوعية للمجتمع إني أنا أفهمه كيف يعمل وقاية وكيف يتخلص بطريقة آمنة وكيف يضبط هذا الموضوع.
3: وأنا هذا كان سؤالي لك دكتورة، إنه هون في عنا فجوة إحنا بموضوع التوعية للمجتمع. حتى طلبة الجامعات اللي بتدخل التخصصات الطبية مثل التمريض والصيدلة وغيرها، ليش ما يكون في توعية لهؤلاء الطلبة بطريقة فرز النفايات الطبية؟ برأيك وين الفجوة هون؟ أين تكمن الخطأ؟
4: الفجوة إنه ما في تدريب واقعي واضح أو أنظمة. أول إشي حكينا ما في نظام. لما ينخلق النظام بالخلق تدريب يعني واقعي وجدي وإجباري، وكمان لازم يكون في سيستم مراقبة.
3: إذا ما في مراقبة غرامات مالية حتى، يعني مش غلط أكيد.
4: إذا ما في مراقبة وما في عقاب.
2: نعم
3: صحيح.
4: إذا ما في عقاب أنا بستهتر بالموضوع، ممكن أخلط. وللأسف أنا انتبهت لشغلة من خلال الدراسات والتحليل للستوكهولدرز للمساهمين في هذا القطاع، لقيت انه تحديدا القطاع الصحي اللي بيشتغل بالقطاع الصحي إلا في هذا الموضوع وصار يستهتر وما يلتزم. فمنشان هيك انا حسيت الفجوة عندنا كانت انه ما في التزام بالفرز اولا، وما في نظام، وما في آليات للتخلص، وما في مراقبة، وما في ردع.
2: نعم.
4: فهم بطلوا يلتزموا الفوه فصار يعتبروه عادي. منشان هيك أنا حاليا
2: كمان ضغط العمل ممكن واسعة العمل الطويلة بتخليهم أنه خلاص يتصرفوا بشكل سريع.
4: هو إلف الموضوع فصار يعتبره عادي. منشان هيك أنا صممت برنامج حاليا للتحول المؤسسي في إدارة النفايات الطبية. كيف نخلق عندهم تغيير من داخلهم؟ هذا كتير مهم. وبالإضافة لأنه لازم يكون في أنظمة ذكية للمراقبة، كيف إنه الأكياس كيف عمالها بتفرز صح ولا لا.
2: طب دكتورة فتحتي علي يعني باب لسؤال مهم جدا، هذا التوجه أو الخطة اللي حضرتك عاملاها لابد إنه كمان يكون في إلك شركاء في جهات حكومية وجهات خاصة ومؤسسات طبية وبلديات اللي هي خاصها كمان كثير بجمع النفايات. يعني كمان هذا بتطلب عمل من الباحثين والأكاديميين اللي زي حضرتك انهم يعمموا هذا الوعي، لانه كمان في ناس بيكونوا حتى مش منتبهين للموضوع، يعني
4: بحاجه مسؤولية
2: انه نعم انه حدا يجي يقول لهم يدق الباب يقول لهم انتوا وين رايحين، يعني في موضوع خطير.
4: المسؤوليه مش مسؤوليه وزاره الصحه لحالها او الحكومه، هي مسؤوليه القطاع الصحي البيئي الحكم المحلي.
2: نتحدث عن المؤسسات الشريكة في شكل عام.
4: هم ثلاثة المسؤولية، هم ثلاثة.
2: نعم.
4: القطاع الحكومي الصحي البيئي الحكم المحلي، مع تحديد كل واحد مسؤوليته شو هي، ما يصير في تداخل بين القطاع وزارة الصحة ووزارة البيئة والحكم المحلي. واحد مسؤولية القطاع التنظيمي ومسؤولية المجتمع.
3: أكيد
4: هذول لازم يتعاونوا مع بعض.
3: نعم دكتور، يعني من خلال أبحاثك واطلاع، كيف تبدو خارطة موضوع النفايات الطبية في فلسطين؟ هل يوجد مثلا نمتلك قاعدة بيانات دقيقة بتوضح كم يصدر في فلسطين كمية نفايات طبية سنويا مثلا؟
4: على 5 طن يوميا.
3: يوميا
4: من النفايات تقريبا، يعني هم 4.9 نقول تقريبا 5 طن.
3: تشمل المنازل والمستشفيات؟
4: لا لا، هم بيحكوا على مراكز الرعاية الصحية وما جابوا سيرة المنازل نهائي، بس مراكز الرعاية الصحية تحديدا المستشفيات.
3: يعني لسه مش دقيقة الإحصائية كمان.
4: تقريبا هي 4.9 طن، احنا خلينا نقول 5 طن. تمام. هي حاليا انه الفرز الآمن لها، اتوقع لا ما في فرز آمن، وتخلط مع النفايات العادية اللي هي دوميستيك ويس، خصوصا في المكبات التجميع، وفي عندنا كمان مكبات عشوائية ما ننساها
2: طبعا. نعم. طيب دكتورة، نحكي عن المنازل، لابد انه يكون في كل منزل أدوية، نفايات صحية، نفايات طبية والى اخره، ويكون في مثلا أدوية منتهيات الصلاحية او حتى صلاحيتها ماشية بس احنا بدنا نتخلص منها. خلينا نبدا من دور الفرد، كل واحد من بيته كيف يبلش؟
4: توعية.
2: نعم،
4: اول شيء لازم يكون في توعية وتدريب، وزي ما حكيت الجامعات عليها مسؤوليه والمدارس.
2: انا بدي احكي في خطوات عمليه، احنا
4: خطوات عمليه لازم الخطوات العمليه، اول شيء لازم يكون في عندنا نظام واضح وقابل للتطبيق، ونكون جريئين وناخذ الخطوه الاولى. زي ما حكيت لك انه لازم يكون في نظام. هلا انا اجي احكي لحدا اتخلص بطريقه امنه، هو اول شيء ما عنده وعي، ولو صار عنده وعي بده يجي يتخلص. طب الادويه وين يروح فيها؟
2: وين يروح فيها؟
4: وين يروح فيها؟ مع ان ما عندنا وحدات او محطه للتخلص مثلا من الادويه، العلاج الكيماوي. هل في توعيه للمرافقين ولاهالي المريض اللي بتعرض للعلاج الكيماوي كيف لازم يتعاملوا معه بعد ما يروح الدار؟ في
3: اكيد لا،
2: ان الله يبعد عنا الشر، انا ما تعرضت للموقف، لكن
4: هل في توعيه للمجتمع بشكل عام كيف يتخلصوا من الأدوية المنتهية الصلاحية، أو حتى اللي خلص؟
2: دكتورة احكي لنا أنت كيف يتخلصوا من الأدوية المنتهية
3: يعني
2: الصلاحية؟
3: يعني لو قام شخص بالفرز في بيته وحط نعم. مثلا أدويته
4: الأدوية مثلا
3: والقفازات أيضا الكمامات
4: طبعا،
3: بالآخر مصيرها تذهب إلى الحاوية اللي فيها نفايات
4: الكل للأسف. يعني إذا إجيتي حكيتي سألتي حدا، وأنا سألت أكثر من حدا وعملنا دراسة كاملة في هذا الصدد، لقينا 90-95% من على فكرة مش بس من المجتمع، حتى من القطاع الصحي، العاملين في القطاع الصحي
3: للأسف
4: ما بيعرفوا إنه الأدوية بس تنتهي صلاحيتها، أو خلص أنا ما عمالي بستخدمها لازم يرجعوها للصيدلية. وفي حدا حكى معي سألني أنا الأدوية وين أروح فيها، قلت له رجع للصيدلة عشان أنا بدي يتعلم كيف يشتغل. رح رجعها للصيدلة، الصيدلي ما رد يستقبلها لانه ما عنده نظام وما بيعرف وين
3: بيرجع لنقطه التوعيه.
4: والصيدلي بده يرجعها لازم لشركات الادويه، شركات الادويه لازم يكون في شركات سواء حكوميه او خاصه عندهم محطه للتخلص من الادويه بطريقه امنه غير ضاره للبيئه. وهون عندنا بدي احكي على مصطلح كثير مهم اللي هو الوان هاوس، الصحه الواحده. هذا مصطلح جديد اقروا فيه المنظمات الدوليه كيف انه التلوث البيئي بيأثر على المياه الجوفية وعلى الزراعة وعلى النبات وعلى الحيوان وعلى تلوث البيئة، وبالنهاية بيرجع علينا بأمراض، أمراض إحنا ما كنا نشوفها بالسابق. في تحول.
2: نعم.
4: تحول جذري في نوع الأمراض اللي صارت موجودة هاي الأيام. أنا نفسي أحمل 80% من نوع التلوث البيئي سواء من النفايات الطبية أو الخطرة.
3: نعم دكتورة، يعني اليوم قطاع تدوير النفايات ومعالجتها عالميا في بعض الدول صار موضوع استثماري وبدر أرباح وبخلق فرص عمل أيضا
4: للأسف
3: في
4: حاليا
3: دول ملف إدارة النفايات الطبية. خلينا نحكي ممكن نطبق هذا الكلام بفلسطين وكيف؟
4: سهل سهل، بس بدنا جرأة وبدنا خطوة للأمام.
3: كيف
4: خطوة
3: ممكن
4: واضحة
3: نطبق؟
4: زي ما حكيت لك نظام واضح، إنشاء محطات، تدريب القطاع الصحي، العمال يكون في بروتوكولات حماية.
2: نعم.
4: توعية المجتمع من خلال ممكن انه نعمل مساق اجباري في الجامعات عن النفايات الطبيه، ومش بس هيك،
2: هل
4: ممكن المدارس
2: بالمناهج ما بدرسوا التخصصات الطبيه مساقات عن التخصصات؟
4: لا، هو مساق لازم يكون لكليات الاجباري جامعه.
2: نعم.
4: يكون مساق لكل الطلبه لانه هو شيء كثير مهم.
2: نعم
3: صحيح.
2: وفي قضية أخلاقية تتعلق بالنفايات الطبية، يعني كنا بالزمانات نقرأ عن أنه دول ما يسمى بالعالم الأول بتصدر نفاياتها الطبية إلى دول في العالم
3: صحيح
2: الثالث
3: صحيح.
2: في
3: صحيح.
2: أفريقيا تدفن نفاياتها الطبية هناك وسبب لهم العديد من الأمراض السارية والمعدية. نقدر نحكي أنه في أمراض سارية ومعدية سادت في المجتمع الفلسطيني بسبب هذا النوع من النفايات؟
4: هلأ النفايات الطبية هي غير مرئية غير مرئية وتراكمية، إنك تيجي تقولي هلأ بدي أحددها صعب.

0: لما تتحلل يمكن مع مرور
1: بالضبط.
0: السنوات
1: هي غير مرئية، هو بتعرض الواحد إلها وهو مش عارف.
0: نعم.
2: بس حكيت إنه في العاملين في قطاع النظافة وجمع النفايات
1: هو بتعرض لها، هو مش عارف لها.
2: فهو بتعرض لأفراد المجتمع، أفراد المجتمع يعني
1: بالضبط،
2: يعني زي سلسلة كورونا
1: هي سلسلة.
2: نعم.
1: هي سلسلة
0: دائرة
1: صحيح، هي سلسلة وبالنهاية المجتمع كلياته متأثر
2: أكيد.
1: نعم. مش بس المجتمع، والحيوان والنبات والتربة، هاي هو مصطلح الصحة الواحدة. الصحة الواحدة زي ما قلت لك، أي تلوث بالبيئة بينعكس على المياه الجوفية، على التربة، على الحيوان، على النبات، وبرجع بشكل أمراض على الإنسان، أمراض جديدة.
2: نعم.
1: إحنا ما كنا
2: المجتمع ما هو يعني كما قال رسول الله. كما
1: ممكن أسأل سؤال؟
2: الجسد الواحد.
1: إيه أنت بدك تسألينا؟ لا مش إلكم،
0: نفس الأدوار
1: الكل. هلأ عمره خطر ببالكم إنه ممكن يصير تعرض إكسبوجر ل عدد من أنواع من النفايات الطبية، النفايات المعدية، الدم، الإبر، العلاج الكيماوي، المواد المشعة من الطب النووي، ممكن يتعرض لهم أي إنسان مع بعض. أنت متخيلة شو يعني؟
2: نعم.
1: شو متوقع أثاره هذا؟
2: يعني حتى لما بنفوت مستشفيات أو مراكز طبية، الدكتور والممرض والعامل الصحي بيطلعوا في نفس المصعد وبتنقلوا بين الغرف مع المواطنين والناس والمرضى. صحيح. يعني حتى هذا الفصل بيننا احنا كاشخاص مش موجود،
1: ما في نظام،
2: ما في نظام.
1: هم ما في نظام. طيب. ضبط.
0: دكتوره بس لضيق الوقت خليني اسالك اخيرا، يعني اليوم في بعض الدول مثل الاردن، وهم المملكه الاردنيه يعني وجيراننا وقريبين علينا، اذا ما بدنا نحكي يعني عن دول العالم الاول او الثاني او الثالث، طبقوا بعض الانظمه الصديقه للبيئه، بقوموا بتعقيم النفايات والبخار تحت ضغط عالي. برايك شو اللي بمنع احنا بفلسطين انه يتم تطبيق مثل هذا النظام البسيط للتخلص من النفايات الطبيه؟
1: بدنا جراه، بدنا جرأة، وجرأة قوية جدا، وخطط واقعية نمشي فيها، نظام، تأسيس محطات، برامج توعوية، برامج تدريبية، وعي.
2: نعم. دكتورة أنهار العسالي، إحنا يعني مبسوطين باستضافتك معنا، مش مبسوطين كتير في الموضوع، الموضوع مؤذي، لكن إحنا بنتمنى أنه نشوفك مرة ثانية، وإحنا محققين إنجاز
0: إن شاء
2: في
0: الله.
2: هذا الموضوع، ونشوف يعني
0: نشوف الجرأة اللي حكيت عنها
2: إن شاء الله، وبإيديكم إن شاء الله، وبإذن المخلصين نقدر إحنا نغير، طول ما إحنا دائما يعني بنتساءل وبنحكي هل وهل وهل، وبعدين بنصير نجاوب على هاي الأسئلة ونلاقي حلول مع بعض
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: كل الشكر لك الدكتورة أنهار العسالي، الباحثة في الصحة والبيئة، تشرفنا بوجودك معنا.
1: تسلم. شكراً كثير لكم.
2: شكراً. إلى هنا مشاهدينا نذهب إلى نافذتنا الأخيرة من فلسطين هذا الصباح، وهذه المرة من برك سليمان، برك سليمان التي تقع جنوب مدينة بيت لحم، تتعرض لخطر وعنف المستوطنين والاحتلال بالسيطرة عليها، وهو مكان أثري ومكان نعتز به كفلسطينيين، وله قيمة أثرية وتاريخية كبيرة.
0: نعم.
2: ونعم، سمي برك سليمان نسبة إلى السلطان سليمان القانوني.
0: صحيح، يعني جزء أصيل من الهوية الفلسطينية، ووقف إسلامي موثق، وطبعا اعتداءات الاحتلال وتهديداته بالضم تحولها من متنفس طبيعي وموقع تراثي، وإلى تحولها إلى ساحة صمود شعبي يؤكد فيها الفلسطينيون حقهم بالمكان ورفضهم لمحاولات التهويد ومصادرة هذا التاريخ. إذن نتابع تفاصيل أكثر في هذه النافذة المباشرة من بيت لحم، معنا الزميل هاني فنون. صباح الخير هاني.
3: صباح الخير هبة، صباح الخير فرح، صباح الخير لجميع أبناء شعبنا والسادة المشاهدين. نحن الآن في كما ذكرتنا في منطقة برك سليمان الواقع في المنطقة الجنوبية الغربية لمدينة بيت لحم. هذه المنطقة التي تزيد عن أكثر من 250 دونما، هي تتبع لأراضي قرية أرطاس جنوب مدينة بيت لحم، وأيضا نتحدث عن موقعها الاستراتيجي تاريخيا، كيف كانت هي يتم من خلال كخزان مياه، يتم من خلاله وصول المياه إلى القدس المحتلة، وتجميع هذه المياه في المنطقة من عدة أماكن محيطة مثل العروب وأيضا بيت فجار ومناطق أخرى في محيط محافظة بيت لحم وصولا إلى هذه المنطقة. هي نعم بنيت في زمن سليمان القانوني العثماني بطبيعة الحال، وهو الذي أقام هذه البرك بضخامتها، وأيضا هي على عدة مراحل تم ترميمها لهذه البرك. اليوم هذه المنطقة مستهدفة كليا من قبل المستوطنين وأيضا وزراء يمنيين وحكومة في حكومة الاحتلال من أجل ضمها إلى مستوطنة أفراط الجاثمة بالقرب من هذا المكان. نحن نتحدث عن قيمة تاريخية كبيرة في هذا المكان، يريد المستوطنون والاحتلال السيطرة عليه من أجل مخططات استيطانية. هذه المنطقة بأراضيها الواسعة تعتبر متنفسا لأبناء شعبنا في هذه الأوقات، وفيها مشاريع أقيمت منذ سنوات من أجل تثبيت هذه المنطقة باعتبارها أن أيضا ضمن منطقة A المعروفة وفقا لاتفاق أوسلو، حيث يتم استهدافها من قبل المستوطنين ووزراء حكومة الاحتلال لإقامة مشاريع استيطانية في هذا الموقع. بعد يوم غد الأربعاء سيكون هنا رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من الوزراء في هذا المكان لوضع حجر الأساس لإقامة مسجد في المكان، وأيضا هناك متابعة قانونية حثيثة وأيضا إدارية من قبل الحكومة وجهات الاختصاص في وزارة الأوقاف والحكم المحلي والمحافظة، وعدة لجنة من أجل متابعة ما يجري من انتهاكات ومخططات استيطانية. هذه أراضي وقفية وأيضا يعني هناك فيها أوراق ثبوتية وملكيتها لأبناء شعبنا. كل ما يجري من الاحتلال والمستوطنين والذرائع التي يستخدمونها هي من أجل فرض واقع جديد في هذه المنطقة وفرض سيطرتهم عليها، لكن إصرار أبناء شعبنا على في ساعات المساء يكون هنا المكان يعج بالمواطنين والمتنزهين في هذا المكان من أجل إثبات تواجدهم في هذا الموقع، ورفضا لكل إجراءات الاحتلال ومخططات الاحتلال التي تستهدف هذه المنطقة. نحن نتحدث عن موقع جميل جدا، وهو كما ذكرنا سابقا هو المتنفس الوحيد لأبناء شعبنا في المنطقة، مساحة واسعة للمتنزهين، مساحة أيضا للسباحة وهي بحاجة أيضا إلى كثير من إضافة أشياء جديدة على هذا الموقع لتتيح للمواطنين السباحة بسهولة والتنزه بطريقة آمنة لكونها عميقة جدا وكبيرة، وأيضا هي بحاجة لأسباب الحماية والوقاية وبحاجة إلى مشاريع تطويرية لهذا الموقع. فالموقع جميل وكبير وواسع، ولكن هو بحاجة إلى مشاريع أكثر حماية للمواطنين ومرافق عامة، وأيضا بحاجة إلى سبل أيضا واسعة من أجل إعطاء المواطنين الأمن والأمان في هذا الموقع أثناء التنزه. لكن ما أود الإشارة إليه إلى أن اقتحامات يومية من قبل المستوطنين لهذه المواقع، وأيضا لقوات الاحتلال التي تغلق الشارع الرئيسي الذي يظهر في الصورة، ولساعات طويلة يتم منع وحرمان المواطنين من التنقل ومن الدخول إلى هذه المواقع لتسهيل حركة تنقل المستوطنين ودخولهم واقتحامهم لهذه المنطقة. كما ترون في المشهد هذا المكان مكان يصلح لأن يصبح أكثر تطويرا ويستهدف أبناء شعبنا في الوصول إليه للتنزه بطريقة آمنة وأكثر حماية وأكثر وسائل ومرافق عامة تليق بهذا الموقع وتليق أيضا بفترات التي يقضيها أبناء شعبنا في هذا الموقع حماية له من كل إجراءات الاحتلال. الزحف الاستيطاني قريب من هذا الموقع، هناك طرق استيطانية أقيمت لربط البركة رقم 3 التي ستظهر في الصورة بعد قليل مع مستوطنة أفراط، حيث أن المستوطنون يقيمون رابطا سياحيا ما بين هذه البرك وما بين مستوطنة أفراط لدخول المستوطنين إلى هذه المواقع. في البركة الثالثة في محيطها يقيمون بالعادة صلوات تلمودية في محيطها، ومن ثم بعد ذلك يجولون في المنطقة. والتصريحات الاحتلالية من قبل سموتريتش ونائبة وزير داخلية الاحتلال هي دائما يصرون على أهمية هذا الموقع بالنسبة لمستوطنة أفراط، وأنا أتحدث عن التحريض من قبل المستوطنين ومن رئيس بلدية أفراط شخصيا الذي يزور هذه المنطقة ويجلب أعضاء الكنيسة إليها ويحرض على أنها

0: يجب أن تبقى بيد المستوطنين ويتم أخذها من طبيعة الحال من أبناء شعبنا، من الشركة التي تدير هذا الموقع التي لا تألو جهدا في تطوير هذا المكان وفي إتاحة المجال للمواطنين. ولكن كما ذكرنا هذا الموقع بحاجة إلى كثير من المرافق والأشياء التي تؤمن دخول المواطنين إلى هذا المكان وقضاء الوقت بأمن وأمان دون أن يسبب ذلك أي حوادث سلبية على حياة المواطنين. هذا الموقع إذا ما تحدثنا عنه كتاريخ لهذه المنطقة، هو يعني في عمق التاريخ برك كبيرة جدا عميقة، مياه يتم نقلها من هنا إلى القدس المحتلة قديما. هناك كثير من الأشياء الأثرية والتاريخية في هذا الموقع، مثل قلعة مراد التي تشكل أيضا هي منطقة جذب سياحي يفترض نتيجة لأهمية هذه القلعة وبما فيها من متحف لأشياء قديمة جدا وجميلة جدا تعبر عن تراثنا وتاريخنا الفلسطيني. هذا المتحف سيكون متاحا للمواطنين أيضا بعد إتمامه وتجهيز المرافق فيه لكي يصبح أيضا مزارا في هذه المنطقة، وهو يعبر عن تاريخ البلدة بشكل عام ومنطقة بيت لحم بشكل خاص فيما يتعلق بالطرق معيشة المواطنين قديما، وأيضا في الأثار الموجودة في هذه المنطقة تم تجميعها في مكان واحد حتى يسهل على المواطنين مشاهدة تاريخهم ومشاهدة تراثهم في موقع يجمع ما بين الأداة ويجمع ما بين المعلومة حتى يتعرف الزائر على موجودات هذه موجودات هذا المتحف في داخل القلعة. وأنا أيضا دعيني أشير فرح واهبة إلى أيضا قصر المؤتمرات، هذا الموقع وهذا المكان وهذا المبنى الجميل والكبير الذي يحتضن أيضا المؤتمرات والمعارض الضخمة والكبيرة سواء لبيت لحم أو الخليل أو حتى باقي محافظات الوطن تقام فيه المؤتمرات الكبيرة على مستوى الوطن والمعارض على مستوى الوطن، ويوفر مساحة واسعة للاستثمار وأيضا لإقامة المؤتمرات العلمية وما شابه ذلك، مساحة كبيرة جدا مع إطلالة جميلة مع موقع جميل غابة من الأشجار هناك.
1: نعم هاني، يعني إطلالة صباحية جميلة من مدينة بيت لحم تحديد من برك سليمان. الوقت يداهمنا هاني، ويبدو أن هذا المتنفس الجميل اليوم يعني يتعرض لمضايقات وتهويد ويعني خطر المصادرة من الاحتلال، لكن وجودنا وترددنا عليه دائما بيحمي حقنا كفلسطينيين في هذه المعالم السياحية والأثرية الفلسطينية. زميلنا هاني فنون من بيت لحم، شكرا جزيلا لك.
2: نعم، إذا مشاهدينا في هذه النافذة المباشرة من بيت لحم نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من فلسطين هذا الصباح، يعني كنا معكم لساعتين من الوقت، نتمنى نكون قدمنا لكم خلالها كل ما هو ممتع ومفيد. نهاركم سعيد وفي أمان الله، ويعطيك العافية.
1: يعطيك ألف عافية هبة، يتجدد اللقاء غدا وفي نفس الموعد. تابعوا جميع فقراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على صفحة تلفزيون فلسطين أو صفحة فلسطين هذا الصباح. نلقاكم غدا في 8 صباحا في أمان الله.

أطلق عليها لقب ثورة فلسطين الكبرى. لم يكن قتل اليهود 2 من الفلسطينيين قرب نهر العرج قضاء يافا بتاريخ 17 من إبريل نيسان عام 1936 إلا شرارة انفجرت في وجه الحركة الصهيونية وسلطات الانتداب البريطاني. انطلقت ثورة فلسطين الكبرى بتاريخ 20 من نيسان إبريل عام 1936. بدأت الثورة بطريقة شبه عفوية، استقطبت الشعب الفلسطيني على نحو غير مسبوق. من عوامل اندلاع الثورة الزيادة في أعداد المهاجرين اليهود، بالإضافة إلى استمرار الهجرة السرية إلى فلسطين مع تغاضي حكومة الانتداب عنها والتستر عليها وحمايتها. استيلاء الحركة الصهيونية على الكثير من الأراضي، وكذلك سن العديد من الأنظمة والقوانين من قبل الحكومة البريطانية لتسهيل عملية الاستيلاء على هذه الأراضي. النمو العسكري للتنظيمات اليهودية بدعم بريطاني كامل،

0: أعلن الإضراب العام الذي استمر نحو 6 أشهر متواصلة وشمل جميع مرافق الحياة.
1: Who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish emigration is brought about.
0: توقفت أعمال البلديات وكذلك الحركة التجارية، كما قرر المحامون عدم حضور المحاكمات إلا للمرافعة في القضايا الناشئة عن الإضراب والحركة الوطنية فقط. رغم سلمية الإضراب، اتبعت سلطات الانتداب البريطاني سياسة تعسفية بحق الشعب الفلسطيني، كالتمادي في سياسة الاعتقال دون تهم واضحة، وكذلك سياسة القتل العمد. تحدد للثورة أهداف عدة، منها الحيلولة دون إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، الحفاظ على عروبة البلاد، الخلاص من الانتداب البريطاني، إيقاف الهجرة اليهودية بشكل كامل. خلد تاريخ الثورة الكثير من معارك الكفاح المسلح التي أذاقت الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية الأمرين. لجأت الثورة إلى الكفاح المسلح أسلوبا لانتزاع حقوقها من الاستعمار البريطاني والحركة الصهيونية معا.

وصلت الثورة الفلسطينية الكبرى إلى نهايتها في عام 1939 بعد إصدار سلطات الانتداب البريطاني وثيقة الكتاب الأبيض التي نصت على حل للقضية الفلسطينية خلال 10 سنوات من تاريخه. توافر في الثورة الفلسطينية الكبرى شروط الثورة هدفا وأداة وأسلوبا، ومثلت محطة بارزة في حركة النضال الوطني الفلسطيني ضد الصهيونية والاستعمار البريطاني على حد سواء.

0: أهلا بكم، إطلالة جديدة من ملف اليوم. وزير المالية الإسرائيلي بتسأل سموتريتش قال بكل تبجح في تصريحات جديدة هذا اليوم، قال بأن ثورة الاستيطان حسب تعبيره انطلقت في عهده هو، وأنها لا تقتصر فقط على الضفة بل ستمتد إلى الجليل والنقب حسب ما قال سموتريتش. ذات الشخص قال قبل أيام قليلة في ما سماه المراقبون دعاية انتخابية مسبقة، قال بأنه عندما أو أثناء توليه هذا المنصب الذي ما زال يشغله إلى جانب المالية وإشرافه على الاستيطان ووحدة تتبع لجيش الاحتلال، قال بشكل واضح وصريح بأنه أنفق أو منح الاستيطان مليارات الشواكل. في ذات السياق لابد أن نستطلع وإياكم التقرير الذي صدر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. من ضمن المعلومات الكثيرة التي صدرت حيال أو في هذا التقرير الحديث عن 42 بؤرة استيطانية جديدة. بعد صدور هذا التقرير بأقل من ساعتين ذهب مستوطنون ليضعوا بؤرة جديدة على حساب أراضي المواطنين في جبع. يوم أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع ما أسمه حجر الأساس لمركز التراث على حساب أراضي قلنديا في محافظة القدس. إذن كل أطراف حكومة الاحتلال منذ أن شكل هذا الائتلاف حتى هذه اللحظة يخدمون الاستيطان، وأيضا يرى كثيرون بأن جيش الاحتلال بات أداة من أدوات هذا الاستيطان. سنناقش أبرز ما جاء في تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وماذا يعني أن تكون هذه الأرقام بهذا الشكل الذي ورد في تقرير الهيئة فيما يتعلق برصد الاستيطان والتوسع الاستيطاني خلال النصف الأول من العام الجاري. والبداية تكون مع ضيفنا هنا في الاستوديو السيد عبد الفتاح دولة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها. سيد عبد الفتاح، مساء الخير، أهلا بك معنا في ملف اليوم.
1: التحية لك ومن خلالك للمشاهدين الكرام، وتحية إلى هذا الشعب العظيم الذي يتحمل كل هذه الأعباء ويقف صامدا في وجه كل هذه المشاريع التصفوية.
0: مشاريع تصفوية كما قلت، الجدار والاستيطان تقول إن الاحتلال أنشأ أو أقام 42 بؤرة فقط في النصف الأول من العام الجاري، ما دلالة ذلك؟
1: شوف، يعني احنا اليوم لا نتحدث عن مجرد توسع استيطاني استعماري، اليوم نتحدث عن ترجمة حقيقية لما أسميت بخطة ومخطط الضم وفرض السيادة. وبالتالي الاحتلال اليوم ينتقل من إدارة الاحتلال إلى إدارة الضم الذي يعمل عليه على الأرض ويسعى إلى فرض حقائق جديدة، وكلها قائم على العملية الاستيطانية الاستعمارية، التوسع الاستيطاني، إعادة الاستيطان في أماكن أفرغت من المستوطنات، ومن ثم تمويل عشرات المشاريع التي لها علاقة بتوسع الاستيطان في الضفة الغربية على طول مساحة الضفة.
0: بلغة الأرقام، الاحتلال صدق على إقامة 34 مستعمرة جديدة في النصف الأول من العام 2026. كثيرون قالوا من المراقبين ومن أيضا القيادة الفلسطينية قبل المراقبين قالوا بأنه هذه مساعي إسرائيلية.

هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة. أعزائنا، ما أجمل الصباح حين يبدأ بذكر الله، أصبحنا وأصبح الملك لله. وفي صباح كل يوم لنزرع الأمل في نفوسنا ونفوس الآخرين، ولنبدأ صباحنا بالتفاؤل. نجدد اللقاء بكم أعزائنا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الثلاثاء 7 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هلم بنا أنت الحبيب.

0: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. وقوله المياثر هي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. والقسي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وأما إنشاد الضالة فالمقصود هو تعريفها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله. متفق عليه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وقوله لا يثرب عليها أي لا يوبخها.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
2: سعدتم أوقاتا مستمعينا وتابعينا الكرام، أهلا بكم إلى نهار جديد، بانوراما إخبارية شاملة من لأبرز التطورات من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. وفي أبرز ملفاتنا، الاحتلال يواصل عدوانه ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، انتشال 8 جثامين لشهداء، وأيضا في وقت سابق من صباح الأمس استشهد 5 مواطنين في استهدافات للاحتلال في القطاع. الاستيطان يتواصل في الضفة، وقوات الاحتلال تشرعن أكثر من 140 بؤرة استيطانية زراعية لفرض الضم الفعلي. أيضا نتابع إياكم تصعيد في توزيع إخطارات الهدم لمنازل أبناء شعبنا في القدس المحتلة. أيضا تصاعد الجريمة في الوسط الفلسطيني داخل أراضي عام 48 بفعل تواطؤ شرطة الاحتلال. هذه الملفات بالإضافة إلى متابعة لأبرز المستجدات والتطورات الميدانية لهذا اليوم نتابعها وياكم في نهار جديد، لكن في البداية نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأنباء مع زميلة أثار هبريح. صباح الخير أثار.
3: صباح الخير لك محمد، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية. انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في الصبرة جنوب مدينة غزة، ارتقوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق. إلى ذلك استشهد 5 مواطنين وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال مركبة في مواصي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة بالأمس. وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 1072، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. في المحافظات الشمالية أصيب عدد من المواطنين بالاختناق أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية. في رام الله هاجم مستوطنون أمس مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين بلدتي سلواد ويبرود شرق المدينة، ما عرض حياة المواطنين للخطر. إلى ذلك اقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون واللوز والتين والصبر من أراضي مادما جنوب نابلس بذريعة قربها من الشارع الالتفافي الاستيطاني. وفي القدس المحتلة وزعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال إخطارات وأوامر هدم ومخالفات بناء بحق عدد من منازل المواطنين في بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة بذريعة البناء دون ترخيص. هذا وكشفت محافظة القدس بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. وأوضحت المحافظة أن عدد البؤر الاستيطانية في محافظة القدس بلغ نحو 23 بؤرة. إلى ذلك قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 11,000 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. في ملف الأسرى أكد المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن نقل الاحتلال للطبيب الأسير حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت الواقع تحت الأرض في سجن الرملة يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. يجري رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من الوزراء جولة في محافظة بيت لحم غدا الأربعاء. محافظ بيت لحم محمد أبو علي قال إن هذه الجولة تأتي في ظل تصاعد استهداف الاحتلال لبيت لحم وستشمل برك سليمان التي تتعرض لاقتحامات متواصلة. وإلى لبنان حيث استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة نبطية الفوقة في الجنوب اللبناني. ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل إلى سوريا بالأمس في أول زيارة يقوم بها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى دمشق منذ أن أطاحت المعارضة المسلحة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بنظام بشار الأسد عام 2024. من أخبار الرياضة، حسم منتخب إسبانيا ليلة الماضية لقاء القمة أمام منتخب البرتغال بهدف وحيد تحقق في الدقائق الأخيرة ضمن مباريات دور 16 لبطولة كأس العالم. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. إلى هنا انتهت النشرة الإخبارية من صوت فلسطين. الآن نستكمل ملفات نهار جديد متابعينا مع زميل محمد أبو الرب. إليك محمد.
2: شكرا أثار، أهلا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام إلى متابعة ملفات نهار جديد. والبداية من قطاع غزة، انتشال 8 جثامين للشهداء من تحت أنقاض منزل في حي الصبرة بمدينة غزة كانت قوات الاحتلال استهدفته، ويأتي ذلك عقب استشهاد 5 مواطنين أيضا في فجر أمس في قطاع غزة. عن مجمل التطورات نتابع مع مراسلنا شادي الباز. صباح الخير شادي.
4: صباح الخير لك محمد والسادة المستمعين. يعني كما تحدثت، هناك جهود متواصلة من قبل الدفاع المدني في محاولات انتشال يعني عديد الجثامين التي يعني تم استهدافها خلال فترات متلاحقة من العدوان على أبناء شعبنا. وبالتالي هذه المناطق مثل حي الصبرة هي مناطق قريبة جدا مما يعرف بها الخط الأصفر. هناك محمد كما تعلم قرابة 10,000 مواطن قد استشهدوا خلال فترة العدوان، هم يعتبروا من يعني ضمن المفقودين خلال فترة العدوان على أبناء شعبنا. هذه العائلات التي قام الاحتلال باستهداف منازلها بشكل مباشر، وهناك عائلات يعني تقدر أيضا ب30 و40 شخص ما زالوا تحت أنقاض هذه المنازل. وبالتالي عمليات البحث ما زالت مستمرة، وإن كانت طبعا جهود البحث يعني بطيئة جدا جدا في ظل الإمكانيات المتاحة في قطاع غزة، وفي ظل طبعا التصعيد الذي ما زال مستمر من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا. المناطق الشرقية شهدت خلال أيضا الساعات الماضية إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال التي تتمركز والتي تقوم بتحركات جيئة وذهابا في مناطق السيطرة التي ما زالت يعني تحتلها ضد مساحة قطاع غزة الشرقية، وأيضا في عدد من المناطق في محافظة رفح وأيضا مناطق شمال القطاع مع تحليق يعني مكثف جدا جدا جدا. ولوحظ أن زيادة عدد الطائرات المسيرة في أجواء القطاع خلال الساعات الماضية بشكل كبير. نتوقع تصعيد قادم، نتوقع أن تكون ربما الساعات القادمة خطيرة للغاية على أبناء شعبنا في قطاع غزة. كانت يعني مع منتصف هذه الليلة أيضا تحليق لطائرات حربية في أجواء القطاع، ربما ترسم مشهد للأوضاع القادمة في قطاع غزة. نعلم هناك الكثير يعني من الحديث هنا في الشارع الغزي حول تداعيات الأمور خلال الفترة القادمة. الاحتلال سوف يمضي في خطته بتوسيع الخط الأصفر أكثر وأكثر، وخاصة أنه كل يوم يقدم يعني أمطار من هذا طبعا من مساحة قطاع غزة، وربما هذه الأمور تزيد خطورة الوضع بشكل كبير، خاصة أن هذه المناطق التي يعني يقوم الاحتلال بالسيطرة عليها رويدا تقترب من التجمعات المدنية الكبيرة. هناك عديد الإصابات التي تصل إلى المستشفيات يوميا نتيجة لإطلاقات النار العشوائية التي يقوم بهذا الاحتلال على المناطق التي يعني يسكنها عشرات الآلاف من المواطنين. وهذا الأمر يعني فيها الكثير من الخطورة، خاصة أننا بتنا نسجل إصابات في وسط مدينة غزة في مناطق قريبة جدا من كما تحدثت من قلب المدن وليس فقط في أطراف المدن في القطاع. هذا طبعا ما يتعلق بالوضع الميداني، وان كنا نرجح ان الوضع الميداني سوف يبقى خطير للغايه، وربما الساعات القادمه تكون خطيره في ظل هذا التحليق المستمر لطيران الاستطلاع. على الجانب الانساني محمد، لا جديد في هذا الملف. الاحتلال يفتح معبر رفح ليوم او يومين ليسمح بدخول تقريبا 100 مواطن وخروج 100 مواطن، اليه جديده للتفتيش عبر نقل تفتيش المواطنين إلى حاجز كرم أبو سالم، تفتيش دقيق جدا لا يسمح للمواطن بالدخول إلى قطاع غزة سوى بشنطة واحدة. هناك العديد من المواطنين اشتكوا من مصادرة يعني متعلقات شخصية بشكل كبير من قبل الاحتلال عند تفتيشهم، وبالتالي هذه الآلية الجديدة التي فرضها الاحتلال نقلت يعني التفتيش من جيش الاحتلال إلى شرطة الاحتلال في ما يتعلق بدخول وخروج المسافرين من وإلى قطاع غزة، وأيضا ما يتعلق بالمساعدات ودخول هذه المساعدات إلى القطاع. كان شاهدنا خلال الفترة الماضية تقليص كبير من قبل الاحتلال لشاحنات المساعدات. هناك طبعا بعض المؤسسات تقدم ما لديها من طاقة في تقديم المساعدات، ولكن يبقى الاحتلال يغيب دور وكالة غوث وتشغيل لاجئين الأونروا بشكل كامل في القطاع من ناحية إدخال المساعدات أو توزيع المساعدات، وبالتالي هناك عدد كبير من الشرائح في قطاع غزة وعدد كبير من المواطنين لا تصلهم هذه المساعدات، وإن كانت تصل متأخرة وبكميات قليلة، إضافة طبعا إلى تذبذب الأسعار بما يتعلق بالسلع والمواد الغذائية بشكل كبير في القطاع في ظل طبعا إغلاق أو فتح حاجز كرم أبو سالم، وفي ظل هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع، ومع ارتفاع درجات الحرارة شهدنا يعني عديد المستشفيات بدأت تستقبل حالات لتفشي يعني الأمراض أو يعني التفشيات في ما يعرف بالالتهابات الجلدية، حيث عديد يعني الأطفال باتوا يعني يصابون بهذه الأمراض الجلدية مع ارتفاعات كبيرة لدرجات الحرارة وخاصة

0: أهلا بك. نبدأ من يعني التضييق على وكالة غوث وتشغيل للاجئين لأنوروا خاصة في المجال الصحي، وهناك يعني آلاف الأطفال الذين يحتاجون لرعاية طبية ويحتاجون كذلك لطعومات، والأنوروا غير قادر على توفير ذلك في ظل ما تعانيه من محاولات شطبها وتحديدا في قطاع غزة.
1: صحيح، يعني الأنوروا عندها الإمكانيات الضخمة جدا، هي تستطيع وتقدر، لكن الاحتلال لا يسمح للأنوروا بإدخال أي شيء ولا يسمح بعمل الأنوروا داخل قطاع غزة. يعني الاحتلال منذ فترة كبيرة وهو يمنع دخول قاطرات سواء أدوية أو مساعدات، أو يمنع عمل بشكل كامل، يمنع عمل الأنوروا بشكل كامل. كل هذه الأمور يعني جزء من الحرب المسلطة على الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. الأنوروا مؤسسة كبيرة، مؤسسة بها الإعداد الكبير من الموظفين، بها الإمكانيات الضخمة. يعني الأنوروا كانت تعمل عمل كبير، الآن هي مغيبة بفعل الاحتلال. لو سمح للأنوروا التي تمتلك الطواقم الطبية وتمتلك الإمكانيات الضخمة من الإمداد ومن المخازن ومن الموظفين ومن النظام، يعني المؤسسة الكبيرة الوحيدة التي كانت تمتلك نظام توزيع للمساعدات الغذائية بعدالة، لم نشعر بأي مؤسسة تعمل بنفس كفاءة مؤسسة الأنوروا. لذلك الاحتلال هو من عطل وهو من يمنع، وبالعكس يعني الأنوروا على جاهزية كاملة وبها الإمكانيات وعندها الطواقم وعندها القوائم، لكن كما تعلمون أن الاحتلال لا يريد للأنوروا لا تعمل طبيا ولا إغاثيا ولا يسمح لها بتواجد في أماكن كثيرة.
0: وانعكاس ذلك على الرعاية الطبية في قطاع غزة مع هذا الكم الكبير يعني والعدد من أبناء شعبنا اللاجئين في القطاع، يعني خاصة أنه يعني معظم المراكز الصحية تدمرت، هناك نقص في الأجهزة الطبية، في الأدوية، في يعني كافة مستلزمات الصحة.
1: صحيح، يعني العبء الكبير الذي ألقي على المؤسسات الصحية العاملة عبء كبير، وخاصة أننا يعني نتعرض لموجات كبيرة من الأمراض، وهناك نقص حاد في الأدوية. يعني هناك أعداد كبيرة تدخل إلى المستشفيات وتدخل إلى المراكز الصحية تعاني من أمراض جلدية، تعاني من أمراض معوية، تعاني من مشاكل حساسية مفرطة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وهذه المؤسسات العاملة بالإمكانيات الموجودة لديها تعمل. لو أتيحت كما تحدثنا في السابق للأنوروا بإدخال الكميات الضخمة جدا من الأدوية المتواجدة لدى الأنوروا سواء في مخازنها في الأردن أو في أماكن أخرى، يعني تحدث أكثر من مرة زملائنا في وكالة الغوث أن لدينا آلاف الأطنان من المساعدات، آلاف الأطنان من الأدوية بجميع أنواعها. الأنوروا كانت تقوم بدور كبير في الرعاية الأولية، يعني لا يستطيع أحد أن ينكر كميات الأدوية والمساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأنوروا. كل مخيمات قطاع غزة بدون استثناء، حتى مدينة غزة كانت تتلقى مساعدات سواء دوائية أو غذائية. هذه المراكز الصحية المدمرة الكبيرة لمؤسسة الأنوروا هي من أبطأت في تقديم الخدمة الصحية ووجود نظام صحي جيد.
0: شكرا جزيلا دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في غزة، على كل هذه الإيضاحات. نتواصل وإياكم سمعنا وتابعنا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. إذن تصعيد احتلالي في الضفة وكذلك في قطاع غزة والقدس المحتلة، قوات الاحتلال تنفذ حملة مداهمات واعتقالات في جنين فجر هذا اليوم، فيما أيضا نفذت حملة تسليم اخطارات بالهدم في القدس المحتلة تحديدا في حي جبل المكبر، وذلك بعد انتشار طواقم الضريبة وشرطة الاحتلال في القدس المحتلة.

0: فيما يتعلق أيضا بالأوضاع المعيشية في قطاع غزة، مياه الشرب هاجس أيضا يعني كبير بخصوص ما يتعرض له النازحون في الخيام من نقص في مياه الشرب، وإلى جانب نقص طبعا المساعدات الغذائية. من ذلك معنا السيد سعيد العكلوك مسؤول الرقابة على المياه في قطاع غزة. صباح الخير سيد سعيد.
1: صباحك وصباح المستمعين جميعا.
0: مياه الشرب إذن هي أيضا من يعني ضمن الهواجس التي يعني يتعرض لها النازحون في الخيام، ونقص هذه المياه وتلوث أيضا مياه الشرب هو يعني من المخاطر التي تزيد صعوبة الحياة على النازحين في الخيام.
1: صحيح، أنت تتحدث على أهم مكون مكونات الحياة، المياه، وخاصة أنه إحنا دخلنا في فصل الصيف حاليا، والاحتياج للمياه يزداد بسبب ازدياد الشرب وبسبب العطش، وأيضا ازدياد النظافة الشخصية بسبب أنه المواطن يعيش في أغلب الحالات يعني بعيش في بيئة تحتاج إلى نظافة مستمرة. بمعنى لما يكون المواطن ساكن في بيت يختلف عن لما يكون ساكن في خيمة وبتأثر عليه البيئة المحيطة فيه بشكل مباشر، وبالتالي احتياجه هيزيد في ظل نقص حاد جدا للمياه. الوضع المائي كارثي جدا، لو تحدثنا عن الكوانتيتي للمياه اللي تيجي كانت في وسط الفرد 85 لتر أو 84.5 لتر لكل مواطن في اليوم، الآن الكمية هذه انخفضت لما يقارب 20 أو 21 لتر في أحسن حالات. طبعا هذا منعكس بسبب عدة أشياء وأسباب رئيسية، أهمها تدمير الممنهج لأغلب مصادر المياه. أنا بتحدث على أكثر من 200 بئر من أصل 300 بئر تم تحييدها أو تدميرها بالكامل، إضافة لأنه محطات التحلية الموجودة أغلبها تم تدميرها، خاصة أنه مصادر المياه الموجودة عندنا هي عبارة عن يا إما أبار أو محطات تحلية أو مكروت. أيضا انخفاض نسبة مياه مكروت القادمة من الجانب الإسرائيلي، من كانت بتدينا 70 ألف متر مكعب في اليوم نزلت ل 28 ألف متر مكعب يوميا.
0: وبالتالي يعني صعوبة الحصول على مياه الشرب أيضا، كيف تتعاملون مع ذلك، وهل من خطوات تخفيفية لحدة هذه الأزمة؟
1: للأسف تأتي يعني الأمور عكس ما نسعى نحن في الموضوع، بمعنى أنه عدم وجود قطع غيار وزيوت وسولار إلى تشغيل المولدات أصبحت النتيجة أسوأ. بمعنى أنه إحنا يعني نعمل مع الجهات الدولية في قطاع غزة على توفير ما يمكن توفيره من هذه المياه وزيادة الحصة الفرد خلال موسم الصيف، لكن ما يحصل على الأرض أن الاحتلال يمنع إدخال قطع الغيار وزيوت زي ما حكيت، هذا أدى إلى إيقاف العديد من الأبار ونتج عنه أيضا انخفاض في الكمية المنتجة، وهذا أدى إلى زيادة المعاناة التي يعانيها المواطن الفلسطيني، خاصة أن الأغلب ينتظر قدوم لا يعتمد على لا تأتيه المياه من خلال الشبكات، وإنما تأتيه من خلال التركات التي تقوم بتوزيعها من خلال دعم المؤسسات الكبرى كاليو ان دي بي واليونيسف وغيره. فالحصة التي كانت المفروض أن تصله ونسعى إلى زيادتها انخفضت بسبب توقف العديد من الأبار، بسبب عدم وجود قطع غيار وعدم وجود سولار وعدم السماح بإدخال قطع الغيار لهذه الأبار.
0: شكرا جزيلا سيد سعيد العكلوك مسؤول الرقابة على المياه في القطاع على كل هذه الإيضاحات. أيضاً نتواصل وياكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. بالأمس قام المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في قرية ياصيد بالقرب من مدينة نابلس. البؤرة يعني تقع في قلب المنطقة المصنفة ألف، وأقيمت على مسافة 600 متر فقط من وسط قرية ياصيد، والتي هي أيضا تحت طبعا أو يعني تحت السيطرة الفلسطينية في تصنيفات ألف. وفي ما يوصف بأنه محاولة إسرائيلية لحسم الأمر الميداني وتنفيذ فكرة الضم الفعلي والحسم الميداني والجغرافي المباشر في هذه المنطقة. بالتالي أيضا يعني ذلك يأتي في إطار الهجمة الاستعمارية الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، والتي تترافق أيضا مع تصعيد كبير في ملف الاستيطان تحديدا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والتي تشهد توسعا أو توسيعا لمستوطنات وإقامة معسكرات في شرق مدينة جنين، وأيضا بالتزامن مع عمليات اقتحام واعتقالات ينفذها جيش الاحتلال. تفاصيل ذلك أتابعها مع نزار سمودي مراسلنا من جنين. صباح الخير نزار.
2: صباح الخير لك محمد ولكافة السادة المستمعين.
0: التطورات لديك نزار.
2: نعم محمد، للشهر 19 على التوالي تتواصل جرائم الاحتلال واعتداءاته بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين عموما ومدينة جنين والمخيم والقرى المجاورة، بالتزامن كما أسلفت محمد بالتزامن مع نية الاحتلال وإقدامه على تنفيذ مشاريع استيطانية وسرقة الأراضي في مناطق ألف وباء التي تقع تحت السيادة الفلسطينية. أيضا محمد، خلال الساعات القليلة الماضية اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من المواطنين، أولها شقيقة الشهيد محمد حواشين من مخيم جنين والتي تقطن في أحد سكنات الجامعة العربية الأمريكية بعد تهجيرها وتهجير آلاف المواطنين من أبناء المخيم. اقتاد الاحتلال المواطنة إلى جهة غير معلومة بحجة أنها مطلوب لدى جيش الاحتلال. أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن غسان الأطرش بعد مداهمة منزله في حي الألمانية إلى الشرق من مدينة جنين، كما اعتقل الاحتلال المواطن ثائر علوني من حي البساتين بمدينة جنين. أيضا جيش الاحتلال الذي اقتحم حي جبل أبو ظهير وداهم منزلا فيها اعتقل المواطن محمد سليمان عباهري واقتاده إلى جهة غير معلومة بحجة أنه مطلوب لدى جيش الاحتلال. بلدة يعبد إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين تعرضت هي الأخرى ولا تزال لاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتداهم الآن العديد من منازل المواطنين وحولت العديد من منازل المواطنين إلى سكنات عسكرية. هذه البلدة التي تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات قوات الاحتلال من خلال مداهمة المنازل ونصب الحواجز العسكرية عند مداخلها الرئيسية والفرعية. بالعودة إلى مخيم جنين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه داخل مخيم جنين وفي محيطه من خلال حصاره بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية، ومن خلال محاولة الاحتلال تغيير معالم هذا المخيم واستهداف البنية التحتية فيه، بالإضافة إلى هدم وتدمير المزيد من منازل المواطنين التي تجاوزت 800 منزل دمرت كليا أو جزئيا داخل المخيم وفي محيطه. محمد، بقي أن نشير إلى أن العدوان العسكري الاحتلالي الواسع النطاق والمتواصل على محافظة جنين خلف حتى اللحظة ارتقاء 70 شهيدا وإصابة المئات واعتقال مئات آخرين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن التدمير والاستهداف المتعمد والممنهج للبنية التحتية وممتلكات المواطنين. نعم محمد.
0: شكرا جزيلا نزار سمودي مراسلنا من جنين على كل هذه الإيضاحات. أيضا يواصل الاحتلال سياسة التضييق على الأسرى واستهدافهم داخل سجون الاحتلال، من بين أيضا الأسرى الأسير حسام أبو صفية، الدكتور حسام أبو صفية، والذي يعاني من ظروف غاية في الصعوبة وسط تحذيرات من مخططات الاحتلال من تنفيذ الإعدام البطيء بحقه. عن ذلك معنا سيد رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير. صباح الخير سيد رائد.
3: صباح الخير لك ولكافه المستمعين.
0: قضية الأسير يعني الدكتور حسام أبو صفية ما زالت يعني تتصاعد، وهناك تحذيرات حقيقية من مخططات تستهدف حياته أيضا.
3: صحيح، يعني هي مثال حي ما يعيشه الأسرى أخي العزيز واقع الدكتور حسام أبو صفية وبقية الأسرى الفلسطينيين. ومن حسن حظ الدكتور حسام أبو صفية أنه يوجد اهتمام ويتم تسليط الضوء على ملفه بشكل خاص، ولكن الأسرى ممن لم يذكرهم أحد، المئات والآلاف في داخل السجون لغاية الآن يتعرضون لأصعب الظروف ولكل التنكيل والقتل والإعدامات والتعذيب يوميا في داخل هذه السجون. يعني اللقاء مع محامي دكتور أبو صفية أكد على خطورة الوضع اللي بمر فيه نتيجة التعذيب، نتيجة الاعتداءات المستمرة بحقه وبحق الأسرى الفلسطينيين. ندل على شيء يدل على خطورة الأوضاع في داخل السجون وعلى المرحلة الصعبة التي يعيشها أسرانا وأسيراتنا. وباعتقادي يعني آن الأوان أن يكون هناك تحرك جاد أكثر من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية، من الأمم المتحدة، من الصليب الأحمر، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف النزيف الموجود في واقع الحركة الأسيرة.
0: نعم، هناك أيضا تحرك للإفراج عن نحو 14 طبيبا من قطاع غزة معتقلون في سجون الاحتلال وسط ذات الظروف التي يعانيها الأسير الدكتور حسام أبو صفية. أيضا ما توقعاتكم فيما يتعلق بالتوجه إلى ما تسمى المحكمة العليا بهذا الشأن؟
3: يعني المحكمة العليا طلبت من المستوى السياسي والأمني معلومات واستضاحات حول وضع الأسير حسام أبو صفية، ولم تطلب إطلاق سراحه. للأسف الشديد يعني كل من يتحكم في المنظومة الإسرائيلية والمستوى السياسي، يعني حتى ما تسمى المحكمة العليا في إسرائيل، ما هي المرجعية لها؟ الحكومة والرئاسة والمستوى السياسي الإسرائيلي. بالتالي لا نعول كثيرا على أي يعني مؤسسات حقوقية في داخل إسرائيل تستطيع الضغط على المستوى الأمني وعلى وزارة الأمن الإسرائيلية التي يعني تصدر قرارات والتي تتحكم في واقع الأسرى يعني تنفذ سياسات عنصرية وسياسات وعقوبات يوميا بحقهم.
0: نعم، قضية تدويل يعني هذا الملف بشكل عام وما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال من محاولات يعني التصفية والإعدام التي يتعرضون لها، كيف يمكن يعني أن يكون هناك فعلا حراك دولي يمكن أن يضغط على الاحتلال بهذا الشأن؟
3: يعني الحراك الدولي هو يوميا موجود حتى نكون واضحين، ولكن ليس بالشكل الكافي. يعني يجب أن يتم تطوير هذا الحراك، ويجب أن يتم تطويل هذا الملف بشكل يليق بعذابات الأسرى وعموم الأسرى في داخل السجون، من خلال ممثلياتنا، سفاراتنا، من خلال المستويات الرسمية في أوروبا، يعني كل الجهات التي يعني نستطيع الوصول إليها. يجب أن نرفع صوت الأسرة وعذابات الأسرة وما يتعرض له في داخل السجون.
0: شكرا جزيلا الرائد عامر، مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير، على كل هذه الإيضاحات. نتواصل إذن وإياكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين. بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية يصيد بالقرب من مدينة نابلس، والتي تبعد نحو 600 متر فقط عن وسط القرية، في أيضا خطوة يعني تجسد خطورة هذا المشروع الاستعماري الإحلالي والذي بدأ يستهدف المناطق المصنفة ألف. عن ذلك معنا السيد غسان دغلس محافظ نابلس. صباح الخير سيد غسان. يسعد
4: صباحكم. صباح الخير،
0: أهلا بك. إذن حقيقة هذه البؤرة في يصيد والتي تقام على أراضي مصنفة ألف،
4: يعني واضح أن الاحتلال الإسرائيلي وحكومته وتصرفاته عن الأرض تشير أن يعني هي تحولت إلى يعني فقط أداة إحلال للشعب الفلسطيني. هي تريد يعني منع الشعب الفلسطيني وصول إلى أراضي مهما كان، يعني كل الأماكن. منطقة يصيد هي منطقة بعيدة جدا عن وسط المدن، بعيدة جدا عن أي احتكاك عن التجمع السكاني. استهدافها بقطع الطريق على منطقة، يعني هي منطقة مطلة على منطقة الفارة، على منطقة طباس، على وهي الحد الفاصل بين مدينة نابلس ومنطقة طباس. احتلال المنطقة الاستراتيجية، وضع بؤرة استيطانية هناك خطير جدا، لأن هناك سيكون في المستقبل سيكون هناك طريق ما بين يصيد إلى منطقة السيريس وكل ذلك، وهناك مشروع لذلك. هي يريد قطع الطريق على أي مشروع فلسطيني للتواصل مع جغرافيا مع هذه الأراضي بين يصيد بين
0: لكن استهداف المنطقة المصنفة ألف، وذلك يأتي يعني عقب تهديدات من سموتريتش وزير مالية الاحتلال، والتي تحدث فيها عن يعني توسيع المشروع الاستعماري للاستيلاء على أكثر من 100 نقطة في المناطق المصنفة ألف وباء، وبالتالي إلغاء يعني كل تصنيفات اتفاقية أوسلو.
4: طبعا بالتحول اليومي للمدن يعني هي بالتأكيد كله مخالف لاتفاقية أوسلو، واقتحام وسط البلدات والمدن والقتل الذي يحدث والحرب على قطاع غزة واستقرارهم ووجودهم داخل على 60% في قطاع غزة واضح، ولكن هم الفكر يعني كل تفكيرهم الآن هو في كيفية السيطرة على كل قرن من الجبال، كل التلال، كل المناطق في الضفة الغربية، وهناك هجمة شرسة يعني من إحراق، من ما حدث في جبا قبل يومين من حراك مطعم تكلفته يعني جديد أكثر من 1,000,000 كلفت لصاحبه، يعني هي كل ما أي مكان التواصل ما بين قرية لقرية هناك قطع الطريق إما بالحراك والقتل والتشريد أو بوضع بورة استيطانية.
0: طيب موضوع الاعتداءات من قبل المستعمرين الإرهابيين وهذا الإرهاب المنظم الذي يعني يستهدف أبناء شعبنا وممتلكاتهم، كما أشرت حضرتك إلى يعني الإحراق الذي كان لكافيتيريا في اللبن، يعني هل من خطوات ميدانية للتصدي لذلك؟
4: يعني أنا قلت يعني في دائما في كل محطة الآن يعني حتى المقاومة الشعبية بدأت تصعد أكثر وأكثر، هم إحراقهم لكافيتيريا اللبن يعني كان في هناك مواجهات أيضا، كل بلدة خرجت ولكن كان هناك غدر وهناك التفاف على منطقة الكثير وحراقها. على كل الاحتلال الإسرائيلي أنا احنا كله يعني كل رسائلك للشعب الفلسطيني هي لن تفنينا، المقاومة الشعبية ستعود من جديد وأكثر من ذلك، لأن أصبح المستوطن يعني يقوم كل يوم بإهانة العائلاتنا، والطريق منطقة اللبن يعني أنا أقول لك هناك عصابة المستوطنين تكون بسلكة الأموال من السيارات، تصور يعني غالبية الأيام بكون وضع حواجز واعتداء على الأهالي والسيارات وسرق المال من أصحاب السيارات، يعني نحن بحرب حقيقية على الأرض، وهذا من سيصمد صاحب الأرض اللي هو الشعب الفلسطيني إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، شكرا سيد غسان دغلس محافظ نابلس على كل هذه الإيضاحات. نتواصل وياكم في ذات الإطار أيضا، يعني مخطط استعماري متواصل وكذلك يعني مكثف في الضفة وفي القدس المحتلة، ويعني محاولات أو إجراءات إسرائيلية لشرعنة مزيد من البؤر الاستيطانية الرعوية في أراضي الضفة على حساب الوجود الفلسطيني. نتحدث بشأن ذلك مع سيد صلاح الخواجة مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة. صباح الخير سيد صلاح.
5: صباح الخير محمد لك وللإخوة والأخوات المستمعين.
0: أهلا بك. إذن تشير الأنباء إلى يعني إقامة مستوطنة في قرية يصيد قرب نابلس وهي تقام في المنطقة المصنفة ألف، هذا يأتي عقب يعني تصريحات لسموتريتش عن استهداف المنطقة باء والمنطقة ألف وتوسيع الاستيطان في هذه المناطق، وبالتالي الاستيلاء على كل الأراضي أو يعني كل الأراضي المستباحة لخدمة هذا المشروع الإحلالي الاستعماري. هل برأيك بدأ يعني هذا المخطط؟
5: هذا صحيح، المخطط بدأ منذ حكومة سموتريتش، هو يريد كل مشروع الاستيطاني هو ذات بعد سياسي، واهم من يعتقد أن الأمر يتعلق فقط في توسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنات، والاستهداف لمناطق باء ومنطقة جيم ومناطق ألف هي جزء من استهداف لخطة تبناها في عام 2017، خطة لإنهاء أي وجود وأي كيانية فلسطينية للشعب الفلسطيني، وبالتالي هذه الهجمة الشرسة في عملية ربط المستعمرات في بعضها البعض ككتل إسبانية متواصلة من خلال ما تسمى بالبقر الرعوية الإسبانية أو البقر الإسبانية الجديدة وزيادتها وتوسعها بدون أدنى اعتبار لأي من المناطق والتقسيمات الجغرافية، الذي مع كل أسف بدأ منذ بدء حكومته أولا بالمحاصرة المؤسسة الرسمية بمنع تحويل المقاصة، ومن ثم التغيير في طبيعة الإدارة المدنية ووظيفتها، والتغيير في قوانين والتشريعات في اتخاذ إجراءات للإعلان عن وحدات إسبانية جديدة، دعم المشاريع الإسبانية في مناطق الضفة الذي يتبجح بأنه قام ببناء 100 والاعتراف ب 103 مستوطنات جديدة، أكثر من 70% من عدد المستوطنات الذي أقيمت منذ عام 67 حتى عام 22، إضافة إلى خطط لتعزيز الاستيطان والبنى التحتية للمستوطنات. اليوم يجري عملية توسع لشارع 60 قد يطول هدم بنايات في منطقة سلواد والمنطقة الصناعية ما بين منطقة السلواد والمزرعة، إضافة لعملية توسع على مساحات واسعة من الأراضي وتجنيد مليارات الشواكل لصالح الطرق الرابطة بين المستعمرات في مناطق الضفة الفلسطينية، الذي تلتهم عشرات آلاف الدرمات وتقطع كما يجري في عين يبرود بين مناطق مثل منطقة باء في عين يبرود، أصبحت منطقة للشارع تقطع آلاف الدنومات ولن يستطيع الوصول إليها في هذه القرية، إضافة إلى سلسلة الإجراءات التي في كل يوم يتم زرع بؤر استيطانية كما ذكرت في يصيد، في منطقة أرف، في بتلو، في منطقة باء، في دير أبو مشعل منطقة باء، في عطارة في منطقة باء، واقتحام بيت والسكن فيه من عدد من المستوطنين في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية. هذا التصعيد والموجة هي جزء من خطة وليس إجراءات مستوطنين فالتة من عقالهم، وليس عبارة عن تعبير لمتطرفين هنا وهناك، بل هي خطة منظمة معدة مدعومة من الحكومة يوفر لها كل الإمكانيات الأمنية والعسكرية والدعم اللوجستي والمالي.
0: طيب سيد صلاح، هذه الخطة هل يعني تنفذ على أرض الواقع، ترسم واقع جديد، لو أم أنه يمكن التصدي لها وإفشالها؟
5: أولا هي تريد أن تفرض وقائع وهندسة جديدة للمناطق الضفة الفلسطينية وتحويل من حلم شعب فلسطيني للدولة على كامل الأراضي المحتلة عام 67 وتحويل المناطق إلى تجمعات سكنية، وهذا التواطؤ بدأ منذ عام 67، تواطؤ المجتمع الدولي والذي اعترف بالاحتلال العسكري لدولة الاحتلال، ولكن كان أخطر مشروع أعلن مبادئ عام 67 مشروع أيلون الذي كان يهدف إلى إنهاء الدولة الفلسطينية أو فكرة الدولة الفلسطينية ومن ثم تحويل الأراضي الفلسطينية إلى كنتونات ومعازل. اليوم تطور هذا المشروع من خلال منظومة متكاملة، جدار، استيطان، طرق رابطة بين المستوطنات، بؤر رعوية استيطانية، مناطق تدريب عسكري، مناطق أمنية، مناطق من غلاف أمني للمستعمرات، كلها في إطار خطة وتشريعات أكثر من 81 تشريع وقانون في الكنيسة، منها أملاك الغائبين، أراضي متروكة، كلها الهدف منها دعم الاستيطان في مناطق الضفة الفلسطينية. حتى لا يعتبر أن البعض يعتقد بأن هذا الاستيطان وهو الاستيطان فقدنا أي إمكانية للمواجهة، نحن لدينا قوة كبيرة للمواجهة مع الاحتلال وكل سياسات الاستيطان، ولكن علينا جميعا أن نؤمن أننا ليست في مرحلة حل، نحن في مرحلة صراع وكفاح، وبدل أن نشتغل في بعضنا علينا أن نشتغل مع بعضنا البعض، ونؤمن بأن البناء للاستراتيجية الوطنية يجب أن من كل التنظيمات أن نغلب المصالح الوطنية على المصالح الحزبية، وأن تتوحد كل الجهود الرسمية والأهلية والمجتمعية والقوى والأحزاب في وضع رؤية وخطة مواجهة، ويعلن رسميا أولا بالعصيان المدني الشامل في مناطق جيم الأكثر استهداف، وهذا يتطلب جهد جماعي رسمي وشعبي وأهلي وسياسي حتى نوفر كل الإمكانيات الصمود لأهلنا في هذه المناطق. لا يعقل أن تبقى الأمور على ما هي، ولا يمكن أن تبقى المواجهة فردية بمعنى هذه القرية أو تلك بشكل أو بآخر، ولكن أعتقد خلال بداية عام 2026 بدأ كسر حاجز الصمت، وبدأت المسيرات والاحتجاجات في كل أسبوع في معظم مناطق الضفة الفلسطينية، وحاجز الخوف الذي خلق ما بعد 7 أكتوبر لدى أبناء الشعب الفلسطيني ومحاولات باحتواء الحالة. اليوم الناس لم يستطيعوا التسليم بأن يصبح المستوطن ليس فقط يسيطر على أراضيه وممتلكاته، بل أصبح يريد أن يقتحم بيوت كما جرى في قرية قريوت، ومحاولة التصدي من العائلة وإعدام أخوين في وسط بيتهم. هذه الجريمة تؤكد أن الكل من أبناء الشعب الفلسطيني مستهدف. المستوطنين لا يفرقوا بين مزارع أو في تجمع بدوي أو في بيت أو مدينة أو مسكن في الطرق، والرابطة بين المستوطنات يمكن أن يتم إعدام أحد الأخوان على بوابة عسكرية، طفل رضيع من قرية دير عمار أقل من 3 سنوات وهو وحيد أخواته تم إعدامه بسبب إغلاق البوابة العسكرية. ولكن نحن اليوم أمام موجة متصاعدة متسعة تحتاج إلى رؤية مواجهة على كل المستويات المحلية والدولية.
0: أشكرك جزيل الشكر سيد صلاح الخواجة، مدير هيئة مقاومة الجدار والأستيطان في الوسط، على كل هذه الإيضاحات. الاحتلال إذن يوسع من عدوانه ضد القضية الفلسطينية بشكل عام، ومن بين أيضا الاستهدافات التي يحاول الاحتلال يعني تنفيذها هي الاستيلاء على المواقع التراثية في فلسطين، ومن بين ذلك أيضا محاولة السيطرة على 142 موقعا أثريا في الخليل. عن ذلك مع السيد صالح توافشي وكيل وزارة السياحة والأثار. صباح الخير سيد صالح.
6: صباح الخير لك وللسادة المستمعين جميعا.
0: أهلا بك. إذن يعني حقيقة هذا الموضوع بالاستيلاء على 142 موقعا تراثيا في الخليل،
6: يعني حسب ما نشرت يعني بعض مواقع المواقع الإعلامية بأن الإدارة المدنية قامت بنشر مجموعة من الخرائط، وقد حددت عليها مئات المواقع، آلاف المواقع الأثرية الموجودة في مناطق ما يسمى جيم. قد حددت هذه المواقع يعني على أساس أنها مواقع أثرية. لا يوجد هناك يعني أي تصريح رسمي حول الموضوع، ولكن يوجد هناك خرائط تم نشرها وحددت عليها المواقع الأثرية. كل هذه المواقع موجودة في مناطق ما يسمى جيم، لكن يعني تأتي هذه الخطوة في ظل التصعيد المتواصل من قبل حكومة الاحتلال تجاه المواقع التراث الثقافي الفلسطيني. قبل ذلك كان هناك في يعني مقترح لقانون إنشاء هيئة للتراث في الضفة الغربية، وأيضا رصدوا مجموعة كبيرة من الموازنات لضم المواقع بعض المواقع الأثرية الفلسطينية. كانت هناك بعض مجموعة من الزيارات لمسؤولين من حكومة الاحتلال لهذه المواقع، وصرحوا بأكثر من مرة بأنهم سيقوموا بالسيطرة على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني.
0: نعم، فيما يتعلق بالخليل يعني خطورة الاستيلاء على هذه المواقع الأثرية سيد صالح،
6: يعني بالخليل وبكل أرجاء الوطن.
0: نعم، نسأتي على بقية المواقع الأثرية، لكن لأن الموضوع كان انتشر على 142 موقع أثرية في الخليل وحدها.
6: نعم طبعا، يعني هذا الموضوع يأتي في ظل سياسة التصعيد باتجاه مواقع المواقع الأثرية الفلسطينية. هذا موضوع خطير، يعني يمس التراث الوطني الفلسطيني، هذا التراث الذي يعتبر جزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني، وهو دليل على أحقية شعبنا بهذه الأرض. فبالتالي حكومة الاحتلال تستهدف هذا التراث في ظل خطة ممنهجة من أجل نهبه وتزوير الحقيقة الموجودة على الأرض وتدمير جزء كبير منه.
0: حتى الآن كم يسيطر الاحتلال أو كم عدد المواقع الأثرية التي استولى عليها الاحتلال؟
6: يعني عمليا بعد 7 أكتوبر معظم المواقع الأثرية الموجودة في مناطق سي وعددها تقريبا 3750 أو 53 موقع ومعلم أثري. هذه المواقع تم عزلها والسيطرة عليها ومنعت فرق وطواقم وزارة السياحة والآثار من الوصول إليها وحمايتها. وأيضا هناك مجموعة من المواقع في منطقة بي وعددها ما يقارب 1751 موقع على ما أعتقد ومعلم أثري. أيضا هناك استهداف مباشر.

0: مباشر في هذه المواقع، وفي بعض المواقع في مناطق ألف حتى. يعني قبل عدة أيام صدر هناك يعني قرار أو خصص موازنة للسيطرة على برق سليمان في منطقة بيت لحم، هذا الموقع في منطقة ألف يعني.
1: بالنسبة يعني برق سليمان كمعلم أثري فلسطيني معروف، بالنسبة أيضا للمنطقة الأثرية في سباستيا التي يحاول الاحتلال أيضا يعني السيطرة عليها والاستيلاء عليها بشكل كامل، يعني تداعيات ذلك سيد صالح؟
0: هذا مؤشر خطير جدا. نحن نتحدث عن مواقع موجودة تحت السيادة الفلسطينية الكاملة بموجب اتفاقية أوسلو. في سباستيا يعني عمليا خصصوا 32 مليون شيكل لعزل المنطقة الأثرية عن السكان عن البلدة، ومنع الفلسطينيين من تطوير هذا الموقف. وبالتالي يعني هذه قرارات خطيرة تستهدف تراثنا الوطني، وهي تأتي في ظل يتضح أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف هذا التراث بشكل مقصود. الهدف منه هو عمليا ضم كل الأراضي الفلسطينية وتهويدها.
1: شكرك جزيلا. شكرا سيد صالح طوافشي وكيل وزارة السياحة والأثار على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا. إذن تصعيد احتلالي يستهدف يعني الأماكن التراثية، يستهدف الأرض الفلسطينية، يستهدف كذلك هذه المواقع يعني الأراضي على اختلاف تصنيفاتها التي كانت وفقا للاتفاقيات الموقعة ألف وباء وسي، وأيضا يستهدف في القلب منها مدينة القدس المحتلة بمحاولات لتغيير طابعها الجغرافي والديموغرافي. عن ذلك معنا السيد خليل التفنجي خبير الاستيطان في القدس والضفة. صباح الخير سيد خليل.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا بك. نبدأ من القدس سيد خليل. إذن يعني الاحتلال مستمر في مخططاته التصفوية والاستيطانية والحديث عن وضع حجر الأساس لمركز التراث بموقع مطار القدس في قلنديا. تداعيات ذلك الآن؟
2: هي قضية انتخابية بالدرجة الأولى. يعني هي صحيح أن هنالك عملية استيطان وعملية غدا، لكن هي عمليا هنالك انتخابات إسرائيلية، وبالتالي الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على نقطتين رئيسيتين، القدس وأيضا الاستيطان في داخل الضفة الغربية. عندما تكلم نتنياهو عندما وضع حجر الأساس في المبنى المطار على القدس، كان يتكلم أن بوصلتنا باتجاه القدس، وأنا قد بنيت جبل أبو غنيم وجبعات هماتوس خربت طباليا، وبالتالي اليوم أنا أفتتح هذا المركز، دليل على أن القدس غير قابل للتقسيم، أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة العبرية، وكل ما دائما يتكلم به. وكان يرافقه أيضا رئيس بلدية القدس ووزير التراث. أنا عندما أنظر ماذا يفعل نتنياهو اليوم، هو يريد أن ينتخب، يريد أن يقول للإسرائيليين بأن هذه القدس التي تكلمون عنها أنا الذي استطعت أن أوطنها، أنا استطعت أن أدمجها، استطعت أن أفرق ما بين الأحياء الفلسطينية أو غير الديموغرافيا للصالح الإسرائيلي. إذن هو يتكلم الآن في قضية انتخابية، لكن في نفس الوقت هو أيضا يستخدم القضية السردية الدينية اليهودية من أجل أن يقول أن هذه القدس هي عاصمة لدولة واحدة.
1: طيب سيد خليل، على الرغم من أنه يعني فعلا هناك حملة انتخابية والقضية الفلسطينية بشكل عام سواء المواطن أو الأرض أو حتى هدم المنازل هي تأتي ضمن الحملات الانتخابية لهذا اليمين المتطرف، ولكن ما يجري في القدس أو في الضفة هناك أمر واقع يفرض الآن على يعني على أرض الواقع، وربما يكون من الاستحالة إزالته. يعني
2: طبعا هناك رؤية إسرائيلية واضحة، يعني بالأمس كان أمر عسكري جديد وهو مع قضية الغاز الطبيعي لداخل الضفة الغربية، يقصد فيه تزويد المستوطنات بالغاز الطبيعي من الجانب الإسرائيلي. هناك ليس فقط الاستيطان بمعنى أن بناء وحدات سكنية، أيضا بناء فاتح شوارع جديدة. عندما تلاحظ تتجه من رام الله باتجاه نابلس، شوارع يتم توسيعها، شوارع تفتح بشكل كبير جدا. أيضا هناك أوامر عسكرية بمصادرة الأراضي باعتبارها أراضي دولة أو باعتبارها مواقع أثرية. أو باعتبارها محميات طبيعية. يعني آخر ما تقدم

0: تقدم في قضية المواقع الأثرية هي قرن سرطبة. قرن سرطبة كما معروف في الأغوار وهو تابع لفصائل محافظة نابلس. في إضافة إلى هذا وذاك نلاحظ أن هنالك إقامة الأنابيب أو الأنابيب الصرف الصحي وأنابيب المياه الشرب التي يعني أن هنالك كأن هنالك يقام بنية تحتية لربط المستعمرات الإسرائيلية بعضها وبعض وعمليا فيما بعد عملية الضم. إذا لاحظت أن البؤر الاستيطانية أيضا التي تنتشر في داخل الضفة الغربية وفي داخل المدن الفلسطينية، هذه البؤر الاستيطانية عمليا تربط ما بين المستوطنات الأم الكبيرة والمستوطنات الصغيرة، وهذا إن دل يدل على أن هنالك خطة استراتيجية واضحة تماما بإحاطة المدن الفلسطينية بالبؤر والمستعمرات الإسرائيلية محاطة بالشوارع العريضة. أيضا البنية التحتية للفلسطينيين قد تم فصلها عن البنية التحتية الإسرائيلية. إذن كل هذا الرؤية إنه درجة الدرجة للوصول للهدف الاستراتيجي الواضح وهو عملية الضم.
1: نعم، لكن في ما تحدثت به عن تزويد المستوطنات بالغاز الطبيعي من الضفة، يعني لو تفسر لنا هذا الموضوع سيد خليل بتفاصيله.
0: أمس كان هنالك أمر عسكري بأن المستعمرات الإسرائيلية سيتم تزويدها بالغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي أقصد فيه الذي هو مستخرج من البحر، وبالتالي هي عملية الربط لأنه هالمدن الإسرائيلية هي ترتبط بالغاز، لكن الضفة الغربية أو المستعمرات في الضفة الغربية لا ترتبط بها، ترتبط بالغاز الداخلي. الآن عملية مد الأنابيب من داخل إسرائيل باتجاه هذه المستعمرات يعني عملية الربط، يعني كما قلت أنه البنية التحتية، الغاز، الكهرباء، المياه، مياه الصرف الصحي، مياه الشرب، كلها بدأت تنفصل عن الجانب الفلسطيني، بمعنى خلق أمر واقع على الأرض. يعني بما يعني آخر، أن عندما يقول أن الجانب الإسرائيلي يتخذ القرار يكون بكل سهولة عملية الفصل وعملية الضم دون أن يكون هنالك إشكاليات للمستوطنين الساكنين في داخل الضفة الغربية.
1: وبالتالي هذا سيكون يترافق، يعني هذه المشاريع، أقصد الطرق، مد الغاز، مد الكهرباء والخطوط المياه، سيكون على حساب الأراضي الفلسطينية ومصادرات جديدة.
0: طبعا يعني أنت بتتكلم اليوم عن شارع رقم، خلينا نأخذ رقم 60 الذي يتوسع بدءا من منطقة حزمة باتجاه زعترة. لاحظ قديش الشوارع العريضة بدأت وقديش مصادرة أراضي. أيضا عندما يتم مد أنابيب مياه أو مياه صرف صحي أو إقامة مناطق تنقية للمياه الصرف الصحي، على حساب من؟ على حساب الجانب الفلسطيني. أيضا عندما يتم مسيطرة على المواقع الأثرية والتاريخية في هذه، على حساب من؟ على حساب الأراضي الفلسطينية. إذن كل ما يتعلق بهذا الأمر أن هنالك قانون يظهر أنه في سياسة إسرائيلية تحت الطاولة أو بالأدراج، أن ما يتم الآن مصادرة الأراضي بمعنى فرض أمر واقع على الأرض. وعندما تأتي لنتكلم عن دولة فلسطينية لجانب الدولة العبرية، أين ستكون؟ هي ستكون حسب الرؤية الإسرائيلية والخرائط الإسرائيلية التي ستقدم.
1: شكرا جزيلا سيد خليل التفجي، خبير الاستيطان في الضفة والقدس المحتلة. أبقى في القدس أيضا وحول توزيع إخطارات الهدم في حي جبل المكبر والمخالفات على المواطنين، نتحدث إلى السيد مدحت ديبي المستشار القانوني في القدس. أهلا بك معنا سيد مدحت.
2: صباح الخير لكم
1: مساء المستمعين. أهلا وسهلا بك. إذا يعني أولا يعني تفاصيل وطبيعة هذه الإخطارات التي تم توزيعها.
2: طبعا مع اقتراب موسم الانتخابات الإسرائيلية تزداد حدة التضييق على أهالينا في القدس وضواحيها، وتحديدا في مناطق جبل المكبر وعناتة وبيت حنينة وشعفاط والطور وسلوان. تشمل هذه الإخطارات إخطارات بوقف العمل أو إخطارات بإزالة المباني والهدم وتوزيع الغرامات العالية أو تقديم الدعاوى للمحكمة للمطالبة بأجرة الهدم الذي تم بالفعل. بالتالي هناك تعدد بالإخطارات وتقنن في سلطات الاحتلال، وتحديدا سلطة البلدية مصاحبة مع الشرطة الذين يتسابقون على تنفيذ أكبر عدد ممكن من الإخطارات وأكبر عدد ممكن من دعاوى التعويض المرفوعة المواطنين من أجل إغراقهم

0: بالإضافة إلى التضييق عليهم في حياتهم إغراقهم بمئات ألاف الشواكل من الديون حتى يبقون يفكرون فقط كيف يمكن أن يخرجوا من هذا المأزق. هم يدفعون المقدسي من مأزق إلى آخر بهدف الترحيل، بهدف الترانسفير القصري من أجل إخلاء القدس وإحلال المستوطنين الذين لا موطن لهم ولا أصل لهم للاستقرار في الأراضي المقدسة.
1: إلى أي درجة يعني باتت سياسة يعني توزيع أوامر الهدم يعني تتصاعد في السنوات الأخيرة بشكل يعني لافت ويهدد يعني الوضع الديموغرافي في القدس؟
0: منذ 4 سنوات منذ اعتلاء هذه الحكومة الأكثر تطرفا الحكم، وهي تمارس بشكل تصعيدي توزيع الأوامر وإصدار قرارات الهدم بشكل تضاعف. إذا ما عملنا عملية حسابية تضاعف عن السنوات السابقة بسبب أن هناك غريزة لدى هؤلاء الأقلية الذين يحكمون الحكومة، الذين يجاهرون أنهم يكرهون العرب، الذين يجاهرون أنهم لا يريدون أي موطئ قدم لهؤلاء العرب، الذين يجاهرون بضرورة تنفيذ أوامر الهدم بحق المباني الذي شيدت منذ أكثر من 50 عاما. هناك جمعيات استيطانية أعضاؤها هم أعضاء الكنيسة أنفسهم، مثل جمعية رقابيم. جمعية رقابيم التي تقوم بتوظيف المهندسين وشراء الدرونات من أجل توثيق مخططات للبناء العربي من النقب وحتى أريحة من أجل تقديم الشكاوى ضد الفلسطينيين. هناك مئات الشكاوى من هذه الجمعية، هناك العشرات من الالتماسات التي قدمت من جمعية الرغبين ضد بلدية القدس من أجل حثها على الزيادة في إصدار قرارات الهدم بحق أهالينا في حزمة وفي عناتة وفي مناطق ضواحي القدس. يعني نحن نتحدث عن عملية تصاعدية الهدف منها هو كسب مقاعد أكثر في الكنيسة المقبل، عملية ترويج للسياسة العنصرية الذي أصبحت الشيء الوحيد الذي لا يفارق دولة الاحتلال عند الحديث عنها في المحافل الدولية.
1: شكرا جزيلا. شكرا سيد مدحت ديبي مستشار القانوني لمحافظة القدس على كل هذه الإيضاحات. أشكرك جدا.

0: إذن نتواصل إليكم في ملفات نهار جديد من صوت فلسطين، لكن لنا وقفة إخبارية أيضا من جديد مع زميلة أثار عبريح. عليك يا أثار، صباح الخير.
1: أهلا بكم من جديد محمد. إلى موجز الأخبار، انتشال جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في الصبرة جنوب مدينة غزة جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق يوم أمس، واستشهاد 5 مواطنين وإصابة 10 في قصف الاحتلال مركبة في مواسخ يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة، وارتفاع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في القطاع إلى 1072، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية. مستوطنون هاجموا بالأمس مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين بلدتي سلواد ويبرود شرق رام الله. الاحتلال اقتلع أمس عشرات أشجار الزيتون واللوز والتين والصبر من أراضي مادما جنوب نابلس بذريعة قربها من الشارع الالتفافي الاستيطاني. طواقم بلدية الاحتلال وزعت أمس اختارات وأوامر هدم ومخالفات بناء بحق عدد من منازل المواطنين في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس بذريعة البناء دون ترخيص. محافظة القدس تكشف بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن الاحتلال ومستوطنيه نفذوا أكثر من 11,000 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري. محكمة الاحتلال العليا تنظر اليوم في طلبات تقدمت بها منظمات حقوقية للإفراج الفوري عن الأسير حسام أبو صفية وعن عدد من الأطباء الأسرى في سجون الاحتلال. جولة لرئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من الوزراء في بيت لحم غدا للوقوف على تداعيات استهداف الاحتلال للمحافظة. استشهاد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية الفوقة بالجنوب اللبناني. إسبانيا تنجز مهمة البرتغال بهدف قاتل، وبلجيكا تقصي الولايات المتحدة برباعية ليتأهل لربع نهائي مونديال العام الجاري. ختاما، في حالة الطقس أجواء حارة في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وانخفاض على درجات الحرارة هذا اليوم. إلى هنا انتهى موجز الأخبار، عودة من جديد للزميل محمد أبو الرب.
0: شكرا جزيلا أثار، ونحن نتواصل وياكم مستمعينا ومتابعينا في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. إذن مخططات إسرائيلية متواصلة، استيطان يتصاعد وسيطرة، محاولات للاستيلاء على أراضي أبناء شعبنا وتوسيع الاستيطان، وحتى المناطق الأثرية والتراثية الفلسطينية. عن ذلك معنا الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: إذن هذا المشروع الاستعماري الذي يتوسع ويأتي أيضا في سياق الحملة الانتخابية التي يستخدمها اليمين المتطرف، يعني يستخدم القضية الفلسطينية سواء باستهداف أبناء شعبنا باستهداف الأرض الفلسطينية كدعاية انتخابية له، ولكن في المقابل هو يفرض أمر واقع في الضفة وفي القدس المحتلة وكذلك في القدس في قطاع غزة.
2: بالتأكيد، يعني في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، حرب الإبادة، يستمر الاحتلال في تصعيد عدوانه وجرائمه سواء في ما يتعلق بسياسة القتل والتصفية والحصار الذي يجري في قطاع غزة، أو على صعيد ما يجري في الضفة الفلسطينية من حصار أيضا واعتقالات وإدامات وإطلاق العنان لعصابات المستوطنين لإعداء أبناء شعبنا الفلسطيني، وأيضا منظومة متكاملة حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال الذي يحمل المستعمرين وأيضا ما يقوم به المستعمرون، والحكومة التي تعطي ما يسمى العطاءات الاستعمارية الاستيطانية من أجل المزيد من التوسع الاستعمار الاستيطاني خلافا لكل قرار شرعي دولي والقانون الدولي، خلافا لقرار صادر عن الإسلام الدولي والتي كان قرار رقم 2334، وخلافا أيضا لفتوى محكمة العدل الدولية التي أجازت عدم وجود الاحتلال واستعماره الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين ما في القدس المحتلة، وأيضا المحكمة الجنائية الدولية ومعاهدة روما المؤسسة لها التي تعتبر الاستعمار الاستيطاني يرتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لذلك حكومة الاحتلال كما أشرت أخي محمد أنه تمضي قدما باتجاه مزيد من التوسع الاستعمار الاستيطاني تزيد مصادرة الأراضي، مزيدا من فرض وقائع احتلالية سواء فيما يتعلق باستراتيجيات الهادفة لتحقيق ذلك من خلال بلدود الاحتلال بشكل مباشر ومنع إقامة دولة فلسطينية، أو عرف أي تكتيس هذا العدوان والجرائم أمام الحملات الانتخابية لليمين واليمين المتطرف التي حتى لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني على أرضه. ليس أمامنا من خيار كشعب فلسطيني سوى مزيد من الوحدة والصمود والحكومة الفلسطينية ومواجهة كل ذلك بالتصدي له وإفشال كل هذه المخططات، وأيضا وحدتنا التي لابد أن تنطلق بصوت موحد إلى كل المؤسسات الدولية ولكل دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين. أكثر من 60 دولة تعترف اليوم بدولة فلسطين. اليوم أمامها خيارات حقيقية من أجل وضع آليات عملية لتنفيذ أجندة لها علاقة بردع الاحتلال وقطع الطريق على مسلطات الجرائم من خلال عزله ومحاكمته على جرائمه.
0: طيب دكتور، يعني على الصعيد الدولي ما هي الإجراءات التي يعني تعمل عليها القيادة الآن في إطار حث هذه المنظومة الدولية على اتخاذ يعني أو تحمل مسؤوليتها تجاه هذه الجرائم؟
2: بالتأكيد الاتصالات مستمرة على كل المستويات سواء كما قلت المؤسسات الدولية أو على الصعيد أيضا الحكومات والدول التي تعتبر الاستعمار استيطان جميعها والتي تصدر بيانات واضحة تماما حول عدم شرعية وجود الاستعمار الاستيطاني وطالب بوقفه، ولكن الاحتلال يستطيع التعايش مع ردود الفعل التي لا ترتقي إلى مستوى وضع آليات عملية لفرض عزلة على الاحتلال لفرض مقاطعة عليه والمحاكمة على هذه الجرائم. نحن نسعى من أجل أن يكون هناك جدية فيما يتعلق بكيفية وقف كل هذه الجرائم الصاعدة ضد الشعب الفلسطيني من خلال موقف دولي جاد وحقيقي يمضي إلى فرض عزلة على هذا الاحتلال ومقاطعة هذا الاحتلال وفرض جدية محاكمته على صعيد من قام بهذه الجرائم لابد من محاسبته حتى لا يتم تكرارها وحتى يتم قطع الطريق على مصلحة هذه الجرائم، لأن جرائم متصاعدة ومستمرة وكل يوم هناك جرائم جديدة من قبل حكومة الاحتلال، وهناك ما يسمى تشريعات أيضا جديدة سواء مصلحة الأراضي أو محاولة التوسع والبناء الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، أو على صعيد كما قلت أعطاء الضوء المختار لعصابات المستوطنين الاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني فرض وقائع على الأرض. الاحتلال يهدف بكل ذلك الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية، يهدف إلى شطب حقوق الشعب الفلسطيني سواء فيما يتعلق بحق العودة، والذي يعني يعتقد أنه يمكن أن يقوض هذا الحق من خلال منع الوكالة ومن خلال من المخيمات كما جرى مخيم جنين وطول كرم ونور الشمس وكل مخيمات غزة، أو على صعيد أيضا عدم إقامة الدولة الفلسطينية مستقلة ومتواصلة ويقوم بكل هذا التوسع الاستعمار الاستيطاني وبناء مستعمرات جديدة بحطاءات استعمارية استيطانية حكومية من أجل الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية مستقلة ومتواصلة. هذا الهدف الرئيسي والأساسي لشكل الحقوق الفلسطينية وحتى ضرب التمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ودراعها السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها، ومن هنا يأتي الحصار ويأتي سرقة أموال المخاصة وخسارتها وكل ما له علاقة بالحصار سواء على الأرض أو الحصار الاقتصادي أو كل ما له علاقة بفرض هذه الوقائع الاحتلالية على الأرض.
0: طيب دكتور، يعني يجري الحديث وتداول بعض التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن يعني مطالب أمريكية من الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالمقاصة بتخفيف أو التعامل مع جرائم المستوطنين، تخفيف الحواجز. هل من اتصالات فلسطينية أمريكية بهذا الشأن؟ هل من بوادر فعلا حقيقية؟ وشعرتم بأن هناك جهود أمريكية يعني تبذل للضغط على الاحتلال بهذا الشأن؟
2: هناك اتصالات بطبيعة الحال فلسطينية أمريكية، ولكن دعني أشير لمسألة هامة، لا يستطيع الاحتلال الاستمرار في هذا العدوان المدمر الذي تعرض له الشعب الفلسطيني دون ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، وهي الشريكة الرئيسية مع الاحتلال في صياغة ذلك، وهي التي تمنع أيضا فرض عقوبات على الاحتلال وأيضا تمنع فرض محاكم لهذا الاحتلال وتضع الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن كما شاهدنا جميعا وكما يعني ندرك في هذا الأمر. لذلك يعني من حيث الشكل والحديث الذي يتم تسريبه حول ذلك ما أشرت إليه محمد، يعني هو محاولة تجميل أو نقطة سكون خلال الفترة القادمة حتى تصعد الأمور أكثر. أنا بعتقد أنه يعني وضع متفجر في الأرض الفلسطينية المحتلة ما يتعرض له من شعبنا الفلسطيني سواء في قطاع غزة وحشرهم أكفي 30% من قطاع غزة بعد أن يقوم الاحتلال بكل ما له علاقة بحرب الإبادة واستمراريتها، يعني منذ 10 أكتوبر حتى اليوم نتحدث عن أكثر من 1050 شهيد، نتحدث عن أكثر من ما يقارب 4000 جريح، وكل ذلك أمام منظر العالم أجمعه بحماية أمريكية في سياق ذلك. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتحدث عن ما يمكن أن يتم تسريبه إلى وسائل الإعلام هي لم تكن جادة في أي لحظة من اللحظات في عملية الضغط على الاحتلال إطلاقا. حتى ما يسمى مؤتمر السلام وخطة رئيس ترامب في مرحلته الأولى ومرحلته الثانية واللجنة الإدارية وكل ذلك، لا أحد اليوم يسمع في كل ذلك، لا يسمع سوى لغات الرصاص ولغات القتل ولغات حشد أبناء شعب الفلسطيني قطاع غزة ولغات الحديث عن تهجير أبناء شعب الفلسطيني قطاع غزة. لذلك اليوم بات مطلوب أكثر من يخطو المضى هو جدية فيما يتعلق بكيفية حماية أبناء شعبنا الفلسطيني، حماية الأرض الفلسطينية، حماية حقوق الفلسطينية من هذا التعول الاحتلالي المدعوم أمريكيا.
0: شكرا جزيلا. شكرا دكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على كل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا. إذن نحن نتواصل وياكم سمعنا متابعنا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين وفضائيات فلسطين مباشر. أيضا الاستيطان وفقا لسموتريتش سيعاد إلى قطاع غزة، وهناك تجهيز لمخططات استيطانية في قطاع غزة بانتظار قرار من رئاسة الوزراء الإسرائيلية لتنفيذ هذه المشاريع العدوانية واستهداف قطاع غزة، حيث سيطر الاحتلال على أكثر أو حوالي 70% من مساحة قطاع غزة، في وقت أيضا تحارب فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا في الضفة وفي القطاع في محاولة لتصفية الوكالة، ولكن الأخطر من ذلك هو تصفيتها في قطاع غزة في ظل ما يعانيها أبناء شعبنا من ويلات هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل. عن ذلك معي الأخ إياد صافي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. صباح الخير.
3: سعد الله صباحكم وصباح كافة المستمعين في كل أماكن تواجدنا.
0: أهلا بك. إذن يعني سيد إياد

0: أهلنا وشعبنا أيضا في الضفة الغربية. هذا الاستهداف من قبل حكومة اليمين يؤكد محاولة استهداف شعبنا ومشروعنا الوطني الفلسطيني الذي يؤمن بإقامة دولة فلسطينية لحدود فلسطين المحتلة عام 1967. حقيقة هذا الاحتلال يستمر في استهداف الوجود الفلسطيني على أرضنا ويحاول أن يفشل كل سبل إقامة الدولة الفلسطينية عبر استهداف المؤسسات والوجود الفلسطيني على أرضنا. هذا الاحتلال الذي نجح في تدمير أكثر من 85% من مؤسسات ومباني قطاع غزة، والذي يقبع أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة للاحتلال العسكري المباشر، والتي أيضا قام بترحيل أهالي وسكان قطاع غزة من أكثر من 70% من هذه المناطق التي تخلو أيضا من السكان، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الواقع في داخل قطاع غزة عبر حشر أكثر من 2 مليون فلسطيني في أقل من 30% من مساحة قطاع غزة، تقريبا في منطقة الغربية أو منطقة شاطئ البحر على امتداد منطقة مواصل وخان يونس والوسطى وبعض أجزاء من مدينة غزة. هذا الاحتلال مستمر في فرض برنامجه اليميني، وحيث تتعالى المصلحات بشكل يومي مع اقترابنا من انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في شهر أكتوبر القادم، حيث يتبارى هذا الاحتلال عبر تصريحات اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بن يمين نتنياهو وأيضا سموتريتش وبن غفير، الذين يبشروا بإعادة استئناف الاستيطان في مناطق شمال قطاع غزة. حقيقة هذه الحكومة الإسرائيلية لا تتوانى عن إعلان نواياها باتجاه استهداف شعبنا الفلسطيني واستهداف مصالح أراضينا سواء في الضفة أو في قطاع غزة. هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تحاول أن تقضي على كل فرص الحلول السياسية، وأيضا تعلن بشكل واضح استهدافها لشعبنا الفلسطيني من خلال القتل التي تمارسه لأبناء شعبنا عبر استشهاد أكثر من 73,000 في داخل قطاع غزة، وأيضا هناك المئات من أبناء شعبنا بشكل يومي يتقون في الضفة الغربية على أيدي إصابات المستوطنين والمنفردين في داخل مناطق الضفة الغربية. هذا الاستهداف للإنسان الفلسطيني يعني تستكمل حلقاته عبر الاستهداف في شعبنا عبر إعلانهم خطط التهجير سواء التهجير القسري أو أحيانا التهجير الطوعي أو آخر ما تقدموا به عبر خطة التنقل الفرد لسكان قطاع غزة. وأيضا شاهدنا ما تم في مخيمات شمال الضفة سواء في جنين في عين شمس.
1: إلى جانب ذلك يعني من كل هذه الإجراءات سيد إياد، هناك أيضا محاربة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا، ونعلم عن دورها الكبير في قطاع غزة خاصة في ظل هذه الظروف.
0: أنا أتفق معك تماما، يعني حيث أن يعني استمرار الاستهداف للإنسان الفلسطيني وأيضا لاحتلال الأرض الفلسطينية بشكل مباشر وإقامة بوعظة استيطانية جديدة، أيضا هناك استهداف للمؤسسات الدولية ومنها وكالة الغوث التي تمثل شاهدا حيا على نكبة اللاجئين، وتمثل أيضا انعكاسا للالتزام المجتمع الدولي عبر القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بتشكيل هذه الوكالة لخدمة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى تتم عودة اللاجئين إلى أراضيهم التي هجروا منها. فبالتالي هذه الحكومة تحاول أن تفرض وقائع جديدة على الأرض، وتحاول أن تفكك وتقضي كل الإمكانيات التي يمكن أن تساهم في إيجاد نواة لدولة فلسطينية قادمة. وهذا يضعنا أمام حقائق يعني هامة، أن هذه الحكومة وهذا الاحتلال الإسرائيلي يعني يحاول أن يقلع شعبنا من الجغرافيا ومن الخارطة السياسية لأرضنا التاريخية. فبالتالي هذا الموضوع يضعنا أمام تحديات كبيرة، ويضعنا أمام مواجهة مفتوحة مع هذا الاحتلال.
1: شكرا جزيلا. شكرا سيد إياد صافي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن قطاع غزة. شكرا جزيلا. نتواصل وياكم مستمعينا وتابعنا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين. البنك المركزي الإسرائيلي يخفض أسعار الفائدة على

0: الشيكل بنسبة 3.5%، وتداعيات ذلك وانعكاساته على الاقتصاد الفلسطيني نتابعها مع دكتور مؤيد عفان الخبير المالي والمحلل الاقتصادي. دكتور مؤيد صباح الخير.
1: صباح النور لك أستاذ محمد ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بك. إذا كيف ينعكس انخفاض أسعار الفائدة على الشيكل الإسرائيلي؟
1: نعم، بداية سيد الكريم، البنك المركزي الإسرائيلي خفض الفائدة امبارح بنسبة 0.25%، يعني 25%، وبالتالي مجمل الآن سعر الفائدة في إسرائيل زي ما تفضلت 3.5%. طبعا هذا الإجراء كان متوقع تبعا لقوة الشيكل الإسرائيلي وتبعا للمؤشرات الاقتصادية والمالية في إسرائيل، تتحدث عن نسبة تضخم منخفضة في إسرائيل تقريبا 1.9% فقط، تتحدث عن معدلات بطالة منخفضة كمان، ونتحدث أيضا عن قوة للشيكل أمام العملات الأخرى من فترة ليست قصيرة، وبالتالي هاي جزء من السياسة النقدية المتبعة في إسرائيل، الهدف منها أستاذ محمد أنه تسهيل الاقتراض وبالتالي تحفيز الاقتصاد المحلي في إسرائيل من خلال وجود يعني تسهيلات للمقترضين للحصول على الأموال من البنك المركزي والبنوك الإسرائيلية على بالطبع. وهذا الإجراء كمان يعني ينبني عليه أن تكون يعني تكلفة الاقتراض منخفضة، وبالتالي هو إجراء كان متوقع تبعا للواقع الاقتصادي في إسرائيل. ولكن سؤالك الأهم يعني شو انعكاسه على الواقع الفلسطيني؟ للأسف أستاذ محمد، رغم ارتباطنا يعني عضويا بالاقتصاد الإسرائيلي ووجود الغلاف الجمركي الموحد ووجود الترابط في العلاقة المصرفية كمان، إلى أنه إحنا تبقى الإجراءات السياسية الإسرائيلية هي معيق لكافة استفادتنا من مثل هيك مؤشرات. يعني انخفض سعر أو فائدة الشيكل، المنطق بيحكي أن يكون في عنا استثمار أكبر، الاقتراض يكون أرخص، الحصول على الأموال يكون أكثر سهولة مما قبل عليه، ولكن عمليا الاقتصاد الفلسطيني مكبل من إسرائيل. نتحدث سيد الكريم اليوم أنا وياك مع أزمة تكدس الشيكل، يعني تخيل كيف أنا بدي أعمل تحفيز الاقتصاد وإنت أصلا مش قادر تودع الشيكل بالبنوك، لأن البنوك خزائنها فيها حاليا 18 مليار شيكل، والأصل ما يكونش هذا الرقم موجود بالمرة. إسرائيل الآن تأخذ منا كل ربع فقط 4.5 مليار شيكل، مع أنه الموجود 4 أضعاف هذا المبلغ. قضية أخرى سيد الكريم، في ظل احتجاز إيرادات المقاصة، ما هو الشيكل اللي إلك الرئيسي الذي يأتي لإيراداتك بنسبة 68% هو محدود، وبالتالي الإجراءات أو السياسات النقدية الإسرائيلية تأثيرها محدود جدا على الاقتصاد الفلسطيني. للأسف إحنا مش عم نستفيد من هاي السياسات والإجراءات، المنطق بيحكي إنه يكون عندنا تكلفة الاقتراض أقل وبالتالي يكون عندنا تحفيز الاقتصاد أكبر، ولكن يبقى اقتصادنا مكبل من قبل الإجراءات السياسية الإسرائيلية وليست الفنية.
0: طيب دكتور، هل سينعكس ذلك الانخفاض في سعر الفائدة على الشيكل على أسعار الدولار في السوق الفلسطيني؟
1: يعني المنطق انه بحكي هيك، ولكن حقيقة الشيكل ما زال قوي وما زالت الأسواق الإسرائيلية تمتص مثل هاي الإجراءات. يعني امبارح كان في تحسن لسعر صرف الدولار ولكن محدود جدا، يعني الدولار الآن بالكاد يصل إلى 3 شيكل لكل، يعني سعر الصرف 3 شيكل لكل دولار، وبالتالي الأصل انه يساهم، لأنه حاليا أضحى نسبة الفائدة في إسرائيل أقل مما هي عليه في البنك المركزي الإسرائيلي، في البنك المركزي الفدرالي عفوا، هناك سيد الكريم الفائدة من 3.5 إلى 3.75. المنطق بيحكي أنه يتحسن سعر طرف الدولار ولكن ما زال الاقتصاد الإسرائيلي بيمتص. كانوا للعلم يعني اتحاد الصناعات في إسرائيل وخاصة الهايتك بيطالبوا أستاذ محمد أنه يكون الخفض أكثر من ذلك، أنه يكون 0.5% مش ربع، ولكن في توازنات بيكون فيها البنك المركزي الإسرائيلي. لذلك على الأقل في الأمد القريب سيبقى الشيكل قوي والدولار ضعيف، يعني هذا الحكي قطعا بيأثر كمان على الاقتصاد الفلسطيني كون الكثير من التعاملات إنها مرتبطة بالدينار أو مرتبطة بالدولار، تتحدث عن سوق العقارات، تتحدث عن الجامعات، عن موظفي البنوك، موظفي مؤسسات القطاع الخاص. لذا تقديري أن التأثر أو التأثير لقرار البنك المركزي الإسرائيلي سيكون محدود على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.
0: طيب دكتور، أنت أشرت إلى أنه في حال يعني كان سعر الفائدة منخفض على الشيكل يكون هناك إقراض، يعني المفروض في الوضع الاقتصادي الطبيعي إقراض بشكل أكبر واستثمار أكبر، ولكن هل البنوك الفلسطينية تمنح يعني تخفيض على الفوائد بالنسبة للمقترضين الآن؟ لأنه عندما يرتفع سعر الفائدة ترفع الفائدة مباشرة الآن، هل هناك سيتابع موضوع الانخفاض؟
1: نعم، الأصل أن ينعكس ذلك.

0: الكريم. يعني بمعزل عن أزمة البنوك الفلسطينية فيما يتعلق بتكدس الشيكل والعلاقة المصرفية مع إسرائيل، خاصة مع قرار بنك ديسكاونت في الخروج من العلاقة المصرفية، وقرارات سموتريش أنه كل مرة بيعمل العلاقة الأسبوع والأسبوعين عشرة أيام، بخلق حالة اللايقين. ولكن الأصل نعم أن تتأثر نسبة الفائدة على الإقراض هبوطا، بما أن البنك المركزي الإسرائيلي المصدر للشيكل قرر ذلك. بكل الأحوال يعني تأثرنا للأسف بالسياسات النقدية زي ما حكيت لك أستاذ محمد، هو مرتبط كمان بسياسات الاحتلال وإجراءاته، لذلك حقيقة اقتصادنا يدفع ثمن مقابل إجراءات السياسية اللي بتتم. ولكن نعم من ناحية منطقية الأصل أن تكون تكلفة الاقتراض والفوائد تقل تبعا لانخفاضها في البنك المركزي الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا. شكرا دكتور مؤيد عفاني الخبير المالي والمحلل الاقتصادي على كل هذه الأبحاث. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، نواصل وياكم نهار جديد ومتابعة ملفاتنا في هذا اليوم من صوت فلسطين وفضائيات فلسطين مباشر. في متابعة ملفاتنا أيضا، جيش الاحتلال يعتقل مواطنين، وذلك بعد أن اقتحم المستوطنون وبرفقة جيش الاحتلال مساكنهم في خربة الفخيت بمسافرية طاف فجر اليوم.

إذن بهذا مستمعينا تابعنا الكرام نأتي وإياكم على نهاية نهار جديد من صوتي فلسطين. شكرا لما رافقني في هذا العمل هاشم أبو رعية في الإعداد وفي التنفيذ والمتابعة، رافقتنا أسماء عويس في الهندسة الإذاعية، هيثم شنابلي والإخراج التلفزيوني حسان الزبن. لكم تحياتي أنا محمد أبو الرب، وحدثتكم عن الهواء مباشرة. في أمان الله.

0: هيتارة
1: قيثارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

لاخوذة الجندي لا هراوة الشرطي لا غازكم المسيل للدموع غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع تقدموا من شارع لشارع من منزل لمنزل من جثة لجثة تقدموا يصيح كل حجر مغتصب تصرخ كل ساحة من غضب

0: صوت فلسطين، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية المفصلة تقرأها أثارها بالريح. وإلى أبرز العناوين: ارتفاع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 1072. محكمة الاحتلال العليا تنظر اليوم في طلبات تقدمت بها منظمات حقوقية للإفراج الفوري عن الطبيب أبو صفية. الاحتلال يداهم عددا من محافظات الضفة ويقتحم منازل المواطنين. إلى التفاصيل، حيث انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في الصبرة جنوب مدينة غزة ارتقوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق. إلى ذلك استشهد 5 مواطنين وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال مركبة في مواسي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة. وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 1072، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش أن الاحتلال يواصل منع الأنروا تقديم خدماتها للمواطنين في القطاع في محاولة لتغييبها والحد من تواجدها في غالبية المناطق، بالتزامن مع عدم السماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية.
1: العبء الكبير الذي ألقي على المؤسسات الصحية العاملة عبء كبير، وخاصة أننا يعني نتعرض لموجات كبيرة من الأمراض وهناك نقص حاد في الأدوية. يعني هناك أعداد كبيرة تدخل إلى المستشفيات وتدخل إلى المراكز الصحية تعاني من أمراض جلدية، تعاني من أمراض معوية، تعاني من مشاكل حساسية مفرطة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. لو أتيحت الأنروا بإدخال الكميات الضخمة جدا من الأدوية المتواجدة لدى الأنروا سواء في مخازنها في الأردن أو في أماكن أخرى، تحدث أكثر من مرة أن لدينا آلاف الأطنان من المساعدات، آلاف الأطنان من الأدوية بجميع أنواعها. الأنروا كانت تقوم بدور كبير في الرعاية الأولية، لكن أن الاحتلال لا يريد للأنروا لا تعمل طبيا.

0: ولا إثريا ولا يسمح لها بتواجد في أماكن كثيرة.
1: حذر مسؤول الرقابة على المياه في غزة سعيد العكلوك من تداعيات الوضع المائي الكارثي على حياة أبناء شعبنا في قطاع غزة في ظل انخفاض كمية المياه لما يقارب 20 لترا جراء تدمير الاحتلال لأغلب مصادر المياه، من بينها 100 بئر تم نسفها بالكامل.
2: عدم وجود قطع غيار وزيوت وصلر لتشغيل المولدات أصبحت النتيجة أسوأ. يعني نعمل مع الجهات الدولية في قطاع غزة على توفير ما يمكن توفيره من هذه المياه وزيادة الحصة الفرد خلال موسم الصيف، لكن ما يحصل على الأرض أن الاحتلال يمنع إدخال قطع الغيار وزيوت، هذا أدى إلى إيقاف العديد من الأبار ونتج عنه أيضا انخفاض في الكمية المنتجة، وهذا أدى إلى زيادة المعاناة التي يعانيها المواطن الفلسطيني، خاصة أن الأغلب ينتظر قدوم لا يعتمد على لا تأتيه المياه من خلال الشبكات وإنما تأتيه من خلال التركات التي تقوم بتوزيعها من خلال دعم المؤسسات الكبرى كاليوندبي واليونسف وغيره.
1: إلى المحافظات الشمالية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة مادما جنوب نابلس تخللها تنفيذ تحقيق ميداني مع عددا من المواطنين، كما اقتحمت هذه القوات فجرا مدينة نابلس ودهمت عدة منازل في مناطق متفرقة من المدينة. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الدوحة غرب المدينة ودهمت عددا من منازل المواطنين، كما اعتقلت هذه القوات مواطنين خلال اقتحامها مدينة سلفي. وفي القدس المحتلة وزعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال اخطارات وأوامر هدم ومخالفات بناء بحق عددا من منازل المواطنين في بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة بذريعة البناء دون ترخيص. هذا وكشفت محافظة القدس بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. المحافظة أوضحت أن عدد البؤر الاستيطانية في محافظة القدس بلغ نحو 23 بؤرة تتركز غالبيتها في الحزمين الشرقي في الحزمين الشرقي والشمالي للمحافظة. إلى ذلك قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن لقوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 11,000 اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري، وأضاف أن هذه الاعتداءات تراوحت بين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار واستيلاء على ممتلكات المواطنين. في ملف الأسرى، من المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال العليا اليوم في طلبات تقدمت بها منظمة حقوقية للإفراج الفوري عن أبو صفية وعن عددا من الأطباء المعتقلين. المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أكد أن نقل الاحتلال للطبيب الأسير حسام أبو صفية إلى قسم ركاذة الواقع تحت الأرض في سجن الرملة يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. بدوره قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن هناك 14 طبيبا داخل سجون الاحتلال في أوضاع إنسانية وصحية خطيرة وصعبة للغاية.
3: الحراك الدولي هو يوميا موجود ولكن ليس بالشكل الكافي، يعني يجب أن يتم تطوير هذا الحراك ويجب أن يتم تطويل هذا الملف بشكل يليق بعذابات الأسرى وعموم الأسرى في داخل السجون من خلال ممثلياتنا سفاراتنا من خلال المستويات الرسمية في أوروبا، يعني كل الجهات التي يعني نستطيع الوصول إليها يجب أن نرفع صوت الأسرى وعذابات الأسرى وما يتعرض له في داخل السجون.
1: يجري رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من الوزراء جولة في محافظة بيت لحم غدا. وقال المحافظ محمد أبو علي أن هذه الجولة تأتي في ظل تصاعد استهداف الاحتلال لبيت لحم وستشمل برك سليمان التي تتعرض لاقتحامات واعتداءات يومية من قبل المستوطنين. في لبنان استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة نبطية الفوقة في الجنوب اللبناني. إلى ذلك اعتبر الرئيس اللبناني أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش، بينما يستعد طرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تباعا. من أخبار الرياضة، تأهل المنتخب البلجيكي للدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 بعدما تغلب على الولايات المتحدة إحدى الدول المضيفة بنتيجة 4-1 في مباراة ثمن النهائي التي أقيمت في هناك.

0: حسم منتخب إسبانيا الليلة الماضية لقاء القمة أمام منتخب البرتغال بهدف وحيد تحقق في الدقائق الأخيرة ضمن مباريات دور 16 لبطولة كأس العالم. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيف في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. إلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية المفصلة من صوت فلسطين. الآن نتحول بكم مباشرة متابعينا إلى برنامج الفترة الصباحية مع الزميلة نسرين عواد. صباح الخير لك نسرين.
1: صباح الخير أثار، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعات والمستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة.

حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء في الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم الثلاثاء 7 تموز للعام 2026. ساعتنا الآن في الاستوديو تشير إلى تقريبا 10 دقائق بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. أدعوكم لمتابعتنا والاستماع لنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن في العاصمة القدس المحتلة 100.1، برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، في الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4، وبالتأكيد من أي مكان بالعالم بإمكانكم متابعتنا بالصوت والصور عبر صفحتنا على الفيسبوك. فقرات ولقاءات عديدة ومنوعة كما عودناكم بالفترة الصباحية حتى الساعة 11 لهذا اليوم. اليوم بفقرة الصحة النفسية بدنا نحكي بموضوع له علاقة بعلم النفس الاجتماعي، الاستعمار، كيف يحول اللغة كأداة وآلية للهيمنة. سنأخذ نموذجا ما يقوم به الاحتلال من تقييد للأذان في فلسطين المحتلة. أيضا اليوم وضمن فقراتنا الصباحية سنسلط الضوء في فقرة من القدس ونقدم قراءة في مقال بعنوان الثقافة في القدس، فضاء الصمود اليومي وإعادة إنتاج الهوية للكاتب والباحث المقدسي مالك زبلح. هذه المواضيع وغيرها الكثير سنكون على موعد معها بالفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم. سأكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلاء فغاني، من الهندسة الصوتية هيثم شنابلة، ومن الإخراج المرئي حسان زبان. فاصل قصير نعود بعد ذلك.

حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكم جميعا. 13 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن في الاستوديو وهذه الفترة الصباحية المباشرة. أذكر بأن اليوم الثلاثاء 7/7/2026 وإلى أهلنا في محافظتي طول كرم وقلقيدية 98.8 هي موجتنا، في بيت لحم وطباس على 89.9. اليوم الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أما في ساعات المساء والليل الجو رح يكون غائم جزئي إلى صافي لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في بقية المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أما درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس 29 مئوية، رام الله والبير أيضا 29، في طباس جنين طول كرم قلقيلية بين 33 إلى 34 درجة، في نابلس وسلفيت بين 30 إلى 31، في أريحة اليوم درجة الحرارة 38، في بيت لحم 30، في الخليل 28، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 32 إلى 33 درجة مئوية. متواصلة وإياكم في البرنامج وإلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل لهذا اليوم. الدولار يصرف ب2 شيكل و99 أجورة، الدينار الأردني ب4 شواقل و22 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و42 أجورة. فيما يتعلق بأسعار الذهب في أسواق المال العالمية، جرام الذهب عيار 24 تقريبا ب132 دولار، أما أنصة الذهب فتسجل في أسواق المال العالمية 4133 دولار. طبعا هذه الأسعار تختلف مقارنة بالسوق العالمي والسوق الفلسطيني، وأيضا تختلف صعودا وهبوطا أثناء ساعات التداول. حياكم وأرحب بكم جميعا، ولازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة. ومن أسعار صرف العملات إلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال بمختلف محافظات الضفة الغربية، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية. بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جمعين مغلق، عنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك، عورتة أزمة. أما فيما يتعلق بمحافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطارة البلد أو بوابة عطارة القديمة كثافة سير، الجلازون كثافة سير باتجاه رام الله، دوار الرام أزمة، جبع أزمة اندماج للخارج وكثافة سير باتجاه دوار مخمس. إلى محافظة جنوب الضفة الغربية، دورة مغلقة، فرش الهوى كثافة سير، راس الجورة مغلقة، سير مغلقة، النبي يونس مغلقة، والفوار مغلقة، وجسر بيت أمار مغلق، والعروب العجوري مغلق. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات. وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. لازلنا وإياكم إذن متواصلين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. فاصل قصير نعود بعد ذلك.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. 18 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. لازلنا متواصلين وإياكم عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. لأهلنا في بيت لحم وطباس 89.9 في المحافظات الجنوبية، في غزة وأيضا جنوب الخليل بإمكانكم الاستماع إلى الإذاعة على 103.2 ومباشرة إلى محطتنا التالية وفقرة الصحة النفسية. اليوم بدنا نحكي في علم النفس الاجتماعي، هل يمكن أن تتحول الكلمة أو كلمة واحدة من رمز ديني وثقافي إلى وصف للضجيج أو مفهوم الضجيج؟ اليوم بدنا نحكي كيف ممكن اللغة تصير أداة لإعادة تشكيل الوعي وتغيير دلالات الهوية، ورح نعمل هاي المقاربة بين تاريخ الاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا والجدل أو ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي اليوم في فلسطين المحتلة، حيث الموضوع يتجاوز حدود المفردات، لنكتشف كيف يمكن للكلمات أن تحمل في طياتها تاريخ من الهيمنة وإعادة تعريف الواقع. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيفة عبر الخط الهاتفي استشارية الطب والعلاج النفسي دكتورة سماح جبر. ودكتورة سماح، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح
0: مستمعين
1: الكرام،
0: أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة، كتبتي مادة على صفحتك على الفيسبوك وتحدثت فيها عن كيف الاحتلال والاستعمار ليس فقط في فلسطين وإنما أيضا يعني استلهمت النموذج الجزائري والاحتلال الفرنسي هناك، كيف يعيد تعريف لغة أهل البلد ليحيلها كأداة للهيمنة والسيطرة، وأخذت نموذج كلمة رمضان أو رمضان، ما بعرف إذا لفظتها صح بالفرنسي، رمضان اللي هي معناها من هاي المناسبة الدينية بتتحول لمعنى الضجيج والفوضى. وهون بدي أترك لحضرتك المجال تحكي لنا هذا التحول اللغوي كيف يتم استخدامه لكي الوعي وكأداة للسيطرة على المجتمعات المستعمرة.
1: نعم، إحنا يعني من يدرك أفضل منا إنه الاستعمار هو مش بس سيطرة على الأرض وإيذاء للإنسان، هو أيضا فرض لغة المستعمر وقيمه ومعاييره وروايته للتاريخ ونظرته للإنسان. الشعوب المستعمرة تدرك ذلك أكثر من غيرها. فالحقيقة في يعني أثناء الحوارات التي دارت وتدور عن تسكيت الأذان في بلادنا المحتلة، تذكرت كلمة رمضان، لأنه أول مرة سمعتها أنا تعلمت في فرنسا، خرجت من فرنسا، وعندما سمعت كلمة رمضان استخدمت ضوضاء. الكلمة مش بالضبط نفس الكلمات الفرنسية الأخرى، فبحثت عن أصلها وسألت بعض اللغويين عنها، فقالوا لي إنه هي كلمة متحورة من رمضان. الكلمة اليوم تعني الضوضاء والإزعاج والفوضى، ولكن استخدمت لوصف فوضى وإزعاج وضوضاء الشمال الإفريقيين عندما كانوا يحتفلون برمضان. فهي كانوا يقولوا أن عندهم رمضان، صارت ألغي وفرغ رمضان من معنى الروحاني والاجتماعي والمتعة المتأصلة فيه، لأنه أزعج المحتل الفرنسي في تلك البلاد، ونظر إليه فقط على أنه صوت وضوضاء. وهذا ما يقال الآن عن الأذان.
0: صحيح.
1: إنها تثير الفوضى والضغط وتزعج المستوطنين، وبناء على هذه النظرة الاستعمارية اللي لا تجتهد ولا بأي شكل من الأشكال أنها تعرف إنه هذا الصوت هو جزء من النسيج التاريخي والمجتمعي والجغرافي والاجتماعي للفلسطينيين. كل هذا يتم إلغاؤه ويقال أنها تزعج المستوطنين وبالتالي يجب القضاء عليها. فأحدث العامل هذه المقاربة وهذا التشبيه، لأنه هذا شيء متكرر في تجارب الاستعمار.
0: وتحديدا في مثل ما حضرتك أشرت يعني ولدينا هنا استعمار إحلالي مثل الاستعمار الإسرائيلي بشكل أو بآخر، وقلت في البداية بأنه من أكثر منا يعلم كيف يقوم الاحتلال بتحوير اللغة واستخدامها كأداة للهيمنة على مر التاريخ وعلى مر تاريخ الاستعمار. مدى خطورة هذا الموضوع عندما يتم استخدام نفس المفردات للشعوب المستعمرة للدلال على معاني مختلفة من حيث فعليا يعني تفريغها من المعنى الثقافي والاجتماعي الأصيل وتحويلها إلى معاني أخرى. البعض قد يستهين بهذا الموضوع دكتورة، ولكن على المدى البعيد وعلى تتابع الأجيال يبني ثقافة مختلفة تماما.
1: طبعا إذا لم نقاوم فكريا هذا الفرض اللغوي وهذه المصطلحات التي توصف بها ممارساتنا وتقاليدنا، هذا يؤدي إلى إقناع الناس بأن ثقافتهم ورغبتهم أقل قيمة من ثقافة المستعمر، ويؤدي إلى استبطان الشعور بالدوني. هذا يؤدي أيضا لكتابة التاريخ من منظور المستعمر وتصوير التقدم وكأنه لا يتحقق إلا بتقليد المستعمر. أنا عندي غضب كل ما أسمع الفلسطينيين بيحكوا عن أهمية إنه عن مصداقية الصحفي أو المحامي أو رجل حقوق الإنسان الإسرائيلي، لأنه إحنا بحاجة إنه نستشهد بمقولاتهم، لأنه هالقد بطلنا نصدق حالنا، هالقد صرنا نشك بما لدينا. صح. فهذا يضعف الهوية المحلية واللغة والتراث وثقافة المستعمر ويساهم في الإلغاء، لأن كل المشروع الاستعماري هو حول المحو والإلغاء والإحلال. فمهم إنه إحنا مش بس نحرص على الأرض وعلى الإنسان، كمان على اللغة وعلى الثقافة وعلى التاريخ وعلى معنى الأشياء. وهذا جزء من الوعي اللي يجب أن يتكرس لدى الشعوب المستعمرة. هذا ما يجب أن يدرس في المدرسة. هذا ما يجب أن يتحدث به إعلامنا المحلي، لأنه دون ذلك في مجال كبير للمحو. ولازم إنه يزيد الأصوات التي يعني تستطيع أن تفكر تفكيرا ناقضا فيما يفرض علينا من ثقافة المستعمر وفرض لغته وهيمنته.
0: يعني فعليا من المؤلم
1: قادرة على مواجهة هذا النوع من السطوة الاستعمارية.
0: طبعا يعني دكتورة من المؤلم أن نرى كيف يتم استبدال الكلمات باللغة العربية، وأحيانا لا يتم يعني معرفتها من قبل المواطنين الفلسطينيين، واستخدام فقط كلمات لدولة الاحتلال وباللغة العبرية، وهذا مؤلم ومحزن. والموضوع لا يرتبط فقط بالمواطنين في الداخل المحتل، وإنما يرتبط أيضا بالمواطنين في الضفة الغربية بشكل أو بآخر. والموضوع لا يتعدى كونه يعني هكذا إشارة لطيفة بأنه ليست هذه الكلمة وإنما هذه الكلمة، وهذا الذي يشخص تماما خطورة الموقف الذي نعيشه كفلسطينيين. خلينا أسألك دكتورة، يعني حضرتك أشرت إلى الموضوع أنه لابد من حماية اللغة والذاكرة الجمعية. كيف ممكن إحنا نحمي اللغة والذاكرة الجمعية من محاولات إعادة تشكيلها أو تفريغها من معانيها الأصلية وتأثير ذلك على علم اجتماع المجتمع بشكل عام؟
1: الحقيقة هذا خلينا نقول مسؤولية مين فيها. أهم شغلة النخب الثقافي، النخب المحلي اللي تنتبه ل المدخلات الثقافية الاستعمارية لنا. احنا لما نسمع ان كبار البلد بتفاخروا انهم تعالجوا بمستشفى الاسرائيلي، او بتفاخروا انه بيقدروا يدخلوا بسياراتهم بطريقة مختلفة عن الاخرين، يروحوا يتسوقوا من كانيون من مول.
0: طبعا مقام على اراضي مصادرة.
1: اظن هذه يعني التساهل بهذه الادعاءات هو بيشكل المنطق والفكر تبع عموم الناس. إدوارد سعيد قدم كثير مادة مهمة للعالم كله عن الاستشراق والأورينتاليزم، وكيف يصنع الغرب صورة نمطية عن الشرق لتبرير الهيمنة عليها. وكذلك لما إحنا بنصير نقول، أنا بدي أقول لك أمام الحديث الذي يدور الآن عن الأذان، تجد بعض الأفراد اللي برأيي هم ضعاف العقل، هم عندهم ضعف ثقافي وضعف بالتفكير الناقد، اللي راح يقولوا والله الأذان مزعج، مش لازم يبقى هالقد عالي، ومش لازم يعني على قدنا ونمارس العبادة على بشكل شخصي،
0: تجريده من بعد الثقافي وبعد الديني وبعد الروحي وتحويله لمجرد صوت، نحكم عليه بشكل مجرد كصوت فقط.
1: نعم ويلغى الشكل الأصلي لهذه البلاد وثقافاتها وتقاليدها ومعتقداتها ومشاعر أهلها. فلازم إنه إحنا نقدر نخلق الحوارات والمجالات للتعبير والبوح ما نشعر تجاه هذه الأفكار، ونهتدي من المفكرين اللي شكلوا نخبة مقاومة للاستعمار الثقافي، ومن ضمنهم لدينا الفلسطيني أدوارد سعيد، ولكن في كثير مختصين، يعني في كثير ناس آخرين، فرانس فانون وشخصيات أخرى مناهضة للاستعمار في أماكن عديدة في العالم. فإحنا يعني تجربتنا غنية جدا بهذه اللحظات. أنا بذكر قبل أول ما بديت أشتغل في الطب النفسي، لفت انتباهي مريض مصاب بنوبة هوس، ومن اهتماماتها العظمي الشعور بالعظمي. فهذا المريض اللي هو من إحدى قرى رام الله ويشتغل عامل، فات بيحكي معي باللغة العبرية، باللغة العظيم يعني، لأنه هو كان فايت بنوبة هواسية تكبسا بالعظمي، يتحدث معي
0: وأنا باللغة العبرية،
1: استقبلت رام الله باللغة العبرية. فهذا مثال فظيع على تذويت الإعجاب بالمستعمر والدنية للمستعمر، فنتقمص دوره
0: ولغته.
1: الشباب اللي بيصيروا يلبسوا، شبابنا اللي بيصيروا يلبسوا زي الإسرائيليين، يحطوا نظاراتهم على شعرهم زي الإسرائيليين، الشباب اللي في مجالات الأمن اللي بتصرفوا كرجل الأمن الإسرائيلي بحركاتهم، بتعاملهم مع الناس، بدفعهم للباب بأنهم يفتحوا، هدول الناس مصابين بعقدة نفسية كبيرة جدا اسمها عقدة الإعجاب بالمستعمر
0: للأسف.
1: ومهم جدا أنه نفيقهم من هذا الإعجاب.
0: نعم.
1: يعني بشفق بالمستعمر، ولكن بغياب التفكير الناقد وحديث النخبة الثقافية المحلية حول هذا الأمر، سيستمر أن نشوف ضعاف العقود وضعاف النفوس في المجتمع يعجبون بالمستعمر ويقلدونه في حركاته، في أصواته، في لغته، في كلامه، وفي طريقة تفكيره
0: للأسف. ويعني هذا الفخ الذي وقعت فيه معظم الشعوب المستعمرة، وهو ما تحدث عنه فرانس فونون بمعذبو الأرض بالتفصيل، يعني فعليا دكتورة سمحوا، للأسف يعني احنا كوننا يعني من أطول هذه الاستعمارات أيضا الإحلالية التي نعانيها، لا شك أن كان لنا نصيبنا من هذا الداء وهذه الآثار. بكل أحوال بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا دائما على هذه المدخلات القيمة والعميقة، والتي تأخذنا إلى أكثر من مجرد تغطية الخبر، إلى أعماقه وإلى جذوره. دكتورة سمح جبر، وحضرتك استشارية الطب والعلاج النفسي، شكرا جزيلا دكتورة سمح، إلى اللقاء. إذا لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، فاصل قصير نعود بعد ذلك.

0: سعدتم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء 33 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. هي ساعتنا الآن متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة وإلى فقرتنا التالية. قبل أن نتحول إلى الفقرة أذكر بالموجات التي بإمكانكم متابعتنا عليها، متابعة إذاعة صوت فلسطين عليها لأهلنا في الخليل نابلس السريحة والأغوار 99.4، في طول كرم قلقيلية 98.8 من أي مكان بالعالم. دائما أدعوكم لمتابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. وإلى فقرتنا ومحطتنا التالية التي نسلط فيها الضوء على الصحة الجسدية. اليوم نحكي إذا كنت تشعر بتنميل أو وخز في أصابع اليدين خاصة في الليل، أو فجأة بتلاقوا صعوبة بالإمساك بالأشياء دون أي سبب واضح، ممكن تكون هاي بعض علامات متلازمة النفق الرسغي. متلازمة النفق الرسغي واحدة من أكثر اضطرابات الأعصاب الطرفية شيوعا، وهي تنتج عن ضغط العصب المتوسط داخل المعصم. وأكيد المراجع الطبية بتقول إنه التشخيص المبكر والعلاج المناسب بيساهموا في تجنب المضاعفات وأيضا في استعادة وظيفة اليد بشكل أفضل. لتفاصيل أوفى حول تعريف أكثر لمتلازمة النفق الرسغي وكيف تحدث أو لماذا يصاب الشخص فيها، أكيد أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتف أخصائي أعصاب الدماغ وأمراض النوم والسمنة دكتور مصطفى حماد. ودكتور مصطفى يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباح الخير. صباح الفل.
0: أهلا وسهلا بك دكتور مصطفى. بداية بدنا من حضرتك تعرف لنا متلازمة النفق الرسغي وكيف هذا الضغط بيصير على العصب المتوسط داخل المعصم.
1: هلا بشكل عام هو العصب الأوسط هو عصب بيطلع من الرقبة بينزل في الإيد وبيدخل في النفق. النفق هو عادة وتر بيكون يسقف أو بربط العظمتين في الرسغ. هلا بيدخل من خلالها وبغذي الإيد، بغذي الثلاث أصابع الأولى في الإيد ونص الإصبع الرابع. هلا الشغلة هي لما يكون مضغوط على العصب تعطينا هاي الأعراض اللي نسميها المتلازمة. فهي بشكل عام هو الضغط على العصب الأوسط في الرسغ. هلا طبعا مش كل نمنمة أو خضران في الإيد ممكن تكون سببها، ولكن هذا هو السبب الأرجح أو السبب الشائع. فهي هي الفكرة من وراها، دائما نفكر فيها بشغلة ميكانيكية عشان نعرف الأسباب. هلا الأسباب تبعتها أول شيء هي شغلة شائعة اللي بتكون ميكانيكية، أي إحنا بحكم استخدامنا للتليفون بطريقة متكررة، الناس اللي بيشتغلوا على المكتب بيكون على الكمبيوتر، فأي حركة بتسبب إنك أنت تستخدم أو تثني الرسغ بطريقة متكررة أو بطريقة متواصلة، فهي ممكن تسبب الضغط على العصب وتهيج للعصب. هلا برضو طبعا الحالة هاي بتزيد احتماليتها عند ناس مثل الحوامل، معظم الحوامل اللي يصير عندهم الحالة هاي لأن تتغير الفيزيولوجيا، تتغير السوائل في الجسم، فتغير السوائل هو نفق بمعنى الكلمة. فممكن أن يصير في الليل يصير تراكم سوائل في داخل النفق وبضغط عليه. اللي عندهم مشكلة في الغدة الدرقية أو قمون في الغدة الدرقية، اللي عندهم السكري، كل هاي الأشياء بتأثر على الفيزيولوجيا تبعت العصب، بتأثر على السوائل في الجسم، فالنفق طبعا ممكن يصير تراكم فيه تهيجات أو سوائل فبضغط على العصب. هلأ الأعراض اللي كيف نبدأ
0: من الأعراض، خاصة أنه النمنمة، عفوا على المقاطعة دكتور مصطفى، ولكن النمنمة يعني تتقاطع مع كثير من الأمراض العصبية الأخرى، نمنمة الأطراف واليدين تحديدا، كيف بدنا نميز أنه إذا هي نمنمة ناتجة لأمراض أعصاب أخرى أو متلازمة النفق الرسغي؟
1: صحيح. هلأ بشكل عام مضبوط أن النمنمة الخضراء ممكن تكون من جلطة دماغية، ممكن تكون ديسك في الرقبة، ممكن تكون ضغط على العصب في الكوع. فأول شيء فهم نلتزم في الشغلة الميكانيكية إنه هو ثلاث أصابع في الإيدين في الرسغ. فعادة النمنمة والخضران بتكون في الأصابع الأولى، الإصبع الإبهام والسبابة والأوسط، هذول أكثر

0: بنميز الشخص بحكي لك يعني دائما أنا سؤالي كطبيب أعصاب هل عندك أي أعراض في الإصبع الصغير في الإيد؟ إذا ما في أي أعراض هاي بتروح للمتلازمة، إذا في أعراض في الإصبع الصغير الخامس فهاي بتطلعنا من خانة المتلازمة في النفق الرصفي. هذا أول شغلة. الشغلة الثانية الأعراض أكثر في الليل. الشيء الكلاسيكي الناس بوصفوه إن أنا لما بالذات فوز في الصبح في أو في الساعات الأخيرة من الليل بصحى في الليل بشعر إيدي متخملات متيبسات متورمات. مرات مش شرط إنه يكون نمنمة أو خضران، فممكن الشعور يكون إن إيديك متيبسات أو متورمات مش قادر تفكرهم، بتكون في وجه الصبح. ليش وجه الصبح؟ زي ما حكينا لأنه في خلال الليل كثير أو شغلتين بتصير، إما معظم الناس بيثنوا الرسغ فبينام على إيده، وهي شيء ظاهرة طبيعية معظم الناس بيناموا على إيديهم فهذا بيضغط على العصب، أو إنه السوائل طبعاً تتراكم في خلال الليل فتتراكم في داخل النفق فتضغط على العصب، فعشان هيك الأعراض هاي أكثر بتزيد في الليل. بشعر الإنسان بصحى وكأنه بده ينفض إيده عساس وهو بفكروها بتخيلها وكأنه الدم مش وصلها فبينفض إيده عساس إنه تتكف الأعراض هاي، فهي نمنمة خضران تخمل تورم ألم في الإيد بالذات ممكن يمتد للكوع بعض الحالات، أكثر في الليل أكثر في وجه الصبح. طبعا إذا الضغط كان كثير أو إنه إحنا ما عالجناها وتقدمت الأعراض، لأنه كل عصب في عنا عصب حسي وفي عنا عصب حركي، إذا بلش يضغط الضغط كثير على العصب الحركي بتصير ضعف في الأصابع فبيبطل الإنسان بيصير يسقط
1: مش قادر يمسك الإشي
0: أو ببطل يمسكها بالضبط.
1: طيب أفق العلاج، خيارات العلاج والوقاية المتاحة لتجنب تفاقم الحالة أو الحاجة للتدخل الجراحي، يعني متى يتم تقرير خيارات العلاج التي يمكن اتباعها مع هذا المريض؟
0: صدقا أنا يعني بشكل عام مبسوط أن نحكي عن الموضوع هذا لأنه منتشر كثير وطرق العلاج مش معمولة صح. السبب 99 يعني صدقا بجزء أنا إلي 23 سنة نادرا ما أبعث مريض لعملية لحل المشكلة هاي، نادرا لأن في قواعد ودليل طبي للعلاج. القواعد والدليل الطبي بتحكي لك أول العلاج لازم يكون في مشهد بسيط جدا يعني إذا إحنا
1: مشهد للإيد
0: مشهد للإيد، والمشهد ضروري يكون في حديدة مش أي مشهد، أنا في ناس بروح على صيدلية بيشتروا المشهد ما بيكون حديدة، في المشهد بيضغط على النفق فبيزيد الطينة بلة. المشهد هدف المشهد يمنع المريض إنه يثني الرسغ في الليل، فأنت هيك بدك تفكر فيها، بيكون فيها من قدام حديدة عساس يمنع وبلف على الإصبع الإبهام الكبير عساس يمنع المريض إنه يثني الرسغ. الفكرة من وراء بسيطة جدا، إذا أنا منعت المريض يثني الرسغ النفق بل فاتح الجسم بطيب حاله من حاله. فهي 99% من الحالات نقدر نعالجهم في في في في, في, في المشهد. هلا إذا ما ضبط المشهد أو إذا المريض عنده أعراض أشد مش متحمل، صدقا الأدوية غير فعالة بأي طريقة لعلاج المشكلة،
1: مجرد مسكنات
0: المشكلة على الفاضي، لأنه هي مشكلة عصب مضغوط على عصب مشكلة ميكانيكية. فإحنا المشهد هو رقم واحد ومعظم الحالات بعالجها. رقم اثنين ممكن نعطي إبرة في النفق، الإبرة ممكن تكون إبرة كورتيزون أو ممكن تكون إبرة بلازما غنية بالصفائح الدموية، وهي برضو بتساعد على أن العصب يطيب، ولكن الإبرة ما بتسد عن المشد. المشد هو دائما لازم يكون رقم واحد ولازم يكون داخل في العلاج. أنا شغلة ميكانيكية، أنا بدي أمنع المريض يثني الرسغ فما بيصير. هلا الخيار الأخير وإنه نروح العملية وعملية تحرير عصب. هلا العملية بسيطة جدا، ولكن ليش أنا ما بروح لهاش؟ لأن ممكن ما بتلزم. عادة القواعد الطبية بتحكي لك إذا كان في ضعف، يعني إذا المريض صبر وصار عنده ضعف في الإصبع بما معنى خلص العصب الحركي مضغوط عليه، لازم نروح نفك الضغط على العصب لأنك تأخرت على العلاج. وإذا عملنا تخطيط عصب
1: سريع
0: تخطيط العصب بين إنه في مضغوط على العصب بطريقة شديدة، فهي الحالة بنروح للعملية. هدول الحالتين ضعف أو تخطيط العصب بين إنه العصب متآذي بطريقة كبيرة جدا، في هذه الحالة ممكن نروح لعملية.
1: أشكرك جزيل الشكر دائما على هذه المعلومات القيمة وعلى وقتك دكتور مصطفى حماد، وحضرتك أخصائي أعصاب الدماغ وأمراض النوم والسمنة، شكرا جزيلا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، وطبعا كل أمنياتنا بالصحة والسلامة للجميع. شكرا جزيلا دكتور مصطفى. إذا لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة، فاصل قصير نعود بعد ذلك.

0: أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء، وأسعدكم صباحا بكل الخير. لازلت متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الثلاثاء 7/7/2026. 45 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. متواصلين وإياكم وإلى محطتنا التالية والتي سنكون فيها مع قرية مزارع النباني التابعة لمحافظة رام الله والبيرة، والتي المجلس البلدي هناك يعني فعليا ينظم لقاءات في الفلاحة البيئية للمواطنين في القرية، وتحديدا يعني هذه اللقاءات مهمة جدا، خاصة بأن الفلاحة البيئية والسيادة الغذائية هي تبرز كنهج يسعى لتعزيز الإنتاج المحلي، أيضا لحماية الموارد الطبيعية، دعم صمود المزارعين خاصة في الظروف الصعبة التي نمر فيها في فلسطين. وأكيد كل التجارب بتأكد بأنه هذا التعاون أو هذا الشكل من التعاون المجتمعي بمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة زراعية فيها أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الأزمات. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي رئيس بلدية مزارع النبان وأيضا المهندس الزراعي المختص في الزراعة البيئية مهندس سعد داغر. ومهندس سعد، يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباح الورد إليك أخت نسرين ولسعد المستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا بك. يعني من الأشياء الجميلة التي يقوم فيها المجلس المحلي في قرية مزارع النباني هو ما تقوم به من تنظيم لقاءات فلاحية في قرية مزارع النباني، والهدف فيها دعوة المواطنين، نقاش الفلاحة البيئية، السيادة الغذائية. وهون بدي أسأل حضرتك، يعني قديش هذا الموضوع مهم إنه يتم بهذا الشكل البسيط، يستهدف الناس من القاعدة وليس فقط من قمة الهرم كما كان يجري في كثير من الأوقات، وكيف هذا الموضوع ممكن يعيد المجد للزراعة في ظروف صعبة ولكن قد تكون الأفضل والمثلى لإعادة الزراعة البيئية؟
1: نعم، في الواقع يعني موضوع اللقاءات هو نابع من الحاجة أولا، لأنه إحنا حاليا في وضع يتطلب منا أولا الاهتمام بالأرض، يعني العودة للاهتمام بالأرض بشكل عملي، وما يظل الموضوع فقط عبارة عن شعارات بننادي فيها، لا، إحنا بحاجة إنه نرجع للأرض، وهذه الأرض تكون هي دائما كانت ملجأ لإلنا وتظل ملجأ على طول لإلنا في إنتاج الغذاء، ومش أي غذاء، غذاء حقيقة يلبي الحاجات الصحية والاقتصادية والبيئية للإنسان. لما بنتحدث عن الحاجات الاقتصادية، لأنه بنتحدث عن زراعة فيها مدخلات الإنتاج تقترب من الصفر، وفي نفس الوقت بنرفع إنتاجيتها إلى أعلى حد، يعني الإنتاجية نشتغل على أنها تكون إنتاجية عالية بطرق طبيعية بدون استخدام مدخلات إنتاج من الخارج، سواء كانت أسمدة أو مبيدات أو بذور مهجنة. بالتالي إحنا بحاجة لبناء هذا النموذج الاقتصادي أولا، اللي بحقق دخل أفضل للمزارع، سواء كان بده ينتج لاستهلاكه الذاتي أو بده يبيع منه الفائض. وفي هذا الإطار إحنا طبعا برضو نظمنا سوق للشهر الثالث على التوالي، إحنا بشكل أسبوعي هذا السوق اللي الفلاح بيقدر يجي يبيع، لكن

0: هذه اللقاءات هي أيضا أهدافها تكون لقاءات تبني حالة من التعاون بين الفلاحين وحالة من التآلف وحالة من العمل المشترك. وحول قضية لهذه الدرجة مهمة اللي هي قضية العودة للأرض وقضية الاهتمام بالأرض في قرية زي قريتنا اللي عليها مساحة أراضي تقريبا 11,000 دنم.
1: طبعا وهي من القرى الزراعية كمان المعروفة تاريخيا. مهندس سعد خليني أسألك قديش كان في إقبال فئة الشباب وتحديدا فئة العمال العاطلين عن العمل اللي كانوا للأسف يعني طوال الوقت يعملون لظروف جميعنا نعلمها يعني في الداخل الفلسطيني المحتل ضد دولة الاحتلال، والآن يبرز واحد من الخيارات المتاحة والممكنة لاستيعاب هذه الفئة من العمال الفلسطينيين بموضوع إعادة إحياء الزراعة. قديش في إقبال من قبلهم وقديش في إيمان بالفكرة واهتمام بهذه العودة التي قد تشكل يعني فرصة عمل لا بأس بها لهم؟
0: الإقبال عالي وجيد، وخاصة أنه إحنا أصلاً في حالياً مجموعة من الفلاحين اللي اسمها أهل الفلاحة في القرية، وبلغ عددها حتى اللحظة 125 شخص. معظمهم هم ناس فقدوا أعمالهم أو على الأقل تراجعت المداخيل، بالتالي رجعوا للزراعة وبدأنا نشوف يعني تأثيرات الزراعة على الحياة الاجتماعية في البلد، وتأثيرات مرة ثانية بدي أرجع تأثيرات السوق يعني على الحياة الاجتماعية. لكن هذه الفئة الشبابية وجزء منها زي ما قلت إما فقدوا أعمالهم أو تراجع مدخولهم بشكل كبير، بالتالي صار في توجه نحو هذا العمل الزراعي. وإحنا مش بس خلينا بس أوضح نقطة إنه هذه اللقاءات أيضا في موازي لها في القرية نفسها في لقاءات مع النساء.
1: أنا كهذا كنت بدي أسألك عنه.
0: لكن نعم، لكن النساء وقتهم المتاح بيكون صباحي والرجال وقتهم المتاح مسائي، فعملنا اللقاءات مسائية وصباحية اللي تناسب الجميع. وبالتالي في حتى يعني فئة شبابية من النساء اللي كمان مهتمة في الموضوع، وحاليا بدأت نواة تعاونية جديدة نسوية من 5 أسر من 5 سيدات اللي راح يبدأوا مشروعهم الزراعي. وفي نقطة بس بدي أضيف يعني ليش هذا الموضوع لهالدرجة عندنا مهم. احنا يعني في حاليا بنواجه مشاكل مع الاحتلال، واحدة من هذه المشاكل والجميع تعرف فيها وسمع فيها قضية النفايات الصلبة واللي بدهم يفرضوا علينا ضريبة ومش عارف ايش، وبنشوف يوميا الإعاقات اللي بتسبب فيها الاحتلال بمنع سيارات النفايات انها تروح تكب في المكبات وحجز السيارات والاعتداء عليها. القضية انه احنا مش بدنا يعني نستكين ونسكت للاحتلال لا، ولكن في عنا مشكلة اصلا موجودة في موضوع النفايات. فاحنا في هذه اللقاءات ايضا بنرسخ مسألة إدارة النفايات الصلبة، بحيث أنه نستغل تقريبا 60-70% من النفايات العضوية نرجع نستغلها في الزراعة. وهذه طبعا في لها أبعاد عديدة مختلفة. أول إشي إحنا بنقلل كمية النفايات اللي بتطلع على الحاويات، بنقلل الروائح، بنقلل التكاليف لنقل النفايات، ولكن الأهم إنه إحنا بنعيد إحياء الأرض من خلال هذه النفايات، إحياء التربة نرجع نغنيها. فالموضوع متكامل يعني وشامل بما في ذلك.
1: بالفعل وإذا ما تم العمل عليه بشكل متوازي مع على مستوى المجتمع الفلسطيني هو عن جد يعني طريق الأسلم والأوضح والأقصر لموضوع السيادة الغذائية اللي بتقلل الاعتماد على أولا على سوق الاحتلال وعلى الأسواق الخارجية، وبتعزز من استدامة الإنتاج المحلي وهو يعني إنتاج تحرري أنا دائما بحب أسميه أستاذ سعد، ومثل محضرتك بتعرف بشكل أو بآخر. كيف ممكن إحنا نتجاوز فكرة العمل على مثل هذه المبادرات بشكل موسمي؟ لأنه مشكلتنا مهندس سعد تبرمجنا بأنه العمل في قطاع الزراعة هو شيء موسمي، بمعنى بس ترجع الدنيا تفتح والأمور تتحسن برجع كل واحد على شغله. كيف ممكن نتجاوز هاي الإشكالية؟
0: والله الإشكالية تحتاج لجهود وأعمال يعني أو نشاطات مختلفة. لكن عشان نتجاوز هذه المسألة نحتاج أول إشي ندمج الأسرة كأسرة، يعني الأسرة يكون في لها دور وليس فقط العامل اللي فقد عمله ولما يرجع في عنده فرصة للشغل يترك العمل. لا، لما بتكون الأسرة هي المندمجة في العمل، بمعنى الأب والأم والأطفال، بعتقد بنبلش في هذه اللحظة إحنا نكرس العمل المستمر.
1: طبعا
0: لما إحنا ندمج الأم في إدارة النفايات الصلبة وتحويل هاي النفايات لمادة مهمة في تخطيط التربة داخل الحديقة، ويكون الأطفال مندمجين في هذا العمل من خلال نشاطات، يعني من خلال تعليمهم أشياء ممتعة. مثلا احنا من بين الأشياء اللي بدنا نبلش فيها في إدارة النفايات اللي هي دمج الأطفال في تربية ديدان الأرض، الدود الحمراء اللي احنا من زمان بنشتغل عليها. هذا الإشي بيخلي الطفل يصير مرتبط أكثر في الأرض، الأم مرتبطة أكثر كذلك في الإنتاج. فلما احنا بنربط هاي القضايا وبصير الموضوع اقتصادي كمان. اقتصادي ببطل العمل موسمي. لما بحسوا بالفائدة الاقتصادية والفائدة التربوية والفائدة الصحية والبيئية ببطل العمل موسمي، بصير فيه لا التصاق بهذا الأمر. صح. واستمرارية لأيضا.
1: وببطل الموضوع قائم على شخص واحد، إذا هذا الشخص الواحد ترك فالأمر بنتهي، ولكن في أفراد، مجموعة أفراد هم مسؤولين عنه. بكل أحوال يعني مبادرات جميلة مثل ما عوضنا مهندس سعد يعني، وقرية مزارع النباني والمجلس البلدي هناك ما يقوم به، يعني نتمنى أن يكون قدوة لكل المجالس المحلية والبلدية، لأنه شيء أصيل ونابع حقيقة من احتياجات الناس على أرض الواقع، دون إملاءات ودون شروط ودون فروض خارجية. أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلنا على كل هذه التفاصيل، المهندس الزراعي المختص في الزراعة البيئية وأيضا رئيس مجلس بلدي مزارع النباني مهندس سعد داغر. شكرا جزيلا مهندس سعد.
0: شكرا لكم.
1: إلى اللقاء. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. نذهب في هذا الفاصل، نعود بعد ذلك.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. لازلت متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الثلاثاء 7 تموز للعام 2026. نتحول الآن إلى استوديو الأخبار، وهذا العرض الإخباري الموجز مع وديع شحادة. نعود بعد ذلك لنستكمل وإياكم فقرات الفترة الصباحية المباشرة. أدعوكم للتفضل والبقاء برفقتنا، وإليك وديع.
1: شكرا لك يا زميلة نسرين، أهلا بكم سيداتي وسادتي، وهذا موجز لأهم الأنباء. انتشال جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق يوم أمس، واستشهاد 5 مواطنين وإصابة العشرات في قصف الاحتلال لمركبة في مواصي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة يوم أمس، وارتفاع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 1072، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. إصابة شاب فجر اليوم برصاص الاحتلال في محيط جدار الضم والتوسع العنصري ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبة غرب رام الله. الاحتلال يعتقل فجر اليوم 4 مواطنين بينهم فتاة خلال اقتحامه لمدينة جنين وسكنات النازحين في الجامعة العربية الأمريكية. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة وتحقيقا ميدانيا في مادما جنوب نابلس، كما يقتحم أحياء في محافظتي رام الله والبيري. محافظة القدس تكشف أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس المحتلة. محكمة الاحتلال العليا تنظر اليوم في طلبات تقدمت بها منظمات حقوقية للإفراج الفوري عن أبو صفية وعن عدد من الأطباء الأسرى داخل السجون. جولة لرئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من الوزراء في بيت لحم غدا الأربعاء للوقوف على تداعيات استهداف الاحتلال للمحافظة. استشهاد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية الفوق بالجنوب اللبناني. إسبانيا تنجز مهمة البرتغال بهدف قاتل، وبلجيكا تقصي الولايات المتحدة برباعية ليتأهلا لربع نهائي مونديال العام الجاري. أخيرا، أجواء حارة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في بقية المناطق وانخفاض على درجات الحرارة اليوم. شكرا لكم على المتابعة، نعود مرة أخرى والزميلة نسرين.
0: شكرا وديع. إذا لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة حتى الساعة 11 على موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن.

0: لأهلنا في العاصمة القدس المحتلة 100.1 برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، أما في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4. أذكر بدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس 29 مئوية، رام الله والبيرة أيضا 29، في طوباز جنين طول كرم قلقيلية بين 33 ل 34 درجة، في نابلس وسلفيت بين 30 ل 31، في أريحة اليوم درجة الحرارة 38 درجة مئوية، في بيت لحم 30، في الخليل 28، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 32 ل 33 درجة مئوية. أما فيما يتعلق بآخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جمعين مغلقة، أيضا عنبتة تفتيش للخارج، للداخل سالك، عورتة أزمة للخارج. أما فيما يتعلق بمحافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، للداخل سالك، حاجز قلندي أزمة للخارج، دوار الرام أزمة، جبع أزمة اندماج للخارج، وأيضا لدينا جبع أزمة اندماج للخارج. طيب فيما يتعلق بمحافظات جنوب الضفة الغربية، رأس الجورة مغلقة، سير مغلقة، النبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق، والعروب العجوري مغلق. أتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال في الضفة الغربية. نستكمل وإياكم محطاتنا ومباشرة إلى محطتنا التالية التي سنكون فيها مع الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد التي تعقد اليوم في متحف ياسر عرفات في قاعة المنتدى ندوة بعنوان استراتيجيات مناهضة الأبرتهايد في إطار نظرية الأمن القومي الفلسطيني. طبعا هذه الندوة التي ستنطلق اليوم تمام الساعة 11 صباحا تبحث في الأبعاد القانونية السياسية الأكاديمية لمواجهة منظومة الاحتلال وسياسات الفصل العنصري. تفاصيل أوفى حاضرة مضيف عبر الخط الهاتفي الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد دكتور رمزي عودة. ودكتور رمزي أهلا وسهلا بحضرتك، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا رب.
0: إذن الحملة اليوم تنظم هذه الندوة التي تحمل عنوان استراتيجيات مناهضة الأبرتهايد في إطار نظرية الأمن القومي الفلسطيني. خليني هون أسأل حضرتك، يعني دلالة هذا الربط ما بين مفهوم مناهضة الأبرتهايد والأمن القومي الفلسطيني، وكيف يمكن يعني فعليا بناء رؤية فلسطينية لمواجهة هذه المنظومة؟
1: ممتاز، خلينا نسمي بدل ما نستخدم كلمة رؤية نستخدم تحديث العقيدة الأمنية لدى الأجهزة الأمنية وحتى أجهزة السلطة. هذا مهم جدا، أنه تحديث العقيدة الأمنية لتشتمل على فكرة مناهضة الأبرتهايد. الفكرة التقليدية في العقيدة الأمنية عندنا واللي احنا حتى متبعينها في الجامعات وفي مراكز الأبحاث والحركات الأكاديمية، إنهاء الاحتلال والحصول على الاستقلال. احنا هنا كأنه بننظر للأبرتهايد كنتيجة فقط للاحتلال، لكن الأبرتهايد في عنده زاويتين. أول اللي هو أحد أدوات الاحتلال لتعزيز الاحتلال، فبالتالي هو يمثل النقطة الثانية المهمة، أنه هو منظومة نظام مركب هدفه استمرارية وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك الندوة شو بتقول؟ بتقول إنه حتى نواجه يعني هذه الأزمة المركبة، هذا النظام البنية والاستعمار الإحلالي، يجب إن العقيدة الأمنية الفلسطينية يتم تحديثها لتشتمل على إضافة إلى إنهاء الاحتلال أيضا إنهاء منظومة الفصل العنصري والتمييز العنصري، لأنه هذول وجهين لعملة واحدة وبالتالي يجب التخلص منها. وهذا هي الفكرة الأساسية اللي احنا بنتناولها في هذه الندوة
0: والتي تقوم عليها هذه الندوة. طيب في ظل مشاركة الخبراء في مجالات مختلفة من سياسية لقانونية، أهمية هذا التكامل في الأدوات القانونية والأكاديمية والوطنية في مواجهة مثل هذه المنظومة، وكيف ممكن يعني فعليا أن يتحول ما ينتج عن هذه الندوات، عن التقارير، عن الدراسات، لأدوات تأثير فعالة في المحافل الدولية دكتور رمزي؟
1: يعني هذا السؤال هو السؤال الأساسي اللي احنا بنسأله لإلنا كحملة أكاديمية ولجميع حتى الحركات المناهضة للاحتلال. احنا بنقول انه في عنا مثلا اللواء أنور رجب وناطق رسمي باسم الأجهزة الأمنية، وهو المفوض العام للتعبئة، المفوض العام للتوجيه المعنوي والتوجيه الوطني، فبالتالي هذا هو يمثل المستوى الأمني. هناك المستوى الوزاري أو السياسي متمثل وزارة العدل، وأيضا دعينا العديد من مراكز صنع القرار. الفكرة الأساسية أن مواجهة الفصل العنصري هذا لا تستطيع جهة واحدة في المجتمع أن يتم أن تقوم به. هذا منظومة مركبة ومعقدة، وبالتالي كل فئات المجتمع سواء منظمات مجتمع

0: مدني، جامعات، احتلال المؤسسات التعليمية، المؤسسات الأمنية، يجب أن تتضافر جهودها من أجل زي ما أنت تفضلت أن وجود رؤية كاملة على المستوى السياسي والقانوني والأخلاقي والأكاديمي الفلسطيني لضرورة التخلص من الفصل العنصري. لذلك احنا بنعتقد مع حضور هؤلاء أو هذه النخبة المهمة على كافة الصعد أنه على الأقل احنا كفلسطينيين يكون خطابنا السياسي موحد في هذا الموضوع، أنه نبرز فكرة الفصل العنصري في خطاباتنا السياسية سواء على المستوى المنظمة التحرير أو على مستوى الأحزاب أو على مستوى الجامعات أو على مستوى الفصل العنصري. وأعطيك مثل على ذلك.
1: طبعا
0: مثلا إحنا بنقول إنهاء الفصل العنصري، كم تتضمن هذه في مناهجنا سواء في مناهجنا الجامعية أو في مناهجنا التعليمية؟ فكرة الأبرتاد الفصل العنصري مش موجودة، ما في عندنا مواد في الجامعات حتى تدرس حول هذا الموضوع، بالرغم أنه هو مهم جدا لأنه هو يكرس الاحتلال. يعني موضوع الفصل العنصري هو يكرس وجود الاحتلال ويقتل حل الدولتين. موضوع الدورات الأمنية، كم دورة أمنية تعلقت بموضوع الفصل العنصري؟ دائما معظم الدورات الأمنية بتتوجه نحو إنهاء الاحتلال، نحو التخلص من الاحتلال، وهذا جيد مطلوب، ولكن أيضا يجب رفع الوعي ورفع المجهود الأمني في موضوع مناهضة الفصل العنصري حتى نستطيع أن نبلور صورة كاملة متكاملة نستطيع بها تعزيز سرديتنا الوطنية والوصول إلى المحافل الدولية بخطاب سياسي موحد.
1: طبعا.
0: فكرته أنه كل فلسطين تتعرض للاحتلال والفصل
1: العنصري، يعني مثل ما حضرتك أشرت، يعني من أكثر الأمور التي نعيشها جراء الاحتلال الإسرائيلي، ولكن للأسف يعني ورودها في المراجع وفي المناهج المدرسية هو قليل ونادر. بكل أحوال نتمنى لكم كل التوفيق بندوة اليوم، وبدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا وعلى هذه اللفتة السريعة حول الندوة، وبالتأكيد اليوم الساعة 11 صباحا في متحف ياسر عرفات. شكرا جزيلا دكتور رمزي عودة، وحضرتك الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. نذهب في هذا الفاصل الغنائي القصير، بعد هيك رجعين حتى نستكمل وإياكم فقراتنا لهذا اليوم. أدعوكم للتفضل والبقاء برفقتنا.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم جميعا. 12 دقيقة بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعاتنا الآن متواصلة وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا في الفترة الصباحية المباشرة. أذكر بأنه اليوم الثلاثاء 7/7/2026، وإلى محطتنا التالية وفقرة من القدس. وكما عودناكم بمعظم الأوقات في هذه الفقرة نناقش مقالات تسلط الضوء على العديد من القضايا المقدسية، معظمها للكاتب والباحث المقدسي أستاذ مالك زبلح. أكيد اليوم رح نقدم قراءة في مقال بعنوان الثقافة في القدس، فضاء الصمود اليومي وإعادة إنتاج الهوية، خاصة أنه في مدينة القدس الثقافة لا تقتصر فقط على الفعاليات وعلى الفنون، هي ممارسة يومية تعيد بناء العلاقة ما بين الإنسان والمكان،

0: الهوية مع الممارسة المستمرة. وهون سؤال الافتتاح لقراءة مقالك، إنه كيف ممكن نفهم دور الثقافة في إعادة إنتاج الهوية المقدسية بعيدا عن كونها مجرد نشاط فني أو ترفيهي؟
1: حتى نفهم دور الثقافة في القدس بشكلها الخاص أو بما تشكله من حالة خاصة المدينة، لازم نضعها في سياق المدينة. يعني احنا دايما نركز على القدس كاعتبار حالة خاصة مش من فراغ، استنادا الى المعطيات اللي بتعيشها المدينة في حال مقارنتها مع المدن الفلسطينية، سواء كانت داخل الخط الاخضر او في الضفة الغربية. فعنا حالة سياسية لها خصوصية بتعريف المدينة، وبالتالي في لها انعكاسات على بعضها الثقافي. من هذا الجانب احنا بنسعى انه تسليط الضوء ان الثقافة يكون لها وظيفة، وبالتالي وظيفة الثقافة في القدس تتجاوز حدود المشهد الثقافي المتعارف عليه في معظم المدن العالم، في خلق حراك تفاعلي ما بين المحتوى التراثي والثقافي للمجتمع وبين أجيال متعاقبة. فبتصير في مدينة القدس في عنا تيار يعمل على تشكيل هوية مختلفة، هوية ثقافية مختلفة للمقدس، وتقديمه ضمن منظومة استعمارية كجزء من مكونات هذه المنظومة اللي له هوية خاصة. وبالتالي عندنا في تهديد مختلف من حيث التحديات اللي بتواجهها الثقافة في القدس. بالإضافة إلى السياق الآخر، إنه التيار الأهلية اللي بيعمل في القدس هو تيار يتعرض إلى قيود وتحديات مكثفة اللي جعلت الخطورة اليوم في القدس إنه الأنظمة أو البرامج اللي بتمارسها المؤسسات الأهلية نتيجة القيود الشديدة أصبحت مفرغة من علاقتها المباشرة في السياق الاجتماعي والسياسي للنشاط الثقافي. تراكم هاي الأمور وترك الأمور بدون مراجعة عم بياخدنا لمساحة إنه إحنا عم نشوف مشهد ثقافي في القدس متنوع، هناك مرجعيات متعددة لإله، لكن العامل المشترك بينه الانفلاخ تدريجيا عن العلاقة مع التاريخ الاجتماعي والباب السياسي للهوية. وهون حاول المقال انه يسلط الضوء على سؤال مركزي، انه هذا ايش الدور اللي احنا بدنا اياه للثقافة في القدس؟ هل هي دور بتمثل في انه نخلق حراك بعيد عن الاثر المطلوب، او احنا نبحث عن دور للثقافة لها اثر اجتماعي سياسي تربوي بيعكس هوية المقدسية اللي احنا نتمسك فيها ونحاول نثبتها؟
0: قبل أن أسألك إذا ما قدم المقال إجابة لهذا السؤال الرئيسي، أود أن أسألك عن ما أشرت فيها أيضا في هذه المقال إلى مفهوم الصمود المتحدي. قلت بأن الثقافة في القدس تظهر في تفاصيل الحياة الصغيرة، في المدرسة، في ورش العمل، في المبادرات الشبابية، والبعض للأسف يستهين في هذه الممارسات البسيطة. ولكن سؤالي إليك، يعني بالرغم من بساطة هذه الممارسات التي أشرت إليها أستاذ مالك، كيف ممكن تتحول لأدوات للحفاظ على ذاكرة الجماعية، تعزيز ارتباط الأجيال في المدينة، خاصة في سياق القدس الاستثنائي والخاص، والذي ما ينطبق عليه لا ينطبق على مدينة أخرى؟
1: صحيح، الاستثنائية موجودة دائما في حالة القدس، وهذا ما يشير إليه معظم المقالات. بدي أرجع 6 سنين في البداية إلى توضيح ما المقصود في الصمود المتحدي أو الصمود اليومي المبني على فكرة التحدي. القدس حالة معقدة مركبة تتداخل فيها كثير معطيات، صعب فصلها والتعامل معها بشكل منفصل، فهناك كثير تحديات وكثير عوامل متداخلة. ومن هذا المنطلق التعامل مع التحديات المركبة لابد من عملية كمان تتناسب معها من خلال التركيز على الفعل اليومي المتكرر. ففكرة الصمود المتحدي هي فكرة تحدي التحديات التي يتم وضعها من خلال عراقيل مباشرة وغير مباشرة عبر الفعل اليومي المتراكم الذي يحافظ على وجوده ويمنع فكرة أو المساحة من منعه أو تجديده. نعطي مثال واضح حتى نفهم العملية أكثر.

0: المستمع، عندك يعني علم ثقافي معروف اللي هو فكرة باب العمود ودرجات باب العمود، وهذا فعل يومي يتفاعل فيه المقدسيين وزوار المدينة مع المدينة عبر الحوارات والجلوس وحتى الفعاليات والعروض التشريعية إلى آخره. الفعل السياسات الاستعمارية بدأت تعمل على تغيير البنية المعمارية ووضع نقاط تفتيش وتغيير البنية المكانية، وهون بدأ المجتمع يتراجع نحو هاي الخطوة أكثر وبدأ يتقيد. وإحنا بندعو للمقال إنه لا، إنه إحنا ممكن نستفيد من هذا الإطار إنه نغير أدواتنا ونحافظ على فكرة الحراك الموجود في اللقاء، ونقعد نشرب القهوة ونتحدث، وممكن يكون بفكرة كمان تنظيف عملية قراءة. وبالتالي هون كمان بشير المقال إنه لو في مظلة حاضنة وفي مرجعية للعمل الثقافي أو حتى العمل بشكل عام كل القطاعات في القدس وفي حاضنة له، فأكيد بيكون في توجيه. ترك الأمور بدون حاضنة بدون سياسي بدون توجيه بتخلي الأثار كتير كتير ضعيفة وبالتالي متناثرة ومش ممكن يبني عليها. من الأشياء اللي ممكن نذكرها أنه من التجارب اللي كانت ملفتة المبادرات المجتمعية الشبابية، كان مبادرة لمجموعة شباب مقدسيين عملوا على تنظيم أطول سلسلة قراءة حول سور القدس، وهذا تفاعل ثقافي مع الحيز المكاني اللي احنا نشير له. لكن غياب الحاضنة، غياب المرجعية، غياب السياسات تؤدي إلى أن تكون هاي الظواهر موسمية مش متراكمة، مش عم بنبنى عليها، وبالتالي عم نفقد تأثيرها الموجود.
1: كلمة أخيرة يعني حول ما هو المطلوب اليوم من المؤسسات الثقافية المقدسية لتحويل هذا العمل الثقافي، سواء كان صمود متحدي أو حتى عمل ثقافي اجتماعي، إلى صناعة الأثر فعليا لمنظومة مستدامة قابلة للقياس في أثرها على المجتمع وعلى الهوية وعلى الانتماء، في ظل ما تعانيه المؤسسات الثقافية المقدسية، وجميعنا نعلم ذلك يعني أستاذ مالك والمقدسيين خير من يعلم ذلك، يعني هل لا زال بإمكانها القيام بهذا الدور؟
0: بالتأكيد، يعني من خلال يعني أنا من الفاعلين ومن قلب الحدث الثقافي في مدينة القدس، اللي نحتاجه بشكل أساسي 6 سنين إنه إحنا بحاجة لمراجعة على طبيعة العمل، هذا أشرنا إليه بأكثر من مقال.
1: صحيح.
0: هناك كثير في يعني الصوت، لكن فيش استماع لهذا الصوت. العمل الثقافي أو كل القطاعات في مدينة القدس موجودة وفعالة لكنها متناثرة، تعمل على الحفاظ على بقائها بشكل مجرد، وبالتالي البقاء للبقاء بدون أي أثر، وبالتالي الهم الأكبر للمؤسسات أن يكون لديها التمويل الذي يسمح بصرف الرواتب ودفع
1: النفقات التشغيلية
0: على حساب الدور الوظيفي للمؤسسات. وبالتالي هذا الانسداح اللي بدأ يظهر بوضوح مع تراكم السنوات وغياب المظلة الحاضنة والتحولات اللي صارت إلى المدينة، فتحولنا إلى أنماط من العمل كجزر داخل المدينة، كل مؤسسة تعمل بشكل مستقل لخدمة شرائح كتير ضيقة وبدون أثر. وبالتالي هذه المراجعة مهمة جدا. أنا لا أدعو إلى العمل إغلاق المؤسسات أبداً.
1: لا أحد يدعو إلى ذلك، بالعكس يعني نحن نقدر تماما الدور المهم الذي تقوم فيه، ولكن نريد أن يكون أكثر أهمية نظرا لحساسية الموقف اللي احنا فيه،
0: استنادا إلى التجارب السابقة. يعني التحديات لم تكن وليدة اليوم في القدس،
1: طبعاً.
0: منذ عام 1967 بشكل أساسي احتلال القدس الشرقية أو القسم الشرقي من مدينة القدس، هناك تحديات متعددة، لكن التحول الخطر الحدث أن طبيعة المجتمع وطبيعة مؤسساته تفاعلها مع التحديات اختلف. هون الأزمة اللي تشكلت في مفهوم الهوية حتى طبعا. زمن كتير يعني قريب في الحراك المجتمع اللي صار في كتير تحديات، وكان آخرها بهبة الشيخ جراح 2021، احنا بنحكي عن زمن كتير قريب
1: طبعا.
0: كان كتير في استثمار للثقافة في هذا الحدث، وهي مخاطبة المجتمع العالمي ومخاطبة المجتمع المحلي ومخاطبة الأنماط متعددة من التيارات، وعبر أدوات ثقافية مختلفة، المقالة والأنشودة والأغنية.

0: والأمسيات والندوات، وهذا الفعل كان موجود داخل الموقع داخل الحدث.
1: صحيح. صحيح.
0: بكل القيود الموجودة.
1: صحيح.
0: بحاجة لمراجعة ما شكل أو وظيفة الثقافة التي نريدها في القدس.
1: يعني كالعادة عميق واستثنائي ومميز، ويعني تأخذنا إلى هذا الجانب التفصيلي جدا من ما يحدث بالقدس. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلنا، على كل هذه التفاصيل وعلى إتاحة هذا المجال دائما لمناقشة وتقديم قراءة سريعة بالمقالات الرائعة التي تكتبها عن القدس أستاذ مالك زبلح وحضرتك الكاتب والباحث المقدسي. شكرا جزيلا على انضمامك إلنا على كل هذه التفاصيل. فصل غنائي قصير، بعد هيك راجعين حتى نستكمل وإياكم فقراتنا ومحطتنا لهذا اليوم. أدعوكم للتفضل والبقاء برفقتنا.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. لازلت متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة. اليوم الثلاثاء 7/7/2026، وأكيد متواصلين بفقرات الفترة الصباحية. 26 دقيقة بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. أدعوكم لمتابعتنا والاستماع لنا تحديدا الأهلنا في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4. مباشرة إلى محطتنا التالية اللي رح نكون فيها مع مركز حملة تحديدا في ظل استخدام الأطفال للإنترنت وتنامي التحديات المرتبطة بالخصوصية، المحتوى الضار والاحتيال الإلكتروني. صارت التربية الرقمية جزء أساسي من حماية الطفل اليوم في العالم الافتراضي، وبطلنا قادرين نركن إنه إحنا الأهل قادرين نحمي أولادنا ما يحدث على العالم الافتراضي. مشان هيك مركز حملة، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، امبارح أطلق لعبة المدافع الرقمي، وهي أول لعبة تعليمية رقمية ثنائية اللغة بالعربية وبالإنجليزية. الهدف منها هو تعزيز مهارات الأمان الرقمي لدى الأطفال عبر تجربة تفاعلية تجمع بين التعلم واللعب. تفاصيل أوفى حول هذه اللعبة وأهميتها حضر مع ضيف عبر الخط الهاتفي منسق المشاريع في مركز حملة أستاذ مهدي كرزم. وأستاذ مهدي، يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: يسعد صباحكم جميعا، وأهلا وسهلا في الجميع، ومشكورين على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك. بدنا نحكي اليوم عن حملة المدافع الرقمي اللي هدفها هي تمكين الأطفال من اكتساب مهارات الأمان الرقمي. وخلينا بداية أسألك أستاذ مهدي عن الدوافع اللي خلت مركز حملة لتطوير هذه الأداة التعليمية الرقمية في ظل كل التحولات المتسارعة في علاقة الأطفال بالإنترنت والمنصات الرقمية، وخاصة الأطفال الفلسطينيين.
1: احنا اول اشي حبينا نطلع عن الاساليب التقليدية في التعليم وفي توصيل الرسائل ونشر الوعي بالامان الرقمي، يعني بدون محاضرات وبدون تعليم في المدارس. واليوم الاطفال موجودين بشكل كبير في العالم الرقمي، بيستخدموا الاجهزة والانترنت للتعليم وللترفيه وللتواصل وللعب ولكل هاي المجالات. فالطريقة الافضل لتعليم هذه الاطفال عشان نقدر نوصلهم ونقدر نوعيهم ونخليهم يحسوا بالامان والخصوصية، هي عن طريق تطبيق على التليفون تقدر الأطفال يلعبوا فيها، وبهذه الطريقة منه الأطفال بتسلوا برفعوا عن نفسهم، ومنه بتعلموا أشياء جديدة، ومنه بصيروا يقدر يوصلوا على الحفاظ على خصوصيتهم وأمانهم على الإنترنت.
0: نحكي أكتر شو الأشياء اللي بتعلموها، لأنه يعني فعليا لما منقول حماية الخصوصية على الإنترنت هو مفهوم واسع، ولما نحكي لعبة للأطفال خاصة أنه هي الرحلة التفاعلية بين خالد وبيكسل، أكيد في مهام معينة بتعلموها الأطفال عن طريق التعلم. شو هي هاي المهام أستاذ مهدي؟
1: أول إشي اللعبة حاليا بشكل أساسي مكونة من 8 حلقات، يعني في زي من داي 1 لدي 8. في الشخصية الأساسية اللي هي شخصية خالد، بكون برافقه كمان شخصية اللي هي اسمها بيكسل، زي شخصية إلكترونية بصير تساعد خالد كل ما يمرق ليفل أو كل ما يعمل إشي بصير يطلع له بيكسل يقول له إنه دير بالك من هذه، دير بالك من هذه الأمور. وهي اللعبة بتتناول يعني كتير موضوعات، أنا أذكرها بشكل كتير سريع. وكل ليفل بخلص الطفل بتصير اللعبة تعطيك زي توعية على الأمان الرقمي، بتصير زي كأنها تصير أصعب شوي. اتطرقنا لكلمات المرور القوية، كيف الطفل يختار كلمة مرور إنه صعب تخمينها من حدا تاني وما شاركهاش مع أي حدا، وإنه كلمة المرور اللي بيستعملها مثلا بحسابه بالمدرسة ممنوع يستعملها بإيميله الشخصي، ممنوع يستعملها بألعاب تانية. الخصوصية على الإنترنت مثلا شو المعلومات الشخصية اللي ممنوع يشاركها، مثل العنوان، رقم الهاتف، كلمات المرور تبعته، أو وين ساكن، أو وين مدرسته. واكتشاف الروابط المشبوهة، كيف ممكن الطفل يميز بين الرابط إذا هذا آمن أو رسالة ممكن تكون هي محاولة خداع أو احتيال. وكمان اللعبة تتناول اللعب الآمن، كيف مثلا يتعامل مع الغرباء داخل الألعاب الإلكترونية. اليوم مثلا في ألعاب زي لعبة الببجي مثلا، الألعاب التفاعلية اليوم تسمع الطفل تحكي مع ناس غرب أنت ما تعرفش مين هم بالضبط، وإذا الطفل تعرض لمضايقة أو طلب منه مشاركة معلومات شخصية. واليوم في إشي اسمه التحرشات الجنسية الرقمية اللي بتصير أونلاين برضو من خلال الألعاب. وكمان بتتطرق اللعبة لإشي اسمه التوازن الرقمي، اللي هو تنظيم الوقت بين استخدام الأجهزة وبين الدراسة والنوم والنشاط الجسدي قضاء الوقت مع العائلة ومع الأصدقاء كيف يوازن بين استعماله للجهاز وبين حياته الشخصية.
0: يعني صراحة في منتهى الروعة والجمال، وأكيد مثل ما أشرنا في المقدمة اللعبة بتتوفر باللغة العربية واللغة الإنجليزية وعلى مختلف المنصات بما فيها الهواتف الذكية وكمان على الويب. يعني هل بتفكروا أنه يكون في هناك دعوة للأهالي وللمدارس للاستفادة من هاي اللعبة؟ وهل في خطوات قادمة يعني بيشتغل عليها مركز حملة لتعزيز الحقوق الرقمية وبناء بيئة إلكترونية أكثر أمانا للأطفال مهدي؟
1: يعني طبعا هي اللعبة بشكل أساسي زي ما ذكرت سابقا موجهة للأطفال أكيد، بس أكيد طبعا دور الأهل والمعلمين في المدارس دور مهم جدا، أهم من دور الطفل، لأن اليوم الطفل اللي بده يوعيه واللي هو حياته يعني هو نص حياته بالمدرسة والنص الثاني بالبيت، فالأهل والمعلمين فطبعا منشجعهم إنه يجربوا اللعبة مع أطفالهم ويقعدوا معهم، لأن المهمات الموجودة فيها هي ممكن تكون مدخل ممتاز بين الأهل والمعلم والطفل عشان يقدر يفتح حوار حول الأمان الرقمي وحول مواضيع تانية كمان. مثلا مهمة باللعبة زي لازل تحكي عن الروابط المشبوهة، ممكن الأهل يسأل الطفل إذا وصلتك رسالة من شخص بتعرفوه شو بتعمل، فهون بفتح حوار بين الأهل والطفل، أو مثلا طلب منك شخص داخل اللعبة يشارك اسمك الكامل أو عنوانك، كيف تتصرف بتعمل، هل عن جد بتشاركه، هل بتعمل له حجب، هل إيش بتسوي بالضبط. يعني بكون الحوار مع الطفل مش بس قائم على المنع والرقابة من خلال الأهل أو المعلمين، بكون يكون قائم على الثقة والتوعية، ومصير في ثقة بصير في وعي بين الطفل وبين الأهل. فالمدارس والمعلمين بقدر يستخدموا هذه اللعبة كأداة تعليمية داخل الصف. كان في عنا لقاء مع وزارة التربية والتعليم بيحكوا على المنهاج الجديد، فبدهم يدخلوا بالمنهاج الجديد مواضيع عن الأمان الرقمي والحماية والخصوصية، فممكن من خلال التطبيق هذا يقدروا المعلمين يوصلوا الرسائل والتوعية للأطفال كيف اليوم الطفل بفكر، لأن اليوم الطفل بطل زي الأطفال زمان. اليوم الطفل يعني من أول ما ينولد ويصير عمر 5-6 سنين بصير يحمل تليفون.
0: صح، وقبل هيك للأسف يعني صحيح. بكل الأحوال بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا، وأكيد دائما بنتمنى لمركز حملة كل التوفيق. شكرا جزيلا مهدي كرزم، وحضرتك منسق المشاريع في مركز حملة، شكرا جزيلا، إلى اللقاء. كان لعبة المدافع الرقمي، وهي أول لعبة تعليمية رقمية ثنائية اللغة بالعربية والإنجليزية لمواجهة للأطفال بهدف تعزيز مهارات الأمان الرقمي عبر تجربة تفاعلية تجمع بين التعلم واللعبة. أكيد إحنا وإنتم متواصلين بالفترة الصباحية، خلينا نروح لفاصل قصير بعد هيك رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بفقراتنا ومحطاتنا، ومباشرة إلى محطتنا التالية. في المحطة رح نتوجه لمؤسسة الدراسات الفلسطينية. اليوم تحديدا تبحث المؤسسة في ظل التحولات اللي طرأت على مخيمات شمال الضفة الغربية في ندوة بعنوان مخيمات شمال الضفة الغربية، التفكيك والصمود وإعادة الإعمار. وطبعا هاي الندوة بتناقش طبيعة الانتقال من الاستهداف العسكري المباشر لمحاولة إعادة تشكيل الفضاء العمراني والاجتماعي للمخيمات، ومثل دائما يعني سيشارك فيها باحثين ومختصين في قضايا البنية المؤسسية وأيضا إعادة الإعمار. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيفتي عبر الخط الهاتف أستاذة جانا حسان، وهي الكاتبة الصحفية والباحثة في مؤسسة الدراسات الفلسطينية. وأستاذة جانا يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين، أهلا
0: وسهلا فيك. إذن الندوة تنطلق من فكرة أنه استهداف مخيمات شمال الضفة انتقل من عمليات اقتحام عسكرية لتدخلات عمرانية هدفها إعادة هندسة المخيمات. كيف ممكن أستاذ جنة نقرأ هذا التحول، وشو اللي بيعنيه مستوى المكان والبنية الاجتماعية في المخيم؟
1: تمام. في البداية الندوة هي ندوة رح نعقدها في مؤسسة الدراسات الفلسطينية اليوم الساعة 2 بعد الظهر. رح نستضيف الأستاذ حمدي علي حسين، هو باحث في الحقل السياسي الفلسطيني وحاصل على درجة الماجستير في السياسات العامة ودرجة الماجستير في الدراسات الدولية. هو اللي راح يحدثنا أكثر عن موضوع تفكيك المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية وعن الصمود وإعادة الأعمار. في البداية الإجابة على سؤالك عن تداعيات التفكيك، إحنا بنحكي عن مشكلة في أنه أكثر من 40,000 فلسطيني تم تهجيرهم قصريا من مخيمات شمال الضفة الغربية، وكان في تحول واضح بسياسة الاحتلال من سياسة، خلينا نحكي سياسة مباشرة، استهداف مباشر، إلى استهداف جماعي لكل هاي المخيمات. من التحولات كانت هي جرف الشوارع، هدم البنى التحتية، الإشي اللي أثر كمان خلينا نحكي عن إيقاف عمل الأونوروا. كل هاي التحولات أدت إلى تهجير السكان خارج هاي المخيمات. إحنا بنحكي عن محاولة لإعادة تشكيل الحيز الجغرافي والديموغرافي، الإشي بيأثر كمان على التوزيع الديموغرافي على الفلسطينيين. هذا استهداف في الحقيقة مش بس للمخيمات، هو استهداف لحق العودة للاجئين، لأنه إحنا بنحكي إنه بإسقاط المخيمات وكأنه برمز إلى إسقاط حق العودة، لأنه اللاجئين في المخيمات بينظروا لهاي المخيمات على إنها حالة مؤقتة بيعيشوها إلى حين عودتهم إلى أراضيهم الأصلية. في الحقيقة إحنا كمان بنحكي عن في التغير هذا، بنحكي عن إنه في توبوغرافيا كاملة تتغير للمخيمات. إحنا بنحكي عن محاولة إلى شق طرق تحويل هاي الأماكن إلى سكنات عسكرية أو فرض السيطرة عليها، وهذا جزء من عملية حسم الصراع اللي بيهدف لإلها اليمين المتطرف الإسرائيلي. أبعاد التفكيك المخيمات هو إلها متشعبة ممتدة، وفي إلها أكثر من يعني من أثر ومتداعيات.
0: طبعا يعني أستاذة جنى أشرت كمان أنه الندوة رح تناقش تآكل البنية المؤسسية الحامية للمخيم، وهو كجزء من استهداف المخيم بكل سياقاته اللي حضرتك أشرتي لها. وهون سؤالي، يعني أثر هاي التحولات على دور المؤسسات المحلية، على قدرة المخيمات على الحفاظ على تماسكها الاجتماعي تحديدا في ظل استهداف المخيم، سكان المخيم، وأيضا البنية المؤسسية الحامية للمخيم؟
1: مظبوط. احنا بنحكي عن خلينا نناقش موضوع اول شيء، انه البنية التحتية للمخيم هي هي الاساس لوجود لصمود اللاجئين هناك في المخيمات. لما بيتم استهدافها احنا بنحكي عن محاولة لطرد هذول اللاجئين وعدم عودتهم، يعني هجرة خارج المخيم على طول تصير. لما بنحكي عن هذا الشيء احنا كمان بنحكي عن عدم يعني هذا الاشي بزعزع صمود اللاجئين. وبالتالي احنا بنحكي عن فقدان جزء كبير من الهوية الفلسطينية وعن استهداف للهوية الفلسطينية بكل مكوناتها. بالنسبة لموضوع انه يعني استهداف البنية التحتية كمان بيؤدي الى توسيع الفجوة بين اهالي المخيمات والمحافظات، لانه لما بصير في تهجير لهم وكانه بيتم تحويل المخيم لجزء من المدينة، وهذا شيء زي ما بنحكي بيخلق مشكلة حقيقية سواء للاجئين او لغيرهم.
0: يعني بنصف دقيقة كلمة أخيرة في هذا المجال وفي هذا السياق. فعليا أستاذة جنى، نحكي كيف ممكن ضمان أن تكون إعادة إعمار المخيمات عملية تعيد الحياة والحقوق للسكان، مش مجرد بناء عمراني بغير طبيعة هاي المخيمات ودورها التاريخي مثل ما الاحتلال بسعى للأسف.
1: حاليا في تحديات بتواجه موضوع إعادة الإعمار، وهو الشروط اللي فرضها الاحتلال لإعادة اللاجئين، واللي من بينها اللي هو حظر الأونروا. والأونروا طبعا زي ما نعرف أنها بتقوم بجزء كبير من الخدمات للاجئين، وبنفس الوقت كمان منع بناء فوق الأنقاض وإسقاط اسم المخيم. وهاي الشروط تقريبا خلينا نحكي تعجيزية، والهدف منها تحويل المخيم إلى حي في المدينة كمان مرة من كبير لإسقاط حق العودة، وهو هذا جزء من عملية حسم الصراع الدفاع إلها إسرائيل.
0: يعني بدي أشكرك جزيل الشكر، وأكيد بنترك باقي التفاصيل للندوة اليوم أستاذ جنى حسان، وحضرتك الكاتبة الصحفية والباحثة في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، على انضمامك إلنا وحكتي لنا عن الندوة التي ستنظم اليوم بعنوان مخيمات شمال الضفة الغربية، التفكيك والصمود وإعادة الإعمار. شكرا جزيلا. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. أذكر بأن اليوم الثلاثاء 7/7/2026 بإمكانكم متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4، في العاصمة القدس المحتلة 100.1، أما في طول كرم وقلقلية على 98.8. مباشرة إلى محطتنا التالية، وفي هذه المحطة سنكون مع مسرح عشتار الذي يستعد يوم غد لتقديم مسرحية ليلى والطريق الطويل. طبعا هذه المسرحية التي تبنى في سياق فلسطيني معاصر بتعيد قراءة الحكاية الشعبية العالمية ليلى والذئب من خلال رؤية مسرحية بتربط بين الخيال وبين تجربة الحياة اليومية. وهذا العرض بحول الطريق الطويل لرمز للتحديات اللي بيواجهها الناس عندما تصبح المسافات أكثر صعوبة. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي أستاذ نورسان قواسمي، وهو مخرج مسرحية ليلى والطريق الطويل. وأستاذ نورسان أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا فيك يا سعد، صباحك يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك. مسرحية حكاية، يعني يتم استلهام تستلهم المسرحية حكاية ليلى والذئب، لكنها تعيد تقديمها في سياق فلسطيني، وهون بتحول الذئب من شخصية خرافية إلى رمز لمن يستغل الخوف أو يمارس الظلم. وهن سؤال لك، يعني حابين نعرف أكثر كيف إجت فكرة إعادة بناء هذه الحكاية وسياق العمل على العرض المسرحي اللي حكينا عنه.
2: هي باختصار انه اول شيء احنا اشتغلنا هذا الشغل مع طالبات يافعات مع اللجنة الشعبية المركزية في بير زيت. هي كانت ورشة عبارة عن 10 لقاءات، كان مهم فيها الاطفال او الطالبات يفهموا شو يعني قصة ويعرفوا كيف تتكون القصة ومن ايش بتيجي. ومع الحكي عن القصص وحكي عن لما ندخل تفاصيل العناصر زي الشخصيات الاماكن هيك، كانت قصة ليلى والذئب إشي ملهم إنه نحكي عنه، لأنه الأجيال الصغيرة والكبيرة تعرفها على، يعني وإحنا صغار نعرفها كمان
0: طبعا.
2: فهي طول الوقت موجودة كقصة سريعة ومفهومة جدا. المفارقة اللي صارت إنه طالبة تأخرت بسبب وجود مستوطنين، فمن هناك إحنا بلشنا نتخيل ونجرب نعيد صياغة القصة هاي
0: بالسياق الفلسطيني
2: بالضبط. وكمان احنا دايما بآمن ان الطفل الفلسطيني دايما يستحق اعمال بتحاكي واقع وخياله في نفس الوقت. فهذا السبب خلاني استخدم القصة ليلى والذئب، لانه كمان هي قصة بعرفها الجميع، وقادر الجمهور يشوف القصة ويحاول يربط قديش هي بتمثل واقع بمكان معين.
0: طبعا طبعا المسرحية يعني نرسان مثل ما قلت لنا بتحمل فكرة أساسية بتقول بأنه قد يطول الطريق لكن عندما يسير الناس معا يصبح الوصول ممكنا. وهون سؤالي كيف ممكن للمسرح يعني خاصة مسرح الأطفال إنه المشاركين في هاي المسرحية بكرة هم مجموعة يعني من الأطفال في بمشاركة اللجان الشعبية في بيرزيت يعني كيف ممكن أن يكون مساحة لتعزيز الأمل والقدرة على مواجهة الواقع والتحديات اليومية؟
2: أول شيء المسرحية صحيح موجهة للأطفال بالدرجة الأولى لكن فيها رسائل بتلامس الكبار أيضا فالعائلة ممكن تستمتع فيها كمان بتخيل. هلأ الأطفال كمان هم بيقدروا يكونوا جزء عارفين هم قديش قادرين يدعموا ويكونوا مساندين ومتضامنين بطريقتهم هم. فإحنا لما حكينا للأطفال إنه إحنا كيف ممكن نقدم دعم كان دائما الدعم عندهم انه بنقدر نحكي نكته بنقدر نشارك بنقدر انه نشارك قصص مع بعض يعني هاي الاشياء كنا نشتغل عليها حتى صور قبل ما نبلش مسرحيه انه ايش بتفكروا ممكن الاشي بيعبر عن شعور السعاده فكانوا يعطونا صور فيها تضامن اذا حسيتنا زعلانه ايش ممكن نساوي فانا من هذا الاساس حاولت انه يكون التضامن تبعنا له علاقه برسمه له علاقه باكل له علاقه برموز تضامنية زي الزيتون على هاي الأشياء اشتغلت اللي هي بسيطة كفكرة بسيطة لكن هي قيمة للإنسان يتعلمها وهو صغير لأنها عن جد بتضلها بداخله لما يكون كبير.
0: طبعا طبعا مكان وساعة العرض وما بدنا نحرق احنا المسرحية على المستمعين ولكن بدنا نعمل تشويق خاص انها هي راح تكون بكرة فمكان وزمن العرض للمسرحية نورسان بكرة.
2: مكان العرض هو بمسرح عشتار بالمطاية في عمارة سان رايز. العرض راح يكون هو بدري الساعة 11 الصبح.
0: حلو حلو أكيد لكل المعنيين بإمكانهم الاستمتاع بهذا العمل المسرحي. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا مخرج مسرحية ليلى والطريق الطويل نورسان قواسمة. شكرا جزيلا وبالتوفيق في عرضكم يوم غد في مسرح عشتار في مدينة رام الله الساعة 11 صباحا. إذن متواصلين وإياكم بمحطاتنا وإلى آخر محطاتنا رح نكون فيها مع التقرير النصفي لحوادث العمل المميتة في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026 اللي أشار لاستمرار التحديات اللي بتواجه منظومة السلامة والصحة المهنية خاصة بعد تسجيل 19 حالة وفاة مهنية في مختلف القطاعات تصدرها قطاع التشييد والبناء كالعادة للأسف بنسبة تجاوزت 63%. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي الباحث والمختص في شؤون السلامة والصحة المهنية في فلسطين وأيضا عضو المعهد البريطاني للسلامة والصحة المهنية أستاذ مالك سلهب. وأستاذ مالك يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك.
3: تحياتي للمستمعين يسعد صباحك وصباح المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: التقرير سجل 19 وفاة مهنية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من 2026 مع تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأكثر خطورة. كيف بتقرأوا هاي الأرقام وشو الأسباب اللي بتخلي هذا القطاع تحديدا هو الأكثر تسجيلا للحوادث المميتة ما بين العمال؟
3: فعلاً مختلفين يعني في النصف الأول من العام 2026 صراحة هذا يعتبر يعني فترة دموية جداً في حوادث العمل. يعني هاي صراحة من خمس سنوات أول مرة بسجل هذا الرقم من الوفيات المهنية 19 وفاة حتى أنه وصلوا 20 يعني بس رقم 20 كانت في شهر 7 بس هذا التقرير ضغط أول شهور أول 6 شهور. ففعلاً عندنا 19 وفاة كان أغلبها في قطاع التشييد والبناء بواقع 12 وفاة وبنسبة 63% وكانت أغلب الوفيات اللي حصلت أيضا في قطاع التشييد والبناء هي بسبب السقوط من علو تقريبا 7 وفيات حصلت بسبب الفول فروم هايت سقوط من علو. فمثل ما هو معروف

0: عالميا ومحليا انه هذا القطاع من القطاعات الخطره جدا، ويجب اتخاذ احتياطات السلامه المناسبه وتكثيف الحملات التوعويه والتفتيشيه على هذا القطاع.
1: بعد هذا القطاع تلتها حوادث الصعق الكهربائي وسقوط الأجسام الثقيلة، وهون سؤالي لإلك يعني أستاذ مالك والجميع يعني العامل في هذا القطاع، ليش بتتكرر هاي الأسباب رغم وجود يعني توعية وإجراءات للسلامة المهنية؟ هل المشكلة في يعني في التوعية ولا في التشريعات ولا في تطبيقها داخل مواقع العمل؟
0: والله فعلا يعني الشيء المؤسف انه سنويا تتكرر الحوادث وبنفس الطريقه، مثلا سقوط من العلو بتلاقي كل سنه 6 أو 7 حالات أو 10 حالات، يعني لاخر السنه مثلا بيكون سقوط من العلو، يعني احنا في اول 6 شهور تخيل يعني 3 وفيات حصلت بانقلاب جرار زراعي نفس الطريق، 4 وفيات صارت بسبب الصعق الكهربائي كمان بنفس الطريقة بنفس الطريقة. فهذا الحكي يعني برجع للأسف يعني لقلة الوعي عند العاملين وقلة الحملات التوعوية المناسبة أو حتى متابعة الحوادث. يعني أنا بصراحة بنشر الحوادث هاي بشكل دوري ومباشر أول ما تصير الوفاة، وأحيانا نحقق أرقام مشاهدات عالية جدا، فالمتابعة الدورية هاي بتخلي شوية حرص وحذر عند العاملين. هلا المفروض فعلا تتكثف حملات التوعيه والتفتيش على القطاعات اللي بتكثر فيها الوفيات المهنيه وايضا تتكرر هذه الوفيات.
1: وهذا اللي اكدته عليه فعليا في التقرير استاذ مالك، او ما اكد عليه التقرير، انه اهميه الانتقال من مرحله الاستجابه للحوادث لمرحله الوقايه الاستباقيه. شو الاجراءات العمليه اللي عن جد احنا بنقدر نعملها يعني في هذا الوقت وضمان تطبيق انظمه الوقايه قبل وقوع الحوادث، خاصه انها تتكرر وتزداد، وبدنا ناخذ بعين الاعتبار انه اصلا يعني قطاع المباني والانشاءات يعني غير فاعل، يعني ليس بأوجه أو بأفضل حالاته كما في السنوات الماضية نظرا للظروف الاقتصادية اللي بنمرق فيها.
0: صحيح أخت نسرين، يعني الموضوع بصراحة شائك ومتشعب جدا. هلا انت عارف مثلا احنا بدنا نكثف الحملات التوعويه، بس في النظر للتقرير اللي انا عملته، هذا التقرير طبعا هو مكمل للتقارير الرسميه مثلا من وزاره العمل، مثلا اشرت لشغله انه اكثر الحوادث او الوفيات صارت معي بشهر 2 وبشهر 5. هلا شهر 2 بتعرفي بسبب مثلا البرد والرياح مثلا والعمل على ارتفاعات والتعرض لسقوط من العلو، وايضا نيجي لفصل الصيف مثلا شهر 5 وشهر 6 وارتفاع درجات الحراره وموضوع الاجهاد الحراري مثلا الدوار والدوخه وضربات الشمس وهيك. فهي الاشهر هي مؤشر ان نكثف الحملات التوعويه فيها اللي هو الانتقال الموسمي او موضوع الاخذ بعين الاعتبار التغير المناخي. فعندنا تكثيف الحملات، تعزيز التدريب العملي للعاملين، زي ما تفضلت كمان شغله ما يكون عندنا نهج ردات الفعل اللي هو رياكتيف ابروتش، لازم يكون عندنا برو اكتيف ابروتش، يعني نشتغل احنا بشكل استباقي قبل يصير عنا لا سمح الله المصائب او يصير عنا الحوادث في هذه القطاعات. كمان شغله التزام المنشات بدنا بوضع سياسه مكتوبه للسلامه والصحه المهنيه اللي احنا بنسميها او اف اتش بوليسي، وكمان تطوير اليات التحقيق بالحوادث والتعلم من هاي الحوادث حتى ما تتكرر مره اخرى. مش من جل الاطار التشريعي ايضا تعرفي عندنا هلا قرار بقانون رقم 3/2019 طبعا من وزاره العمل الفلسطينيه، هذا ملزم لاصحاب المنشات الصغيره والمتوسطه والكبيره ايضا بتعيين مشرفين سلامه وصحه مهنيه، دورهم يعززوا ثقافه السلامه ودورهم رقابي وتفتيشي وتطوير لمنظومه السلامه والصحه المهنيه في المؤسسات.
1: يعني لا شك بنتمنى تطبيق مثل هذه التشريعات. بكل الاحوال بدي اشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل استاذ مالك سلهب، وحضرتك الباحث والمختص في شؤون السلامه والصحة المهنية في فلسطين، وأيضا عضو المعهد البريطاني للسلامة والصحة المهنية. وبالتأكيد دائما نتمنى السلامة والأمان لكل عمالنا في مختلف القطاعات، وضرورة اتخاذ إجراءات السلامة حفاظا على سلامتهم وعلى صحتهم وعلى فعليا عدم تعرضهم لأي خطر. نحن نتحدث عن الوفيات، ولكن لا شك في أن هناك الكثير من الإصابات التي تولد للأسف إعاقة دائمة لدى هؤلاء العمال، وبالتالي هذا الموضوع لابد من الإشارة إليه. بهذا الملف أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم. كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الأعداد والتنسيق والمتابعة حلا أفغاني، في الهندسة الصوتية عبد الرحمن جاد الله، ومن الإخراج المرئي حسان زبن. يتجدد اللقاء يوم غد مع وليد خروف، يكون على الموعد. إلى حينه بأمان الله.

0: عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة. انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ارتقوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق. إلى ذلك استشهد 5 مواطنين وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال لمركبة في مواصي خان يونس وشقة سكنية غرب مدينة غزة يوم أمس. بذلك يرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 1072، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش إن الاحتلال يواصل منع الأونروا من تقديم خدماتها للمواطنين في القطاع في محاولة لتغييبها والحد من تواجدها في غالبية المناطق في القطاع، بالتزامن مع عدم السماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية. حذر مسؤول الرقابة على المياه في قطاع غزة سعيد العكلوك من تداعيات الوضع المائي الكارثي على حياة المواطنين في قطاع غزة في ظل انخفاض كمية المياه لما يقارب 20 لتر يوميا جراء تدمير الاحتلال لأغلب مصادر المياه، بينها 200 بئر تم نصفها بالكامل. من المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال العليا اليوم في طلبات تقدمت بها منظمات حقوقية للإفراج الفوري عن أبو صفية وعن عدد من الأطباء المعتقلين. وأكد المتحدث باسم الأسير أمجد النجار أن نقل الاحتلال للطبيب الأسير حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت الواقع تحت الأرض في سجن الرملي يشير إلى وجود مخطط يستهدف حياته. بدوره قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن هنالك 14 طبيبا داخل سجون الاحتلال في أوضاع إنسانية وصحية خطيرة وصعبة للغاية. في المحافظات الشمالية أصيب الشاب أدهم صلاح أبو فضالي 24 عاما من بلدة برقين جنوب جنين فجر اليوم برصاص الاحتلال في محيط جدار الفصل العنصري ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. في الخليل أصيب عدد من المواطنين اليوم بردود وكدمات جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة حوارة شرق بلدة يطا جنوب المدينة فيما اعتقلت قوات الاحتلال مسنا خلال الهجوم. إلى ذلك فجرت قوات الاحتلال اليوم منزلا في مدينة نابلس يعود لعائلة زاغة عقب محاصرته لساعات، وذلك خلال اقتحامه المتواصل للمدينة. كما وهدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل المواطن وائل قدح ومنزل آخر يعود لأجل المواطن عبد القادر شلش، وتبلغ مساحة المنزلين بنحو 330 مترا مربعا في قرية شقبة غرب رام الله. أكد وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشي أن نشر ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال خرائط تحدد مواقع أثرية فلسطينية في المناطق المصنفة جيم يأتي ضمن سياسة تصعيدية ممنهجة تستهدف التراث الثقافي الفلسطيني تمهيدا للسيطرة عليه وتهويده. وأشار طوافشي إلى أن هذه الخطوة ترافقت مع مشاريع وقوانين وإجراءات إسرائيلية تستهدف ضم المواقع الأثرية الفلسطينية. أكد محافظ نابلس غسان دغلس أن إجراءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية تهدف إلى عزل التجمعات الفلسطينية والسيطرة على الأرض والتلال الاستراتيجية. إلى ذلك أكد الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفجي أن حكومة الاحتلال تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الاستيطان تشمل قرارا بربط مستوطنات الضفة بشبكة الغاز الطبيعي التابعة لها إلى جانب تطوير شبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية. يجري رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من الوزراء جولة في محافظة بيت لحم غدا الأربعاء. وقال محافظ بيت لحم محمد أبو علي إن الجولة تأتي في ظل تصاعد استهداف الاحتلال للمدينة، وستشمل برك سليمان التي تتعرض لاقتحامات واعتداءات يومية من المستوطنين. في لبنان استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطي الفوقة في الجنوب اللبناني. إلى ذلك اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش، فيما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تباعا. من أخبار رياضة، أهل المنتخب البلجيكي إلى الدوري ربع النهائي من كأس العالم 2026 بعدما تغلب على الولايات المتحدة إحدى الدول المضيفة بنتيجة 4-1 في مباراة ثمن النهائي التي أقيمت في سياتل. كما وحسم منتخب إسبانيا الليلة الماضية لقاء القمة أمام منتخب البرتغال بهدف وحيد تحقق في الدقائق الأخيرة ضمن مباريات دور 16 لبطولة كأس العالم. أخيرا في هذه النشرة، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيف في المناطق الجبلية، دافئ في بقية المناطق. شكرا على المتابعة، بأمان الله.
0: سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها، هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: نافذة على الاقتصاد والأسواق، نحلل الأخبار ونتابع الأسعار ونكشف فرص الاستثمار. تستمعون الآن إلى الحوار الاقتصادي مع محمد أبو ظاهر.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا متابعينا الكرام في هذا الحوار وهذا اللقاء الاقتصادي الهام عبر الأثير من صوت فلسطين. سأكون معكم محمد أبو ظاهر، حياكم الله. إذن مستمعينا متابعينا الكرام، في هذا الحوار الاقتصادي الخاص استضيف معي بالاستوديو بالخبير بشأن الاقتصادي الدكتور ثابت أبو الروس للحديث عن التحديات الاقتصادية المتسارعة في ظل مواجهة هذه الملفات الثقيلة التي تتداخل فيها الاعتبارات المالية والسياسية والمعيشية، من الحديث عن إمكانية الإفراج عن أموال المقاصة وما قد يترتب عليها من انفراج في الأزمة المالية إلى ملف العمال ومستقبل فرص العمل، مرورا بأزمة السيولة النقدية الكاش التي تلقي بظلالها على الأسواق والمواطنين، وارتفاع الدين العام الذي يفرض أيضا تحديات إضافية أمام

0: المالية العامة، كما تتجه الأنظار أيضا إلى ملف المحروقات وما يحمله من انعكاسات مباشرة على الأسعار والقطاعات الإنتاجية، وكذلك إلى دعم أوروبي مرتقب عبر مؤتمر المانحين الأسبوع القادم، ومدى قدرته على دعم الصمود الفلسطيني وتعزيز مشاريع التنمية والإغاثة. في خضم كل هذه التطورات يبقى قطاع الصناعة أمام اختبار القدرة على الصمود والتوسع رغم كل هذه التحديات أمام الاقتصاد الفلسطيني، فيما تظل العلاقة مع إسرائيل إلى جانب دور القطاع الخاص الفلسطيني من أبرز الملفات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة. هذه العناوين وغيرها من القضايا الاقتصادية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر نناقشها في حلقة اليوم مع الخبير بالشؤون الاقتصادية الدكتور ثابت أبو الروس في محاولة لقراءة الواقع واستشراف ما هو قادم. دكتور ثابت، أهلا ومرحبا بك، شرفتنا في الحوار الاقتصادي لهذا اليوم.
1: تحياتي لك، تحياتي للمستمعين وتحياتي للمشاهدين.
0: يعني دكتور، ملفات كبيرة وسنكون أكثر وضوح، ولديك أعلم دكتور ثابت لديك معلومات أيضا وليس تحليل. نبدأ بملف المقاصة دكتور. يعني بالأيام السابقة وسائل إعلام كانت تتحدث عن ضغوط أمريكية ستكون على نتنياهو للإفراج عن أموال المقاصة. إلى أي مدى هذه المعلومات دقيقة، ولماذا تعد أموال المقاصة الفلسطينية الملف الأصعب في لقاء ترامب نتنياهو القادم؟
1: نعم، تحياتي.
0: وهذا سؤال كبير جدا دكتور.
1: وسؤال شائك.
0: تفضل.
1: نعم، تحياتي أستاذ محمد، تحياتي لك للمستمعين وللمشاهدين. الآن حسب ما ورد أو صدر عن القناة 13 العبرية أن هناك اجتماع الأسبوع القادم يضم ما بين نتنياهو من جانب وما بين الرئيس الأمريكي ترامب من جانب آخر ضمن ثلاثة محاور رئيسية ومهمة، ولها موضوع المقاصة أو الإفراج عن مستحقات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق في المقاصة. البند الثاني هو ما يتعلق بعربدة المستوطنين في الضفة الغربية، والملف الثالث هو تخفيف فيما يتعلق بالحواجز المفروضة والتي يزيد عددها عن 900 حاجز عسكري في بين المحافظات الفلسطينية. الآن ما نتحدث عنه أستاذ محمد هو تحليل واستشراف للمستقبل. أنا بتقديري وبقراءة اقتصادية أعتقد أن هذه المرة الأولى التي يتطرق بها الرئيس الأمريكي بعناية حول الملفات الرئيسية الاقتصادية والسياسية التي تتعلق وترتبط بالسلطة الفلسطينية،
0: وهذا إنجاز فلسطيني بالدرجة الأولى دكتور.
1: وهذا إنجاز فلسطيني رقم واحد، وسأتحدث عن الإنجاز الفلسطيني الثاني في حال
0: تفضل.
1: تم طرح هذا الموضوع. الآن الإنجاز الفلسطيني أنه منذ 7 أكتوبر حتى اللحظة لم تلتفت الإدارة الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا على جميع الصعد ولا على جميع المحاور. الآن بتقديري عندما يكون الملف الفلسطيني وملف القضية الفلسطينية وملف الاقتصاد الفلسطيني على جدول الأعمال ما بين الرئيس الأمريكي من جانب وما بين الرئيس الإسرائيلي وبين رئيس وزراء الإسرائيلي من جانب ثاني، أعتقد أن هناك يبدو أن هناك محاولات جادة للحفاظ على المنظومة الفلسطينية المكونة أساسا من السلطة الفلسطينية. الآن عندما نتحدث عن المقاصة وضغط أمريكي فيما يتعلق في المقاصة، الآن نحن في هذا نسير في مسارين. الآن إن صح الحديث أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل بالإفراج عن المقاصة، سيكون هناك محورين مهمين. المحور الأول استجابة إسرائيلية في الإفراج عن جزء أو كل أو بعض مستحقات المقاصة. الجانب الثاني تعنت الجانب الإسرائيلي بعدم الإفراج عن المقاصة. جيد. الآن المسار الأول إيجابي، حتى المسار الثاني أيضا إيجابي، لأنه إذا تم ضغط أمريكي على إسرائيل ولم يتحقق فستكون النقطة الإيجابية الثانية بالانتباه للجهود الأمريكية نحو الاقتصاد الفلسطيني. جيد. الآن إن صحت الرواية وكان هناك قرار بالإفراج سواء جزئي أو كلي، أعتقد أن هذا سيشكل جزء مهم أولا للرافعة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، ثانيا للموظف الذي ينتظر منذ سنوات فيما يتعلق بموضوع الراتب، ثالثا القطاع الخاص وقطاع المنشآت في فلسطين.

0: هناك أصبح من القوانين والتشريعات الإسرائيلية، وهذا الجديد في الموضوع، ما يتيح لإسرائيل ضمن القوانين والتشريعات أن تقوم باقتطاعات المقاصة. هذا بتقديري يؤجل الحديث عنه حاليا. إذن ما يتم الحديث عنه حاليا وبتقديري وبتحليلي هو الشق المتحلل من أي قيود إسرائيلية ومتحلل من أي قيود أو قوانين أو تشريعات إسرائيلية، حيث أن إسرائيل قامت في الفترة الأخيرة بسن تشريعات وقوانين تتيح لها الاقتطاع من حسابات المقاصة. الآن فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بتقديري إذا أرادت الولايات المتحدة أن تضغط على الجانب الإسرائيلي، ولا نقول تضغط، أقول تلزم، إذا أرادت الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بالإفراج عن المقاصة، بتقديري لا نتنياهو ولا سموتريتش يمكن أن يقف أمام الولايات المتحدة. لماذا؟ المتابع للقرارات الأمريكية تجاه إسرائيل يجد أن عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الموهوم بين قوسين الوهمي، كان لها ذلك. عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان الموهوم، كان لها ذلك. عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضات مع إيران وطلبت من إسرائيل ألا تقوم بالرد على إيران في إطلاق الصواريخ، كان لها ذلك. إذن أنت بتتحدث عسكري وسياسي، واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بضغط. الآن في هذه
1: الجزئية دكتور ثابت، إذا قال ترامب سيلتزم نتنياهو وسينفذ،
0: نعم
1: سموتريتش؟
0: نعم. الآن فيما يتعلق بسموتريتش، بتقديري كما قلت سابقا، سموتريتش أو بن غفير هو جزء من المنظومة التي جاءت لتدير مرحلة، جاء لينفذ سياسة. هذه السياسة بتقديري ارتبطت في سموتريتش وبن غفير، ولكن السياسة موجودة. أنا قلت أن هذين الشخصين جاء ليدير مرحلة حساسة سياسية وعسكرية واقتصادية تتعلق بالقضية الفلسطينية، وليس صانعا سياسة. الآن إذا كان هناك ضغوط أمريكية، بتقديري سيتم التزام الجميع. دعني أسألك سؤال، الآن سموتريتش ومن غفير يعارضوا إيقاف العدوان الإسرائيلي على إيران،
2: صحيح،
0: لماذا لم يسكت الحكومة؟ سموتريتش ومن غفير يعارضوا إيقاف العدوان الإسرائيلي على إيران، على لبنان، لماذا لم يسكت الحكومة؟ سموتريتش ومن غفير هددوا بالدخول إلى قلب غزة، لماذا لم يكن لهم ذلك؟ إذن بتقديري أن الولايات المتحدة، وكان هذا جزء من الاحتجاجات الإسرائيلية التي قالت أن إسرائيل ونتنياهو تشكل العصا التي يستخدمها الرئيس الأمريكي فيما يتعلق برسم السياسة ورسم الاقتصاد. الآن دعنا نعود إلى الاقتصاد قليلا ونبتعد قليلا عن السياسة. بتقديري إذا أرادت الولايات المتحدة أن يكون هناك أداة ضغط اقتصادية، بتقديري أنها قادرة على الإلزام وليست قادرة على الضغط، لأن الضغط قد يشكل الرفض أو القبول، ولكن إذا كان هناك قرار بتقديري يمكن الالتزام.
1: يعني نختصر الحديث دكتور، أنت متفائل بأن يكون هناك انفراج مالية بالفترة القادمة إن شاء الله؟
0: أنا بتقديري الانفراج لها عدة محاور في هذا الظرف. الآن بتقديري الاجتماع القادم خلال الأسبوع القادم يشكل نقطة محورية فاصلة اقتصاديا، هو اجتماع الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا أولا.
1: أي يوم راح يكون الدكتور؟
0: بتقدير يوم الثلاثاء القادم أو 13 الشهر، أعتقد 13 من هذا الشهر. اثنين، عندك اجتماع الدول المانحة،
1: صحيح.
0: ثالثا، كان هناك مؤشرات وكان هناك موافقة بتقديري مبدئية من قبل البنك الدولي على دعم السلطة الفلسطينية بقيمة 300 مليون دولار للعام الثاني على التوالي، وهذا رقم لم يسبق للسلطة الفلسطينية أن حصلت عليه من قبل البنك الدولي، وهذا بنسميه جزء منه بده يكون مشروط لدعم مشاريع صحية وبنية تحتية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الجزء آخر لدعم موازنة السلطة أو لدعم نشاط
1: هذا السلطة. دكتور بخصوص الدعم الأوروبي،
0: هذا بخصوص دعم البنك الدولي.
1: البنك الدولي،
0: نعم صحيح.
1: وماذا عن الدعم الأوروبي، وماذا تتوقع بخصوص مؤتمر المانحين؟
0: تمام.
1: الأسبوع القادم أيضا دكتور،
0: فيما يتعلق بدعم الدول المانحين، بتقديري هناك بعض الدول ما زالت ملتزمة ومستمرة، ولكن ليس الهدف هو الاستمرار في هذه المرحلة الحساسة أخي محمد. المطلوب من الدول المانحة حاليا وحسب المعلومات المتوفرة لدينا هو رفع سقف التمويل والدعم لصالح السلطة الفلسطينية، إما للدعم المباشر لخزينة السلطة الفلسطينية أو للدعم المشروط فيما يتعلق بالبنية التحتية وتطوير المنظومة الصحية والطاقة وما إلى ذلك.
1: طب دكتور، بالعودة للحديث عن

0: المقاصة في حال دعنا نستبق الأحداث، في حال تم تحويل أموال المقاصة إن شاء الله، الأولويات التي سوف تتجه إليها الحكومة، الرواتب، سداد الديون، أم سيكون هناك التزامات أخرى؟ ونعرف تم تحويل أموال بعض المشاريع لسد فجوات كثيرة على الحكومة.
1: نعم.
0: دكتور ثابت،
1: أستاذ محمد، كلها أولويات،
0: أكيد
1: كلها أولويات.
0: قطاع صحة،
1: عندما
0: قطاع
1: تتحدث
0: تعليم،
1: عن قطاع الصحة أولوية، عندما تتحدث عن الموظف هو أولوية، عندما تتحدث عن قطاع المقاولات هو أولوية، عندما تتحدث عن ذمم المستشفيات هي أولوية، عندما تتحدث عن ذمم القطاع الخاص فهي أولوية. بتقديري الأولويات ستتجه في جميع المسارات إن تم الحديث عن انفراج فيما يتعلق في المقاصة. ولكن دعني أشير إلى نقطة لكي لا نتفائل كثيرا. حسب البيانات الرسمية الفلسطينية المقدرة والصادرة عن جهات فلسطينية أو مقدرة من جهات فلسطينية، تبلغ المقاصة 15 مليار شيكل. طيب، كم عجز السلطة الفلسطينية المالي؟ أنا بتقديري العجز يفوق 48 مليار شيكل.
0: صحيح.
1: إذن حتى لو كان هناك انفراجة سيكون هناك حل جزئي لما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية والالتزامات
0: ربما
1: المالية.
0: ربما دكتور ثابت، إن تم تحويل الأموال المقاصة وكان في استمرارية بتحويلها ستحل جزئية كبيرة في هذا الملف.
1: أشكرك على هذه الملاحظة لأنها ملاحظة جوهرية. أنا لا أنظر إلى الاجتماع أو إلى الإفراج عن المقاصة فيما سيترتب خلال هذه المرحلة، ولكن أنظر إلى البعد الاستراتيجي فيما يتعلق بقرار الإفراج عن المقاصة. إن كان هناك قرار بالإفراج عن المقاصة الفلسطينية، أعتقد أنها تؤسس إلى مرحلة اقتصادية قادمة. كيف؟ ممتاز أنك أشرت إلى هذه الجزئية. الآن نحن نتحدث أخي محمد، منذ شهر 11 من العام 2021 لم تقم إسرائيل بتحويل كامل مستحقات المقاصة إلى السلطة، ولم يتقاضى الموظفين الرواتب بنسبة 100%.
0: صحيح.
1: منذ شهر 11 من العام 2021، وكان هناك توقف كامل من العام الماضي. الآن بتقديري أي انفراج في موضوع المقاصة بتقديري سيشكل مرحلة قادمة، بمعنى سيكون هناك قرار بالاستمرار فيما يتعلق بدورية تحويل مستحقات ولو جزئيا من إيرادات المقاصة لحسابات السلطة الفلسطينية، وهذا يمكن أن يؤسس إلى مرحلة اقتصادية قادمة. لماذا؟ وزير المالية تحدث كالتالي أخي محمد، قال إن الموازنة العام 2026 هي موازنة وجودية، وتعمل الحكومة الفلسطينية الحالية ب10% من الحجم الذي يجب أن تعمل فيه. عندما أقرت الحكومة الفلسطينية في العام 2026 موازنة العام 2026 أقرتها تقريبا 18 مليار و600 مليون. الآن العجز كبير. الآن عندما تكون ثلثي إيرادات السلطة قائمة على المقاصة وتحدث كالتالي أنه بنيت الموازنة على إيرادات تساوي صفر من المقاصة، الآن أي انفراجة في موضوع المقاصة يمكن أن يحدث حالة من الانتعاش الاقتصادي في الموازنة الفلسطينية، ويمكن أن يضع الزيت في المسننات فيما يتعلق بإدارة المرحلة الحالية الاقتصادية. وهي فعلا أخي محمد أنا أتوافق تماما، هي أزمة وجودية. لا تريد إسرائيل من الجانب الفلسطيني ومن السلطة الفلسطينية أن تقوم بإيجاد البدائل الاقتصادية والبدائل المالية، وإنما كانت تريد لها الانهيار وكانت تخطط للانهيار، ولكن كان هناك صمود اقتصادي في هذه المرحلة واستطعنا.
0: صحيح.
1: نعم، واستطعنا أن نمر من هذه المرحلة، وإن شاء الله أن تكون الأيام القادمة أفضل
0: إن شاء الله. طب دكتور، ربما هناك من يسمع ويقول في حال كان هناك اجتماع ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو الأسبوع القادم، في حال تم التوافق على تحويل أموال المقاصة، جزء من أموال المقاصة، ثلث أموال المقاصة، التطبيق والتنفيذ يتم
1: تمام.
0: مباشرة دكتور
1: تمام. الآن احنا هون نقطة التفاؤل، ولكن لا سمح الله نقطة التشاؤم ألا يكون هناك إفراج للأموال الفلسطينية. حتى لو يتم الإفراج بحد ذاته الموضوع طرحه على الطاولة الأمريكية بتقديري يؤسس لمرحلة قادمة. الآن قضية الإفراج كما قلت لك، أنا بتقديري لن يتم الإفراج على كامل المبلغ، لأن هناك قوانين وتشريعات أجازت للجانب الإسرائيلي أن يقوم ضمن القوانين أخي محمد
0: التطار.
1: لكي نفرق ما بين القانون والقرار، القانون القانون بده كنيسة لإقراره والقرار بده موافقة وزير مالية أو رئيس الوزراء. الآن قضية التطبيق بتقديري أنه لكي تقوم إسرائيل بحسن نوايا للجانب الأمريكي وليس للجانب الفلسطيني بتقديري سيكون هناك تحويل إذا كان هناك قرار بالموافقة.
0: تمام مباشرة رح يكون ممكن دكتور؟
1: طبعا طبعا طبعا. يعني كان هناك موضوع النرويج في السابق وكان هناك بعض المشاكل وبعض الأمور بتقديري أنه يعني لا أرى أخي محمد نحن ننتظر أن يكون هناك قرار تحويل. الآن قرار التحويل بحد ذاته بتقديري ممتاز تمام لأن هناك تعنت إسرائيلي مطلق بعدم التحويل. أكيد. القرار بحد ذاته يسجل فرصة إيجابية للاقتصاد الفلسطيني.
0: طيب دكتور تداعيات ملف المقاصة تداعياته خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني ككل على كل القطاعات. برزت مشكلة الكاش لدى البنوك وهذه مشكلة خطيرة وكبيرة جدا. في حال تم الإفراج عن أموال المقاصة ممكن نخلص من مشكلة الكاش اللي عايشينها؟
1: لا هذا موضوع مستقل.
0: مستقل
1: هذا موضوع مستقل استقلالية تامة. عندما نتحدث عن موضوع الكاش اتفاقية باريس الاقتصادية قالت كالتالي يقوم الجانب الفلسطيني بشحن ما قيمته 18 مليار شيكل سنويا. للبنوك الإسرائيلية سواء بنك ديسكونت أو بنك هابوالي. جيد الآن الحصة الربعية 4.5 مليار.
0: صحيح.
1: جيد وبتقديري بداية شهر 7 قبل أيام قام الجانب الفلسطيني
0: بتحويل.
1: هذا جانب مستقل.
0: مبلغ كم وصل دكتور؟
1: 4.5 مليار. الآن المطالب الفلسطينية نعم بدنا نشحن بس اليوم المطلب الفلسطيني سواء لسلطة النقد أو للبنوك هو كالتالي رفع الشحن من 18 مليار إلى 32 مليار تمام؟ بمعنى أنها تكسير الحصة 6 مليارات بدل 32
0: يعني
1: مليار.
0: طبيعي دكتور أيام توقيع اتفاقية باريس أو بروتوكول باريس كان الاقتصاد الفلسطيني صغير اليوم.
1: صحيح.
0: بكبر الاقتصاد الفلسطيني.
1: صحيح.
0: وحجم الأموال بتكبر والاقتصاد بكبر فبالتالي من المفترض أن يزيد أو تحويل المبالغ.
1: نعم.
0: إلى الجانب الإسرائيلي بكميات أكبر.
1: نعم.
0: من 18 مليار شيكل.
1: ما ذكرته أخي محمد هو يشير إلى الاجتماعات الإدارية حسب اتفاقية باريس الاقتصادية تتحدث كالتالي يكون هناك اجتماعات دورية ربعية أو نصفية ما بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي لدراسة وتعديل المتغيرات الاقتصادية أو الجغرافية أو الاجتماعية فيما يتعلق في الأمور المالية. على سبيل المثال كما تحدث هناك نمو سكاني هناك نمو تجاري.
0: صحيح.
1: هناك دخول شركات أجنبية عاملة في فلسطين.
0: حجم التجارة بكبر دكتور.
1: حجم التجارة وحجم النقدية يزيد.
0: صحيح.
1: الآن هذه اللجنة لم تعمل منذ أعتقد العام 2000 منذ انتفاضة الأقصى. الآن إذا تحدثنا عن انفراجة في المقاصة ونتحدث عن انفراجة في قضية شحن الشيكل بالتوازي بتقديري نحن تحدثنا أنه لا يوجد رابط موضوع شحن الشيكل مرتبط بالاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية ولكن إذا كان هناك انفراجة في المقاصة أعتقد وكأنه سيكون هناك انفراجة في نافذة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية ويمكن أن يتم إدارة الحديث ما بين مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق برفع الشيكل. دعني أعطيك معلومة أخي محمد قبل انتفاضة الأقصى قبل 7 أكتوبر كان الاتحاد الأوروبي يقوم بالحصول على الموافقة السنوية فيما يتعلق بتجديد العلاقة البنكية ما بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. اليوم اللي قاعدين كل أسبوعين بيعملوا لنا تمديد كانت موافقة تصل بالفاكس. لاحظ منذ 7 أكتوبر في تغيرات اللي تابعها
0: كانت بالفاكس لمدة سنة وسنتين
1: لمدة سنة. دعني أشير إلى مسألة بعد 7 أكتوبر أصبحت إسرائيل تمسك كل قضية وتحولها من وسيلة إلى عقاب. يعني لاحظ كان فاكس يصلك بتمديد العلاقة لمدة سنة اليوم صارت وسيلة عقاب
0: كل أسبوع.
1: شحن الشيكل كانت اتفاقية باريس تنص على 4.5 مليار أصبحت اليوم وسيلة عقاب. قضية المقاصة الحق الفلسطيني أصلا هي ضريبة وسيطة يقوم الجانب الإسرائيلي بتحصيلها ويتقاضى 3% نسبة تحصيل
0: يعني
1: أصبح يستخدمها كأداة عقاب.
0: يعني واضح أنه أصبح الشغل الشاغل لسموتريش تحديدا هو أنه يشتغل فينا دكتور.
1: بتقديري نعم لأنه شوف بدي أقول لك شيء أنا يعني درست شخصية سموتريتش وسيرة الذاتية عنده. هو أصلا رجل قانون هو ليس رجل مال بالمناسبة هو دارس قانون لم يدرس المال. إذن هو وظف القانون لإجراء العقوبات المالية يعني ما أنت بتحكي عن شخص يحمل دكتوراه في المالية والمحاسبة.

0: لكي يدير منظومة مالية بدليل. شوف عجز الموازنة كده
1: يهاب.
0: شوف بدي أعطيك معلومة بس
1: سموتريتش يعني فمن كلامك بهابن القانون دكتور
0: لا دعني أشير ومثل ما أجب على هذا السؤال. المتابع لعجز الموازنة الإسرائيلية يجد أنها بارتفاع، التضخم بارتفاع، وهذا ناتج عن فشل ليس في رئاسة الحكومة وإنما ناتج عن فشل في سياسة وزير المالية في قضية القرارات الاقتصادية. ارتفاع نسبة التضخم، هروب الشركات التكنولوجية من إسرائيل إلى الخارج، عدم السيطرة وكبح جماح الشيكل بالمقارنة مع الدولار. ولكن عندما تتحدث عن الرهبة من قضية القانون، القانون. لا، هو يوظف القانون في إجراء عقوبات اقتصادية ومالية.
1: طيب دكتور، حجم أو كمية الأموال المتكدسة اليوم في البنوك، نتحدث عن مبالغ
0: 17 مليار
1: شيكل متكدسة في البنوك.
0: نعم.
1: طيب دكتور، هناك يعني في بعض الناس بتعرفش إيش تكدس الشيكل.
0: ممتاز.
1: بس بدي أفهم منك ونفهم الناس إنه تكدس الشيكل إنه بتكون موجودة في البنوك.
0: نعم.
1: أنا اللي بعرف إنه بتكون موجودة في أكياس.
0: نعم.
1: بتكون ملقاة
0: في الخزنة
1: داخل. نعم. الخزنة.
0: نعم.
1: بس وضح ما إياها حتى الناس تعرف.
0: تمام.
1: وتوصلها المعلومة بشكل بسيط. تمام. جدا
0: أهم معلومة، الأموال المتكدسة هي أموال الناس وليست أموال البنوك. كيف يعني أخي محمد؟ أنا على سبيل المثال بدي أدفع للأخي محمد شيك بقيمة 1000 شيكل، بدي أودع مصرياتي في البنك. تمام. هل المال، أنا أودعت المصاري في البنك، هل المال مالي البنك ولا مالي؟
1: مالك طبعا.
0: مالي البنك، وسيط. الأموال المتكدسة يعني الكل بيجي بيقول لك لا، ما البنوك تقرض، هذه ليست أموال البنوك، البنك وسيط
1: ولا يحق لها التصرف.
0: ولا يحق لها التصرف.
1: صحيح.
0: أعطيك
1: صحيح.
0: مثال، عندما تقوم شركات المحروقات بالشراء من الجانب الإسرائيلي، وتقوم شركات المحروقات بدفع قيمة المحروقات من خلال البنوك المحلية لكي تصل إلى البنوك الإسرائيلية، هل هي حق البنك؟ هل الأموال اللي بحطها شركة
1: طبعا.
0: المحروقات في البنك الفلسطيني عشان نشحنها للجانب الإسرائيلي هي الأصحاب المحروقات. هون سوء الفهم اللي بيصير. طيب وين الإشكالية بتصير؟ بيجي صاحب المحروقات، محطة المحروقات، بودع قيمة الفاتورة تبعته في البنوك الفلسطينية لكي يتم التقاص مع البنوك الإسرائيلية للمورد الإسرائيلي. طيب وين الإشكالية؟ ترفض إسرائيل استقبال الشيكل. طيب وين هذه الأموال موجودة؟ القدرة الاستيعابية للجهاز المصرفي الفلسطيني سواء سلطة النقد أو البنوك لا يتعدى 7 مليار شيكل. إذن نحن نتحدث عن فائض حالي موجود فوق 10 مليار شيكل. وين المشكلة الخطيرة أخي محمد؟ تكمن في هذا الموضوع، إنه اليوم أنت مش قادر تأمن على هذه الأموال، إنه بوليست التأمين اللي بتقوم فيها البنوك للتأمين على الأموال الموجودة لديها، البوليصة ما بتغطيها لأنه الخزنات اليوم ممتلئة. وبالمناسبة يعني هذا حديث.
1: طب شو طريقة تخزين الأموال المتكدسة في البنوك؟
0: تمام جيد.
1: يعني نحكي كلها من فئة الورق.
0: صحيح صحيح. اليوم في عندنا في كل بنك في خزنات، الخزنات فولاذية حديدية، يوجد لها أرقام سرية، يوجد لها أكثر من مفتاح يقوم بفتحها. ولكن وأعتقد أنه حسب ما أوردنا رئيس سلطة النقد قبل فترة، أنه حتى اضطر سلطة النقد لأن تستوعب بعض الأموال الفائضة من القطاع البنكي بهدف الحفاظ على هذا
1: موجود
0: المكون.
1: فيها خزنة
0: ولكن
1: ودخلنا.
0: نعم.
1: عليها.
0: نعم.
1: دكتور يعني شفناها.
0: نعم نعم نعم موجود فيها خزنة.
1: صحيح.
0: وكانت هذه للطوارئ ولكن اضطروا لاستخدامها لمعالجة فائض الأزمة. الآن تكدس الشيكل، نعم كما أوردونا اليوم موجودة في الممرات، معلش مش يعني على أساس برضه المستمع يفهم، مش موجودة في ممرات البنك، موجودة في ممرات الخزنة وهي خزنات محكمة الإغلاق، ولكن يعانوا من قضية أن بوليصة التأمين ممكن إنها ما بتغطي تراكم هذه المبالغ. ولكن دعني أشير عندما للموضوعية الإعلامية والموضوعية المهنية، عندما تحدثنا عن 17 مليار شيكل فائض النقد الموجود لدى البنك قبل أن يكون هناك قرار إسرائيلي بشحن 4.5 مليار وهو قبل 1/7. تمام. لأنه كان هناك قرار إسرائيلي بشحن أو البدء باستقبال 4.5 مليار من الجانب الفلسطيني، بتقديري أنه اليوم الرقم نزل عن 17 تقريبا 13 إلى 14. نعم.
1: طيب الحديث يطول عن كل هذه القضايا دكتور، لكن دعنا نتحدث برضو في تداعيات وجهود الحكومة حتى نبحث عن مصادر أخرى للتمويل. نتحدث عن في ملف الصناعة، هناك خطة وطنية واضحة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي دكتور.
0: نعم.
1: إحنا وين الصناعة اليوم؟
0: شوف إحنا في جانبين.

0: في جانب
1: مهم. إذا سكر علينا بابنا نفتح باب جديد دكتور، وكل القطاعات يعني
0: تمام
1: لازم نفتح أبوابها.
0: صحيح صحيح، في عنا جانب مظلم وفي عنا جانب إيجابي. الجانب المظلم بكل أسف أخي محمد، إحنا تحدثنا أكثر من مرة في هذا الموضوع، اللي هو النقطة المحورية ونقطة التغير كانت العام 1993. كانت فلسطين تعتمد على الصناعة بنسبة كبيرة، وكانت المحافظات الفلسطينية تسمى عواصم صناعية وعواصم اقتصادية وعواصم زراعية للاقتصاد الفلسطيني. على سبيل المثال عندما كنا نتحدث عن محافظة طوباس كانت تسمى العاصمة الزراعية وكانت تشكل سلة فلسطين الغذائية.
1: صحيح.
0: إذا تحدثنا عن محافظة الخليل تسمى العاصمة التجارية والصناعية.
1: صحيح.
0: إذا تحدثنا عن محافظة نابلس تسمى العاصمة الصناعية. إذا تحدثنا عن القدس أو أريحة كنا نتحدث عن المحافظة السياحية. الآن التغيرات التي أفرزتها اتفاقية باريس أو اتفاقية أوسلو بدأت بعمل تحول في الاقتصاد الفلسطيني بالتوجه من الصناعة إلى التجارة، وهذه كانت نقطة مهمة وخطيرة. الآن أعتقد أنه نحن لدينا منذ سنوات أنه يجب الاهتمام بعاملين مهمين خطيرين، عامل الصناعة وعامل الزراعة. دعني أعطيك مثال سريع إن أسعفنا الوقت. قمنا بزيارة للصين قبل سنوات، كانت الصين قامت أخي محمد على الزراعة أولا وتشجيع البيئة الزراعية، ومن ثم التصنيع اليدوي غير المبني على الآلة لكي تقوم باستعمال البطالة وتقليل البطالة قدر الإمكان وتشغل الأيدي العاملة. الآن حسب ما تحدث رئيس الوزراء، كان لنا لقاء سابق مع رئيس الوزراء وتحدث بأمور نوعا ما كان بعض الإيجابية بها وخاصة فيما يتعلق بوضع الصناعة، قال أن هناك تحول بنسبة تقريبا 18% خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بإنشاء مشاريع صناعية في فلسطين، وهذه نقطة جيدة. هون لا نغفل مسألة مهمة أخي محمد، بالمقابل كان هناك إقفال لعدد لا بأس به من المشاريع. ولكن ما الرسالة التي يمكن استنباطها من أنهم نتحدث عن 18%؟ أنا بتقديري هي رسالة إيجابية، هي رسالة البناء، هي رسالة الوجود، هي رسالة الصمود، هي رسالة العمل، هي رسالة الاقتصاد. في ظل هذه الرسائل بتقديري أنه إحنا قادرين أنه نحمي اقتصادنا الوطني وأن نكون كقطاع خاص برغم الصعوب الصعب وبرغم المضايقات أن نكون الدعامة.
1: وهذا ما كنت أود الحديث عنه دكتور ثابت، أنه هل يستطيع القطاع الخاص الفلسطيني القيام بالنهضة الصناعية في ظل كل هذه الظروف التي تحيط بنا من حصار تحديدا إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام؟
0: يعني إذا قلنا يستطيع نكون مخطئين، وإذا قلنا لا يستطيع برضو نكون مخطئين. شوف، الفرق الوحيد ما بين اقتصاد فلسطين واقتصاديات الدول أن الاقتصاد الفلسطيني قائم على دعامة القطاع الخاص، هذه مسألة تسجل الاقتصاد الفلسطيني. ولكن إلى أي مدى يصمد؟ هل يصمد أمام إغلاق المحافظات الفلسطينية في وجه البضائع وإخراج البضائع؟ هل يصمد في منع الموظفين من التنقل بين المحافظات؟ هل يصمد أمام ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج؟ هل يصمد أمام الضغوط الإسرائيلية فيما يتعلق بتدمير ممنهج المنظومة الاقتصادية الفلسطينية؟ هل يصمد أكثر من ذلك؟ نحن نتحدث اليوم عن دخول العام الثالث على التوالي منذ 7 أكتوبر، وهذا أعتقد أنه يعني بصعوبة يستطيع الصمود. الآن لا نغفل مسألة مهمة، نحن نتحدث عن فتح مشاريع جديدة ويكون هناك ضجة إعلامية عندما يكون فتح مشاريع جديدة، ولكن لا نتحدث عن إغلاق مشاريع. المشاريع تغلق بصمت أخي محمد، المشاريع بكل أسف تغلق بصمت، ومش الموضوع يتوقف عند إغلاق المشروع بصمت، يتوقف عند التزامات كبيرة وخسائر كبيرة تحققها تلك المنشآت وتلك المؤسسات فيما يتعلق بإغلاق مشاريعها.
1: طب دكتور نروح لملف المحروقات، وبتعرف هذا يعد من أكثر الملفات حساسية بالنسبة للمواطن والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وما حدث خلال الفترة الماضية وربما يحدث ما بين الفترة والأخرى. انقطاع المحروقات أتورد لنا من إسرائيل، ما تورد لناش، مشكلة الكاش، هاي الأمور كلها، كيف بتقيم الوضع بالنسبة لملف المحروقات؟
0: تمام، ملف المحروقات دعني أتحدث مما تحدثت به الحكومة في الفترة السابقة من خلال توجه
1: ربما تحدثتم في هذا الموضوع مع رئيس الوزراء.
0: نعم صحيح، نعم صحيح، هناك

0: سيكون شركة وسيطة ما بين هيئة البترول الفلسطينية وما بين وهي جسم حكومي يتبع لوزارة المالية لإنشاء شركة فلسطينية أسوة بشركات الحكومية السابقة لكي تكون الوسيط ما بين الجانب الإسرائيلي وهذه الشركة تتولى الأمور الفنية والتنفيذية فيما يتعلق للتوريد فيما يتعلق في السوق الفلسطيني. هذا أولا. ثانيا كان هناك ارتفاع باهظ خلال الشهرين الماضيين والكل يعلم إغلاق مضيق هرمز أثر بشكل كبير جدا على ارتفاع أسعار المحروقات حيث أن مضيق هرمز يمر به 20% من نفط العالم. تمام؟ الآن هذا الارتفاع أثر بشكل كبير لأن المنظومة الاقتصادية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية العالمية وأي حدث يحدث في العالم ونحن النقطة المحورية في أي حدث
1: نحن جزء من هذا الاقتصاد العالمي لكن نتأثر ولا نؤثر للأسف دكتور ثابت
0: إحنا المؤثرين في سياسيا إحنا المؤثرين سياسيا واقتصاديا للأسف تأثيرنا دائما سلبي. الآن الكل يعلم أنه في الشهرين الماضيين حصل ما يسمى بتباطؤ في سلاسل الإمداد. شو يعني؟ صحيح. لم يعد بمقدور مضيق للإغلاقات المتتالية في مضيق هرمز كان هناك بطء في سلاسل الإمداد فيما يتعلق بالمحروقات وبالنفط ومعادلة الاقتصاد قائمة على العرض والطلب.
1: صحيح.
0: كان هناك طلب أعلى من العرض أدى إلى هذا الارتفاع إضافة إلى العامل الثاني هو ما يتعلق في التخوف من استمرار إغلاق مضيق هرمز أدى إلى زيادة الطلب. فلسطينيا اتفاقية باريس تتحدث كالتالي: يحق للجانب الفلسطيني الاستيراد المحروقات من الخارج. كان هناك محاولات سابقة من الحكومات السابقة من الاستيراد أعتقد من العراق وغيرها ولكن صحيح. لم تطابق المواصفات الإسرائيلية أو كان هناك ارتفاع في تكلفة الاستيراد وبناء عليه اضطررنا للاستمرار في العلاقة الكاملة مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بتوريد المحروقات. الآن هذا الارتفاع حصل ليس لم يحصل في السوق الفلسطيني وإنما حصل في السوق الإسرائيلي الذي يعتبر المورد الأوحد والوحيد للسوق الفلسطيني ولكن بتقديري الشهر الحالي كان هناك بعض الانخفاضات في أسعار المحروقات وأعتقد أن سلاسل الإمداد أعتقد حاليا موجودة ومتوفرة.
1: طب دكتور في ظل هذا وما تحدثت به بخصوص سلاسل الإمدادات و توفر المحروقات وما يعيشه المواطن الفلسطيني من كبت وضغط اقتصادي عليه وعلى أسرته وعائلته، كيف ممكن نحقق توازن ما بين حماية الخزينة العامة ونخفف بالمقابل هذا العبء الكبير على المواطن الفلسطيني؟
0: شوف، حماية الخزينة العامة ترتبط بحجم الإيرادات المتأتية لها. إذا بدنا نحميها في جانبين مهمين، أول جانب هو ما قامت به الحكومة الحالية من إجراءات التقشف أو يعني تقليل المصاريف والنفقات إلى الحد الممكن وهذا جزء من حماية الخزينة العامة لكي لا يتم هدر المال العام وبالتالي كان هناك أعتقد خطة موضوعة من قبل رئاسة الوزراء في هذا الجانب. هذا أولا. ثانيا زيادة الإيرادات والجباية. جيد، عندما نتحدث عن الخزينة العامة نحن نتحدث بكل وضوح أخي محمد وكما تحدثت وكان من ضمن اللقاء تم الحديث عنه في مكتب رئيس الوزراء فيما يتعلق في التهرب الضريبي. عندما نتحدث عن حماية الخزينة العامة نتحدث عن التهرب الضريبي.
1: التهرب الضريبي أرقامه كبيرة دكتور؟
0: والله بدي احكي لك تهرب الضريبي أرقامه كبيرة ولكن لا يمكن حصرها ولكن ممكن تقديرها. الآن هناك معيقات شوف أخي محمد اليوم أنت لا تتحدث عن تاجر فلسطيني متهرب ولكن تتحدث عن إجراءات إسرائيلية تعيق تحصيل الجباية. عندما تتحدث عن مناطق سي ومناطق مقابلة أو مجاورة للجدار سواء في المناطق القريبة جدا مناطق الاحتكاك هذه لا يوجد سيطرة فلسطينية عليها وبالتالي لا يوجد جباية. إذن هون مصادر الحماية فيما يتعلق بخزينة السلطة. أما فيما يتعلق في المواطن بتقديري إنه المواطن اليوم بوضوح في ظروف اقتصادية في غاية التعقيد. دعني أعطيك مسألة وكما تحدث رئيس الوزراء يعني المعلومة مش من عندي قال كنا ندفع تقريبا لقرابة ندعم 70,000 عائلة. هل تعلم ارتفع الدعم إلى 320,000؟ طب ليه؟
1: وهذا عبء كبير.
0: ليه؟ يعني هو خلينا نتوقف أخي محمد ليه؟ إذا ارتفاع نسبة الفقراء، ارتفاع نسبة المعدومي الدخل، ارتفاع يعني بسألك سؤال، عندما كنا نتحدث عن 190 ألف عامل لدى الجانب الإسرائيلي،
1: وهذا ما كنت أود الحديث عنه بملف العمال دكتور. نعم. أكمل.
0: لا

0: الآن توقفوا بشكل مفاجئ، عليه التزامات بنكية، عليه التزامات شيكات، عليه التزامات لأبنائه في الجامعة، عليه التزامات للبيت، عليه التزامات للأسرة. هذا التوقف المفاجئ حول هذه الأسرة، دقق أخي محمد، ليس من فقير إلى الفقر المدقع، ولكن من الفئة المتوسطة إلى الفئة الفقيرة. وبدأ أقول لك مسألة في غاية الأهمية أنا تفاجأت فيها. هل تعلم أن دعامة أي اقتصاد لا تقوم على الفئة الغنية ولا على الفئة الفقيرة؟ الفئة التي تشكل رافعة الاقتصاد في أي دولة هي الفئة المتوسطة، ذوي الدخل المتوسط. الآن نحكي بوضوح، نحكي بوضوح، اللي كان يتقاضى 6000 7000 8000 لدى الجانب الإسرائيلي، وكان تقريبا قيمة عددهم 192 ألف عامل إلى 230 240 ألف عامل، وكانوا يشكلوا ما لا يقل 20% من المجتمع الفلسطيني العامل. طيب لما هذول توقفوا بشكل كامل وبدون سابق انذار، فتلقائيا انت نقلت تلك الفئه ذوي الدخل المتوسط الى الفقراء، وحولت الفقراء من الفقراء الى الفقير المدقع.
1: طيب دكتور، يعني في نهايه حديثنا لهذا اليوم، فقط تخميناتك تحليلاتك بخصوص الرواتب لهذا الشهر، في عندك معلومة دكتور ولا؟
0: والله لا يوجد
1: الأمور
0: معلومة.
1: الأمور لو بدي تحليل، إذا ما في معلومة
0: إذا بنحكي، لا خلينا في إطار التحليل بتقديراتنا. إذا الآن هون إحنا أمام نقطتين مهمتين، النقطة الأولى إذا كان هناك أي قرارات من قبل الاتحاد الأوروبي أو من قبل البنك الدولي لكي يقوم بالتحويل إلى خزينة السلطة
1: أو من اجتماع ترامب،
0: والنقطة الثانية أن يكون هناك انفراجة فيما يتعلق بالاجتماع الإسرائيلي الأمريكي المرتقب. هذين عاملين بتقديري عوامل إيجابية. أما إذا بدنا نعتمد على مصادر الداخلية وهي جباية الضرائب غير المباشرة، بتقديري لا يوجد يعني معلومة بصراحة أخي محمد.
1: طب في حال اعتمدنا على الإيرادات المحلية دكتور، من المتوقع أن يكون هناك صرف 50%؟
0: برضو لا يوجد أي
1: ما بدك تجاوب.
0: لا لا لا لا صدقا ما يعني ما في أي معلومة. وبالبعد التحليلي شوف يعني ما إذا بدي أقول لك شغلة، قرار توقيت ونسبة الرواتب أنا بالنسبة لي بيكون قرار مفاجئ، بمعنى يعني ما بتتفاجئ إلا في قرار في نسبة الرواتب، ما بتتفاجئ إلا في قرار في نسبة الرواتب أو توقيتها. تمام، لا صدقا يعني لا يوجد أي معلومة.
1: طب دكتور، في كل نريد حماية هذا الاقتصاد رغم كل التحديات والحصار والتضييق على الاقتصاد، على القطاع الخاص، على العمال، على المواطن الفلسطيني، على على الكل الفلسطيني، بالمقابل في تقديرات، في تحليل بخصوص هروب استثمارات فلسطينية خارج إلى خارج البلد دكتور؟
0: شوف لا شك إذا إسرائيل فيها هروب للاستثمارات، الآن القاعدة الاقتصادية كالتالي: رأس المال جبان.
1: أكيد
0: بوضوح، يعني إذا القاعدة الاقتصادية بقول لك رأس المال جبان والكل يسعى إلى الحفاظ على مكوناته، ولكن أنا بتقديري إن كانت هناك، أعتقد لا يمكن، لا يعني عددها أنا بتقديري قليل وقليل جدا. الآن ممكن أنا بعطيك لها تحليل ثاني اليوم بصراحة، إذا يعني خلينا نعطي المصطلح معناه أو نعطيه صحته، اللي هي لا تضع البيضة في سلة واحدة. بعض التجار حافظوا على وجودهم في داخل مشاريعهم في فلسطين وقاموا بالاستثمار في خارج فلسطين، هيك بده يكون الوضع. تمام، الآن الوضع الحالي القائم إنه بعض التجار فعلا استثمروا في بعض الدول العربية، تمام، ولكن أبقوا على استثماراتهم، وهذا بتقديري لا يتعارض مع قاعدة اقتصادية لا تضع البيضة في سلة واحدة، لكي ننوع في مصادر الاستثمار ولكي ندعم الاقتصاد المحلي. بمعنى آخر، إذا كان هناك ضعف للتاجر في فلسطين يكون له مصدر دخل في الخارج ويقوم بدعم مشروعه.
1: يعني بدي أشكرك جزيلا دكتور ثابت أبو الروس على كل هذا الكلام وهذا التحليل الواضح والصريح، وإن شاء الله الفترة القادمة بتكون أفضل، ومتفائلين إن شاء الله. وأنا متفائل مثل ما أنت متفائل دكتور إنه الوضع الاقتصادي رح يكون أفضل إن شاء الله بالمرحلة القادمة، بس بدها شوية صمود إن شاء الله.
0: إن شاء الله، الله يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ثابت أبو الروس الخبير بالشأن الاقتصادي، وحياك الله دكتور. وأنتم مستمعين متابعين الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذه تحيات الزميل عبد الرحمن جاد الله من الهندسة الإذاعية، حسان زبن من الإخراج. لكم تحياتي، كنت معكم في هذا الحوار وهذا اللقاء الاقتصادي الخاص والهام، كنت معكم على الهواء مباشرة محمد أبو ظاهر، في أمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. تحذيرات من كارثة إنسانية تهدد حياة المواطنين في قطاع غزة جراء شح المياه. إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام. الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء برام الله، يفجر منزلا في نابلس. انفجاران قرب مقر إقامة ماكرون في دمشق والإليزي يؤكد استمرار الزيارة. إلى الأنباء بالتفصيل. انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في حي الصبرة في جنوب مدينة غزة ارتقوا جراء قصف لطيران الاحتلال. إلى ذلك استشهد 5 مواطنين وأصيب أكثر من 20 في قصف لمركبة في مواصي خان يونس وشقة سكنية في مدينة غزة. وبذلك ارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 1072، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش أن الاحتلال يواصل منع الأنوروا من تقديم الخدمات للمواطنين في محاولة لتغييبها من القطاع.
1: العبء الكبير الذي ألقي على المؤسسات الصحية العاملة عبء كبير، وخاصة أننا يعني نتعرض لموجات كبيرة من الأمراض، وهناك نقص حاد في الأدوية. يعني هناك أعداد كبيرة تدخل إلى المستشفيات وتدخل إلى المراكز الصحية تعاني من أمراض جلدية، تعاني من أمراض معوية، تعاني من مشاكل حساسية مفرطة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. لو أتيحت الأنروا بإدخال الكميات الضخمة جدا من الأدوية المتواجدة لدى الأنروا، سواء في مخازنها في الأردن أو في أماكن أخرى، تحدث أكثر من مرة أن لدينا آلاف الأطنان من المساعدات، آلاف الأطنان من الأدوية بجميع أنواعها. الأنروا كان يقوم بدور كبير في الرعاية الأولية، لكن أن الاحتلال لا يريد للأنروا لا تعمل طبيا ولا إدارية ولا يسمح لها بتواجد في أماكن كثيرة.
0: حذر مسؤول الرقابة على المياه في قطاع غزة سعيد العكلوك من تداعيات الوضع المائي الكارثي على حياة المواطنين في القطاع جراء تدمير الاحتلال لأغلب مصادر المياه.
2: عدم وجود قطع غيار وزيوت وصلر إلى تشغيل المولدات أصبحت النتيجة أسوأ. يعني نعمل مع الجهات الدولية في قطاع غزة على توفير ما يمكن توفيره من هذه المياه وزيادة الحصة الفرد خلال موسم الصيف، لكن ما يحصل على الأرض أن الاحتلال يمنع إدخال قطع الغيار وزيوت. هذا أدى إلى إيقاف العديد من الآبار ونتج عنه أيضا انخفاض في الكمية المنتجة، وهذا أدى إلى زيادة المعاناة التي يعانيها المواطن الفلسطيني، خاصة أن الأغلب ينتظر قدوم لا يعتمد على لا تأتيه المياه من خلال الشبكات، وإنما تأتيه من خلال التركات التي تقوم بتوزيعها من خلال دعم المؤسسات الكبرى كاليوندبي واليونيسف وغيره.
0: من المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال العليا اليوم في طلبات تقدمت بها منظمات حقوقية لإفراج الفوري عن الأسير حسام أبو صفية وعدد من الأطباء المعتقلين. وأكد المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن نقل الاحتلال للطبيب حسام أبو صفية إلى قسم ريكيفيت الواقع تحت الأرض في سجن الرملي يشير إلى وجود مخططات لاستهداف حياته. بدوره قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن هنالك 14 طبيبا داخل سجون الاحتلال في أوضاع إنسانية صعبة للغاية.
3: الحراك الدولي هو يوميا موجود ولكن ليس بالشكل الكافي. يعني يجب أن يتم تطوير هذا الحراك، ويجب أن يتم تطوير هذا الملف بشكل يليق بعذابات الأسرى وعموم الأسرى في داخل السجون من خلال ممثلياتنا، سفاراتنا، من خلال المستويات الرسمية في أوروبا، يعني كل الجهات التي يعني نستطيع الوصول إليها. يجب أن نرفع صوت الأسرى وعذابات الأسرى وما يتعرض له في داخل السجون.
0: في المحافظات الشمالية أصيب الشاب أدهم صلاح 24 عاما من بلدة برقين جنوب جنين فجر اليوم برصاص الاحتلال في محيط جدار الفصل العنصري ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. هذا وأفادت محافظة القدس اليوم بأن 39 عاملا أصيبوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الجاري. وفي الخليل أصيب عدد من المواطنين اليوم بردود وكدمات جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة حوارة في بلدة يطا جنوب المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مسنا خلال الهجوم. إلى ذلك فجرت قوات الاحتلال منزلا في مدينة نابلس يعود لعائلة الزاغة خلال اقتحامها المتواصل للمدينة، كما وهدمت قوات الاحتلال منزلين للمواطن وائل سلامة قدح ومنزل آخر يعود لأجل المواطن عبد القادر شلش في قرية شكبة غرب رام الله. أكد وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشي أن نشر ما يسمى بالإدارة المدنية خرائط تحدد مواقع أثرية فلسطينية في المناطق المصنفة جيم يأتي ضمن سياسة تصعيد ممنهجة تستهدف التراث الثقافي الفلسطيني للسيطرة عليه وتهويده، وأشار لأن هذه الخطوة ترافقت مع مشاريع قوانين وإجراءات إسرائيلية لضم المواقع الأثرية الفلسطينية.
4: بعد 7 أكتوبر معظم المواقع الأثرية الموجودة في مناطق سي وعددها تقريبا 3750 في موقع ومعلم أثري، هذه المواقع تم عزلها والسيطرة عليها ومنعت فرق وطواقم وزارة السياحة والآثار من الوصول إليها وحمايتها. وأيضا هناك مجموعة من المواقع في منطقة بي وعددها ما يقارب 1751 موقع ومعلم أثري. هذا موضوع خطير يمس التراث الوطني الفلسطيني، هذا التراث الذي يعتبر جزءا من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني وهو دليل على أحقية شعبنا بهذه الأرض. حكومة الاحتلال تستهدف هذا التراث في ظل خطة ممنهجة من أجل نهبه وتزوير الحقيقة الموجودة على الأرض وتدمير جزء كبير منه.
0: أكد محافظ نابلس غسان دغلس أن إجراءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية تهدف إلى عزل التجمعات الفلسطينية والسيطرة على الأراضي، وأضاف لأن استهداف منطقة يسيد يأتي ضمن سياسة ممنهجة لقطع التواصل الجغرافي بين نابلس وطوباس وإفشال أي مشاريع فلسطينية مستقبلية تربط المنطقة. أكد الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي أن حكومة الاحتلال تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الاستيطان تشمل ربط مستوطنات الضفة بشبكة الغاز الطبيعي إلى جانب تطوير شبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية.
5: كرؤية إسرائيلية واضحة، يعني قضية الغاز الطبيعي داخل الضفة الغربية يقصد فيه تزويد المستوطنات بالغاز الطبيعي من الجانب الإسرائيلي. هنالك ليس فقط الاستيطان بمعنى أن بناء وحدات سكنية، أيضا بناء فاتح شوارع جديدة. عندما تلاحظ تتجه من رام الله باتجاه نابلس شوارع يتم توسيعها، شوارع تفتح بشكل كبير جدا. أيضا هنالك أوامر عسكرية بمصادرة الأراضي باعتبارها أراضي دولة أو باعتبارها مواقع أثرية أو باعتبارها محميات طبيعية. في إضافة إلى هذا وذاك نلاحظ أن هنالك إقامة أنابيب الصرف الصحي وأنابيب المياه الشرب، التي يعني أن هنالك كأن هنالك يقام بنية تحتية لربط المستعمرات الإسرائيلية بعضها وبعض، وعمليا فيما بعد عملية الضم. إذن كل ما يتعلق بهذا الأمر أن هنالك سياسة إسرائيلية تحت الطاولة أو بالأدراج، وعندما تأتي لنتكلم عن دولة فلسطينية لجانب الدولة العبرية أين ستكون؟ هي ستكون حسب الرؤية الإسرائيلية والخرائط الإسرائيلية التي ستقدم.
0: يجري رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من الوزراء جولة في محافظة بيت لحم غدا الأربعاء. وقال محافظ بيت لحم محمد أبو علي أن الجولة تأتي في ظل تصاعد استهداف الاحتلال لبيت لحم وتشمل بلك سليمان التي تتعرض لاعتداءات يومية. في لبنان استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطي في الجنوب اللبناني. إلى ذلك اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال في

البلاد يمنع انتشار الجيش. وقع انفجاران قبل قليل قرب مقر وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، مما دفع القوات الأمنية للانتشار بكثافة في تلك المنطقة وإغلاقها. وعلق قصر الإليزي على الحادثة أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا مستمرة رغم وقوع الانفجارات. أخيرا في هذه النشرة، في ساعات المساء والليل يكون جو غائم جزئيا إلى صاف ولطيف في المناطق الجبلية، دافئ في بقية المناطق. غدا يكون جو حارا في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. شكرا على المتابعة، بأمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: تمام 1 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز لأهم الأنباء. طواقم الإنقاذ تنتشل الجثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل جنوب مدينة غزة. الهلال الأحمر في قطاع غزة يقول إن طواقمه شاركت في عملية إجلاء 31 مريض و60 مرافقا عبر معبر رفح الحدودي للعلاج في الخارج.

الطبية في قطاع غزة تؤكد أن الاحتلال يواصل منع النور ومن تقديم خدماتها للمواطنين. مسؤول الرقابة المياه في قطاع غزة سعيد العكلوك يحذر من تداعيات الوضع المائي الخطير على حياة المواطنين في القطاع. محكمة الاحتلال العليا تنظر اليوم في طلبات لمنظمات حقوقية للإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وعن عدد من الأطباء المعتقلين. في المحافظات الشمالية إصابة الشاب أدهم صلاح من بلدة برقين في جنين برصاص الاحتلال قرب جدار الضم والفصل العنصري ببلدة الرعم في القدس المحتلة. إصابة عدد من المواطنين بردود وكدمات جراء اعتداء المستوطنين عليهم في شرقي بلدة يطة جنوب الخليل. وقوات الاحتلال تفجر منزلا في مدينة نابلس، كما وهدمت منزلين في قرية شقبة في رام الله. وزارة السياحة والآثار تؤكد أن نشر ما تسمى بالإدارة المدنية خرائط تحدد مواقع أثرية فلسطينية في المناطق المصنفة جيم يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف التراث الثقافي الفلسطيني. محافظ نابلس يؤكد أن إجراءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية تهدف لعزل التجمعات الفلسطينية والسيطرة على الأراضي. رئيس الوزراء محمد مصطفى يجري جولة وعدد من الوزراء برفقته يوم غد في محافظة بيت لحم، وستشمل برك سليمان التي تتعرض لاقتحامات واعتداءات يومية من المستوطنين. أخيرا، انخفاض اليوم على درجات الحرارة بدرجة قليلة وأجواء لطيفة خلال هذا المساء. بأمان الله.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم.

0: من شوارع شيكاغو إلى ساحة كيب تاون، من أزقة نابولي إلى جامعة لندن، العالم يهتف فيفا باليستينا. فيفا باليستينا برنامج أسبوعي يرصد نبض التضامن العالمي والحناجر التي تهتف لحرية فلسطين مع فلسطين حجة.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتيكم في مشوار جديد من برنامج حراك دولي، نتابع به التحركات الشعبية، المظاهرات، الحملات المتضامنة مع فلسطين حول العالم، إلى جانب رصد المواقف الدبلوماسية والقرارات الصادرة عن المنظمات والحكومات الدولية. يمثل التضامن مع الشعب الفلسطيني الدولي والدبلوماسي أحد أبرز التفاعل العالمي مع القضية الفلسطينية لما يحمله من دلالات سياسية إنسانية قانونية، ولا بد أن يكون هناك أهمية مهمة جدا يكمن ذلك في أنه يعكس استمرار حضور القضية الفلسطينية في الوعي العالمي، كما يؤكد أن مطالب وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير مصيره يحظى باهتمام ودعم من مختلف دول العالم. للحديث مستمعينا ومشاهدينا حول كل ذلك، أرحب بضيفي في الاستوديو وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سفير الدكتور عمر عوض الله. تحياتي لك دكتور.
2: تحياتي لكم وللسيدات والسادة المتابعين.
1: دكتور، سأبدأ معك بالبداية حول الإحاطة السياسية والجهود الدبلوماسية لدولة فلسطين حول قرارات الاحتلال فعليا بتصعيد مشاريع الاستيطان مساعيه في ظل استمرار هذه الجرائم، هذه الانتهاكات فعليا لتصفية القضية الفلسطينية.
2: يعني مهم جدا حقيقة بأن يكون دائما المجتمع الدولي مطلع على كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وخاصة الآن في ظل يعني هذا الموسم المحموم، وخاصة في ظل الحراك الإسرائيلي نحو انتخابات في إسرائيل وما يحمله ذلك من جرائم سوف ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، فمهم أن نطلع المجتمع الدولي وخاصة سفراء الدول المعتمدين لدى دولة فلسطين هنا، لكي يكون الصوت الذي يوصل المطالبات الفلسطينية بشتى القضايا، وعلى رأسها طبعا قضية الاحتلال الاستعماري وقضية الاستيطان والضم الذي تقوم فيه إسرائيل بشكل ليس صامت بل بشكل فاجر، دعيني أقول بشكل كبير، ضد الشعب الفلسطيني وضد أرضه وضد حقوقه. بنفس الوقت أن نطلعهم على شتى أشكال الجرائم، بمعنى الإحاطة التي تقدم، أحيانا نقدم إحاطات ليست فقط سياسية بالمعنى المباشر، ولكن أحيانا نتطرق إلى الوضع الصحي الكارثي للشعب الفلسطيني، الوضع المالي الكارثي للشعب الفلسطيني، الوضع الاستيطان الاستعماري، الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا في القدس، لاجئينا. لذلك نحاول أن نضع العالم في مجموعة الجرائم المركبة التي ترتكبها إسرائيل على أرض الواقع من خلال هذه الإحاطات التي تقودها وزارة الخارجية مع الوزارات الفنية والوزارات المعنية بشكل كبير، من أجل كما قلت أن يقوم سفراءنا بإيصال هذه الرسائل من خلال السفارات الفلسطينية في الخارج والحراك الدبلوماسي في الخارج، وأن يقوم السفراء الأوروبيين والغربيين والأجانب والعرب المعتمدين لدى دولة فلسطين كذلك لإيصال نفس الرسالة إلى خارجيتهم، كي لا نجد متفوه أو جهة تقول لم نكن نعلم، لم نسمع عن إعدام الطفل منذ يومين بدم بارد عندما تم حجزه على حاجز إسرائيلي وهم يعلموا أنه بحاجة للذهاب إلى مستشفى، كي لا يقولوا لم نعلم بأن إسرائيل تقتل الأطفال عمدا في الأرض الفلسطينية المحتلة، تسرق وتدمر أماكن التراث العالمي كآخر إحاطة قمنا بها في سباستيا للحديث عن سباستيا باعتبار أن إدراجها على لائحة التراث العالمي سيساهم في حماية الإرث الثقافي والإرث التاريخي للشعب الفلسطيني من خلال تحريك المنظمات الدولية بما فيها منظمة اليونسكو. حراك مستمر كي كما قلنا هناك بعض اللاعبين الذين يريدون أن يدعوا الطرش والعمى السياسي

0: تحويل الخطاب الدولي الجيد إلى خطوات فاعلة وعملية من أجل محاسبة هذا الاحتلال الإسرائيلي. جزء من هذا الحراك هو أن الاتحاد الأوروبي كذلك الداعم الأكبر اقتصاديا والداعم سياسيا طبعا لدولة فلسطين ولحكومتها أن يأخذ خطوات عملية. لا نريد فقط إدانات رنانة وضخمة وكبيرة، نريد أفعال أكثر كذلك من المجتمع الدولي. لذلك كان هناك تولد في الفترة الأخيرة أن نضع مجموعة من العقوبات والعواقب على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال كي تتراجع عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وأن تشكل هذه المنظومة من العقوبات رادعا لإسرائيل على ما ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. الآن الاتحاد الأوروبي لديه أدوات. للأسف هناك حجة تستخدم، الإجماع الأوروبي. يعني أوروبا عندما تريد أن تجمع على قضية تجد الأدوات الملائمة لتضغط فيها كمان على بعض الدول الأوروبية التي يعني تعاند، دعيني أقول أستخدم كلمة تعاند، القرار الأوروبي المشترك، تجد آليات للضغط عليها. للأسف هذه الآليات لا تستخدم في الملف الفلسطيني. الآن هم يتفاجأوا أن الفلسطيني نضج كثيرا في فهم الآليات الصغيرة والميكانيزمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وفي أوروبا وفي غيرها من الدول من أجل تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة. واحدة من هذه القضايا هي قضية اتفاق الشراكة. لا يمكن، يعني الاتحاد الأوروبي عندما نسائل ونقول ممكن أن تفهمونا يعني ما هو المشترك بينكم وبين دولة ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب أعزل، عن أي مبادئ تتحدثون مشتركة؟ ما هي الشراكة مع مثل هذا النظام المجرم؟ لذلك كان هذا الحراك، والآن هناك حراك شعبي ليقول أننا نريد أن يتم نقاش هذه القضية وأن يتم تفعيلها، وأن قضية الإجماع الأوروبي يجب أن تتفكك تحت ضربات وأصوات هؤلاء المليون الذين وقعوا على مثل هذه العريضة، المتضامنون مع الشعب الفلسطيني أكثر بكثير من هذا العدد، لأنه عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين في داخل الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر من أغلبية، تتعدى 24 دولة.
1: طب وهنا لابد أن نتحدث، كيف يمكن النظر دكتور لهذا الزخم الشعبي لنقول للضغط على المفوضية الأوروبية؟ مدى تأثيره اليوم وتوظيفه، توظيف هذا الحراك الشعبي لتحريك الجمود السياسي الرسمي؟
0: نعم، نحن حراكنا الدبلوماسي لا يقتصر فقط على الدبلوماسية الكلاسيكية، هو العلاقة ما بين الدولة ودبلوماسيين أن يتحركوا. هناك حراك رديف في العلاقة مع المجتمع المدني، هناك حراك كذلك قانوني ليساعد حركات التضامن. يعني الاتحاد الأوروبي اليوم عن ماذا يتحدث؟ يتحدث عن قطع العلاقات والشراكة مع إسرائيل تلبية وتنفيذا لقرار محكمة العدل الدولية الخاصة بفلسطين، والذي تحدث عن أن الاحتلال الإسرائيلي احتلال غير قانوني، وأنه يجب عدم تقديم المساعدة لهذا الاحتلال كي لا يستمر في احتلاله ضد الشعب الفلسطيني. لذلك نحن نعطي هذا الجمهور الأوروبي الأدوات القانونية الملائمة للضغط على صانعي القرار في الدول الموجودين فيها، الضغط على البرلمانات والضغط على سياسيين هذه الدول. لذلك جزء أساسي من حراكنا هو العمل مع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، لأنه الموضوع الفلسطيني ليس موضوع إعجاب والله بطريقة موت الشعب الفلسطيني، بقدر ما هو العالم يعلم أن الشعب الفلسطيني صاحب حق، عدالة، وقرارات الأمم المتحدة وقرارات المحاكم الدولية تصب مباشرة في صالح الشعب الفلسطيني. والشعب الأوروبي شعب قارئ، يعلم بأنه الجريمة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني هي جريمة مخالفة للقانون الدولي ومخالفة لمبادئ هذه الشعوب التي تربت على ضرورة الحفاظ على القانون الدولي. لذلك نعم، الحراك الشعبي ودعم الحراك الشعبي بالأدوات الصحيحة واللازمة إلى جانب الدبلوماسية الكلاسيكية هو الذي يساهم حقيقة في إضعاف هذه المنظومة الاستعمارية وحلفائها الذين ما زالوا يحاول منح الحصانة من العقاب.
1: وهنا نتحدث عن استمرارية الرئاسة والقيادة الفلسطينية في جهودها أيضا واتصالاتها في جميع الأطراف لتثبيت موقفنا الفلسطيني وإبقاء الضوء على قضيتنا. اجتماعات كثيرة عقدت

0: التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، اجتماعات المانحين والذي سيكون الأسبوع المقبل أيضا. ونحن نعلم دكتور بأن دائما دولة الاحتلال تستغل ما يحصل في الإقليم والحروب لتنفيذ هذه المخططات الإسرائيلية فعليا ولتقويض حل الدولتين.
1: نعم بلا شك إسرائيل تستغل أي حدث وتخترع أحيانا هذه الأحداث وتقوم فيها في الاعتداء على دول الجوار ودول في الإقليم من أجل إبقاء هذه المنطقة مشتعلة، كي يعني بعض الدول ألا تبقي نظرها على وتركيزها على القضية الفلسطينية لإلهائهم في قضايا أخرى بعيدا عن هذه المنطقة بشكل عام. القيادة الفلسطينية دوما تحذر من ما تقوم فيه إسرائيل باتجاه محاولات تجاهل الموضوع الفلسطيني باعتباره هو العنصر الرئيسي لأي أمن واستقرار في العالم وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط. لذلك القيادة مستمرة بهذا الجهد الذي تحدثت عنه منذ قليل باعتباره جهدا رسميا طبيعيا كلاسيكيا تقوم فيه القيادة في العلاقات الثنائية، في الاتصالات، الزيارات التي يقوم فيها السيد الرئيس، وكذلك الدبلوماسية الفلسطينية، وكذلك نائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزارة الخارجية والطاقم الذي يتحرك من أجل إبقاء هذه القضية على الطاولة بشكلها الكبير، وخاصة الآن بعد وقف الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا الذي نعمل اليوم من أجل إعادة الزخم إلى الملف الفلسطيني إلى طبيعته الحقيقية باعتباره هو صمام الأمان لأي أمن واستقرار وسلام في منطقة الشرق الأوسط. عديد من الاجتماعات صحيح التي تعقد على المستوى الدولي، نحن نتأكد ونحاول أن نكون موجودين في هذه الاجتماعات من أجل طرح الموضوع الفلسطيني وطرح الأجندة الفلسطينية وتوضيح للعالم أهداف إسرائيل والمشروع الصهيوني الأكبر الذي صحيح ويبدأ بفلسطين وتحاول أن تتغول حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن الآن هناك مشاريع أخرى كإسرائيل الكبرى وغيرها التي تريد أن تدمر ليس فقط حل الدولتين بل تريد أن تدمر الإقليم. الدول شجاعة بما يكفي لتقول أنها ترفض كل هذه المحاولات الإسرائيلية. التحالف الدولي باعتباره المحرك الذي سوف ينفذ إعلان نيويورك الذي نحن الآن نشارف على عام منذ إعلان نيويورك والذي ترافقوا يعني زخم دولي كبير في الاعتراف بدولة فلسطين والتعامل مع الملف الفلسطيني بضرورة حل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بخطوات عملية لا رجعة فيها من أجل أن تثبت حقوق الشعب الفلسطيني بقوائم ودعامات قانونية كبيرة،
0: وهذا من دورهم ومسؤولياتهم. نعم. وسأتوقف بالوقوف عندما تحدث به ومؤتمر نيويورك واجتمعت 60 دولة دكتور لتعيد التأكيد وأخذ خطوات كما تحدثت بالاستمرارية وفعلية لتنفيذ إعلان نيويورك على أرض الواقع، والعنوان الأكبر كان هو إنهاء الاحتلال.
1: نعم.
0: برأيك هل هناك إرادة دولية حقيقية لذلك؟
1: كما قلت نحن أعدنا تعريف حل الدولتين بمؤتمر نيويورك لأنه في أهمية حقيقة لوضع التعريفات الصحيحة والسليمة. ماذا يعني حل الدولتين؟ قلنا لهم حل الدولتين العنوان الأكبر والرئيس في حل الدولتين هو إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد غير القانوني الذي قالت عنه محكمة العدل الدولية. كذلك من يريد أن يتحدث أنه يدعم حل الدولتين عليه أن يعلم أنه يطالب بشكل مباشر بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والجميع كل الدول التي وقعت على إعلان نيويورك والتي صوتت لصالح هذا القرار، أكثر من 142 دولة من دول الأمم المتحدة ذهبت باتجاه هذا القرار، تقول أنه نعم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليس أساس فقط لحل الدولتين بل هو أساس لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف، بل هو أساس من أجل الحفاظ على منطقة الشرق الأوسط، هي من أجل وأساس للأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. نحن جعلنا فكرة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هي المركز، هي جذر المشكلة في منطقة الشرق الأوسط. هذا الاحتلال كما قلنا مسبقا في عديد من المرات أن له جرائم مركبة، يريد أن يلهي العالم ببعض الجرائم التي يرتكبها هنا وهناك، الاعتقال التعسفي لأسرانا البواسل، القتل، تدمير المنازل، الاستيطان، الاعتداء على الأماكن المقدسة، اعتقال الأطفال وقتل الأطفال، تدمير القطاع الصحي، تدمير التعليم، الهجوم على الأماكن الدينية والثقافية والتراثية، مجموعة كبيرة من الجرائم التي نراها بشكل يومي.
0: صحيح.
1: ولكن جذر هذه الجرائم واحد، وجود احتلال إسرائيلي. إذا انتهى الاحتلال كل هذه الجرائم
0: تنتهي، وهذا ما قامت به أيضا في زيارتها الأخيرة في يوم أمس والأيام القليلة الماضية، كانت وزيرة الخارجية دكتورة فارسين في بريطانيا. وفعليا يعني لابد من الحديث عن تأكيدها على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حزما لإنهاء الاحتلال ووقف الجرائم ومحاسبة دولة الاحتلال. صحيح. فعليا، وبريطانيا يستعدون لقدوم رئيس وزراء جديد. يعني أهمية هذه الزيارة والجديد القادم فعليا للتأكيد على الحق الفلسطيني والدولة الفلسطيني ولجم جنون هذا الاحتلال.
1: نعم، نحن نقول دوما، وهذا جزء كان من زيارة والحراك الذي قامت به وزيرة الخارجية إلى باريس واللقاء في اليونسكو ثم إلى بريطانيا ولقاء وزيرة الخارجية البريطانية، نحن نقول أن الحراك الدبلوماسي والقانوني هو من أجل تثبيت وقائع قانونية على الأرض لا رجعة بها. بمعنى عندما نتحدث أن الآن هناك حكومة جديدة في بريطانيا، نحن نريد الحكومة الجديدة أن تستمر في ما قامت فيه الحكومة السابقة بشأن دعم الاعتراف ودعم الخطوات العقابية التي اتخذت ضد المستوطنين المستعمرين وإرهابهم وغيرها من الخطوات التي تريد معاقبة منظومة الاستيطان ومنظومة أولئك المجرمين الذين يرتكبوا جرائم ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها بعض الوزراء المتطرفين في داخل هذه الحكومة رغم أنها كلها من الوزراء المتطرفين. لذلك نحن نطلب منهم خطوات قانونية لا رجعة فيها كي تتابع هذا المسار القائم على الوضع عقوبات وعواقب على إسرائيل، وأن تتابع في هذا العمل، وأن يتحول هذا العمل من عمل فردي من دولة هنا أو دولة هناك أو دولة
0: إلى
1: عمل جماعي.
0: والدول التي ما زالت مترددة. نعم. فعليا بأن تخطو هذه الخطوة. ولكن أريد أن يعني صحف إسرائيلية قالت دكتور أنها خسرت الفيتو الأوروبي بالإشارة إلى أن نتائج الانتخابات كما شاهدنا بالمجر وسقوط الحكومة المؤيدة لإسرائيل، هل هذا بريق أمل في الاتحاد الأوروبي كما قلنا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية؟ حسب استطلاعات الرأي أصبح 52% متعاطفون مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وغير متعاطفين مع الإسرائيليين.
1: كما قلت نحن نحاول أن نأخذ خطوات لتصبح وقائع facts على الأرض لا رجع فيها. الحراك مع الشعوب وقولبة الموضوع الفلسطيني والقضية الفلسطينية في قالبها الطبيعي بأن قضية حقوق وقانون دولي وحقوق إنسان وحقوق شعب يتعرض لإضطهاد على مدار أكثر من 80 عاما، هذا له آذان صاغية في الجيل الجديد الذي يقرأ كما قلت ويتابع ويتعامل مع السوشيال ميديا أو الإعلام الإلكتروني بشكل كبير، والإي دبلوماسي والدبلوماسية الرقمية وكذلك الإعلام الرقمي بشكل كبير، أصبحوا يتابعوا ذلك ليعرفوا أن الحراك القيادي الذي تقود القيادة الفلسطينية والحراك الدبلوماسي والقانوني يعطيهم أدوات يتسلح بها من أجل أن يناهضوا هذا المشروع الاستعماري والاستيطاني في داخل الذي تقوم فيه إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة. لذلك نجد بأن هناك العديد من الدول والعديد من الجهات التي بدأت مواقفها تتسم بالمبدئية باحترام القانون الدولي واحترام حقوق الشعب الفلسطيني. لذلك نحن نعول على جهدنا مع الاتحاد الأوروبي وجهدنا مع الشعب الأمريكي في إيصال له الرسالة الصحيحة حول ما تقوم في إسرائيل. والآن هناك نهضة حقيقة تتحالف فيها الظروف كما نريد أن نقول، ما بين حركة ماغا التي تريد لأمريكا أن تكون عظيمة مرة أخرى، والتي اكتشفت أنها تقدم أموال بعض الناس في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية يعيشون في العراء وهم يقدموا مليارات لإسرائيل لدولة مارقة تقوم بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. الشعوب بدأت تنهض لترى ما الذي يحصل، لماذا نحن نقدم كل هذا الأمر إلى إسرائيل صوت القائم بالاحتلال. نحن نساهم كقانونيين وكدبلوماسيين وكسياسيين في إيصال الرسالة الصحيحة، وهذه واحدة من الأشياء التي تتحلى بها القيادة الفلسطينية، المصداقية في الرسالة السياسية والحفاظ على الرسالة السياسية التي فاجأت إسرائيل. إسرائيل إلى اليوم تحاول،
0: والرواية الفلسطينية الحقيقية لضحض الأكاذيب التي استمرت لعقود دولة تماماً. الاحتلال
1: تماماً. وما زالت مستمرة في الأكاذيب. صحيح. عندما نقوم بإنجاز على أي مستوى من المستويات الوطنية نجد إسرائيل ومكنة البروباغندا الكاذبة الخاصة بها تبدأ لتضخ كذبها في داخل الشارع الأمريكي تبدأ أولا. وكنا نرى كيف في شوارع نيويورك وغيرها من تايم سكوير وغيرها محاولاتهم للفت انتباه الشارع الأمريكي الذي كما تفضلتي الشباب، نسبة الشباب الذين يعتقدوا بأن القضية الفلسطينية قضية عادلة وأنهم يدعمونها أكثر من 60% 70% من الشباب، بما فيهم الشباب الذين ينتمون إلى الديانة اليهودية، بدأوا صحيح. ينظروا بأنه ما تقوم في إسرائيل هو إجرام. لذلك نحن على المدى الطويل سنكسب إذا حافظنا على ما تحدثت فيه منذ قليل.
0: مصداقية وهنا لابد أن نتحدث في عالم فعليا تحكمه المصالح. لنقول القيم دكتور، برأيك الأدوات الواقعية التي تمتلكها الدبلوماسية الفلسطينية لتأثير ولاستمرار ما تتحدث به؟
1: في واقع الأمر نحن لدينا أدوات هامة. أولا والأكبر والأهم هو صمود شعبنا على الأرض وحفاظه على هويته وحفاظه أن يبقى شعبا متماسكا، لا كما تريد بعض الجهات بما فيها يعني مجلس السلام الذي يطلق على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة، يطلق عليهم شعب غزة أو الشعب الغزاوي. لا يوجد شيء اسمه شعب غزاوي، في شعب فلسطيني.
0: صحيح.
1: وهناك شعب فلسطيني يعيش في غزة، هناك شعب فلسطيني في الضفة، وشعب فلسطيني داخل الخط الأخضر، وشعب فلسطيني يعيش بالشتات. الشعب الفلسطيني شعب واحد حافظ على كينونته وعلى هويته وعلى ممثله الشرعي والوحيد المتمثل في منظمة التحرير الفلسطيني. هذا أول شيء يجب أن نحافظ عليه، من أجل من هناك أن ننطلق، لأن القضية الفلسطينية قضية عادلة. يجب أن نتمسك بالمسار القانوني الاستراتيجي الذي اعتمدته القيادة، لأنه الخطاب والحوار مع هؤلاء الشباب والجيل الجديد عنوانه الأكبر هو أن قضيتك تتسق مباشرة مع القانون الدولي، وهي موجودة في أي مرجع قانوني دولي. ستجد ما تقوم فيه أنت أنه قانوني، سيساعد هؤلاء الذين يريدون. الشيء الثالث هو كما قلت الحفاظ على الرواية والحفاظ على المصداقية في التعاطي مع المجتمع الدولي. أنا لا أتفق كثيرا مع أن العالم عبيد لمصالحه، لا، في هناك دول خرجت مصلحتها أكثر مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ومصلحتها أكثر مع هؤلاء أصحاب رؤوس الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يريدون أن يحافظوا على على على جرائم إسرائيل. حتى لديهم أموال أكثر منا كنا مجتمعين، ولكن هناك دول مبدئية، الدول لا أريد أن أقول عبيد لمبادئها، الدول ملتزمة وملتصقة بمبادئها، وهذا الذي يساعد القضية الفلسطينية. ونريد أن نعزز تلك الجهات التي هي قريبة وملتصقة بمبادئها واتساقها مع مبادئ القانون الدولي. كل هذه القضايا لدينا نقاط قوة جيدة، لدينا عديد من السفرات والسفراء الأكفاء جديدة حقيقة، الذين يستطيعوا أن ينقلوا الصورة بشكلها الصحيح والسليم إلى جانب الخطاب الصحيح الصادق الذي يجب أن يكون هو المنطلق لكل هذا الحراك.
0: هل سنذهب لمزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية؟
1: أكيد تماما. الآن الحراك القادم إلى جانب الأولويات التي كانت دوما تضعها القيادة أمام أعينها، وخاصة موضوع إنهاء الإبادة في قطاع غزة وإدخال المساعدات، بالإضافة إلى وقف الضم والاستيطان في الضفة الغربية ووقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية والاعتداء على أراضينا وشعبنا وممتلكاتنا وكذلك إرثنا التاريخي والديني كذلك المسيحي والإسلامي في مدينة القدس وغيرها من المدن، وأخيرا الحصار الاقتصادي وإنهاؤه بما فيها سرقة أموال المقاصة، إلى جانب هذا كله الحراك على المستوى الدولي من أجل تثبيت الخطوات التي لا رجعة بها، وعلى رأسها الاعتراف لدولة فلسطين باعتباره خطوة متطلب أساسي للسلام، متطلب أساسي للأمن، متطلب أساسي للاستقرار، متطلب أساسي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على الإقليم وربما العالم وعلى سمعة هذا المجتمع الدولي التي أصبحت سمعة رديئة بسبب المعايير المزدوجة التي يعتمدها هذا المجتمع الدولي في بعض القضايا ومنها قضية فلسطين.
0: دكتور، يعني هل برأيك نحن اليوم في ظل هذه المتغيرات السياسية الإقليمية بحاجة لخطاب دبلوماسي جديد دولي؟
1: يعني دعيني أقول من لا يجدد نفسه يهلك. يعني رغم أن الخطاب الوطني الفلسطيني واضح ومباشر، ولكن هذا لا يعني بأنه إحنا لا يكون لدينا خطابا واضحا استراتيجيا يعتمد على البعد العربي والبعد الإسلامي والبعد الدول القريبة منا في دول عدم الانحياز وغيرها من دول العالم، وأن نكيف خطابنا ونستخدم الأدوات الجديدة حقيقة من تكنولوجيا معلومات ومن إعلام تكنولوجي ومن دبلوماسية تكنولوجية وغيرها من هذه الأدوات لتكون رافعة. الخطاب الفلسطيني اليوم قائم على الحقوق، قائم على القانون الدولي، قائم على كل هذه القضايا، يجب الحفاظ عليه وتطويره أن ينطلق من هناك.
0: في ظل ما تحدث به فعليا وهذا الفضاء الواسع، يعني أصبح الفضاء اليوم الرقمي دكتور ساحة سياسية مؤثرة فعليا، أهمية الدبلوماسية الرقمية اليوم وتعزيز مكانة الدولة الفلسطينية؟
1: يعني كما قلت من لا يتجدد يهلك. الآن الفضاء الرقمي والدبلوماسية الرقمية والإعلام الرقمي وكل هذه التكنولوجيا الحديثة، إذا فلسطين لم تأخذ مكانها بقوة في هذا المجال سوف تضعف وصول الرسالة الفلسطينية التي هي أساس حقيقة لأي حراك دبلوماسي قانوني سياسي. مهم أن نعزز هذا المجال بشكل كبير، وخاصة الدبلوماسية الرقمية بشكل كبير، وخاصة الآن في ظل هذا الهجوم الإسرائيلي المتعمد ضد الحكومة وضد أموالها وضد مقدراتنا وضد محاولات لتقويض الحكومة الفلسطينية وتشكيل تهديد استراتيجي وكارثي ووجودي للحكومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل الآن غياب هذه الأموال التي تساعد الدبلوماسية للتحرك في مجالات شتى، تكون الدبلوماسية الرقمية مخرجا من أجل إيصال الرسالة الفلسطينية إلى كل دول العالم بما فيها من خلال المنابر والمنظمات والمؤسسات الدولية وسفاراتنا المنتشرة في كل العالم.
0: طب كان لك اليوم اجتماع موسع لوزارات ومؤسسات وطنية لتطوير العلاقة مع منظمة التعاون الإسلامي، أكثر من 19 وزارة ومؤسسة لبحث سبل هذا التطوير في علاقات دولة فلسطين. يعني أهمية هذه الاجتماعات، أهمية هذا التشبيك في ظل الظروف الصعبة، نعم، في ظل هذه المحاولات والمخططات الإسرائيلية لإنهاء الوجود الفلسطيني.
1: نعم، منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة في العالم عمليا، وهذه المنظمة يوجد فيها العديد من المؤسسات التابعة لها والتابعة لها كأجسام رديفة لهذه المنظمة. الآن نحن في أزمة اقتصادية، وهناك محاولات كما قلت إسرائيل لتهديد الوجود حقيقة وتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وغيرها. نحن بحاجة إلى كل الأدوات المتاحة لدينا. المنظمة تدعم دولة فلسطين بشكل كبير سياسيا، هناك العديد من القرارات لدولة فلسطين. نريد أن نطور هذه العلاقة لكي تصبح علاقة نستفيد فيها من خلال منظمة التعاون الإسلامي للاستفادة في الاقتصاد، في الثقافة، في العلوم، في قضايا المرأة، في الإحصاء، في شتى وسائل العمل. أكثر من 19 مؤسسة وطنية فلسطينية حضرت هذا الاجتماع من وزارات الحكومة الفلسطينية من أجل أن نطلق مشاريع مشتركة مع منظمة التعاون الإسلامي ومع دول منظمة التعاون الإسلامي لنفتح أسواقنا لكي تكون هذه الدول أسواقها متاحة للبضائع الفلسطينية بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني، كي تصبح العلاقة ليس فقط علاقة أخوة وصداقة وشراكة وموقف سياسي، بل أن يكون هناك تبادل اقتصادي بيننا واجتماعي وسياسي وثقافي وبكل السبل. لذلك كان هذا الاجتماع هام من حيث الحضور لوضع خطة استراتيجية متكاملة تضع بعين الاعتبار الأولويات الوطنية الفلسطينية، وكذلك جزء من عمل وزارة التخطيط في واقع الأمر التي تضع هذه الأولويات كي نضعها لنجد من بالإمكان دعم الحكومة الفلسطينية من أجل المضي قدما، وخاصة عندما بدأنا حديثنا اليوم أخت فلسطين
0: جمال.
1: تحدثنا عن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني صحيح. باعتباره المادة الأهم والمشكلة الأكبر لإسرائيل أنه هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن
0: يتم تهجيره، هذه
1: نريد أن نحافظ على صموده يكون بتحريك كل العالم لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وهذه بوابة هامة كمنظمة التعاون الإسلامي لكي نستمر في هذا العمل.
0: أكيد طبعا. كان أيضا هناك مطالبات من وزارة الخارجية وجهود دبلوماسية ومطالبة لسفاراتنا جميعا في دول العالم للتصدي الفعلي لقانون إعدام الأسرى في ظل هذه القرارات، في ظل ما يعيشه الأسرى الذي أصبح أيضا جيش الاحتلال ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسياسات التعذيب والإهمال الطبي. ما يعيشه أسرنا اليوم هو قتل ممنهج فعلي، إبادة صامتة يعني. وهذا الدور الذي طالبته فعليا وزارة الخارجية من سفاراتنا مهم جدا لعله يوقف فعليا هذه القرارات العنصرية فعليا والتي تحاول قتل أسرانا داخل السجون.
1: نعم، الحراك حقيقة مستمر بشأن أسرى ذا البواسل في داخل سجون الاحتلال الذين نوجه لهم دوما كل التحية والاحترام لأسرانا البواسل الذين هم أنبل البشر بعد شهدائنا. طبعا المهم في العمل في هذا الملف هو أن العمل الوطني المشترك حقيقة. نحن شكلنا لجنة مشتركة من عديد من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية من أجل متابعة هذا الملف على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. حراك، كان هناك حراك في مجلس حقوق الإنسان، هناك العديد من المؤسسات في داخل مجلس حقوق الإنسان وداخل منظومة حقوق الإنسان قد راسلت فلسطين برفضها لهذا الموضوع وأرسلت إلى إسرائيل مطالبات بوقف هذه الجريمة وأن من يرتكب لهذه الجريمة سيوضع على قوائم المساءلة والمحاسبة. نحن طالبنا حتى أعضاء الكنيسة الإسرائيليين الذين صوتوا لصالح القرار الذي يتحدث عن إعدام أسرانا البواسل أن يتم وضعهم على قوائم الإرهاب والإجرام باعتبار أن الكنيسة أصبح أداة من أدوات الاحتلال، وهو طول عمره مش أصبح يعني أداة من أدوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب الجيش
0: المخططة.
1: إلى جانب الجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب المستوطنين، إلى جانب الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب منظومة ما يسمى العدالة الإسرائيلية والقضاء الإسرائيلي. المحاكم الإسرائيلية تعمل من أجل تعزيز الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومن أجل قتله وتدميره. لذلك الحراك حقيقة مستمر حول هذا الأمر من أجل إنهاء وإيجاد الآلية المناسبة من أجل إلغاء كل هذا الإجرام ضد أبناء شعبنا. تحدثنا مع الصليب الأحمر، سفيرنا في جنيف تحرك كثيرا حتى مع الصليب الأحمر وداخل منظومة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، سفراءنا في لاهاي وفي كذلك وفي نيويورك يتحركوا بهذا الشأن من أجل محاسبة كل من يأخذ قرارا يحاول فيه الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام.
0: أريد في الختام فعليا دكتور رسالة فعليا دبلوماسية للعالم، للمجتمع الدولي والفلسطيني في الخارج أيضا.
1: يعني في واقع الأمر أنه الدبلوماسية الفلسطينية دون الحراك الجماهيري والشعبي الذي تقوده حركات التضامن في العالم هو يعتبر بحاجة إلى دعم الشارع العالمي بشكل كبير. أبناء شعبنا في الشتات هم جزء أصيل من حراكنا من أجل الوصول إلى أهدافنا الوطنية المتمثلة في إنهاء هذا الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي. المجتمع الدولي أمامه مطالبة واضحة دائما كانت وستكون، هو العمل على إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي وتحويل خطابات الرنانة إلى أفعال أساسية في معاقبة هذه المنظومة الاستعمارية. رغم ذلك نحن نقول الهدف الفلسطيني ليس معاقبة الاحتلال بقدر ما نريد التخلص من هذا الاحتلال، ولكن المساءلة والمحاسبة هي أداة من أدوات ردع جرائم الاحتلال، وعلى المجتمع الدولي أن يأخذ هذه الخطوات الفاعلة من أجل الوصول إلى هذه الأهداف.
0: أشكرك جزيلا، أشكر على كافة هذه المعلومات وهذه الإيضاحات لنا، هذه الجهود المهمة فعليا للجم جنون هذا الاحتلال ولوضع المجتمع الدولي فعليا عند مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات، هذه الجرائم، والقيام بما تقوم به دولة الاحتلال من المحاولة لإنهاء الوجود الفلسطيني ضد الديمغرافيا الفلسطينية وتقويض حل الدولتين. شكرا جزيلا لسعادة السفير الدكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا بكم، شكرا لكم.
0: إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل لنهاية مشوار اليوم من برنامج حراك دولي، كنت معكم أنا فلسطين حجر، أشكر زملائي معي عبد الرحمن جاد الله، مايا حميدة، وحسان الزبن، دمتم بكل خير.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أحداث اليوم من صوت فلسطين، المتابعة الإخبارية لأبرز المستجدات والتطورات الميدانية والمحلية والسياسية. وفي أحداثنا لهذا اليوم، الاحتلال يشدد من حصاره على أبناء شعبنا في قطاع غزة. تناقص كميات المياه وارتفاع نسبة التلوث في قطاع غزة. أيضا نتابع إياكم في أحداث اليوم، الاحتلال يسيطر على آلاف المواقع الأثرية الفلسطينية. وفي أحداث هذا اليوم، قوات الاحتلال تهدم عددا من المنازل في أنحاء الضفة. هذه الملفات بالإضافة لطائفة في أبرز المستجدات نتابعها إياكم في أحداث اليوم، ولكن في البداية نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأنباء مع الزميل وديع شحادي. مساء الخير وديع.
3: شكرا لك يا زميل محمد.

0: عليكم سيداتي وسادتي. استشهد مواطن وأصيب آخرون اليوم بقصف الاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة. إلى ذلك انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في حي الصبرة في جنوب مدينة غزة ارتقوا جراء قصف لطيران الاحتلال. قال جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة إن طواقمها شاركت في عملية إجلاء 31 مريض و60 مرافقا عبر معبر رفح، وجرى نقلهم ضمن الترتيبات بالتنسيق مع منظمات الصحة العالمية. حذر مسؤول الرقابة على المياه في قطاع غزة سعيد العكلوك من تداعيات الوضع المائي على حياة المواطنين في قطاع غزة، وذلك في ظل انخفاض كمية المياه لما يقارب 20 لتر يوميا جراء تدمير الاحتلال ل 200 بئر من المياه في القطاع. تنظر محكمة الاحتلال اليوم في طلبات تقدمت بها منظمات حقوقية لإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية وعدد من الأطباء المعتقلين من قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أن نقل الاحتلال للطبيب الأسير حسام أبو صفية إلى تحت الأرض في سجن الرملي يشير إلى وجود مخطط لاستهداف حياته. في المحافظات الشمالية أصيب الشاب أدهم صلاح 24 عاما من بلدة برقين في جنين برصاص الاحتلال في محيط جدار الفصل العنصري ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. في الخليل أصيب عدد من المواطنين بردود وكدمات جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة حوارة شرق بلدة يطا. هذا وفجرت قوات الاحتلال اليوم منزلا في مدينة نابلس يعود لعائلة الزاغة، كما وهدمت منزلين في قرية شقبة غرب رام الله، وفي بيت لحم اقتحمت منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية إرطاس. أكد وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة أن نشر ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال خرائط تحدد مواقع أثرية فلسطينية في المناطق المصنفة جيم يأتي ضمن سياسة تصعيد ممنهجة تستهدف التراث الثقافي الفلسطيني تمهيدا للسيطرة عليه والتهويد. أكد الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي أن حكومة الاحتلال تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الاستيطان عبر ربط مستوطنات الضفة بشبكة الغاز الطبيعي إلى جانب تطوير شبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية. في لبنان استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة بغارات إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية في الجنوب اللبناني. إلى ذلك اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش اللبناني. أصيب 18 شخصا بينهم 4 من أفراد الشرطة إثر انفجاران وقعا قرب وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم. ونقلت وكالة رويترز أن الانفجار نجم عن مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يزور روسيا خلال هذه الفترة. أخيرا في هذه النشرة، في ساعات المساء والليل يكون جو غائما جزئيا إلى صاف ولطيف في المناطق الجبلية وبقية المناطق. نعود مرة أخرى إلى زميل محمد أبو الرب، شكرا على المتابعة.
1: شكرا وديع، أهلا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام إلى ملفات أحداث اليوم من صوت فلسطين. شهيد ومصاب في استهداف للاحتلال في مدينة خان يونس في قطاع غزة، ذلك يأتي بعد أن كانت الطواقم انتشلت 8 جثامين لشهداء تحت أنقاض منزل في حي الصبرة في مدينة غزة بالأمس. من ذلك معنا سمير خليفة مراسلنا في قطاع غزة. سمير مساء الخير.
2: مساء الخير محمد، مساء الخير لجميع المستمعين.
1: نعم، التطورات لديك سمير.
2: نعم محمد، يعني القصف الإسرائيلي لم يتوقف، شهيدان يعني ظهيرة هذا اليوم في كل من مدينتي خان يونس ومدينة غزة. مدينة غزة يعني استهدفت المسيرة الإسرائيلية خيمة للنازحين على شارع الرشيد غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح مصبت لدينا متوسطة إلى خطيرة. في مدينة خان يونس أيضا المسيرة الإسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة طفلين بجروح وصفت أيضا جراحهم لدينا متوسطة إلى خطيرة، نقل إلى مستشفى مواطن في خان يونس لتلقي العلاج. بينما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في شمال وجنوب ووسط قطاع معاناة على مخيمات النازحين في شمال قطاع غزة، تحديدا بلدة بيت لاهيا. أصيب قبل قليل مواطن جراء قيام الرافعات الإسرائيلية التي مثبت عليها الرشاشات الآلية، أصيب بجراح متوسطة جراء استهدافه من قبل المدرسات من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي على تلك الرافعة. أيضا في وسط قطاع غزة استمرار عمليات إطلاق النار وقصف وعمليات نفس المنازل ما تبقى من منازل المواطنين، حتى في شرق مدينة دير البلح وشرق مخيم المغازي وشرق مخيم لبريج. أيضا اعتقال 5 صيادين صباح هذا اليوم من بحر مدينة دير البلح بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية والدوائر السعودية بإطلاق النار باتجاه مجموعة من الصيادين ومحاصرتهم وكب الغايبين واختالتهم إلى جهة غير معلومة. هذه تطورات محمد ظهيرة هذا اليوم.
1: أشكرك جزيل الشكر سمير خليفة مراسلنا من قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات.

0: نتواصل إذن وياكم ونبقى في قطاع غزة. حضر محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة من تردي الأوضاع الصحية في القطاع في ظل الإجراءات التي يمارسها الاحتلال لتدمير دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لأنوروا وخاصة في المجالات الصحية.
1: أنوروا عندها الإمكانيات الضخمة جدا، هي تستطيع وتقدر، لكن الاحتلال لا يسمح للأنوروا بإدخال أي شيء ولا يسمح بعمل الأنوروا داخل قطاع غزة. يعني الاحتلال منذ فترة كبيرة وهو يمنع دخول قاطرات سواء أدوية أو مساعدات، أو يمنع عمل بشكل كامل، يمنع عمل الأنوروا بشكل كامل. كل هذه الأمور يعني جزء من الحرب المسلطة على الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. الأنوروا مؤسسة كبيرة، مؤسسة بها الإعداد الكبير من الموظفين، بها الإمكانيات الضخمة. يعني الأنوروا كانت تعمل عمل كبير، الآن هي مغيبة بفعل الاحتلال. لو سمح للأنوروا التي تمتلك الطواقم الطبية وتمتلك الإمكانيات الضخمة من الإمداد ومن المخازن ومن الموظفين ومن النظام، يعني المؤسسة الكبيرة الوحيدة التي كانت تمتلك نظام توزيع للمساعدات الغذائية بعدالة، لم نشعر بأي مؤسسة تعمل بنفس كفاءة مؤسسة الأنوروا. لذلك الاحتلال هو من عطل وهو من يمنع، وبالعكس يعني الأنوروا على جاهزية كاملة وبها الإمكانيات وعندها الطواقم وعندها القوائم، لكن كما تعلمون أن الاحتلال لا يريد للأنوروا لا تعمل طبيا ولا إغاثيا ولا يسمح لها بتواجد في أماكن كثيرة.
0: وانعكاس ذلك على الرعاية الطبية في قطاع غزة مع هذا الكم الكبير يعني والعدد من أبناء شعبنا اللاجئين في القطاع، يعني وخاصة أنه يعني معظم المراكز الصحية تدمرت، هناك نقص في الأجهزة الطبية، في الأدوية، في يعني كافة مستلزمات الصحة.
1: صحيح، يعني العبء الكبير الذي ألقي على المؤسسات الصحية العاملة عبء كبير، وخاصة أننا يعني نتعرض لموجات كبيرة من الأمراض، وهناك نقص حاد في الأدوية. يعني هناك أعداد كبيرة تدخل إلى المستشفيات وتدخل إلى المراكز الصحية تعاني من أمراض جلدية، تعاني من أمراض معوية، تعاني من مشاكل حساسية مفرطة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وهذه المؤسسات العاملة بالإمكانيات الموجودة لديها تعمل. لو أتيحت كما تحدثنا في السابق للأنوروا بإدخال الكميات الضخمة جدا من الأدوية المتواجدة لدى الأنوروا سواء في مخازنها في الأردن أو في أماكن أخرى، يعني تحدث أكثر من مرة زملائنا في وكالة الغوث أن لدينا آلاف الأطنان من المساعدات، آلاف الأطنان من الأدوية بجميع أنواعها. الأنوروا كانت تقوم بدور

0: كبير في الرعاية الأولية. يعني لا يستطيع أحد أن ينكر كميات الأدوية والمساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأنروا. كل مخيمات قطاع غزة بدون استثناء، حتى مدينة غزة كانت تتلقى مساعدات سواء دوائية أو غذائية. هذه المراكز الصحية المدمرة الكبيرة لمؤسسة الأنروا هي من أبطأت في تقديم الخدمة الصحية ووجود نظام صحي جيد.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة على كل هذه الإيضاحات. نبقى وإياكم أيضا في قطاع غزة وفي ظل يعني المأساة المتواصلة التي يعانيها أبناء شعبنا وخاصة النازحين، التناقص في كميات مياه الشرب وارتفاع في نسبة التلوث مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. تقرير أثارها بريح.
2: في ظل أجواء شديدة الحرارة وخيام ممزقة لا تقي حرا ولا بردا، معضلة الحصول على المياه معركة يومية ورحلة شاقة في سبيل سد الظمأ. لم يبقى مصدر أو محطة للمياه إلا ودمرها الاحتلال ونسف معها أيضا الآبار. أزمة خلفت ويلات ونكبات ومشاكل أكثر تعقيدا عندما اختلطت هذه الكميات القليلة من المياه بمياه الصرف الصحي ونتج عنها تلوثا خطيرا أدى لانتشار العديد من الأمراض المعوية. تقارير كثيرة رصدت هذا النقص الحاد والمتزايد في كمية المياه، وهنالك مفارقة كبيرة لحصة الفرد من هذه المياه مقارنة بما قبل الحرب. مشهد غابت عنه كل أشكال العيش الآدمية، ندرة في مياه الاستحمام، أرض وفراش نهشتها القوارض والحشرات، في بقايا خيام تآكلت من الحر الشديد، يصاب فيها الأطفال بأمراض جلدية لا يوجد دواء ولا علاج ولا حتى تشخيص لها مع انهيار المنظومة الصحية. وتبقى النساء في خيام النزوح والقهر يحملن الهم الأكبر أمام هذا الاستهداف الممنهج لمقومات الحياة وإمداداتها، حيث تنتهك الكرامة والخصوصية عند الانتظار على طوابير دورات المياه والاستحمام.

0: تتصاعد التحذيرات من خطورة إجراءات الاحتلال بحق الأسرى في سجون الاحتلال في ظل ما يعانوه من هجمة من قبل إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى بشكل عام، ولكن الأسرى قضية الأسير حسام أبو صفية الطبيب الذي تواصل قوات الاحتلال اعتقاله في ظروف يعني مأساوية وسط تحذيرات من خطورة إجراءات الاحتلال على حياته. نتابع في التقرير التالي لوديع شهادي.
1: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وصف اعتقال الاحتلال للدكتور حسام أبو صفية من قطاع غزة بأنه تعسفي، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه مع تصاعد التحذيرات من أن حياته في خطر كبير جراء التعذيب والاحتجاز بشكل تعسفي. الفريق المعني بملفات الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة أكد أن تصرفات إسرائيل تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، داعيا إلى الإفراج الفوري عن أبو صفية لأنه محتجز بدون أي أدلة قانونية. الفريق أعرب عن قلقه لوجود نمط واسع النطاق من الاحتجاز التعسفي الذي تمارسه قوات الاحتلال، بما يشمل احتجاز الأطفال وكبار السن بظروف اعتقالية صعبة تؤثر على حياتهم. مؤسسات حقوقية تعنى بحقوق الأسرى وصفت ما يتعرض له أبو صفية بمحاولة تصفيته، حيث احتجز في سجن انفرادي وتعرض للضرب بدون توجيه أي تهمة له. وبالإضافة لأبو صفية، فإن الاحتلال يعتقل 14 طبيبا على الأقل من قطاع غزة بدون توجيه أي اتهامات منذ أكثر من عام، في تناقض كامل مع كافة القوانين الدولية. بدورها رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية شهر الماضي استئنافا للإفراج عن أبو صفية، مستندة في قرارها إلى وثائق سرية بموجب قانون خاص بما يسمى المقاتلين غير الشرعيين، والذي يسمح أيضا بالاحتجاز لفترات غير محددة رغم المطالبات الدولية بالإفراج عنه.
0: ونتابع في ذات الملف معنا سيد حسن قنيطة مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في غزة. سيد حسن مساء الخير.
2: مساء الخير، حياكم الله،
0: أهلا بك معنا. نبدأ من

0: النظافة وأيضا الحرمان من تقديم الدواء للمرضى تؤكد على أنها لا زالت كما هي. بخصوص الأخ الدكتور حسام أبو صفية، بالتأكيد لا زالت نفس الإجراءات. أصبح لما يمثله الدكتور حسام من رمزية للكادر الصحي والكادر الطبي الذي وقع ضمن دائرة الاستهداف منذ بداية حرب الإبادة ولا زال حتى اللحظة، أصبح الدكتور حسام حقيقة هدف مطلوب النيل من عزيمة هذا المناضل الدكتور الإنسان الذي مارس مهنته الطبية والإنسانية على والوطن بشكل وطني وبشكل إنساني. حقيقة جعل هذا الاحتلال وهذه الحكومة الفاشية أن تضع كل اهتماماتها بكيفية النيل من الدكتور حسام أبو صفية، لذا تتعمد بالتنكيل، تتعمد وضعه بزنازين انفرادية وإدارة سجون الاحتلال. حقيقة تمارس كل تلك الممارسات بتوجيهات عليا، آخر ما توصلت إليه هي الزج به في زنازين انفرادية، وقبل ذلك كان عملية تعرض لعملية تنقل كثيرة ما بين سجن وآخر بهدف النيل منه. وضعه الصحي كما أفاد محامي الدكتور حسام هو وضع حقيقة صعب ومأساوي، ونحن ندرك ونعي أن هذا الوضع صعب، لذا كان لدينا توجه حقيقة للصليب الأحمر أن يكون بدور معين اتجاه الدكتور حسام، كما كل أسرانا الذين ينتظرون حقيقة تطبيق قرار المحكمة العليا بالسماح للصليب الأحمر بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع إخواننا المعتقلين بشكل عام. الدكتور حسام أبو صفية معه ما يزيد عن 14 دكتور وطبيب لا زالوا رهن الاعتقال بدون تهمة، ولا زال أيضا ما يزيد عن 160 كادرا من وزارة الصحة اعتقلوا من المشافي الفلسطينية خلال حرب الإبادة لا زالوا رهن الاعتقال. كل النداءات التي توجه لهذه الحكومة اليمينية الفاشية لا زالت تجابه بالرفض، ولا زالت تمارس كل الأساليب للنيل من هذا الكادر الذي أثبت حقيقة جدارته الوطنية وأثبت أيضا دوره المهني الطبي الذي مارسه بشكل صحيح. نحن حقيقة لا نعول كثيرا على قرار المحكمة التي طالبت بأن يكون هناك من إدارة السجون والحكومة تقديم إيضاحات بأسباب استمرار اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، لأننا نعي أن هذه الحكومة هي حكومة متطرفة، حكومة فاشية ارتكبت ليس مجزرة ضد فرد معين، بل لا زالت ترتكب المجزرة تلو الأخرى بحق شعبنا بكل فئاته وقطاعاته في داخل السجون وفي خارج السجون.
1: ما يتعلق بأوضاع الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم والظروف الاعتقالية التي يعني نقلوها من داخل السجون سيد حسن؟
0: لا، نحن نزيع سرا عندما نقول أن الأغلب الغالبية العظمى من عملية الإفراجات الأخيرة التي تتم هي من اعتقالات تم اعتقال هؤلاء المواطنين من قطاع غزة إما في عرض البحر، وإما تم اعتقالهم ممن العمال الذين حصلوا على تصريح وبشكل قانوني مكثوا داخل الخط الأخضر يتم الإفراج عنهم، وقليل جدا مما يكونوا معتقلين خلال حرب الإبادة من خلال من بيوتهم أو من مناطق المكتظة في داخل القطاع. لكن المشترك والثابت بين كل الفئات التي تحدثنا عنها هي استمرار عملية التنكيل والتعذيب والاستهداف والتنغيص والحرمان من الحقوق والحرمان من زيارة اطلاع المحامين على أوضاعهم ووضع العراقيل أمام زيارة المحامين، ورفض بالتأكيد الصليب الأحمر وقطعهم عن كل العالم الخارجي التواصل مع العالم الخارجي، يؤكد على أن كل المعتقلين الفلسطينيين سواء كانوا مواطنين عاديين واعتقلوا بالصدفة أو مواطنين اعتقلوا خلال حرب الإبادة كلهم يخضعون لجريمة واحدة وهي جريمة القانون المقاتل الغير شرعي. هذا القانون الذي ابتدعته أروقة الكنيسة وابتدعته أيضا العقلية الأمنية المتطرفة في داخل جيش الاحتلال الذي انبثق عنها هذا القانون، والذي يضاهي عمل قانون الاعتقال الإداري وهو الاعتقال بدون سبب وبدون توجيه أي تهمة وتحت مسميات سرية تنبع من أجهزة المخابرات الإسرائيلية، كل ذلك بهدف

0: 60 حالة من الضغط المعنوي والجسدي والنفسي على كل إنسان فلسطيني سواء في داخل السجون وعلى عوائل أسرانا في داخل السجون. الجريمة الكبرى التي لازلنا نتحدث عنها حقيقة ويجب أن يستمر الحديث عنها هي جريمة الإخفاء القسري. كلما خرج فوج من الأسرة هناك تأكيدات لعوائل الأسرة وتأكيدات لمؤسسات الأسرة أن هناك أسرة لا زال الاحتلال يرفض الاعتراف بهم، وكلما كانت لدينا توجه للسؤال عنهم يكون هناك نفي عن وجود هؤلاء المعتقلين. إذن جريمة الإخفاء القسري هي الجريمة الأكبر التي لا تقل وتوازي كل الجرائم والانتهاكات والأساليب التي تستخدم للنيل من أسرانا ومعتقلينا.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد حسن قنيطة مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في غزة. ونبقى وإياكم في قطاع غزة. أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها شاركت في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. عن ذلك معنا السيد رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة. سيد رائد مساء الخير.
2: مساء الخير، أهلا بكم.
1: أهلا بك. إذن أجليتم 31 مريضا وإلى جانبهم 60 مرافقا. عملية الإجلاء بهذا الشكل لآلاف أو عشرات الآلاف من المرضى والجرحى الذين يحتاجون لعلاج بالخارج، ويتم إجلاء هذا العدد البسيط، وفي أحيان أيضا يتم إغلاق المعبر ويمنع الجرحى والمرضى من الخروج لعدة أيام، يعني ما خطورتها على حياة هؤلاء المرضى والجرحى؟
2: أهلا بكم. يعني حقيقة لازالت الأعداد التي إجلاءها من المرضى والمصابين ذوي الحالات الخطرة هي أعداد قليلة جدا مقارنة بقوائم الانتظار الطويلة للمرضى الذين تم تسجيلهم للسفر لدى وزارة الصحة الفلسطينية. هناك أكثر من 18,000 مريض بحاجة ماسة إلى السفر بسبب عدم توفر خدمات علاجية وخدمات إنقاذ حياة لهم، سواء كنا نتحدث عن المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة كمرضى القلب والفشل الكلوي والسرطان وغيرهم، أو حتى من المرضى والمصابين الذين هم بحاجة إلى عمليات دقيقة وجراحية نوعية للأسف باتت غير متوفرة في قطاع غزة. وبالتأكيد هناك عدد من هؤلاء المرضى يفارق حياته بسبب عدم قدرته على الحصول على فرصة للسفر وتلقي العلاج اللازم.
1: نعم سيد رائد، يعني بهذه الأعداد القليلة أيضا يرافقها أعداد أكبر يعني من المرافقين، بمعنى أنه 30 مريض يقابلهم 60 مرافق، ويعني هنا يعني هذا ربما يأخذ من حصة المرضى أو الجرحى.
2: هو ما يجري عمليا أن يكون لكل مريض نحو 3 مرافقين وبالتالي أو 2، تكون هناك زيادة في أعداد المرافقين. ولكن الذي يعني حاليا يدور ليس الحديث عن أعداد المرافقين وإنما أعداد المرضى بحد ذاتهم. عندما تأتي موافقة من الجانب الإسرائيلي على مرضى بالتأكيد سيكون معهم مرافقين، ولكن التقليص هو في أعداد المرضى تحديدا. يعني لا زالت أعداد قليلة جدا، 30 مريض في اليوم الواحد أو 50 هي أعداد قليلة للغاية مقارنة بمن ينتظر فرصة للحصول على العلاج. ولكن هذا في نهاية المطاف يقودنا للحديث عن ضرورة وأهمية التزام الجانب الإسرائيلي بقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل للجميع حرية السفر والعلاج، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام العلاج والغذاء والمياه ضمن أسلحة خلال هذه الحرب للأسف التي باتت يعني تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجميع سواء من المدنيين أو المرضى أو حتى السكان الذين يفتقرون إلى الحصول الغذاء والماء.
1: شكرا جزيلا الشكر سيد رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات. أظهر تقرير أصدرته حركة السلام الآن الإسرائيلية أن عام 25 شهد تصعيدا غير مسبوق في مشاريع الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال إقامة مستعمرات وبؤر استعمارية جديدة وتوسيع البناء الاستعماري وارتفاع وتيرة اعتداءات المستعمرين وعمليات هدم منشآت الفلسطينيين وتهجير تجمعاتهم في إطار ما وصفه التقرير بسياسة ضم متسارعة للضفة الغربية والقدس المحتلة. وأوضح التقرير الذي حمل عنوان عام من الإرهاب والتهجير والضم ملخص عام 25 في المستعمرات، أظهر أن سلطات الاحتلال أقرت خلال العام إقامة 54 مستعمرة جديدة بينها بؤر استعمارية جرت شرعنتها، إلى جانب المصادقة على بناء 27,941 وحدة استيطانية وطرح عطاءات لإنشاء 9,629 وحدة أخرى ومنح 27 مستعمرة مناطق نفوذ بلدية جديدة. وأيضا أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 1269 منشأة فلسطينية في المناطق المصنفة جيم بذراعة البناء دون ترخيص، فيما سجل 1828 اعتداء نفذها مستعمرون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 838 آخرين. عن عمليات الهدم أيضا، تتصاعد عمليات الهدم منذ بداية هذا العام، فيما هدم الاحتلال اليوم منزلا مكون من 3 طبقات في قرية جيت شرق مدينة قلقيلية بحجة البناء دون ترخيص. عن ذلك معنا السيد ناصر السدي عضو مجلس قروي جيت. سيد ناصر مساء الخير.
3: مساء الخير إلى كل جميع المستمعين.
1: أهلا بك. إذن هدم منزل من 3 طبقات اليوم في جيت.
3: صحيح، اليوم الساعة تقريبا 9 صباحا طوقوا المنطقة في المنطقة الشمالية من القرية وحاصروا المنزل. المنزل مسكون طبعا، في عائلة مكونة من حوالي 7 أو 8 أفراد، طلعوا أصحاب المنزل منه وبلشوا هدم فيه. هدموا 3 طبقات على كوم كل مرة واحدة على الأرض.
1: نعم طبعا. كم عدد الأفراد الذين يعيشون في هذا المنزل؟
3: تقريبا 8 أفراد، يعني الأب والأم يعني الذكور وإناث.
1: نعم طيب، عن الإجراءات المتبعة من قبل يعني أصحاب هذا المنزل قانونيا لمنع عملية الهدم، ما الذي حصل يعني؟
3: جيت كلها تقريبا مناطق سي، بيعتبروها بيعدوها هم مناطق سي. هي المنطقة هاي بيعتبروها منطقة سي، بل هو يعني بنى الطابق الأول، أعطوا أمر وقف، وقدم معاملة للإسرائيليين عن طريق حقوق الإنسان والمحافظة على في بيت إيد، يعني قدموا له ملف كامل. وطبعا ضاف عليه لأنه عنده أولاد يعني بدهم يتجوزوا وكذا وشذا هيك، فضاف كمان طبقة ونص عليه، يعني صار البيت 3 طبقات. فماشي هو بإجراءات، يعني عندهم موقف محامين ولجنة الدفاع عن الأراضي وحقوق الإنسان، إلا أنه أعطوه أمر هدم قبل فترة ورد استأنف عليه وماشي الأمور في المحكمة. اتفاجأنا يعني الكل اليوم اتفاجأ في قرارهم التنفيذي اليوم.
1: نعم طيب، هل هناك منازل أخرى مهددة بالهدم؟
3: احنا جيت عندنا حوالي أكثر من 100 إلى 150 بيت معهم أوامر وقف اختارات وقوف عمل وهدم. احنا مشكلة جيت أخي العزيز محاطة من جميع الجهات بالاستيطان والبؤر الاستيطانية، وفيش عنا يعني حتى بدك تروح تجيب باقر تعزل ديال بيتك بيجي بصادروه. يعني احنا جيت يعني تختلف موقعها عن كل مواقع قرى فلسطين.
1: طيب تأثير يعني عمليات الهدم وهذا التضييق على القرية سيد ناصر؟
3: طبعا هي هاي سياسة الحكومة الإسرائيلية الآن، هي هاي سياستها اللي هي عشان التهجير، بدها تهجر الناس من أراضيهم من بيوتهم. يعني اي انا الصبح يعني انا لهسه والله مش قادر استوعب المنظر اخي العزيز. يعني وين العداله الانسانيه؟ وين القانون الانساني؟ وين منظمات العدل والمساواه؟ يعني احنا في بيوتنا وفي اراضينا بيبني الواحد بيت شكى عمره، يعني حوالي صار له هذا الشاب كان موظف سلطه 15 سنه صار له بيتعب وبشكى، حطهم في هذا البيت، هم مسموح لهم في أراضينا بجرفوا ببنوا عمارات وفلل وإسكانات مسموح لهم، أما أنت في بيتك وفي أرضك اللي أنت ورثت عن أجدادك قبل مئات السنين ممنوع تبني، ممنوع تتوسع، ممنوع تضيف لك غرفة على بيتك، ممنوع. وين العدالة؟ وين المساواة؟ وين القانون الدولي؟ وين القانون الإنساني؟ يعني أنا من الصبح والله يعني مش عارف شو راح بيحكي يعني.
1: يعني كان الله في العون، أشكرك جزيل الشكر سيد ناصر السدي.
3: وأنا اسمح لي بس من خلالكم، من خلالكم من ناشد كل قوى العالم، كل مؤسسات اللي عندها ضمير، مؤسسات الحكومية والإنسانية والعالمية والدولية، أنها توقف مع الشعب الفلسطيني، مع الكرة الفلسطينية. يعني احنا مواطن بقدرش يعني فيش امان يسكن في بيته، فيش مواطن امان او مزارع يوصل ارضه عشان يركز زيتوناته. لو انتهى يعني بطل الواحد يقدر يتحمل اخي العزيز.
1: في المقابل ايضا هناك يعني افساح المجال للمستوطنين لتنفيذ كل سياساتهم واعتداءاتهم وارهابهم.
3: صحيح يعني صدقت احنا في جيت يعني صار هاي الاعتداء الرابع والخامس، بحرقوا بيوت، حركوا مركبات، قطعوا مئات الدولومات من الاراضي، منعوا الاف الدولومات من وصول عليهم. عندنا حوالي 100-150 بيت امر وقف عمل، المدرسة بناء مدرسة للبلد لأنه فيش عندنا مدارس تغطي الزيادة السكانية وقفونا وإحنا داخل البلد يعني داخل المخطط المعماري أو المخطط التنظيمي. فمحاطين يعني بجيت يعني وضعها مأساوي بالنسبة للاستيطان والأعمال الاحتلالية.
1: شكرك جزيل، شكر سيد ناصر السدي عضو مجلس قروي جيت على كل هذه الإيضاحات. أيضا قرية شقبة شمال غرب مدينة رام الله كانت على موعد مع عملية هدم أيضا لمنزلين قيد الإنشاء في القرية، فيما يواصل الاحتلال استهداف منازل المواطنين في هذه القرية. عن ذلك معنا سيد خلف قدح رئيس مجلس قروي شقبة. مساء الخير سيد خلف.
4: مساء الخير أخي.
1: أهلا بك معنا. إذا يعني بداية حدثنا عن تفاصيل هذين المنزلين.
4: والله يا صديقي أول شيء يعني شكرا لكم على الاهتمام في مواضيع القرى ومواضيع الهدم لأنه هاي شغلات أساسية. فإحنا بالنسبة للبيتين اللي تم الهدم اليوم في قرية شكبة صباحا هن تابعات لسلسلة بيوت تم هدمها خلال السنة هاي في قرية شكبة. يعني إحنا في قرية شكبة منعاني كثير كثير كثير من عمليات الهدم والتضييق على الناس. احنا في السنة هاي صار في عنا تقريبا 19 بيت هدم، منهم مأهول بالسكان ومنهم قيد الانشاء، وعنا معرضات للهدم ومعاهم اوامر هدم ومعاهم اخطارات ما يزيد عن 90 بيت. فوضعنا صريحة يعني وضع مأساوي ووضع صعب، والاحتلال عم بهاجم فينا بطريقة شرسة، ولسه عنا المستوطن من منطقة الشمالية للبلد بخطف في الأراضي وبستولي عليها شوي شوي، يعني بهدف المزارعين، بضرب، بعربد، بعمل أمور شغب، بهجم على الملعب الماضي للبلد. فهاي الانتهاكات اللي بتصير قاعدة في حق قريتنا صراحة إشي كبير وإحنا منعاني منها، ومسأل الله يعني إنه الواحد يتغير هالحال الأفضل.
1: يعني التضييق على المواطنين في عمليات البناء والتوسع في يعني في ذات الوقت ويطالبونكم بتراخيص البناء، ولكن على أرض الواقع لا يمنحون هذه التراخيص، وبالتالي تكون كل المنازل يعني معرضة للهدم في المناطق المصنفة جين.
4: ما هو للأسف والله يا أخي يعني إحنا البلد 14,000 دنم، شايف منها 1,000 دنم فقط لا غير منطقة بي والباقي سي. يعني هو بقول لك ابني في منطقة بي بحجة عدم الترخيص، طب أنا كيف بدي أرخص في منطقة بي في 1,000 دنم لبلد عدد سكانها 7,000 نسمة؟ إحنا 7,000 نسمة شقبة، يعني أقل شيء بدنا 10,000 دنم حتى يسعن، فهو معطيني 1,000 دنم وكل ممنوع تبني في سي. فها هو التضييق، هو التضييق بعينه، يعني هذا هو إنه بيجبرك في منطقة تبني فيها ما فيها وسع.
1: محاولة يعني الضغط على السكان لترحيلهم والاستيلاء على أراضيهم.
4: أكيد هاي سياسة الاحتلال وهاي سياسة التهجير اللي بتبعوها من سنين وبتبعوها لليوم، هي سياستهم ما تغيرت وما غيروها نهائيا.
1: شكرا جزيلا، شكر سيد خلف قدح رئيس مجلس قروي شقبة على كل هذه الإيضاحات. أيضا مسافر يطا جنوب مدينة الخليل كانت على موعد مع عملية هدم أيضا لمنزل وخيمة سكنية، فيما هدم الاحتلال أيضا بئر مياه واعتدى على المواطنين ما أدى لإصابة 8 منهم باعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال أثناء عمليات الهدم. عن ذلك معي الناشط أسامة مخامري من مسافر يطا. أخ أسامة مساء الخير.
5: مساء النور إلى كل الجميع.
1: أهلا بك. إذن ما الذي حصل اليوم؟
5: هذا اليوم يعني كان تبادل دور واضح ما بين جيش الاحتلال وما بين المستوطنين. صباح هذا اليوم المستوطنون تحت حماية الجيش هاجموا منطقة حوارة تحديدا منزل المواطن إبراهيم إسماعيل الجبور، اعتدوا عليه وعلى أفراد عائلته. كان هناك اعتداء وحشي من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال على العائلة كما شاهدنا بالصور والفيديوهات. أصيب 8 مواطنين بالإضافة لاعتقال المسن إبراهيم إسماعيل الجبور ونجره يوسف، تم إطلاق سراحهم قبل قليل بعد أن تم التنكيل بهم بمعسكرات الجيش. استمر هذا الاعتداء لأكثر من 3 ساعات، بعد ذلك شرطة الاحتلال التي وصلت للمكان أمنت الحماية للمستوطنين وأبقت المستوطنين يطلقون مواشيهم في محيط المساكن، بينما تم إغلاق المنطقة وأيضا تحويلها لمنطقة عسكرية مغلقة ومنع المواطنين من الدخول إليها، أقصد المنطقة التي حدث فيها هذا الاعتداء. وهذا طبعا يعني يكون عبارة عن تأمين واضح من جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال للمستوطنين وتسهيل اقتحامهم للمساكن والأراضي الزراعية لمحاولة تهجير المواطنين من أراضيهم. وهذه المنطقة كبعض المناطق من سافر يطا ومناطق جنوب يطا وشرق يطا تتعرض دائما لاعتداءات متكررة من قبل قضاء المستوطنين. انتهى الحدث الأول أو خلال الحدث الأول وهو اعتداء المستوطنين وجيش الاحتلال على المواطنين، كانت هناك أليات الهدم تتجهز لهدم منازل المواطنين، وهذا ما حدث فعلا في قرية الديرات حيث تم هدم منازل 2 بالإضافة لخيمة سكنية. المنزل الأول الذي تم هدمه تعود ملكيته للمواطن موسى إسماعيل العدرة بمساحة 200 متر مربع، يأوي 9 أفراد من العائلة، بالإضافة لهدم بئر مياه. هذا صاحب المنزل طبعا تم يوم الأمس الحكم عليه بالسجن لمدة عام داخل سجون الاحتلال، وهذه العائلة أصبحت مهجرة بلا مأوى، بالإضافة لهدم خيمة سكنية تعود لملكيتها للمواطن راضي الجبرين. طبعا هذه الخيمة هي بديل للمنزل الذي تم هدمه للعائلة قبل نحو الشهر، بالإضافة لهدم منزل أيضا للمواطن محمد تيسير العدرة بمساحة 200 متر يأوي 5 أفراد. طبعا منطقة الديرات من المناطق القريبة من المستوطنات، تحديدا مستوطنة كرمائيل وأيضا البؤر الاستيطانية من حوارة ومنها أيضا بؤرة شمعون. هناك زحف استيطاني كبير يلتهم أراضي المواطنين في منطقة حوارة المحادية لقرية الديرات، وأيضا هناك مخطط استيطاني جديد وهو عبارة عن شارع استيطاني سيمر من وسط قرية الديرات باتجاه منطقة رجوم علي، ومن ثم منطقة واد أبو شبان ووادي الجوايا وواد معين، ومنها يسلك باتجاه مناطق النقب. هذا المخطط صدر في العام 2002، وكان هناك طبعا مدافعات قانونية عن منازل المواطنين التي بنيت قبل أيضا عام 2000، وبالرغم من ذلك أصدر الاحتلال الإسرائيلي قرار بشق الشارع من وسط الخربة لتسهيل مرور المستوطنين. يعني المستوطن يتم التسهيل له، يتم بناء بؤر جديدة، بؤر استيطانية جديدة للمستوطنين، يتم بناء أو توسيع مزارع للمستوطنين ومساعدتهم على السيطرة على الأراضي، بينما المواطن الفلسطيني الذي عاش على هذه الأرض منذ العهد العثماني يتم هدم منزله لصالح التوسع والتغول الاستيطاني.
1: أشكرك جزيل الشكر الناشط أسامة بخامري، كنت معنا مباشرة من مسافر يطا، شكرا. فجرت قوات الاحتلال منزلا في مدينة نابلس وذلك بعد حصاره لعدة ساعات. عن تفاصيل ما جرى ينضم إلينا خليل أبو عرب مراسلنا في نابلس. مساء الخير خليل.
6: خير.
1: تفاصيل ما جرى خليل. خليل.
6: مساء الخير.
1: نعم مساء النور. تفاصيل ما جرى.
6: نعم، أقدمت قوات الاحتلال على تفجير شقة سكنية تعود لعائلة الزغا بعد محاصرة البناية التي تعود للعائلة في وسط مدينة نابلس، حيث اقتحمت قوة احتلالية تقدر ب20 آلية عسكرية منطقة المستشفى الوطني بالمدينة، وقامت قوات الاحتلال بمحاصرة هذه البناية لعدة ساعات حيث قامت عقب ذلك بتفجير شقة سكنية تقع في الطابق الأول لهذه البناية المكونة من 4 طوابق، وإخراج من كان بداخل هذه الشقق السكنية والذين قدر عددهم بقرابة 50 شخصا، حيث أفرغت قوات الاحتلال البناية السكنية بالكامل قبل أن تقوم بعملية تفجير للشقة السكنية التي تأوي 3 أفراد، حيث أتت الدمار على كافة محتويات هذه الشقة إضافة إلى إدرام قواتها النار

0: هذه البناية ومنع الطواقم التابعة للدفاع المدني وإطفائية بلدية نابلس من إخماد النيران، حيث أدى ذلك إلى تدمير محتويات هذه الشقق السكنية والشقق العلوية في هذه البناية. حالة من التوتر سالت المدينة في أعقاب هذه الجريمة التي أفرزها قوات الاحتلال، والتي رافقها أيضا اندلاع صدمات ومواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، والتي أدت إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق في أعقاب إطلاق القنابل الغازية من قبل قوات الاحتلال على المواطنين في المدينة. على صعيد آخر، اقتلعت جرافات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون المثمرة التي تعود لأراضي ومواطني قرية مادمة جنوبي المحافظة، بعد أن قامت قوات الاحتلال بمحاصرة المنطقة الزراعية التي تقع شرقي البلدة وشروع عمليات تجريف واسعة لهذه الأشجار، عدا عن اقتحام آليات وقوات الاحتلال لأحياء البلدة والقيام بعمليات اعتقال لمجموعة من الشبان، حيث بلغت الحصيلة بحسب المصادر في بلدة مادمة 17 شابا، وقيام قوات الاحتلال بتحويل بعض البنايات وكذلك المنازل إلى سكنات عسكرية احتلالية قامت من خلالها قوات الاحتلال بعمليات استجواب ميدانية للشبان الذين تم اعتقالهم، وقامت قوات الاحتلال بتجديد الإجراءات على دخول وخروج المواطنين من وإلى محيط هذه البلدة التي شهدت لأكثر من 8 ساعات عملية إغلاق شاملة لكافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى هذه القرية.
1: أشكرك خليل أبو عرب مراسلنا من نابلس على كل هذه الإيضاحات. يواصل الاحتلال أيضا تصعيده في استهداف المواقع الأثرية الفلسطينية، أكثر من 3700 موقع أثري فلسطيني يسيطر عليها الاحتلال واستولى عليها في المناطق المصنفة جيم، فيما يوسع الاحتلال من سيطرته على هذه المواقع حتى في المناطق المصنفة باء وألف. عن ذلك تحدثنا إلى سيد صالح توفشي وكيل وزارة السياحة والأثار، كان له الحديث التالي.
2: يعني حسب ما نشرت بعض المواقع الإعلامية بأن الإدارة المدنية قامت بنشر مجموعة من الخرائط قد حددت عليها آلاف المواقع الأثرية الموجودة في مناطق ما يسمى جيم. قد حددت هذه المواقع يعني على أساس أنها مواقع أثرية، لا يوجد هناك يعني أي تصريح رسمي حول الموضوع، ولكن يوجد هناك خرائط تم نشرها وحددت عليها المواقع الأثرية. كل هذه المواقع موجودة في مناطق ما يسمى جيم، لكن يعني تأتي هذه الخطوة في ظل التصعيد المتواصل من قبل حكومة الاحتلال تجاه المواقع التراث الثقافي الفلسطيني. قبل ذلك كان هناك في يعني مقترح لقانون إنشاء هيئة للتراث في الضفة الغربية، وأيضا رفضوا مجموعة كبيرة من الموازنات لضم المواقع بعض المواقع الأثرية الفلسطينية. كانت هناك بعض مجموعة من الزيارات لمسؤولين من حكومة الاحتلال لهذه المواقع، وصرحوا بأكثر من مرة بأنهم سيكونوا بالسيطرة على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني.
1: نعم، فيما يتعلق بالخليل يعني خطورة الاستيلاء على هذه المواقع الأثرية سيد صالح،
2: يعني بالخليل وبكل أرجاء الوطن.
1: نعم، نسأتي على بقية المواقع الأثرية، لكن لأن الموضوع كان انتشر على 142 موقع أثرية في الخليل وحدها.
2: نعم طبعا، يعني هذا الموضوع يأتي في ظل سياسة التصعيد باتجاه المواقع الأثرية الفلسطينية. هذا موضوع خطير، يعني يمس التراث الوطني الفلسطيني، هذا التراث الذي يعتبر جزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني، وهو دليل على أحقية شعبنا بهذه الأرض. فبالتالي حكومة الاحتلال تستهدف هذا التراث في ظل خطة ممنهجة من أجل نهبه وتزوير الحقيقة الموجودة على الأرض وتدمير جزء كبير منه.
1: حتى الآن كم يسيطر الاحتلال أو كم عدد المواقع الأثرية التي استولى عليها الاحتلال؟
2: يعني عمليا بعد 7 أكتوبر معظم المواقع الأثرية الموجودة في مناطق سي وعددها تقريبا 3750 أو 53 موقع ومعلم أثري. هذه المواقع تم عزلها والسيطرة عليها ومنعت فرق وطواقم وزارة السياحة والآثار من الوصول إليها وحمايتها. وأيضا هناك مجموعة من المواقع في منطقة بي وعددها ما يقارب 1751 موقع على ما أعتقد ومعلم أثري. أيضا هناك استهداف مباشر لهذه المواقع. وفي بعض المواقع في مناطق ألف حتى يعني قبل عدة أيام صدر هناك يعني قرار أو خصص موازنة للسيطرة على برق سليمان في منطقة بيت لحم. هذا الموقع في منطقة ألف يعني.
1: بالنسبة يعني برك سليمان كمعلم أثري فلسطيني معروف، بالنسبة أيضا للمنطقة الأثرية في سباستيا التي يحاول الاحتلال أيضا يعني السيطرة عليها والاستيلاء عليها بشكل كامل، يعني تداعيات ذلك سيد صالح؟
2: هذا مؤشر خطير جدا. نحن نتحدث عن مواقع موجودة تحت السيادة الفلسطينية الكاملة بموجب اتفاقية أوسلو. في سباستيا يعني عمليا خصصوا 32 مليون شيكل لعزل المنطقة الأثرية عن السكان عن البلدة ومنع الفلسطينيين من تطوير هذا الموقع. فبالتالي يعني هذه قرارات خطيرة تستهدف تراثنا الوطني، وهي تأتي في ظل يتضح أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف هذا التراث بشكل مقصود. الهدف منه هو عمليا ضم كل الأراضي الفلسطينية وتهويدها.
1: شكرك جزيلا. شكرا سيد صالح طوافشي وكيل وزارة السياحة والأثار على كل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا. بهذا مستمعينا متابعينا الكرام نصل وإياكم لنهاية أحداث اليوم من صوت فلسطين. شكرا لمن رافقني في هذا العمل، أسماء عويس في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، في الهندسة الإذاعية ثمالة أبو عقوب، والإخراج التلفزيوني رافقنا حسان الزبن. لكم تحياتي أنا محمد أبو الرب، وحدثتكم على الهواء مباشرة. في أمان الله.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: طقم مستمعي، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وإلى أبرز ما جاءنا من تحديثات لأحوال الطرق حتى اللحظة. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالكة، عبود سالك، مدخل سنجل الفرعي سالك، ترمسعية سالك، سلواد يبرود سالك، النبي صالح سالك، دير أبو مشعل سالك، نعلين سالكة، وكفر عقب أزمة، قلنديا أزمة، جبع أزمة اندماج، وحزمة سالكة، مفترق عناتة سالك، الزعيم سالك، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، كثافة سير باتجاه الشمال، بوابة الطيبة كراميلو سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش الغراب سالك، ترقوميا المصانع

0: سالكة، بني نعيم سالكة، وأيضا النشاج سالك، المنشية سالكة، مراح رباح سالك، دورة سالكة، زيف سالك، الفحص سالك، فرش الهواء سالك، رأس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق، والعروب العجوري مغلق. أما محافظات الشمال فمدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، وجماعين مغلق، جسر أودلا سالك، دوار الطنيب سالك، زعتر سالكة، مدخل الفندق سالك، ومفترق جد سالك، يتصهر سالك، وصر سالك، عنبتة أزمة، وتفتيش الخارج للداخل سالك، عورتة سالك، بورين سالك، المربعة سالكة، وأيضا دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، النبلياس سالك، برقة سالك، سيلة الظهر سالكة، مدخل قلقيليا سالك، وأخيرا عين شبلي سالك. كنا معكم بآخر تحديث لأحوال الطرق من حواجز وبوابات، نتمنى لكم السلامة وفي أمان الله.
1: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.
2: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد مواطن وإصابة آخرين بقصف الاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة. إجلاء 31 مريضا وحوالي 60 مرافق عبر معبر رفح للخارج للعلاج. تحذيرات من خطورة الوضع المائي في قطاع غزة على حياة المواطنين. محكمة الاحتلال تنظر في طلبات لمنظمات حقوقية للإفراج عن دكتور حسام أبو صفية وعدد من الأطباء المعتقلين. إصابة الشاب أدهم صلاح من بلدة برقين برصاص الاحتلال في محيط جدار الفصل العنصري ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. إصابة عدد من المواطنين بردود باعتداء المستوطنين عليهم في منطقة حوارة في بلدة يطا. وقوات الاحتلال فجرت منزلا في مدينة نابلس اليوم. وزارة السياحة تؤكد أن نشر ما تسمى بالإدارة المدنية خرائط تحدد مواقع أثرية فلسطينية في المناطق المصنفة جيم يأتي ضمن سياسة للسيطرة عليها وتهويدها. خبير بشؤون الاستيطان يؤكد أن حكومة الاحتلال تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الاستيطان في مختلف المناطق. رئيس الوزراء يجري جولة في محافظة بيت لحم يوم غد الأربعاء. استشهاد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة بغارة إسرائيلية على مركبة في بلدة النبطية في الجنوب اللبناني. إصابة 18 شخصا بينهم 4 من أفراد الشرطة بانفجارات قرب وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم. أخيرا في ساعات المساء والليل يكون جو غائما جزيا إلى صاف ولطيف في المناطق الجبلية، دافئ في بقية المناطق. بأمان الله.
1: صوت فلسطين، نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده،

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثروة

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: من قلب غزة. يصرخ الألم لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارقة تحت وابل النيران. إعداد وتقديم إيمان القطراوي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأيادي البيضاء، عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت فلسطين. نفتح معكم مستمعينا الكرام نافذة على حكاية كتبت على حافة الحياة، حيث لا يتوقف الطبيب عن العمل ولا يتوقف الوجع عن الوصول. نستضيف اليوم مستمعينا الكرام الدكتور رامي وليد عبد الله الشياح، رئيس قسم الطوارئ في مستشفيات جمعية العودة التخصصي، لندخل إلى حكاية لم تكن مجرد عمل طبي.

0: صباح بدأ عادكا، أطفال إلى مدارسهم وحياة تسير وكأن شيئا لن يتغير. ثم في 7 أكتوبر انقلب كل شيء، صوت الانفجارات والحرب التي أعلنتها قوات الاحتلال قطع الهدوء ليترك الدكتور رامي أمان بيته ويتوجه إلى معركة البقاء التي لم تنتهي فصولها حتى اللحظة.
1: طبعا هذاك اليوم يعني هي الأحداث بدت بدري شوية، يعني كان توقيت تقريبا يمكن 6 صباحا، يعني كان الواحد لسه بجهز حاله وبستعد انه بدي يروح على الدوام وهيك. كان الأولاد طبعا ساعتها بتجهز نازلين، يعني تقريبا نازلين بيستنوا الباص المدرسة ياخدهم. ففجأة مع الأصوات والانفجارات واللي بصير، يعني احنا مش متخيلين يعني ايش اللي بصير، يعني فجأة هم يعني زي كأنه في كابوس. فأول شغلة كانت إنه على طول رجع الأولاد إنه ما يطلعوا من البيت، رجعناهم. بعدين صار اللي هو الاتصالات إنه كيف الواحد يتوجه على المستشفى مباشرة، فتم التواصل مع إدارة المستشفى على طول، توجه إسعاف، انطلقنا مباشرة على المستشفى. طول الطريق يعني الأصوات يعني ما سكتتش، إحنا يعني كنا من طريق صلاح الدين بتذكر يومها، يعني حتى الواحد ما كانش متخيل انه هل ممكن اروح اصل ولا مش هنوصل ولا ايش الوضع اصلا، لسه يعني مش فاهمين ايش الوضع. على طول توجهنا دخلنا المستشفى على القسم، بدينا نجهز، عرفنا انه يعني خلاص الواحد حط في باله انه الموضوع مش سهل، الموضوع كبير، القصة مش هتكون زي كل مرة على قد يوم يومين. فكان يعني مجرد وصولنا للمستشفى انه اهم اشي انه احنا نكون على اتم الجاهزية والاستعداد في قسم الطوارئ وكل اقسام المستشفى، يعني من ناحية تعزيز طواقم، تعزيز ايش المستلزمات، ايش الشغلات اللي نحتاجها، اقسام المبيت، اقسام العمليات، كل الشغلات هذه كان لازم يعني انه بشكل سريع وفوري انه يتم اتخاذ يعني الاجراء المناسب بالتحضير والتجهيز لهذه الفترة الصعبة.
0: خلال ساعات قليلة امتلأت الطوارئ بإصابات ثقيلة وأجساد تصل وراء أخرى. لم يعد الوقت ساعة، بل صار سباقا محموما مع الزمن، حيث كل ثانية قد تكون الفارق بين الحياة والموت.
1: وفي البداية كان يعني الإشي يعني صدمة بكل المقاييس، يعني زمان كنا نتعامل مع استهداف سيارة، استهداف مجموعة، اطلاق نار مثلا من مسيرة العودة، فكان الواحد عارف ايش حجم الشغلات اللي بواجهها. لكن في الايام هذه صرنا نشوف اشي يعني الاشي جديد علينا، يعتبر استهداف مربعات كامل، استهداف بيت كامل مأهول. يعني انت يعني مثلا حتى لما كانوا يستهدفوا بيت كان ممكن يجيك اللي هو افراد البيت على قد البيت، لكن حاليا تيجي مربع كامل كل اللي حواليه. الاصابات اللي تيجي للاسف يعني اصابات كان من الصعب صعب جدا تعامل معها، لانه اصابات مش على قد واحد مجروح، على قد اصابه في رجله، اصابه في ايده، اصابه في راسه مثلا، لا اصابات يعني اصابات بمعنى الكلمه، يعني مريض الواحد محتاج عده تخصصات طبيه وجراحيه انه يتعاملوا معه. فكان كتير الموضوع صعب، هذا على جانب بس الاصابات لما تجيك عائله كامله، تجيك عائله كامله كانت تلاقي بس من العائله مثلا ناجي الوحيد طفل، هنا كان الطاقم بيدخل في مرحله فعليا مرحله هستيريه، يعني انه هو مش مستوعب انه هذا الطفل هو الوحيد اللي ضل عايش في كل اهله. طب هذا لمين بده يروح؟ الشغله الاهم كانت انه الطاقم نفسه، يعني انا الي اهل، زميلي له اهل، الحكيم اللي عنده له اهل. كتير الموضوع كان صعب، كل واحد بيطمن على اهله، خصوصا انه معظم اللي كانوا، يعني انا بحكي بالفتره هذه خصوصا على فتره مستشفى العودة الشمال، مستشفى العودة تل الزعتر، هي في مكان أصلا كمان تعتبر في مكان حدودي، فكان بالنسبة للطاقم الموضوع جدا جدا صعب، يعني كل واحد بده يأمن عائلته وأهله. كل واحد عنده أطفال، عنده أبو، عنده أم، عنده بيت، وعند بدهم يخلوا، بدهم يروحوا على مكان آمن. فالطاقم نفسه كان تفكيره مشتت، فما بالك كيف بده يتعامل مع هذه الأوضاع اللي فجأة ظهرت وهيك.
0: حاسم، لا خروج من المستشفى، الطبيب داخل المكان وأسرته خارجه، بينهما مسافة لا تقاس بالأمتار بل بثقل القلب كل يوم، مع رفض الانكسار أمام واجب النجاة.
1: أخذنا قرار، كان الصراحة يعني قرار صعب جدا علينا، كان قرار انه احنا نتوجه للدوام المغلق. دوام المغلق يعني انت موجود داخل المستشفى، ممنوع تروح، ممنوع تخرج من المستشفى نهائيا. هذا القرار كان كتير صعب، خصوصا انه كل واحد فينا عنده اسرة محتاج يأمنها. كتير منا كان حاول يطلع بس انه اروح أأمن اسرتي، ولا انا واحد من الناس يعني رحت توجهت، اخذت اسرتي وديتهم على الجنوب في رفح في مدرسة داخل فصل، ورجعت عشان انه خلص ادخل في هذا. هذا الكلام في بالضبط في 20 اكتوبر، يعني ضلينا فترة اول 10 ايام تقريبا انه الدوام كل يومين مثلا اقدر اروح ليوم 24 ساعة مثلا، اروح اشوف اهلي، اجيب مستلزماتهم وبعدين. لكن بعدها كانت الامور صعبة، خصوصا انه انا اليوم اذا روحت ممكن بكرة ما اقدرش اجي. يعني هذا كان ابسط اشي، مش على مستوى انه حتى بس مواصلات، يعني ممكن انه فجأة رامي مش موجود، فجأة رامي مصاب، مش عارف شو أهله، مش عارف شو، خلاص مش هيقدر يجي. فكان لازم إنه ناخد هيك قرار، وكان صراحة قرار صعب جدا، خصوصا إنه كان عندنا إحنا في الطاقم نفسه كان في بنات متزوجات أو غير متزوجات عندهم أطفال أو لا. فكان قرار يعني صعب، صعب كتير، لكن مع كل هذا إحنا كنا عارفين إنه إحنا أمام واجب وطني، كل واحد عارف انه في امام مسؤولية لازم يؤديها بغض النظر عن ايش اللي هيصير. خلاص حاول انه باي ظرف انه اامن اسرتي شوية حتى لو هاد. فكان عشان هيك كثير منا كان انه اخذ قرار انه ودي عيلتك على الجنوب، خلاص هناك بكون الوضع امان كويس اهدى من الشمال، تاخذ راحتك، انت بتشتغل وبتأدي شغلك يعني ومهامك المطلوبة منك. مستشفى العودة للزعتر كان بجانبها مستشفى الأندونيسي، وكان بجانبها برضو من ناحية تانية اللي هو مستشفى كمال عدوان. فكان تعاون بيننا، تعاون كامل. الحالات اللي بنقدر نتعامل معها كان مستشفى العودة عندنا نتعامل فيها بشكل كامل. الحالات اللي بتحتاج تعامل من تخصصات غير موجودة في مستشفى العودة، مثلا كان جراحة الأعصاب أو عناية مركزة، كنا نضطر أنه بعد ما نحاول نعمل للمريض الإسعافات الأولية أو الإجراءات اللي بنقدر نأديها عندنا داخل المستشفى، نحولها بالتنسيق مع وزارة الصحة حيث أنه ياخذ المصاب الخدمة اللي هي اللي مش موجودة عندنا.
0: ثم يأتي الأثقل، حصار عسكري يمعن في خنق المكان، لا دخول لا خروج، والطوارئ تصبح داخل دائرة من الخطر الدائم. هنا لا يعود الطبيب معالجا فقط بل حارسا لبقاء المكان نفسه من مخالب الاحتلال.
1: فعليا في المستشفى تعرضنا تقريبا لأربع حصارات. الحصار الأول كان في نوفمبر، في ديسمبر 2023، واللي هذا الحصار صف على أنه طلعونا من المستشفى، تم تجريدنا من ملابسنا، تربيطنا والتحقيق معنا، وهنا أخذوا عدد من الزملاء من ضمن مدير المستشفى الدكتور أحمد مهنا، وكمان عدد تاني من الطاقم. هنا بعد التحقيق ودرجعنا للمستشفى وكملنا عملنا داخل المستشفى. الحصار الثاني كان في مايو 2024، هنا برضو تعرضنا حصار كم يوم، بعدها طلعونا من المستشفى في مبنى جنب المستشفى.

أو التحقيق معنا. بعديها اختاروا عدد كنت أنا من ضمنهم إنه يرجع على المستشفى، لأنه كان في موجود عندنا مرضى وعملياتهم جراحية جديدة وما في إمكانية لإخلاءهم. الحصار الثالث هو الأطول اللي هو صار على الشمال، اللي هو في سبتمبر 2024 لحد مسارة الهدنة الأولى. هذا كان صعب جدا جدا بكل المقاييس، لأنه الشمال فعليا كان شبه خالي. آخر فترة صارت اللي هو الروبوتات، فإحنا فعليا ما كناش متوقعين إنه إحنا ممكن نطلع عايشين من من من شدة الضربات اللي كانت تصير ومن قربها من المستشفى، وإنه كل يوم نصحى باب وقع عليك، شباك وقع عليك، إشي انهدم بالمستشفى بفعل الروبوتات. آخر حصار اللي هو لما رجعت الحرب بعد الهدنة في مايو 2025، لكن سبتمبر 2024 هنا ما طولش، يمكن كان تقريبا أسبوعين. كنا كل طواقم المستشفى من إداريين من فنيين من أطباء من تمريض كله موجود داخل المستشفى. بعد تقريبا يمكن أسبوعين من الحصار في 29 مايو إجا أمر إخلاء فوري للمستشفى، وبدون أي رحمة، يعني تهديد علني واضح أنه هيتم استهداف المستشفى في حال أن أنتوا ما طلعتوش، ما فيش مجال. يعني كنا قبل أنه لا هنضل لا هنطلع، هنا إجا أنه أي حدا هيفقد حياته أنه أنتوا تتحمل المسؤولية ما كاملة. فتم إخلاءنا، وللأسف كان يعني هذاك اليوم يعني هو نهاية أو آخر يوم إلنا كان في مستشفى العودة تل الزعتر، اللي من بعد توجهنا على مستشفى العودة النصيرات عشان نكمل.

0: والموارد تتناقص بفعل المنع والتضييق. أسرة عناية محدودة وقرارات لا تقبل التأجيل. هنا يصبح الاختيار جزءاً من علم طب الحروب، حيث يجبر الطبيب على أن يكون حارساً للفرصة الأكبر في النجاة.
1: خلال الحروب للأسف في كثير قرارات بضطر يأخذها الأطباء وهي قرارات صعبة. ليش؟ لأنه السبب الأول، أول شغلة إنه هو ما فيش قدامه خيار. يعني إحنا نحكي كغزة، إحنا من قبل يعني الأمور الصحية عنا يعني قد ما كان تطور الوضع الصحي، لكن برضو كان له محدودية. أيضا إنه أنا قدامي يعني لما كان بيجي إصابات ما كانش تيجي إصابة واحدة أو تنتين. أنت لما كان بضرب مربع كامل أنت كانت القسم بيكون عندك بالخمسمية وبالستمية إصابة مرة واحدة. فأنت هنا مضطر لكتير شغلات، من ضمنها زي ما حكينا إنه تختار بين الحالات، في أولوية تفاضل بين الحالات. الشغلة تانية، المريض اللي بده يطلع على عمليات، أنا ما فيش معايا مجال حتى إنه أنا أحاول أعمل له إشي يحميه من البتر، حتى يعني إنه أستنى، لأنه في مريض تاني بده ينشغل في غير هيك، إنه أنا عندي مضاعف. في المريض إذا بدي أعمل له شغلة أنا بدي أكون أنا مستعد للمضاعفات اللي ممكن تصير بعدها، بحيث إنه إيش. وهذا كان صعب لأنه ما فيش يعني فعليا المتابعة بعد هيك عمليات، فتكون صعبة المريض هيدخل في التهاب. فكان لازم الطبيب ياخد قرار صعب بهيك شغلة، إنه لا اعمل بتر في البدري في الأول قبل ما إنه الأمور تتطور تحتاج بتر لأعلى وأعلى، إنه يوصل لمفصل وتمنع المريض من فرصة أفضل.

0: طبيا فقط بل إنسانيا بدرجة أعمق. في مكان نزوح سئلت الطفلة دانا، طفلة الطبيب رامي، ماذا تتمنين؟ فجاء جوابها بسيطا ثقيلا في آن واحد: نفسي بابا يكون معي. لحظة تجعل كل شاهد يعرف ثمن القرب من الوطن والبعد عن الأهل.
1: يعني بتذكر في مرة من المرات كانت بنتي دانا عمرها كانت 8 سنوات في الوقت هذا، ففي المدرسة اللي هم فيها النازحين فيها فبيعملوا هيك مقابلة، حاولوا يعملوا جلسات ترفيه كان للأطفال وهيك بسبب الوضع. فمن ضمن الشغلات كانوا بيسألوها بيحكوا لها أنت شو نفسك؟ فردت عليهم تحكي لهم نفسي بابا يكون

0: فأنا لما شفت الإشي هذا فعليا أنا انهارت، يعني أنا مش قادر أعملها إشي يعني خلاص. فبعديها اضطريت إنه أخذ قرار إنه خلاص لازم يطلع ولازم يروح يشوف حياتهم. ولحتى الآن يعني حاليا بنعاني نفس المشكلة، إنه كيف نرجعهم أو إنه أنا كيف بدي أروح عندهم. أو هذه طبعا مش أنا لحالي، يعني كل الطاقم، كل اللي موجود، كل واحد عنده ظرف صار أو إيش زي هيك باختلاف الدرجة، يعني سواء أكثر أو أقل. يعني يعني يمكن لسه أنا أهون كمان إنه مثلا زميل أهله استشهدوا. في أحد الشباب حكيم معانا انضرب بيتهم في الشمال، كانوا في الشمال ورفضين يطلعوا، انضرب بيتهم، أهله كانوا موجودين جوا كلهم لحتى الآن تحت الركام، ما طلعش ولا حدا. فالأمور على الجميع صعبة باختلاف الدرجة، يعني تختلف بس درجة الصعوبة من شخص لشخص لشخص أو حسب مستوى الفقدان اللي صار. يعني
1: يستمر الاحتلال في خنق النظام الصحي وتدمير البنى التحتية ليعيش الجرحى حصارا فوق حصار. والرسالة من الدكتور رامي إلى العالم واضحة وصريحة: تحملوا مسؤولياتكم واضغطوا لوقف هذه الجريمة، ولأهلنا كان عهده لا

رسالتنا في البداية لأهلنا في قطاع غزة، احنا بنقولهم انه احنا لازلنا صامدين وسنبقى صامدين وسنبقى كما عاهدنا اهلنا. في النهاية هم منا ونحن منهم، بالتالي نحن لن نترك مكاننا، نحن لن نغادر، ننتظر اي فرصة لنعود للشمال مهما كانت النتائج. إلى العالم أجمع، على كل العالم أن يتحمل مسؤولية، من مؤسسات دولية، من مؤسسات حقوقية، من مؤسسات تعنى بحقوق الطفل أو حقوق المريض، كل مؤسسات دولية عليهم أن يقدموا الدعم اللازم ويضغطوا على هذا الاحتلال لكي يتم إدخال ما يلزم من مستشفيات ميدانية، من أجهزة طبية، من مستهلكات ومستلزمات، من وفود طبية لمساعدة هذا الشعب المكلوم.

هل يمكن للطب أن يبقى طبا إذا صار يدافع عن الحياة بمفرده أمام آلة القتل؟ شكرا لكل يد بيضاء لم تترك المكان ولم تترك الإنسان وحيدا في أثقل لحظاته. كنتم معنا في هذه الحلقة من الأيادي البيضاء، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وقصة جديدة وحكاية أبطال من الأطباء جديدة. هذه تحيات فريق العمل، كنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان البطراوي، ورافقني من الهندسة الإذاعية الزميل محمود مجتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. إلى أن نلتقي دمتم بخير.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد مواطن وإصابة 8 آخرين في قصف الاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة. إجلاء 31 مريضا و60 مرافقا عبر معبر رفح للخارج لتلقي العلاج. تحذيرات من الوضع المائي الكارثي على حياة المواطنين في قطاع غزة. محكمة الاحتلال العليا تنظر في طلبات تقدمت بها منظمات حقوقية للإفراج عن دكتور حسام أبو صفية وعدد من الأطباء المعتقلين. قوات الاحتلال فجرت منزلا في نابلس فجر هذا اليوم، كما واقتحمت منطقة برك سليمان السياحية في بيت لحم، وأغلقت أيضا مدخل بلدة دير جرير في رام الله. وزارة السياحة والآثار تقول إن نشر ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال خرائط تحدد مواقع أثرية فلسطينية في المناطق المصنفة جيم تمهد للسيطرة عليها والتهويد. الناطق باسم الرئاسة نبيل أبرديني يدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق صباح اليوم. رئيس الوزراء محمد مصطفى يوجه بتكثيف جولات ميدانية للمناطق المستهدفة وتوفير مقومات الصمود للمواطنين. في لبنان استشهد 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على بلدة النبطية في الجنوب اللبناني. أخيرا في ساعات المساء والليل يكون جو غائم جزئيا إلى صاف ولطيف في المناطق الجبلية، دافئ في بقية المناطق. بأمان الله.

صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تقدم الشيخ الرئيس ابن سينا من إعداد شعلة يكسال أوستشكر وفاطمة الكبير. في زمان سكنته العقول اللامعة وتوارت فيه النجوم أمام وهج الفكر، ولد رجل لم يكن كغيره من الرجال، رجل خلد اسمه في صفحات العلم وترددت أصداؤه بين رفوف الحكمة ودهاليز الفلسفة. هو الشيخ الرئيس، هو ابن سينا. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نرافق فيها رحلة هذا الرجل الذي تجاوز زمانه وعبر العصور إلى زماننا. كان فيلسوفا وطبيبا وشاعرا ومتصوفا وباحثا عن نور الحق. ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا عام 980 للميلاد في قرية أفشنة بخراسان الواقعة اليوم في أوزبكستان. نشأ في بيت محب للعلم وبدت عليه منذ الصغر ملامح النبوغ. حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز العاشرة وقرأ علوم المنطق والرياضيات والطب والفلسفة والنجوم، حتى قيل عنه كان يقرأ الكتب كما يستنشق العطر. وعندما بلغ 16 كان يعالج المرضى ويدرس الشيوخ ويؤلف الكتب. يحكى أن أحد أمراء بخارى مرض مرضا استعصى على أطباء عصره، فاستدعي الفتى ابن سينا فشفاه الله على يديه، ومن يومها فتحت له أبواب المكتبات والقصور. البروفيسور خالص أيدمير عضو المجلس الأعلى في الشؤون الدينية يقول:
2: ومبدئيا تعلم العلوم الطبية نظريا، وبعدها بدأ يمارسه فعليا حول المرضى، وهذا جعله متمكنا في علم الطب، حتى أنه في سن 16 دعي إلى القصر لمعالجة الأمير نوح بن منصور، وبعون الله سبحانه وتعالى نجا وأفلح في معالجته، وبدأ أيامه في القصر وفتح له أبواب المكتبة، وهذا بالنسبة له حظ وافر، لأنه في تلك الأيام الكتاب هو شيء غالي جدا، والأمراء يملكون الكتب ثروة بالنسبة لهم، وتعلم قرأ فيها الكثير من الكتب. وشيء نقطة مهم في حياته هو وفاة أبيه في عمره 20 على ما أظن، بعد ارتحاله وبعد وفاة أبيه بدأ أيامه مع الأمراء والسلاطين، وشيئا ما يعني كان له صلة أو علاقة بالسياسة، وهذه السياسة أحيانا جاء بحظ وافر بالنسبة له، وأحيانا طارده السياسة وخطر بحياته من مدينة إلى مدينة أخرى. لا أذكر أنه تزوج قط، البعض يقولون أنه

0: تزوج بامرأة بعبدة أتت من العراق لفترة قصيرة جدا اسمها ياسمين، لكنه يعني في معظم حياته كان عزبا وكان يعني رجلا عالما ولودا، ألف أكثر من 200 كتاب. لسوء الحظ لدينا العشرات منها، بقيت العشرات منها لدينا، وكان يسهر كثيرا لكتابة الكتب ويعمل في النهار في بعض الأحيان، كان وزيرا في بعض المدن ويسهر كثيرا للكتابة. وأيضا نرى أنه كان له حظ وافر من الحياة الدنيوية، البعض يقولون أنه كان مغرم في اللذات والغنى وما إلى ذلك. رأيت في مكان أنه يقول: أفضل أن يكون لي حياة عريضا وقصيرا من أن تكون هي حياة طويلة ضيقة. فهذا يرينا نظرته إلى الحياة. في تركيا يقال أنه هذا النهج من الحياة حياة سريعة، عاش سريعا ومات مبكرا، مات في وافته المنية في عمره 58 على ما أظن، لأنه مات في 1037 للميلاد، وهذا عمر قصير جدا بالنسبة لشخصية أثر في تاريخ الإنسانية بهذا القدر، له بصمة يعني لا تمحى إما في الطب وإما في الفلسفة.
1: كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع، ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق، فصل فيه تشريح الجسد ونظريات الأمراض ووصف العلاجات وتحدث عن النفس وتأثيرها في الجسد. كان يرى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده، بل بالكلمة والراحة والسلام الداخلي. الدكتور عمر أنر، اختصاصي أمراض الأعصاب، متحدثا:
2: أولا، ابن سينا ليس فيلسوفا فقط، بل هو طبيب أو حكيم كما كان يسمى الأطباء في ذلك الوقت. والنقطة الثانية أن ابن سينا رغم أن كتبه ومؤلفاته كانت باللغة العربية إلا أنه ليس عربيا. ابن سينا العالم المشهور هو العالم الذي برز في ذلك الوقت، هو الذي ترعرع في أحضان الحضارة الإسلامية. ابن سينا هو العالم المسلم والذي لا تستطيع الدول أن تتقاسمه، وأصبح عالما في ظلال الحضارة الإسلامية التي كانت في ذلك الوقت، ويعرف باسم أفيسنا. أصبح فيلسوفا كبيرا وحكيما باهرا وطبيبا ماهرا. فعلى سبيل المثال، حفظ ابن سينا القرآن الكريم بعمر 10 سنوات، وبدأ وفي وقت لاحق بدأ يظهر اهتماما بالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والعلوم الطبية خاصة. وبحلول سن 17 اكتسب خبرة كبيرة في مجال الطب وبدأ بمعالجة المرضى، وكان لا يأخذ أجورا. من أهم آثاره طبعا القانون في الطب. القانون في الطب كما يبدو من العنوان ليس كتابا عن القانون، إنه كتابا عن الطب، يمكن أن نفسره مبادئ الطب، وهو أهم كتاب تاريخي في الطب، ولعله أكبر كتاب في الطب. وكتبه ابن سينا باللغة العربية قبل 1000 عام، وترجم كما قلتم إلى عديد من اللغات وخاصة اللاتينية، ودرس لمدة قرون عدة في الجامعات الأوروبية، وكان اسمه كانون ميديسينا باللغة اللاتينية. وهذا الكتاب يتكون من 5 مجلدات كبيرة. إذا أردنا التفصيل في هذه المجلدات، المجلد الأول يتناول موضوع تعريف الطب والتشريح وعلم وظائف الأعضاء وأسباب الأمراض وأعراضها العامة، وكذلك حماية الصحة التي تعتبر، أو الوقاية، الطب الوقائي الذي يعتبر موضوعا مهما كثيرا في يومنا هذا، وكذلك يتناول علاج الأمراض. ويتناول المجلد الثاني موضوع الأدوية البسيطة، أي غير المركبة، أي الأدوية التي تتكون من مادة واحدة، من نبات واحد أو من مادة معدنية واحدة، وهو القسم الأصغر. والقسم الأكبر يتناول موضوع الأدوية المركبة التي تحتوي على عدة أدوية. وفي المجلد الثالث يتناول ابن سينا أمراض الرأس والدماغ، وتخصص لأمراض الرأس والدماغ مكانا كبيرا في كتاب ابن سينا. ويتناول كذلك أمراض الأعصاب المحيطية، الأعصاب التي تنتشر في جميع أنحاء البدن، وأمراض العيون وأمراض الأنف والأذن والفم واللسان والشفاه والأسنان واللثة والبلعوم والرئتين والقلب والثدي والمري والمعدة والكبد والمرارة والأمعاء والشرج والكلى والمثانة والأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية وغيرها من الأعضاء. وفي المجلد الرابع يتطرق ابن سينا إلى الأمراض الحموية أو الأمراض الإنتانية والخراجات والآفات البثرية وتطبيق الجبيرة والكسور والسموم وحتى إلى علم التجميل. وفي المجلد الخامس يتحدث ابن سينا عن الأدوية المركبة التي يسميها الأقربازينات، ويقول أن المرض لا يمكن أن يتعالج بدواء واحد فقط أحيانا، لذلك تكون هناك حاجة إلى أدوية مركبة استخدمها في أمراض القلب أو الأمراض الجهازية، الأمراض التي تصيب الأعضاء، لكنه استعملها أيضا في معالجة السموم التسمم أو معالجة لدغ الأفاعي أو الحشرات أو الحيوانات الأخرى. لقد لفت نظري ودهشني كثيرا الموجودات أو المعلومات التي شرحها ابن سينا، وخاصة في مجال التشريح والفيزيولوجيا. ما معنى الفيزيولوجيا؟ يعني علم وظائف الأعضاء وخاصة المتعلقة بالإنسان. طبعا في يومها قبل 1000 سنة لم يكن هناك لا أشعة ولا تحاليل مخبرية ولا استقصاءات نسيجية كما يوجد في يومنا هذا.
1: لم يكن ابن سينا طبيبا فحسب، بل كان فيلسوفا يرى الوجود بعين العقل ويفكك أسرار الكون بمنظار الفكر. تأثر بأفلاطون وأرسطو، ولكنه لم يكن تابعا لهما، بل أضاف ونقح وواجه. كانت فلسفته تنشد التوفيق بين العقل والإيمان، بين الوحي والتجربة. كتب عن النفس والوجود وقال: العقل لا يتعارض مع الدين، بل هو طريق إلى فهمه. لم تكن فلسفة ابن سينا مجرد تأمل في الكون، بل كانت رحلة عقل يبحث عن سر الخلق وجوهر الوجود. رأى أن للعالم علة لا تعل وسببا لا يسبق، ووجوده واجب لا يحتاج إلى من أوجده. هو الله الخالق الأول الذي عنه يصدر كل شيء ومنه يفيض كل كائن. في كتبه وصف الله بالواجب الوجود لا كمجرد فكرة ميتافيزيقية، بل كحقيقة عقلية ووجودية يدركها الفكر الصافي كما يدرك النور في عين مفتوحة.
0: نرى رؤيته عن المادة وعن الوجود، وخاصة وجود الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمين الفلاسفة حين ذاك كان يظن أن العالم أزلي، يعني لا بداية له، وكان هذا شيء معتبر جدا بالنسبة لذلك العلم وتلك الأيام بين الفلاسفة. وهؤلاء العلماء المسلمون بعدما تعلموا الفلسفة والعلوم إما من اليونان وإما من الهند من الأقدمين الفلاسفة، رأوا وظنوا أنه شيء واضح وحقيقة لا غبار عليه، لذلك حاولوا أن يجمعوا بين هذه الفكرة، بين أزلية الكون أو سميها إن شئت قدم الكون والخلق في دين الإسلام أو في كل الأديان التي أرسلها الله سبحانه وتعالى بالرسل، وحاولوا أن يصلوا أو يجدوا حل أو طريقة بين أزلية الكون وقدم الكون وخلق الله سبحانه وتعالى. فبرهان الصديقين، عبر برهان الصديقين يحاول ابن سينا أن يجد طريقة خاصة به، وهي أنه يفرق الموجود بين موجود ممكن وموجود واجب، فيقول أن الموجود الممكن يعتمد على موجود واجب، فإما أن يكون موجودا آخر ممكن مثله، لكن لا يتسلسل هذه إلى ما لا نهاية، يجب أن ينتهي بموجود واجب، لأن الموجود حاليا موجود، فهذا الموجود الواجب في البداية هو الله سبحانه وتعالى، ويحاول بهذه الطريقة أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، والخلق كله يعتمد على ذلك الواجب الوجود. لكن هناك فرق في ابن سينا، بأنه حينما ينتهي إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى لا يذكر بأن الله سبحانه وتعالى خلقه في لحظة معينة واختار لخلقه وأراد خلقه، بل يقول بأن الله بأنه سبحانه وتعالى أو أن العالم الكون فاض من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي نظرية الفيض.
1: قال: الله هو الكمال المطلق، الخير المحض، والعقل الأول الذي تنبع منه سائر العقول، ولم يرى تناقضا بين العقل والإيمان، بل اعتبر العقل هبة من الخالق ترشد الإنسان إليه لا تضله عنه. هكذا سعى ابن سينا ليثبت وجود الله بالحجة كما يؤمن به القلب بالفطرة، وكتب يقول: لو لم يكن في الكون إلا أثر النظام لكفى أن يدل على منظم. ولم يكن العقل عند ابن سينا منفصلا عن الروح، بل كان مرآتها الصافية. تأمل النفس وتساءل: ما أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين أعود؟ فقال: إن النفس جوهر مجرد لا يفنى بفناء الجسد، بل تسكن البدن في رحلة عابرة ثم ترحل إلى عالم أعلى، إلى بارئها. وقدم دليل الرجل المعلق أحد أروع براهينه الفلسفية: اتخيل إنسانا خلق دفعة واحدة معلقا في الهواء، لا يرى ولا يسمع ولا يلمس شيئا، ومع ذلك يدرك نفسه ويعي وجوده. فقال: النفس تدرك ذاتها بذاتها، وهي دليل على وجودها واستقلالها عن الجسد. في نظره النفس تميل بطبيعتها إلى الكمال، وتشتاق إلى أصلها، إلى النور الذي انبثقت منه، إلى الله. وهكذا كانت الفلسفة عنده سلما تصعد به النفس حتى تدرك حقائق ما وراء الظاهر، وتتصل بالواجب الحق خالقها ومصدرها. في نفس الإنسان قبس من الخالق، لا يطفئه الظلام ولا تطمسه المادة، بل يبقى حيا نابضا باكيا في ليالي الحيرة، حالما بلحظة اللقاء. لنستمع هنا إلى الدكتور لؤي حاتم يعقوب، عضو الهيئة التدريسية في جامعة أنقرة، كلية العلوم الاجتماعية.
3: ابن سينا حقيقة في فلسفته يحاول أن يجمع بين الدين والفلسفة، لأن يقول أنه أصل الدين العقل وأصل الفلسفة العقل، فالأصل واحد ولكن قد يتفرع. لذلك من هذا المنطلق هو بدأ فلسفة ابن سينا. طبعا لو نذكر أنه توفي الفارابي قبل ابن سينا بثلاثين سنة، هكذا الفارابي ترجم الكتب الفلسفية اليونانية مثل فلسفة إفلاطون وفلسفة أرسطو. بعد الفارابي من أتى؟ طبعا أنا أتحدث من ناحية تاريخية. بعد الفارابي أتى ابن سينا. ابن سينا استفاد من هذه الفلسفات، فلسفة أرسطو وفلسفة إفلاطون، استفاد من ترجمة الفارابي لها. فبعد الاستفادة منها وبعد قراءتها كون فكرة أنه أصل الفلسفة تعود إلى العقل وأصل الدين يعود إلى العقل، لأن نحن نتحدث عن فيلسوف حافظ للقرآن وفيلسوف مسلم، وهو بذلك لا يخرج عن الإطار القرآني. كيف يعني لا يخرج؟ يعني قوله تعالى في سورة الملك آية رقم 10: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. يوجد أهمية للعقل، يعني لو كنا نستعمل العقل ما كنا من أصحاب السعير. فابن سينا يخرج من هذا المنطلق أنه العقل أصل الدين، ولا يعارض العقل الدين، لأن من العبث أن يأتي دين يعارض عقل الإنسان، هذا ليس منطقي. فابن سينا أخذ من هذا المنهج منهج فلسفي انطلق منه. في الحقيقة كانت الفلسفة قديما تبحث وتدرس. من ضمن الأفكار تميز بها ابن سينا محاولة إثبات الخالق فلسفيا وليس نظريا عن طريق الآيات القرآنية. ابن سينا في جميع أدلته الفلسفية كان ينكر اللانهائية. كيف يعني اللانهائية؟ يقول لكل شيء بداية نهاية، لا يوجد لانهائية. فهو كان ينكر اللانهائية كوجود الإنسان، يقول هذا الابن من هذا الأب، هذا الأب من هذا الجد، هذا الجد، النهاية لابد أن يكون إلى آدم بعد آدم. فهو كان ينكر اللانهائية، لكل بداية نهاية، لكل شيء، لكل شيء بعد ذلك له نهاية. فهو أثبت وجود الخالق بهذه النظرية، نظرية واجب الوجود وبسلسلة المسببات. بعد ذلك نظري يعني نظرته إلى الزمان، يعني يوجد بين الفلاسفة حقيقة أمر الزمان متى بدأ؟ هل بدأ مع الخالق؟ هل بدأ مع العالم؟ هل بدأ مع خلق الإنسان؟ هذا يوجد يعني مسألة بين الفلاسفة بحثت كثيرا ولا يوجد اتفاق. طبعا طبعا أريد أن أنوه إلى مسألة أنه الميتافيزيك علم ما وراء الطبيعة فيه خلاف بين الفلاسفة. لماذا؟ هو ليس خلاف بعلمية الفيلسوف هذا عالم، لا، لأنها مواضيع غيبية. المواضيع الغيبية هل يجوز فيها الاختلاف؟ طبعا هي ليس من صلب العقيدة الإسلامية. يعني يعني أنا لو أريد أن أقول أن الزمان بدأ بوجود الإنسان، أو أقول الزمان بدأ بوجود الخالق، أو أقول الزمان بدأ بالكون، هذا يعني لا يوجد فيه مشكلة باعتقادي. هذه مسألة غيبية، ممكن أنت أن تعتقد هكذا وممكن أنا أعتقد هكذا. ابن سينا كان له نظرة مختلفة عن الزمان، يقول بأن الزمان سرمدي. كيف يعني سرمدي؟ يعني ليس له بداية ولا نهاية، وهو بذلك القول ربط الزمان بوجود الخالق، لأن الخالق ليس له بداية وليس له نهاية، ومن ذلك المنطق ربط الزمان. وهذا بخلاف طبعا الغزالي وبخلاف الفارابي، وسوف نأتي يعني على المؤاخذات التي أخذ عنها ابن سينا. فهو كان له نظرة مختلفة عن الزمان. المعرفة، أصل المعرفة عند ابن سينا، وهي من هذه من المواضيع الضرورية في الفلسفة، المعرفة وأصل المعرفة.

وسوف نأتي يعني على المؤاخذات التي أخذ عنها ابن سينا. فهو كان له نظرة مختلفة عن الزمان. المعرفة، أصل المعرفة عند ابن سينا، وهي هذه من المواضيع الضرورية في الفلسفة، المعرفة وأصل المعرفة.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. شهيد وإصابات في استهداف الاحتلال لمواصي خان يونس. الرئاسة تدين تفجيرات في العاصمة السورية دمشق. رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الزيارات للمناطق المستهدفة لتعزيز صمود المواطنين. استشهد مواطن وأصيب 8 آخرون بقصف الاحتلال لخان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في الصبرة جنوب مدينة غزة ارتقوا جراء قصف لطيران الاحتلال. أجلي اليوم 31 مريضا و60 مرافقا عبر معبر رفح، وذلك ضمن الترتيبات الإنسانية واللوجستية المعتمدة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. إلى ذلك حذر مسؤول الرقابة على المياه في غزة سعيد العكلوك من تداعيات الوضع المائي على حياة المواطنين مع انخفاض كميات المياه لما يقارب 20 لتر وتدمير 200 بئر من قوات الاحتلال.
1: عدم وجود قطع غيار وزيوت وسولار لتشغيل المولدات أصبحت النتيجة أسوأ. يعني نعمل مع الجهات الدولية في قطاع غزة على توفير ما يمكن توفيره من هذه المياه وزيادة الحصة الفرد خلال موسم الصيف، لكن ما يحصل على الأرض أن الاحتلال يمنع إدخال قطع الغيار وزيوت. هذا أدى إلى إيقاف العديد من الأبار ونتج عنه أيضا انخفاض في الكمية المنتجة، وهذا أدى إلى زيادة المعاناة التي يعانيها المواطن الفلسطيني، خاصة أن الأغلب ينتظر قدوم لا يعتمد على لا تأتيه المياه من خلال الشبكات، وإنما تأتيه من خلال التركات التي تقوم بتوزيعها من خلال دعم المؤسسات الكبرى كاليوندبي واليونسف وغيره.
0: تنظر محكمة الاحتلال العليا اليوم في طلبات من منظمات حقوقية للإفراج عن دكتور حسام أبو صفية وعدد من الأطباء المعتقلين. هذا وقال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير أد عامر إن هنالك 14 طبيبا داخل السجون في أوضاع إنسانية صحية خطيرة.
2: الحراك الدولي هو يوميا موجود ولكن ليس بالشكل الكافي، يعني يجب أن يتم تطوير هذا الحراك ويجب أن يتم تطوير هذا الملف بشكل يليق بعذابات الأسرى وعموم الأسرى في داخل السجون من خلال ممثلياتنا سفاراتنا من خلال المستويات الرسمية في أوروبا، يعني كل الجهات التي يعني نستطيع الوصول إليها يجب أن نرفع صوت الأسرى وعذابات الأسرى وما يتعرض له في داخل السجون.
0: فجرت قوات الاحتلال يوم منزلا في مدينة نابلس يعود لعائلة الزاغة، وذلك خلال اقتحامها المتواصل للمدينة. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان في المنطقة الواقع بين بلدة الخضر وقرية ارطاس. في نابلس طرد أهالي بلدة اللبن الشرقية مجموعة من عصابات المستوطنين الذين أغلقوا الطريق بين البلدة ومدينة سلفيت. في رام الله أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة دير جرير وأطلقت قنابل الصوت تجاه المواطنين ومركباتهم. أكد وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة أن نشر ما تسمى بالإدارة المدنية خرائط تحدد مواقع أثرية فلسطينية في المناطق المصنفة جيم يأتي للسيطرة عليها وتهويدها، وترافقت أيضا مع مشاريع قوانين وإجراءات تستهدف ضم المواقع الأثرية.
3: بعد 7 أكتوبر معظم المواقع الأثرية الموجودة في مناطق سي وعددها تقريبا 3750 في موقع ومعلم أثري، هذه المواقع تم عزلها والسيطرة عليها ومنعت فرق وطواقم وزارة السياحة والآثار من الوصول إليها وحمايتها. وأيضا هناك مجموعة من المواقع في منطقة بي وعددها ما يقارب 1751 موقع ومعلم أثري. هذا موضوع خطير يمس التراث الوطني الفلسطيني، هذا التراث الذي يعتبر جزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني وهو دليل على أحقية شعبنا بهذه الأرض. حكومة الاحتلال تستهدف هذا التراث في ظل خطة ممنهجة من أجل نهبه وتزوير الحقيقة الموجودة على الأرض وتدمير جزء كبير منه.
0: دان الناطق باسم الرئاسة نبيل برديني التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق وأسفرت عن سقوط عددا من الضحايا والمصابين، مؤكدا وقوف فلسطين إلى جانب الجمهورية العربية السورية في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ووحدة أرضها، وترفض جميع أشكال الإرهاب الذي يستهدف المدنيين الأبرياء في كل مكان. وكان قد أصيب 18 شخصا بينهم 14 من أفراد الشرطة بانفجاران وقعا قرب وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم. وقد نجما عن مجموعة من عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يقوم بزيارة رسمية لسوريا. هذا وأكد قصر الإليزيه عن أن الزيارة لماكرون مستمرة رغم وقوع الانفجارات. وجه رئيس الوزراء محمد مصطفى بتكثيف الجولات الميدانية للمناطق المستهدفة وتوفير مقومات الصمود للمواطنين. وأحال في جلسته الأسبوعية في رام الله اليوم مشروع قرار بقانون الكوتا والقوائم السلعية إلى الرئيس لإصداره، بالإضافة لتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. وناقش نسخة محدثة من وثيقة أولويات مشاريع التنمية لعام 2026، إضافة إلى استمرار حملة تطعيم وترقيم حوالي 63 ألف رأس من المواشي. ووافق على تجديد رخص القيادة الشخصية لأبناء قطاع غزة المقيمين بالخارج لمدة عام كامل مع ترحيل الرسوم وتخفيف شروط التجديد. في لبنان استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية في الجنوب اللبناني. إلى ذلك اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش. أخيرا في ساعات المساء والليل يكون جو غائما جزئيا وصاف ولطيف في المناطق الجبلية. غدا يكون الجو حارا دون تغيير على درجات الحرارة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

موجز الأنباء، أهلا بكم. استشهاد مواطنين أحدهما طفل وإصابة عدد آخر قبل قليل بقصف الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء إلى 6. قوات الاحتلال تهدم منزلين وخيمة وتردم بئر مياه في بلدة يطا جنوب الخليل، وتسلم إخطارات بردم آبار في بلدة بيت مر. قوات الاحتلال تعتدي على شبان وتنكل بهم في الطريق المؤدي إلى منطقة باب الأصباط بالقدس المحتلة. وهذه القوات تعتقل الأسير المحرر ماهر رزق النعسان من قرية المغير أثناء مروره على الحاجز الاحتلالي عند عين سينيا. الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بوردينا يدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا. رئيس الوزراء محمد مصطفى يواجه بتكثيف الجولات الميدانية خاصة المناطق المستهدفة وتوفير كل ما أمكن من مقومات الصمود. خبراء الأمم المتحدة يطالبون إسرائيل بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي والرعاية الصحية المحتجزين تعسفيا. لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية نهارا في مختلف المناطق. إلى اللقاء.

ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا.

من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايب ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشايب ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.
2: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

من صوت فلسطين، هذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرون بقصف الاحتلال مركبة قرب متنزه برشلونة في حي تل الهوى، ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 7. قوات الاحتلال تهدم منزلين وخيمة وتردم بئر مياه في بلدة يطا في الخليل، وتسلم اخطارات بردم آبار أخرى في بيت مر. قوات الاحتلال تعتدي على شبان وتنكل بهم في الطريق المؤدي إلى منطقة باب الأسباط بالقدس. قوات الاحتلال تعتقل الأسر

المحرر ماهر رزق النعسان من قرية لمغير على حاجز عين سينيا العسكرية. الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة يدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا. رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية خاصة المناطق المستهدفة وتوفير كل ما أمكن من مقومات الصمود. خبراء الأمم المتحدة يطالبون إسرائيل بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي. النيابة العامة والشرطة يباشران إجراءات التحقيق في واقعة مقتل شاب يبلغ من العمر 20 عاما بإطلاق نار في الخليل. استشهاد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة للاحتلال استهدفت مركبة في النبطية في الجنوب اللبناني. والاحتلال ينفذ عملية نسف بالمتفجرات في بلدة دير سريان جنوبية لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتش المارة بعد نصبها حاجزا مؤقتا بريف القنيطرة الأوسط جنوبية سوريا. المنتخب المصري يتقدم بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول في المباراة المتواصلة مع المنتخب الأرجنتيني ضمن مباريات كأس العالم. وغدا الأربعاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق. إلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: من قلب غزة يصرخ الألم، لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارق تحت وابل النيران. إعداد وتقديم إيمان الفطراوي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأيادي البيضاء، عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت فلسطين. نفتح معكم مستمعينا الكرام نافذة على حكاية كتبت على حافة الحياة، حيث لا يتوقف الطبيب عن العمل ولا يتوقف الوجع عن الوصول. نستضيف اليوم مستمعينا الكرام الدكتور رامي وليد عبد الله الشياح، رئيس قسم الطوارئ في مستشفيات جمعية العودة التخصصي، لندخل إلى حكاية لم تكن مجرد عمل طبي بل حياة كاملة تحت الضغط.

0: بدأ عادي كان أطفال إلى مدارسهم وحياة تسير وكأن شيئا لن يتغير. ثم في 7 أكتوبر انقلب كل شيء. صوت الانفجارات والحرب التي أعلنتها قوات الاحتلال قطع الهدوء ليترك الدكتور رامي أمان بيته ويتوجه إلى معركة البقاء التي لم تنتهي فصولها حتى اللحظة.
1: طبعا هذاك اليوم يعني هي الأحداث بدت بدر شوية، يعني كان توقيت تقريبا يمكن 6 صباحا، يعني كان الواحد لسه بجهز حاله وبيستعد إنه بدي يروح على الدوام وهيك. كان الأولاد طبعا ساعتها بتجهز نازلين، يعني تقريبا نازلين بيستنوا الباص المدرسة ياخدهم. ففجأة مع الأصوات والانفجارات واللي بصير، يعني احنا مش متخيلين يعني ايش اللي بصير، يعني فجأهم يعني زي كأنه في كابوس. فأول شغلة كانت إنه على طول رجع الأولاد إنه ما يطلعوا من البيت، رجعناهم. بعدين صار اللي هو الاتصالات إنه كيف الواحد يتوجه على المستشفى مباشرة. فتم التواصل مع إدارة المستشفى، على طول توجه إسعاف، انطلقنا مباشرة على المستشفى. طول الطريق يعني الأصوات يعني ما سكتش. إحنا يعني كنا من طريق صلاح الدين، بتذكر يومها يعني حتى الواحد ما كانش متخيل انه هل ممكن اروح اصل ولا مش هنوصل ولا ايش الوضع اصلا، لسه يعني مش فاهمين ايش الوضع. على طول توجهنا دخلنا المستشفى القسم، بدينا نجهز. عرفنا انه يعني خلاص الواحد حط في باله انه الموضوع مش سهل، الموضوع كبير، القصة مش هتكون زي كل مرة على قد يوم يومين. فكان يعني مجرد وصولنا للمستشفى انه اهم اشي انه احنا نكون على اتم الجاهزية والاستعداد في قسم الطوارئ وكل اقسام المستشفى، يعني من ناحية تعزيز طواقم، تعزيز ايش المستلزمات، ايش الشغلات اللي نحتاجها، اقسام المبيت، اقسام العمليات، كل الشغلات هذه كان لازم يعني انه بشكل سريع وفوري انه يتم اتخاذ يعني الاجراء المناسب للتحضير والتجهيز لهذه الفترة الصعبة.
0: ساعات قليلة امتلأت الطوارئ بإصابات ثقيلة وأجساد تصل وراء أخرى. لم يعد الوقت ساعة بل سار سباقا محموما مع الزمن، حيث كل ثانية قد تكون الفارق بين الحياة والموت.
1: وفي البداية كان يعني الإشي يعني صدمة بكل المقاييس. يعني زمان كنا نتعامل مع استهداف سيارة، استهداف مجموعة، اطلاق نار مثلا من مسيرة العودة. فكان الواحد عارف ايش حجم الشغلات اللي بواجهها. لكن في الايام هذه صرنا نشوف اشي يعني الاشي جديد علينا، يعتبر استهداف مربعات كاملة، استهداف بيت كامل مأهول. يعني انت يعني مثلا حتى لما كانوا يستهدفوا بيت كان ممكن يجيك اللي هو افراد البيت على قد البيت، لكن حاليا تيجي مربع كامل كل اللي حواليه. الاصابات اللي تيجي للاسف يعني اصابات كان من الصعب، صعب جدا التعامل معها، لانه اصابات مش على قد واحد مجروح، على قد اصابه في رجله، اصابه في ايده، اصابه في راسه مثلا، لا اصابات يعني اصابات بمعنى الكلمه. يعني المريض الواحد محتاج عده تخصصات طبيه وجراحيه انه يتعاملوا معه. فكان كثير الموضوع صعب هذا على جانب. بس الاصابات لما تجيك عائله كامله، تجيك عائله كامله، كانت تلاقي بس من العائلة مثلا ناجي الوحيد طفل. هنا كان الطاقم بيدخل في مرحلة فعليا مرحلة هستيرية، يعني انه هو مش مستوعب انه هذا الطفل هو الوحيد اللي ضل عايش في كل اهله. طب هذا لمين بدي يروح؟ الشغلة الاهم كانت انه الطاقم نفسه، يعني انا الي اهل، زميلي له اهل، الحكيم اللي عنده له اهل. كتير الموضوع كان صعب، كل واحد بيطمن على أهله، خصوصا أنه معظم اللي كانوا، يعني أنا بحكي بالفترة هذه خصوصا على فترة مستشفى العودة الشمال، مستشفى العودة تل الزعتر، هي في مكان أصلا كمان تعتبر في مكان حدودي. فكان بالنسبة للطاقم الموضوع جدا جدا صعب، يعني كل واحد بده يأمن عائلته وأهله. كل واحد عنده أطفال، عنده أبو، عنده أم، عنده بيت، وبدهم يخلوا، بدهم يروح على مكان آمن. فالطاقم نفسه كان تفكيره مشتت، فما بالك كيف بده يتعامل مع هذه الأوضاع اللي فجأة ظهرت هيك.
0: حاسم، لا خروج من المستشفى، الطبيب داخل المكان وأسرته خارجه، بينهما مسافة لا تقاس بالأمتار بل بثقل القلب كل يوم، مع رفض الانكسار أمام واجب النجاة.
1: أخذنا قرار، كان الصراحة قرار صعب جدا علينا، كان قرار انه احنا نتوجه للدوام المغلق. دوام المغلق يعني انت موجود داخل المستشفى، ممنوع تروح، ممنوع تخرج من المستشفى نهائيا. هذا القرار كان كتير صعب، خصوصا انه كل واحد فينا عنده اسرة محتاج يأمنها. كتير منا كان حاول يطلع بس انه اروح أأمن اسرتي، ولا انا واحد من الناس يعني رحت توجهت، اخذت اسرتي وديتهم على الجنوب في رفح في مدرسة داخل فصل، ورجعت عشان انه خلص ادخل في هذا الكلام في بتزبط في 20 اكتوبر. يعني ضلينا فترة اول 10 ايام تقريبا انه الدوام، كل يومين مثلا اقدر اروح ليوم 24 ساعة مثلا، اروح اشوف اهلي، اجيب مستلزماتهم وبعدين. لكن بعدها كانت الامور صعبة، خصوصا انه انا اليوم اذا روحت ممكن بكرة ما اقدرش اجي. يعني هذا كان ابسط اشي، مش على مستوى انه حتى بس مواصلات، يعني ممكن انه فجأة رامي مش موجود، فجأة رامي مصاب، مش عارف شو اهله، مش عارف شو، خلاص مش هيقدر يجي. فكان لازم انه ناخذ هيك قرار، وكان صراحة قرار صعب جدا، خصوصا انه كان عندنا احنا في الطاقم نفسه كان في بنات متزوجات او غير متزوجات عندهم اطفال او لا. فكان قرار يعني صعب، صعب كتير، لكن مع كل هذا احنا كنا عارفين انه احنا امام واجب وطني، كل واحد عارف انه في امامه مسؤوليه لازم يؤديها بغض النظر عن ايش اللي هيصير. خلص حاول انه باي ظرف انه اامن اسرتي شويه حتى لو. فكان عشان هيك كثير منا كان انه اخذ قرار انه ودي عيلتك على الجنوب، خلص هناك بيكون الوضع امان كويس اهدى من الشمال، تاخذ راحتك، انت بتشتغل وبتادي شغلك يعني ومهامك المطلوبه منك. مستشفى العودة للزعتر كان بجانبها مستشفى الأندونيسي، وكان بجانبها برضو من ناحية تانية اللي هو مستشفى كمال عدوان. فكان تعاون بيننا، تعاون كامل. الحالات اللي بنقدر نتعامل معها كان مستشفى العودة عندنا نتعامل فيها بشكل كامل. الحالات اللي بتحتاج تعامل من تخصصات غير موجودة في مستشفى العودة، مثلا كان جراحة الأعصاب أو عناية مركزة، كنا نضطر أنه بعد ما نحاول نعمل للمريض الإسعافات الأولية أو الإجراءات اللي بنقدر نأديها عندنا داخل المستشفى، نحولها بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث أنه يأخذ المصاب الخدمة اللي هي

0: كان، لا دخول لا خروج، والطوارئ تصبح داخل دائرة من الخطر الدائم. هنا لا يعود الطبيب معالجا فقط، بل حارسا لبقاء المكان نفسه من مخارب الاحتلال.
1: فعليا في المستشفى تعرضنا تقريبا لأربع حصارات. الحصار الأول كان في نوفمبر، في ديسمبر 2023، واللي في هذا الحصار صف على أنه طلعونا من المستشفى، تم تجريدنا من ملابسنا، تربيطنا والتحقيق معنا، وهنا أخذوا عدد من الزملاء من ضمن مدير المستشفى دكتور أحمد المهنا، وكمان عدد تاني من الطاقم. هنا بعد التحقيق وقدر رجعنا للمستشفى وكملنا عملنا داخل المستشفى. الحصار الثاني كان في مايو 2024، هنا برضو تعرضنا حصار كم يوم، بعديها طلعونا من المستشفى في مبنى جنب المستشفى والتحقيق معنا. بعديها اختاروا عدد كنت أنا من ضمنهم انه يرجع على المستشفى، لانه كان في موجود عندنا مرضى وعملياتهم جراحيه جديده وما في امكانيه لاخلاءهم. الحصار الثالث هو الاطول، اللي هو صار على الشمال، اللي هو في سبتمبر 2024 لحد مسارة الهدنه الاولى. هذا كان صعب جدا جدا بكل المقاييس، لانه الشمال فعليا كان شبه خالي آخر فترة صارت اللي هو الروبوتات، فإحنا فعليا ما كناش متوقعين إنه إحنا ممكن نطلع عايشين من من من شدة الضربات اللي كانت تصير ومن قربها من المستشفى، وإنه كل يوم نصحى باب وقع عليك، شباك وقع عليك، إيش انهدم بالمستشفى بفعل الروبوتات. آخر حصار اللي هو لما رجعت الحرب بعد الهدنة في مايو 2025، مايو 2025 لكن سبتمبر 2024. هنا ما طولش، يمكن كان تقريبا أسبوعين، كنا كل طواقم المستشفى من إداريين من فنيين من أطباء من تمريض كله موجود داخل المستشفى. بعد تقريبا يمكن أسبوعين من الحصار في 29 مايو إجا أمر إخلاء فوري للمستشفى وبدون أي رحمة، يعني تهديد عالمي واضح أنه هيتم استهداف المستشفى في حال أن أنتوا ما طلعتوش، ما فيش مجال. يعني كنا قبل انه لا هنضل لا هنطلع، هنا اجا انه اي حدا هيفقد حياته انه انتوا تتحملوا المسؤوليه مع كاملتها. فتم اخلاءنا، وللاسف كان يعني هذاك اليوم يعني هو نهايه او او او اخر يوم لنا كان في مستشفى العوده تل الزعتر، اللي من بعده توجهنا على مستشفى العوده النصيرات عشان نكمل.

0: يزدادون والموارد تتناقص بفعل المنع والتضييق. أسرة عناية محدودة وقرارات لا تقبل التأجيل. هنا يصبح الاختيار جزءا من علم طب الحروب، حيث يجبر الطبيب على أن يكون حارسا للفرصة الأكبر في النجاة.
1: خلال الحروب للأسف في كثير قرارات بضطر يأخذها الأطباء وهي قرارات صعبة. ليش؟ لأنه السبب الأول، أول شغلة إنه هو ما فيش قدامه خيار. يعني إحنا نحكي كغزة، إحنا من قبل يعني الأمور الصحية عنا يعني قد ما كان تطور للوضع الصحي، لكن برضو كان له محدودية. أيضا إنه أنا قدامي يعني لما كان بيجي إصابات ما كانش تيجي إصابة واحدة أو تنتين. أنت لما كان بضرب مربع كامل أنت كانت القسم بيكون عندك بالخمسمية وبالستمية إصابة مرة واحدة. فأنت هنا مضطر لكتير شغلات، من ضمنها زي ما حكينا أنه تختار بين الحالات، في أولوية تفاضل بين الحالات. الشغلة تنها المريض اللي بده يطلع على عمليات، أنا ما فيش معايا مجال حتى أنه أنا أحاول أعمل له إشي يحميه من البتر، حتى يعني أنه أستنى، لأنه في مريض تاني بده ينشغل، في غير هيك أنه أنا عندي مضاعف. في المريض إذا بدي أعمله شغلة أنا بدي أكون أنا مستعد للمضاعفات اللي ممكن تصير بعدها، بحيث أنه إيش. وهذا كان صعب لأنه ما فيش يعني فعليا المتابعة بعد هيك عمليات، فكان تكون صعبة المريض هيدخل في التهاب. فكان لازم الطبيب ياخد قرار صعب هيك شغلة، أنه لا أعمل بتر في البدري في الأول قبل ما أنه الأمور تتطور تحتاج بتر لأعلى وأعلى أنه يوصل لمفصل وتمنع المريض من فرصة أفضل.

0: فقط بل إنسانيا بدرجة أعمق. في مكان نزوح سئلت الطفلة دانا، طفلة الطبيب رامي، ماذا تتمنين؟ فجاء جوابها بسيطا ثقيلا في آن واحد: نفسي بابا يكون معي. لحظة تجعل كل شاهد يعرف ثمن القرب من الوطن والبعد عن الأهل.
1: يعني بتذكر في مرة من المرات كانت بنتي دانا عمرها كانت 8 سنوات الوقت هذا، ففي المدرسة اللي هم فيها النازحين فيها بيعملوا هيك مقابعة، حاولوا يعملوا جلسات ترفيه كان للأطفال وهيك بسبب الوضع. فمن ضمن الشغلات كانوا بيسألوها بيحكوا لها أنت شو نفسك؟ فردت عليهم تحكي لهم نفسي بابا يكون معي. فأنا لما شفت الإشي هذا فعليا أنا انهرت، يعني أنا مش قادر أعملها إشي يعني خلاص. فبعديها اضطريت أنه أخذ قرار أنه خلاص لازم يطلعوا، لازم يروحوا يشوفوا حياتهم.

0: ولحتى الآن يعني حاليا بنعاني من نفس المشكلة، إنه كيف نرجعهم أو إنه أنا كيف بدي أروح عندهم أو هذه طبعا مش أنا لحالي، يعني كل الطاقم، كل اللي موجود، كل واحد عنده ظرف صار أو إيش زي هيك باختلاف الدرجة، يعني سواء أكثر أو أقل. يعني يمكن لسه أنا أهون كمان إنه مثلا زميل أهله استشهدوا، في أحد الشباب حكيم معانا انضرب بيتهم في الشمال، كانوا في الشمال ورفضين يطلعوا، انضرب بيتهم، أهله كانوا موجودين جوا كلهم لحتى الآن تحت الركام، ما طلعش ولا حدا يعني. فالأمور على الجميع صعبة باختلاف الدرجة، يعني تختلف بس درجة الصعوبة من شخص لشخص لشخص أو حسب مستوى الفقدان اللي صار يعني.
1: يستمر الاحتلال في خنق النظام الصحي وتدمير البنى التحتية ليعيش الجرحى حصارا فوق حصار. والرسالة من الدكتور رامي إلى العالم واضحة وصريحة، تحملوا مسؤولياتكم واضغطوا لوقف هذه الجريمة.

رسالتنا في البداية لأهلنا في قطاع غزة، احنا بنقولهم انه احنا لازلنا صامدين وسنبقى صامدين وسنبقى كما عهدنا اهلنا. في النهاية هم منا ونحن منهم، بالتالي نحن لن نترك مكاننا، نحن لن نغادر، ننتظر اي فرصة لنعود للشمال مهما كانت النتائج. إلى العالم أجمع، على كل العالم أن يتحمل مسؤولية، من مؤسسات دولية، من مؤسسات حقوقية، من مؤسسات تعنى بحقوق الطفل أو حقوق المريض، كل مؤسسات دولية عليهم أن يقدموا الدعم اللازم ويضغطوا على هذا الاحتلال لكي يتم إدخال ما يلزم من مستشفيات ميدانية، من أجهزة طبية، من مستهلكات ومستلزمات، من وفود طبية لمساعدة هذا الشعب المكلوم.

بعد كل ما سمعناه، هل يمكن للطب أن يبقى طبا إذا صار يدافع عن الحياة بمفرده أمام آلة القتل؟ شكرا لكل يد بيضاء لم تترك المكان ولم تترك الإنسان وحيدا في أثقل لحظاته. كنتم معنا في هذه الحلقة من الأيادي البيضاء، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وقصة جديدة وحكاية أبطال من الأطباء جديدة. هذه تحيات فريق العمل، كنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان البطراوي، ورافقني من الهندسة الإذاعية الزميل محمود مشتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. إلى أن نلتقي دمتم بخير.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: من صوت فلسطين، هذا عرض إخباري بأهم الأنباء، وإليكم العناوين. 7 شهداء وأكثر من 20 جريحا في غزة. الاحتلال يهدم منزلين وخيمة ويردم بئر مياه في يطا. الرئاسة تدين التفجيرات الإرهابية في دمشق. مصطفى يوجه بتكثيف الجولات الميدانية خاصة للمناطق المستهدفة. خبراء الأمم المتحدة يطالبون إسرائيل بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 7. قالت جمعية الهلال الأحمر في غزة إن طواقمها شاركت في عملية إجلاء 31 مريضا و60 مرافقا عبر معبر رفح الحدودي، إذ جرى تجميعهم في مستشفى المواصل الميداني قبل نقلهم ومرافقتهم إلى نقطة العبور ضمن الترتيبات الإنسانية واللوجستية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. حذر مسؤول الرقابة على المياه في غزة سعيد العكلوك من تداعيات الوضع المائي الكارثي على حياة أبناء شعبنا في القطاع في ظل انخفاض كمية المياه لما يقارب 20 لترا يوميا جراء تدمير الاحتلال لأغلب مصادر المياه، بينها 200 بئر تم نسفها بالكامل.
1: عدم وجود قطع غيار وزيوت وسولار لتشغيل المولدات أصبحت النتيجة أسوأ. يعني نعمل مع الجهات الدولية في قطاع غزة على توفير ما يمكن توفيره من هذه المياه وزيادة الحصة الفرد خلال موسم الصيف، لكن ما يحصل على الأرض أن الاحتلال يمنع إدخال قطع الغيار وزيوت، هذا أدى إلى إيقاف العديد من الآبار ونتج عنه أيضا انخفاض في الكمية المنتجة، وهذا أدى إلى زيادة المعاناة التي يعانيها المواطن الفلسطيني، خاصة أن الأغلب ينتظر قدوم لا يعتمد على لا تأتيه المياه من خلال الشبكات، وإنما تأتيه من خلال التركات التي تقوم بتوزيعها من خلال دعم المؤسسات الكبرى كاليوندبي واليونتف وغيره.
0: في الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال منزلين وخيمة وردمت بئر مياه في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما سلمت اخطارات بردم آبار أخرى في بيت مر. في القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الشبان ونكلت بهم في الطريق المؤدي إلى باب الأصباط. وفي نابلس اعتدت عصابات المستوطنين على مواطنين في منطقة يانون التابعة لأراضي عقربة، ما أدى إلى إصابتهما بردود. أكد وكيل وزارة السياحة والأثار صالح طوافشة أن نشر ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال خرائط تحدد مواقع أثرية فلسطينية في المناطق جيم يأتي ضمن سياسة تصعيد ممنهجة تستهدف التراث الثقافي الفلسطيني تمهيدا للسيطرة عليه وتهويده. وأشار طوافشة إلى أن هذه الخطوة ترافقت مع مشاريع وقوانين إجراءات الاحتلال التي تستهدف ضم المواقع الأثرية الفلسطينية.
2: بعد 7 أكتوبر معظم المواقع الأثرية الموجودة في مناطق سي وعددها تقريبا 3750 في موقع ومعلم أثري، هذه المواقع تم عزلها والسيطرة عليها ومنعت فرق وطواقم وزارة السياحة والأثار من الوصول إليها وحمايتها، وأيضا هناك مجموعة من المواقع في منطقة بي وعددها ما يقارب 1751 موقع ومعلم أثري. هذا موضوع خطير يمس التراث الوطني الفلسطيني، هذا التراث الذي يعتبر جزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني، وهو دليل على أحقية شعبنا بهذه الأرض. حكومة الاحتلال تستهدف هذا التراث في ظل خطة ممنهجة من أجل نهبه وتزوير الحقيقة الموجودة على الأرض وتدمير جزء كبير منه.
0: أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بوردين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، وأكد بوردينا وقوف دولة فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب الجمهورية العربية السورية في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وترفض جميع أشكال الإرهاب والعنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء. وكان 18 شخصا بينهم 4 من أفراد الشرطة أصيبوا إثر انفجارين وقعا قرب وزارة السياحة في دمشق. وجه رئيس الوزراء محمد مصطفى بتكثيف الجولات الميدانية خاصة للمناطق المستهدفة وتوفير كل ما أمكن من مقومات الصمود، كما أحال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برام الله مشروع قرار بقانون الكوتا والقوائم السلعية إلى الرئيس لإصداره وفق الأصول، بالإضافة لمصادقته على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السبراني. وناقش المجلس نسخة محدثة من وثيقة أولويات مشاريع التنمية لعام 2026، إضافة لاستمرار حملة تطعيم وترقيم حوالي 63 ألف رأس من المواشي بموارد ذاتية. ووافق المجلس على تجديد رخص القيادة الشخصية لأبناء قطاع غزة المقيمين بالخارج لمدة عام كامل مع ترحيل الرسوم وتخفيف شروط التجديد. في ملف الأسرى، قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن 14 طبيبا داخل سجون الاحتلال في أوضاع إنسانية وصحية خطيرة وصعبة.
3: الحراك الدولي هو يوميا موجود ولكن ليس بالشكل الكافي، يعني يجب أن يتم تطوير هذا الحراك ويجب أن يتم تطوير هذا الملف بشكل يليق بعذابات الأسرى وعموم الأسرى في داخل السجون، من خلال ممثلياتنا، سفاراتنا، من خلال المستويات الرسمية في أوروبا، يعني كل الجهات التي يعني نستطيع الوصول إليها يجب أن نرفع صوت الأسرى وعذابات الأسرى وما يتعرض له في داخل السجون.
0: في سياق قريب، حث خبراء الأمم المتحدة إسرائيل على الإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي المحتجزين تعسفيا. وقال خبراء الأمم المتحدة إن استمرار احتجاز الدكتور أبو صفية تعسفيا دون توجيه تهم أو محاكمة يعكس استهداف إسرائيل الممنهج للعاملين في القطاع الصحي واستمرارها تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة بهدف خلق ظروف تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين نفسيا وجسديا. في لبنان، استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية الفوقة في الجنوب اللبناني. واعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال في جنوبي البلاد يمنع انتشار الجيش، بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تبعا. في حالة الطقس، غدا الأربعاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وهذا تذكير بالعناوين. 7 شهداء وأكثر من 20 جريحا في غزة. الاحتلال يهدم منزلين وخيمة ويردم بئر مياه في يطا. الرئاسة تدين التفجيرات الإرهابية في دمشق. مصطفى يوجه بتكثيف الجولات الميدانية خاصة المناطق المستهدفة. خبراء الأمم المتحدة يطالبون إسرائيل بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية. إلى اللقاء.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين، الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين، وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
3: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تقدم الشيخ الرئيس ابن سينا، من إعداد شعلة يكسال أوزجكر وفاطمة الكبير. في زمان سكنته العقول اللامعة وتوارت فيه النجوم أمام وهج الفكر، ولد رجل لم يكن كغيره من الرجال، رجل خلد اسمه في صفحات العلم وترددت أصداؤه بين رفوف الحكمة ودهاليز الفلسفة. هو الشيخ الرئيس، هو ابن سينا. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نرافق فيها رحلة هذا الرجل الذي تجاوز زمانه وعبر العصور إلى زماننا. كان فيلسوفا وطبيبا وشاعرا ومتصوفا وباحثا عن نور الحق. ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا عام 980 للميلاد في قرية أفشنة بخراسان الواقع اليوم في أوزبكستان. نشأ في بيت محب للعلم، وبدت عليه منذ الصغر ملامح النبوغ. حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز العاشرة، وقرأ علوم المنطق والرياضيات والطب والفلسفة والنجوم، حتى قيل عنه كان يقرأ الكتب كما يستنشق العطر. وعندما بلغ 16 كان يعالج المرضى ويدرس الشيوخ ويؤلف الكتب. يحكى أن أحد أمراء بخارى مرض مرضا استعصى على أطباء عصره، فاستدعي الفتى ابن سينا فشفاه الله على يديه، ومن يومها فتحت له أبواب المكتبات والقصور. البروفيسور خالص أيدمير عضو المجلس الأعلى في الشؤون الدينية يقول:
4: ومبدئيا تعلم العلوم الطبية نظريا، وبعدها بدأ يمارسه فعليا حول المرضى، وهذا جعله متمكنا في علم الطب، حتى أنه في سن 16 دعي إلى القصر لمعالجة الأمير نوح بن منصور، وبعون الله سبحانه وتعالى نجا وأفلح في معالجته، وبدأ أيامه في القصر وفتح له أبواب المكتبة، وهذا بالنسبة له حظ وافر، لأنه في تلك الأيام الكتاب هو شيء غالي جدا، والأمراء يملكون الكتب ثروة بالنسبة لهم، وتعلم قرأ فيها الكثير من الكتب. وشيء نقطة مهم في حياته هو وفاة أبيه في عمره 20 على ما أظن، بعد ارتحاله وبعد وفاة أبيه بدأ أيامه مع الأمراء والسلاطين، وشيئا ما يعني كان له صلة أو علاقة بالسياسة، وهذه السياسة أحيانا جاء بحظ وافر بالنسبة له، وأحيانا طارده السياسة وخطر بحياته من مدينة إلى مدينة أخرى. لا أذكر أنه تزوج قط. البعض يقولون أنه تزوج بامرأة بعبدة أتت من العراق لفترة قصيرة جدا اسمها ياسمين، لكنه يعني في معظم حياته كان عزبا، وكان يعني رجلا عالما ولودا، ألف أكثر من 200 كتاب. لسوء الحظ لدينا العشرات منها، بقيت العشرات منها لدينا، وكان يسهر كثيرا لكتابة الكتب ويعمل في النهار، في بعض الأحيان كان وزيرا في بعض المدن ويسهر كثيرا للكتابة. وأيضا نرى أنه كان له حظ وافر من الحياة الدنيوية، البعض يقولون أنه كان مغرم في اللذات والغنى وما إلى ذلك. رأيت في مكان أنه يقول: أفضل أن يكون لي حياة عريضا وقصيرا من أن تكون هي حياة طويلة ضيقة. فهذا يرينا نظرته إلى الحياة. في تركيا يقال أنه هذا النهج من الحياة حياة سريعة، عاش سريعا ومات مبكرا، مات في وافته المنية في عمره 58 على ما أظن، لأنه مات في 1037 للميلاد، وهذا عمر قصير جدا بالنسبة لشخصية أثر في تاريخ الإنسانية بهذا القدر، له بصمة يعني لا تمحى إما في الطب وإما في الفلسفة.
3: كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع، ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق، فصل فيه تشريح الجسد ونظريات الأمراض ووصف العلاجات وتحدث عن النفس وتأثيرها في الجسد. كان يرى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده، بل بالكلمة والراحة والسلام الداخلي. الدكتور عمر أنر، اختصاصي أمراض الأعصاب، متحدثا:
5: أولا، ابن سينا ليس فيلسوفا فقط، بل هو طبيب أو حكيم كما كان يسمى الأطباء في ذلك الوقت. والنقطة الثانية أن ابن سينا رغم أن كتبه ومؤلفاته كانت باللغة العربية إلا أنه ليس عربيا. ابن سينا العالم المشهور هو العالم الذي برز في ذلك الوقت، هو الذي ترعرع في أحضان الحضارة الإسلامية. ابن سينا هو العالم المسلم والذي لا تستطيع الدول أن تتقاسمه، وأصبح عالما في ظلال الحضارة الإسلامية التي كانت في ذلك الوقت، ويعرف باسم أفيسنا. أصبح فيلسوفا كبيرا وحكيما باهرا وطبيبا ماهرا. فعلى سبيل المثال، حفظ ابن سينا القرآن الكريم بعمر 10 سنوات، وبدأ وفي وقت لاحق بدأ يظهر اهتماما بالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والعلوم الطبية خاصة. وبحلول سن 17 اكتسب خبرة كبيرة في مجال الطب، وبدأ بمعالجة المرضى وكان لا يأخذ أجورا. من أهم آثاره طبعا القانون في الطب. القانون في الطب كما يبدو من العنوان ليس كتابا عن القانون، إنه كتابا عن الطب، يمكن أن نفسره مبادئ الطب، وهو أهم كتاب تاريخي في الطب، ولعله أكبر كتاب في الطب. وكتبه ابن سينا باللغة العربية قبل 1000 عام، وترجم كما قلتم إلى عديد من اللغات وخاصة اللاتينية، ودرس لمدة قرون عدة في الجامعات الأوروبية، وكان اسمه كانون ميديسينا باللغة اللاتينية. وهذا الكتاب يتكون من 5 مجلدات كبيرة. إذا أردنا التفصيل في هذه المجلدات، المجلد الأول يتناول موضوع تعريف الطب والتشريح وعلم وظائف الأعضاء وأسباب الأمراض وأعراضها العامة، وكذلك حماية الصحة التي تعتبر، أو الوقاية، الطب الوقائي الذي يعتبر موضوعا مهما كثيرا في يومنا هذا، وكذلك يتناول علاج الأمراض. ويتناول المجلد الثاني موضوع الأدوية البسيطة، أي غير المركبة، أي الأدوية التي تتكون من مادة واحدة، من نبات واحد أو من مادة معدنية واحدة، وهو القسم الأصغر. والقسم الأكبر يتناول موضوع الأدوية المركبة التي تحتوي على عدة أدوية، وفي المجلد الثالث يتناول ابن سينا أمراض الرأس والدماغ، وتخصص لأمراض الرأس والدماغ مكانا كبيرا في كتاب ابن سينا، ويتناول كذلك أمراض الأعصاب المحيطية، الأعصاب التي تنتشر في جميع أنحاء البدن، وأمراض العيون وأمراض الأنف والأذن والفم واللسان والشفاه والأسنان واللثة والبلعوم والرئتين والقلب والثدي والمري والمعدة والكبد والمرارة والأمعاء والشرج والكلى والمثانة والأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية وغيرها من الأعضاء. وفي المجلد الرابع يتطرق ابن سينا إلى الأمراض الحموية أو الأمراض الإنتانية والخراجات والآفات البثرية وتطبيق الجبيرة والكسور والسموم وحتى إلى علم التجميل. وفي المجلد الخامس يتحدث ابن سينا عن الأدوية المركبة التي يسميها الأقربازينات، ويقول أن المرض لا يمكن أن يتعالج بدواء واحد فقط أحيانا، لذلك تكون هناك حاجة إلى أدوية مركبة استخدمها في أمراض القلب أو الأمراض الجهازية، الأمراض التي تصيب الأعضاء، لكنه استعملها أيضا في معالجة السموم التسمم أو معالجة لدغ الأفاعي أو الحشرات أو الحيوانات الأخرى. لقد لفت نظري ودهشني كثيرا الموجودات أو المعلومات التي شرحها ابن سينا، وخاصة في مجال التشريح والفيزيولوجيا. ما معنى الفيزيولوجيا؟ يعني علم وظائف الأعضاء وخاصة المتعلقة بالإنسان. طبعا في يومها قبل 1000 سنة لم يكن هناك لا أشعة ولا تحاليل مخبرية ولا استقصاءات نسيجية كما يوجد في يومنا هذا.
3: لم يكن ابن سينا طبيبا فحسب، بل كان فيلسوفا يرى الوجود بعين العقل ويفكك أسرار الكون بمنظار الفكر. تأثر بأفلاطون وأرسطو، ولكنه لم يكن تابعا لهما، بل أضاف ونقح وواجه. كانت فلسفته تنشد التوفيق بين العقل والإيمان، بين الوحي والتجربة. كتب عن النفس والوجود وقال: العقل لا يتعارض مع الدين، بل هو طريق إلى فهمه. لم تكن فلسفة ابن سينا مجرد تأمل في الكون، بل كانت رحلة عقل يبحث عن سر الخلق وجوهر الوجود. رأى أن للعالم علة لا تعل وسببا لا يسبق، ووجوده واجب لا يحتاج إلى من أوجده. هو الله الخالق الأول الذي عنه يصدر كل شيء ومنه يفيض كل كائن. في كتبه وصف الله بالواجب الوجود لا كمجرد فكرة ميتافيزيقية، بل كحقيقة عقلية ووجودية يدركها الفكر الصافي كما يدرك النور في عين مفتوحة.
6: نرى رؤيته عن المادة وعن الوجود، وخاصة وجود الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمين الفلاسفة حين ذاك كان يظن أن العالم أزلي، يعني لا بداية له، وكان هذا شيء معتبر جدا بالنسبة لذلك العلم وتلك الأيام بين الفلاسفة. وهؤلاء العلماء المسلمون بعدما تعلموا الفلسفة والعلوم إما من اليونان وإما من الهند من الأقدمين الفلاسفة، رأوا وظنوا أنه شيء واضح وحقيقة لا غبار عليه، لذلك حاولوا أن يجمعوا بين هذه الفكرة، بين أزلية الكون أو سميها إن شئت قدم الكون والخلق في دين الإسلام أو في كل الأديان التي أرسلها الله سبحانه وتعالى بالرسل، وحاولوا أن يصلوا أو يجدوا حل أو طريقة بين أزلية الكون وقدم الكون وخلق الله سبحانه وتعالى. فبرهان الصديقين، عبر برهان الصديقين يحاول ابن سينا أن يجد طريقة خاصة به، وهي أنه يفرق الموجود بين موجود ممكن وموجود واجب، فيقول أن الموجود الممكن يعتمد على موجود واجب، فإما أن يكون موجودا آخر ممكن مثله، لكن لا يتسلسل هذه إلى ما لا نهاية، يجب أن ينتهي بموجود واجب، لأن الموجود حاليا موجود، فهذا الموجود الواجب في البداية هو الله سبحانه وتعالى، ويحاول بهذه الطريقة أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، والخلق كله يعتمد على ذلك الواجب الوجود.
4: لكن هناك فرق في ابن سينا بأنه حينما ينتهي إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى لا يذكر بأن الله سبحانه وتعالى خلقه في لحظة معينة واختار لخلقه وأراد خلقه، بل يقول بأن الله بأنه سبحانه وتعالى أو أن العالم الكون فاض من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي نظرية الفيض.
3: قال: الله هو الكمال المطلق، الخير المحض، والعقل الأول الذي تنبع منه سائر العقول. ولم يرى تناقضا بين العقل والإيمان، بل اعتبر العقل هبة من الخالق ترشد الإنسان إليه لا تضله عنه. هكذا سعى ابن سينا ليثبت وجود الله بالحجة كما يؤمن به القلب بالفطرة، وكتب يقول: لو لم يكن في الكون إلا أثر النظام لكفى أن يدل على منظم. ولم يكن العقل عند ابن سينا منفصلا عن الروح، بل كان مرآتها الصافية. تأمل النفس وتساءل: ما أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين أعود؟ فقال: إن النفس جوهر مجرد لا يفنى بفناء الجسد، بل تسكن البدن في رحلة عابرة ثم ترحل إلى عالم أعلى، إلى بارئها. وقدم دليل الرجل المعلق أحد أروع براهينه الفلسفية: اتخيل إنسانا خلق دفعة واحدة معلقا في الهواء، لا يرى ولا يسمع ولا يلمس شيئا، ومع ذلك يدرك نفسه ويعي وجوده. فقال: النفس تدرك ذاتها بذاتها، وهي دليل على وجودها واستقلالها عن الجسد. في نظره النفس تميل بطبيعتها إلى الكمال، وتشتاق إلى أصلها، إلى النور الذي انبثقت منه، إلى الله. وهكذا كانت الفلسفة عنده سلماً تصعد به النفس حتى تدرك حقائق ما وراء الظاهر وتتصل بالواجب الحق خالقها ومصدرها. في نفس الإنسان قبس من الخالق، لا يطفئه الظلام ولا تطمسه المادة، بل يبقى حيا نابضا باكيا في ليالي الحيرة، حالما بلحظة اللقاء. لنستمع هنا إلى الدكتور لؤي حاتم يعقوب، عضو الهيئة التدريسية في جامعة أنقرة، كلية العلوم الاجتماعية.
7: ابن سينا حقيقة في فلسفته يحاول أن يجمع بين الدين والفلسفة، لأن يقول أنه أصل الدين العقل وأصل الفلسفة العقل، فالأصل واحد ولكن قد يتفرع. لذلك من هذا المنطلق هو بدأ فلسفة ابن سينا. طبعا لو نذكر أنه توفي الفارابي قبل ابن سينا بثلاثين سنة، هكذا الفارابي ترجم الكتب الفلسفية اليونانية مثل فلسفة إفلاطون وفلسفة أرسطو. بعد الفارابي من أتى؟ طبعا أنا أتحدث من ناحية تاريخية. بعد الفارابي أتى ابن سينا. ابن سينا استفاد من هذه الفلسفات، فلسفة أرسطو وفلسفة إفلاطون، استفاد من ترجمة الفارابي لها. فبعد الاستفادة منها وبعد قراءتها كون فكرة أنه أصل الفلسفة تعود إلى العقل وأصل الدين يعود إلى العقل، لأن نحن نتحدث عن فيلسوف حافظ للقرآن وفيلسوف مسلم، وهو بذلك لا يخرج عن الإطار القرآني. كيف يعني لا يخرج؟ يعني قوله تعالى في سورة الملك آية رقم 10: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. يوجد أهمية للعقل، يعني لو كنا نستعمل العقل ما كنا من أصحاب السعير. فابن سينا يخرج من هذا المنطلق أنه العقل أصل الدين، ولا يعارض العقل الدين، لأن من العبث أن يأتي دين يعارض عقل الإنسان، هذا ليس منطقي. فابن سينا أخذ من هذا المنهج منهج فلسفي انطلق منه. في الحقيقة كانت الفلسفة قديما تبحث وتدرس. من ضمن الأفكار تميز بها ابن سينا محاولة إثبات الخالق فلسفيا وليس نظريا عن طريق الآيات القرآنية. ابن سينا في جميع أدلته الفلسفية كان ينكر اللانهائية. كيف يعني اللانهائية؟ يقول لكل شيء بداية نهاية، لا يوجد لانهائية، فهو كان ينكر اللانهائية كوجود الإنسان. يقول هذا الابن من هذا الأب، هذا الأب من هذا الجد، هذا الجد، النهاية لابد أن يكون إلى آدم بعد آدم. فهو كان ينكر اللانهائية لكل بداية نهاية، لكل شيء، لكل شيء بعد ذلك له نهاية. فهو أثبت وجود الخالق بهذه النظرية، نظرية واجب الوجود وبسلسلة المسببات. بعد ذلك نظري يعني نظرته إلى الزمان، يعني يوجد بين الفلاسفة حقيقة أمر الزمان متى بدأ؟ هل بدأ مع الخالق؟ هل بدأ مع العالم؟ هل بدأ مع خلق الإنسان؟ هذا يوجد يعني مسألة بين الفلاسفة بحثت كثيرا ولا يوجد اتفاق. طبعا طبعا أريد أن أنوه إلى مسألة أنه الميتافيزيك علم ما وراء الطبيعة فيه خلاف بين الفلاسفة. لماذا؟ هو ليس خلاف بعلمية الفيلسوف هذا عالم، لا، لأنها مواضيع غيبية. المواضيع الغيبية هل يجوز فيها الاختلاف؟ طبعا هي ليس من صلب العقيدة الإسلامية. يعني يعني أنا لو أريد أن أقول أن الزمان بدأ بوجود الإنسان، أو أقول الزمان بدأ بوجود الخالق، أو أقول الزمان بدأ بالكون، هذا يعني لا يوجد فيه مشكلة باعتقادي. هذه مسألة غيبية، ممكن أنت أن تعتقد هكذا وممكن أنا أعتقد هكذا. ابن سينا كان له نظرة مختلفة عن الزمان، يقول بأن الزمان سرمدي. كيف يعني سرمدي؟ يعني ليس له بداية ولا نهاية، وهو بذلك القول ربط الزمان بوجود الخالق، لأن الخالق ليس له بداية وليس له نهاية، ومن ذلك المنطق ربط الزمان. وهذا بخلاف طبعا الغزالي وبخلاف الفارابي، وسوف نأتي يعني على المؤاخذات التي أخذ عنها ابن سينا. فهو كان له نظرة مختلفة عن الزمان. المعرفة، أصل المعرفة عند ابن سينا، وهي هذه من المواضيع الضرورية في الفلسفة، المعرفة وأصل المعرفة. قلنا أن ابن سينا تأثر بأرسطو، وأرسطو يقسم الفلسفة إلى فلسفة عملية ونظرية ونفسية. ابن سينا قال أصل المعرفة العملية من الدين، والدين هو أصل الفلسفة والأخلاق، لكن هو يعارض ما ذهب إليه الفارابي. لماذا؟ لأن الفارابي يقول العقل هو أصل المعرفة، وهنا وجدنا اختلاف بأصل المعرفة. ابن سينا يميل إلى أصل المعرفة من الدين، لكن الفارابي يميل إلى أنه أصل المعرفة هو العقل. هذا يعني ابن سينا لا يقلل من شأن العقل، لكن لا، يقول أنه أصل المعرفة لابد أن ننظر إلى الدين، والدين هو أصل الفلسفة والأخلاق. هكذا يوجد اختلاف خفيف بينهم. ابن سينا يقول الغاية من الفلسفة النظرية هو الوصول إلى الحقيقة. يعني إذا تريدين أن تصلين إلى الحقيقة وتبحثين في شيء معين، لابد لك من الفلسفة النظرية. الفلسفة النظرية هي توصلك إلى الحقيقة. إذا أتينا إلى الفلسفة العملية، يقول الفلسفة العملية هي التي توصل إلى الخير. الخير لا أستطيع أن أصل إليه عن طريق الفلسفة النظرية، لا، الفلسفة العملية عمل، أترجم الفلسفة وأفكار الفلسفة إلى عمل حتى أصل إلى الخير. النفسية هي تتعلق بالروح، هي تتعلق بروح الشخص وراحة الشخص، كيف يرتاح الشخص. فالنفسية إذا الشخص وصل إلى، وهذا سوف يقودنا إلى العقل الفعال ويقودنا إلى الحقيقة، الوصل الشخص إذا وصل إلى الحقيقة في ظنه، نعم، هو سوف يرتاح نفسيا. يعني الشخص، يعني نحن نقول، وهذا يقودنا إلى السعادة، ما كيف نفسر مفهوم السعادة؟ يعني السعادة هو الراحة النفسية، لكن الإنسان كيف يكون سعيدا؟ يوجد اختلاف هنا بين الفلاسفة. هل يكون سعيدا بالمال؟ هل يكون سعيدا بالجاه والأولاد؟ هل يكون سعيدا بالمنصب أو الموقع؟ لكن بعد كل هذا الذي تحدثنا، طبعا ابن سينا أفكاره كثيرة، لكن هذا جل ما اشتهر به. والفيلسوف في زمانه كان يسمى قاضي القضاة، قاضي طبعا مفتي الدولة، قاضي الدولة. في الحقيقة هو كانوا يفتون وكانوا يحكمون في الفقه، لكن هو في الفقه المعتاد عليه، لا يوجد خلاف في ذلك. يعني إن لو نأتي ابن سينا نقول له السرقة حلال أو حرام، مستحيل أن يقول حلال أو كذا. الآراء الفقهية والمسائل الأخرى الدينية ما في أي مشكلة، ولا يوجد انتقاد له أبدا حتى إلى عصرنا اليوم. ولو يوجد انتقاد لظهرت كثير كتبه موجودة، يعني الحلال والحرام بين. لكن هم كما قلت في الفلسفة، إذا أتت كلمة الفلسفة هو تأتي الخلاف في الميتافيزيك، يعني ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة. وهذا أنا في رأيي يعني الاختلاف فيه طبيعي، لأن شيء أنا لم أره وأنت لم تره، أنت تفكرين وأنا أفكر، وعقل الإنسان ليس واحد. عقل الإنسان إذا كان ليس واحد، إذن يأتي الخلاف، والخلاف هي سنة، هي سنة الحياة، والإنسان بدوره لابد أن يختلف مع الآخر، وإذا لا يوجد خلاف.
3: الصف الطبي فقد كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع. ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق. رأى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده بل بالكلمة والراحة والسكينة. كتب أكثر من 450 مؤلفا في الفلسفة والطب والفلك والشعر والمنطق. كان يدرس تارة ويطارد تارة ويسجن ويتهم ويخفي نفسه أحيانا باسم مستعار، لكنه لم يترك العلم ولا القلم. وفي سن 58 أسلم الروح عام 1037 للميلاد.
7: الغزالي انتقد ابن سينا في كتاب تهافت الفلاسفة، وذكر أنه ابن سينا قد تهافت بهذا القول. بعد ذلك تطرق إلى علم الله، فعلم الله لا شك أن الله عالم، وابن سينا لا يختلف مع أحد أن الله عالم، لكن علم الله بعد ذلك قسم، علم الله الكلي أو علم الله الجزئي. يعني مشكلة الفلاسفة في الحقيقة هم يذكرون مسائل افتراضية عقلية قديما لم يتطرق إليها. يعني مثلا لو قلنا أنه مسألة الكون هل تطرق إليها في زمن الصحابة؟ لا. يعني هل سأل أحد الصحابة أو أحد التابعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له هل أنه الكون مع الله أو بعد الله؟ لا يوجد العقل. وهذه المسائل كانوا يثيرونها المستشرقين غير المسلمين، يأتي إلى المسلم ويقول له ماذا تفكر في الكون؟ ماذا تفكر في علم الله؟ ماذا تفكر في حشر الأجساد بعد الموت؟ وهذه حصلت حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أتاه وقال له ماذا تفكر في الروح؟ الروح مسألة غيبية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه مباشرة، لا يوجد عنده وما أتيت من العلم إلا قليلا. فابن سينا كان يسأل هكذا وكان مجبور أن يجيب. فمسألة الكون هو قد أجاب أنه الكون ليس له بداية وليس له نهاية. اعترض عليه بعد ذلك الإمام الغزالي وألف عليه كتاب كما قلنا. علم الله أشار، علم الله هل الله عز وجل يعرف الكليات والجزئيات أو يعرف فقط الكليات؟ يعني مثلا الكليات مثل حياة الإنسان، متى يموت الإنسان، متى يولد الإنسان، ماذا يكون بعد 100 سنة، ماذا يكون قبل هكذا. لكن الجزئيات هل الله عز وجل يعرف أنه أنا بعد 5 دقائق أشرب الماء، أو هل يعرف أنه أنا بعد 3 دقائق سوف أتصل بأحد بصديقي، أو أنا سوف أخرج من هذه الغرفة؟ في رأي ابن سينا يقول هذه صغائر الشيء، صغائر الشيء الله عز وجل منزه أن يعرف صغائر الشيء، أو يعرف صغائر الشيء بأسلوب كلي. الغزالي لا يطيب له هذه الأفكار، قال إن الله عز وجل يعرف الصغير والكبير، لا نتدخل بيعرف بالصغير بشيء كلي وهكذا. فهذه من أيضا من الخلاف الذي وجد. الخلاف الثالث هو مسألة البعث بعد الموت، هل يكون الحساب بالروح والجسد أو فقط الروح؟ أيضا مسألة غيبية. طبعا الغزالي رد علي هذا القول، قول ليس صائب 100%، وأنه الجسد سوف يكون الجسد مع الروح مع بعض في يوم القيامة، طبعا واستدل بأدلة كثيرة.

0: بهذه المسائل الثلاثة نقول أنه أخذ على ابن سينا بهذه المسائل الثلاثة في كتاب تهافت الفلاسفة الذي كتبه الغزالي. بعد ذلك جاء ابن رشد. طبعا الغزالي قد تحدث بأسلوب نحن نقول بأسلوب قاسي لاذع كما نعم. نقول أنه ابن سينا، وهذا يقول قد تقرب إلى اليونان بهذه الأفكار، أثبت الضد، أثبت الضد، وهذا جيد، هذا حرية الفكر بالدليل.
1: مات الجسد وبقي النور. فإذا سألك الزمان عن رجال عاشوا للعلم وخلدهم الفكر فقل كان هناك ابن سينا، طبيب الجسد وعراف النفس ونبي الفلسفة. إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية قدمت لكم حلقة عن ابن سينا، من إعدادي شعلة يكسال أرتشكر وفاطمة الكبير لسلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون في إطار التعاون بين أسبو وكوبيام.

0: هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.
1: بحرك يا فعن بينا.
2: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

من صوت فلسطين، هذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرين بقصف الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وعدد الشهداء يرتفع إلى 7. قوات الاحتلال تهدم منزلين وخيمة وتردم بئر مياه في بلدة يطا، وتسلم اخطارات بردم آبار في بيت أمر. قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر ماهر رزق النعسان من قرية لمغير عند حاجز عين سينيا العسكرية. خبراء الأمم المتحدة يطالبون إسرائيل بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي. النيابة العامة والشرطة يباشران إجراءات التحقيق في واقعة مقتل شاب يبلغ من العمر 20 عاما بإطلاق نار في الخليل. الاحتلال ينفذ عملية نسف بالمتفجرات في بلدة دير سريان جنوبية لبنان. قوات الاحتلال تفتش المارة بعد نصبها حاجزا مؤقتا بريف القنيطرة الأوسط جنوبية سوريا. مصر تودع كأس العالم 2026 بعد خسارة مؤسفة أمام الأرجنتين في دور 16. ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية غدا، شديد الحرارة في بقية المناطق.

الرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء.

وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير، أجل ذقته وأنا عايد، عايد من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، إلى حضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ الفجر إلى 7. قالت جمعية الهلال الأحمر في غزة إن طواقمها شاركت في عملية إجلاء 31 مريضا و60 مرافقا عبر معبر رفح، إذ جرى تجميعهم في مستشفى المواصل الميداني قبل نقلهم إلى نقطة العبور ضمن الترتيبات الإنسانية واللوجستية. في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد نور الدين فياض في واد برقين غرب مدينة جنين. في طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقية في المدينة وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. في الخليل هدمت قوات الاحتلال منزلين وخيمة وردمت بئر مياه في بلدة يطا، وسلمت اخطارات بردم آبار أخرى في بيت أمر. في القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الشبان ونكلت بهم في الطريق المؤدي إلى باب الأصباط. في نابلس اعتدت عصابات المستوطنين على مواطنين في منطقة يانون في أراضي عقربة، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما برضوض. رفضت محكمة الاحتلال الاستئناف المقدمة لوقف هدم مدرسة الرفاعية شرق الخليل، وقال مدير تربية وتعليم يطا بسام جبر إن المدرسة تضم نحو 400 طالب في المرحلة الأساسية من منطقة زيف وعدد من الأحياء القريبة من الشارع الاستيطاني شرق الخليل، مشيرا إلى أن محكمة الاحتلال أمهلتهم 14 يوما قبل تنفيذ الهدم. وأضاف أن المحامين تقدموا باستئناف فيما تتابع مؤسسات حقوقية القضية، مستنكرا استهداف المدرسة والقطاع التعليمي لا سيما في مسافر يطا وبلدة بني نعيم. أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا. وأكد أبوردين وقوف دولة فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب الجمهورية العربية السورية في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها. وكان 18 شخصا بينهم 4 من أفراد الشرطة أصيبوا إثر انفجارين وقع

قرب وزارة السياحة في دمشق. في ملف الأسرى، قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن 14 طبيبا داخل السجون في أوضاع إنسانية وصحية خطيرة وصعبة للغاية. في سياق قريب، حث خبراء الأمم المتحدة إسرائيل على الإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي المحتجزين تعسفيا. في لبنان، استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة نبطية في الجنوب اللبناني. ودع منتخب مصر كأس العالم 2026 بعد أن خسر أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب بنتيجة 2-3 على ملعب أتلانتا في إطار دور 16 من البطولة. في حالة الطقس، غدا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

عاطفها الجبال.

أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد وجدت نفسي ملء نفسي.

راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه، كان الخطوة النجمة، ومن المحيط إلى الخليج، من الخليج إلى المحيط، كانوا يعدون الرماح، وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا ويقفز. أحمد الآن الرهينة تركت شوارعها المدينة وأتت إليه لتقتله، ومن الخليج إلى المحيط، من المحيط إلى الخليج، كانوا يعدون الجنازة وانتخاب المقصلة.

سائرا بين التفاصيل تكأت على مياه فانكسرت أكلما نهدت سفرجلة نسيت حدود قلبي والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي أحمد العربي لم يكذب علي الحب لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي أحمد العربي لم أغسل دمي من خبز أعدائي ولكن كلما مرت خطاي على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيبة فالتجأت

إلى رصيف الحلم والأشعار، كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجر. آه من حلمي ومن روما، جميل أنت في المنفى، قتيل أنت في روما.

صاعدا نحو التئام الحلم تتخذ التفاصيل الرديئة شكلك مثرى وتنفصل البلاد عن المكاتب والخيول عن الحقائب للحصى عرق أقبل صمت هذا الملح أعطي خطبة الليمون للليمون أوقد شمعة من جرحي المفتوح للأزهار والسمك المجفف للحصى عرق ومرآة وللحطاب قلب يمامة أنساك أحيانا لينسان رجال الأمن يا امرأة الجميلة تقطعين القلب والبصل الطري وتذهبين إلى البنفسج فاذكريني قبل أن أنسى يديّ.

وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنيتي. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.

ومساحة الوطن الملازم، موت أمام الحلم أو حلم أمام الحلم.

حين يعلن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه: يا أحمد المزهور، كيف سكنتنا 20 عاما واختفيت وظل وجهك غامضا مثل الظهير؟ يا أحمد السري مثل النار والغابات، أشهر وجهك الشعبي فينا واقرأ وصيتك الأخيرة. يا أيها المتفرجون، تناثروا في الصمت وابتعدوا قليلا عنه كي تجدوه فيكم حنطة ويدين عاريتين، وابتعدوا قليلا عنه كي يتلو وصيته على الموتى إذا ماتوا، وكي يرمي ملامحه على الأحياء إن عاشوا.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

من صوت فلسطين، هذا عرض إخباري لأهم الأنباء. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد شهداء القطاع منذ الفجر إلى 7. وقصفت مدفعية الاحتلال بكثافة مناطق شرق مدينة غزة، فيما نفذ الجنود عملية نسف شمال مدينة رفح. قالت جمعية الهلال الأحمر في غزة إن طواقمها شاركت في عملية إجلاء 31 مريضا و60 مرافقا عبر معبر رفح، وأجرى تجميعهم في مشفى المواصل الميداني قبل نقلهم إلى نقطة العبور. حذر مسؤول الرقابة على المياه في غزة سعيد العكلوك من تداعيات الوضع المائي الكارثي على حياة المواطنين في القطاع في ظل انخفاض كميات المياه لما يقارب 20 لترا يوميا. في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد نور الدين فياض في واد برقين غرب مدينة جنين واعتقلت والده. في طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقية من المدينة وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز. في الخليل هدمت قوات الاحتلال منزلين وخيمة وردمت بئر مياه في يطا، فيما سلمت اختارات بردم آبار في بيت مر. في القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الشبان ونكلت بهم في الطريق إلى باب الأسباط. في نابلس اعتدت عصابات المستوطنين على مواطنين في عقربة ما أدى لإصابتهما بردود. هذا ورفضت محكمة الاحتلال الاستئناف المقدم لوقف هدم مدرسة الرفاعية شرق الخليل. وقال مدير تربية وتعليم يطا بسام جبر إن المدرسة تضم نحو 400 طالب في المرحلة الأساسية من منطقة زيف وعدد من الأحياء القريبة من الشارع الاستيطاني شرق الخليل، مشيرا إلى أن محكمة الاحتلال أمهلتهم 14 يوما قبل تنفيذ عملية الهدم. أكد وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة أن نشر ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال خرائط تحدد مواقع أثرية في المنطقة جيم يأتي ضمن سياسة تصعيد ممنهجة تستهدف التراث الثقافي الفلسطيني تمهيدا للسيطرة عليه وتهويده. أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بوردين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة دمشق وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا. وأكد بوردين وقوف دولة فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب سوريا في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها. وكان 18 شخصا بينهم 4 من الشرطة أصيبوا في انفجارين وقعا قرب وزارة السياحة في دمشق. وجه رئيس الوزراء محمد مصطفى بتكثيف الجولات الميدانية خاصة للمناطق المستهدفة وتوفير كل ما أمكن من مقومات الصمود. كما أحال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية في مدينة

رام الله مشروع قرار بقانون الكوتا والقوائم السلعية إلى الرئيس لإصداره وفق الأصول، بالإضافة لمصادقته على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السبراني. وناقش المجلس نسخة محدثة من وثيقة أولويات مشاريع التنمية لعام 2026، إضافة لاستمرار حملة تطعيم حوالي 63 ألف رأس من المواشي. ووافق المجلس على تجديد رخص القيادة الشخصية لأبناء قطاع غزة المقيمين بالخارج لمدة عام، مع ترحيل الرسوم وتخفيف شروط التجديد. قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن 14 طبيبا داخل سجون الاحتلال في أوضاع إنسانية وصحية خطيرة وصعبة للغاية. في سياق قريب، حث خبراء الأمم المتحدة إسرائيل على الإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي المحتجزين تعسفيا. وقال خبراء الأمم المتحدة إن استمرار احتجاز الدكتور أبو صفية تعسفيا دون توجيه تهم أو محاكمة يعكس استهداف إسرائيل الممنهج للعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني واستمرار تدميرها لنظام الرعاية الصحية في غزة. في لبنان استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة نبطية في الجنوب اللبناني. في السياق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ آذار بلغت 4320 شهيدا، وتعرضت بلدة بيت ياحون لقصف مدفعي تزامنا مع تفجير في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل. كما نفذ جيش الاحتلال للمرة الثالثة عملية تفجير في دير سريان، فيما استهدف محيط بلدة النبطية بقذيفتين مدفعيتين. ودعا منتخب مصر كأس العالم 2026 بعد أن خسر أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب بنتيجة 3-2 على ملعب أتلانتا في إطار دور 16 من البطولة. يكون الجو الأربعاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا تغير على درجات الحرارة. انتهى هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: ننتقل بكم إلى بث مشترك مع تلفزيون فلسطين
1: والبلدات خاصة المستهدفة، والعمل على توفير كل ما أمكن لتعزيز صمود المواطنين والتخفيف عنهم.
2: مواجها مختلف المؤسسات الحكومية إلى تكثيف الجولات الميدانية والتدخلات في القرى والبلدات خاصة المناطق المستهدفة، والعمل على توفير كل ما أمكن من مقومات صمود المواطنين والتخفيف من معاناتهم، استهل رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة الحكومة الأسبوعية. إلى ذلك حذر مجلس الوزراء من التدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار وتعطل جهود إعادة الإعمار، مطالبا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والدول الوسيطة بتكثيف الضغوط على الاحتلال لفتح المعابر وضمان التدفق المستدام للمساعدات وتسريع إعادة الإعمار وحماية المدنيين، مستعرضا تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والتي تجاوزت 391 اعتداء خلال الأسبوع الماضي. على صعيد آخر، ثمن المجلس جهود وزارة التربية والتعليم العالي في ضمان استمرار العملية التعليمية لطلبة قطاع غزة من خلال عقد امتحانات الثانوية العامة وتوسيع التعليم الافتراضي وتعزيز التحول الرقمي، مناقشا النسخة المحدثة من وثيقة أولويات مشاريع التنمية لعام 2026 بوصفها مرجعية وطنية لتوجيه المشاريع التنموية وحشد التمويل اللازم لتنفيذها، كما استعرض سير حملة تطعيم وترقيم نحو 63 ألف رأس من المواشي وتوفير دفعات إضافية من مطاعيم الحمى القلاعية، مستمعا إلى إحاطة من وزير النقل والمواصلات حول جهود تطوير خدمات النقل العام وتنظيم عمل مشاطب المركبات. هذا وقرر مجلس الوزراء تجديد رخص القيادة الشخصية للفلسطينيين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الخارج لمدة عام مع ترحيل الرسوم وتبسيط إجراءات التجديد، مصادقا على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السبراني والذي يهدف إلى بناء منظومة فعالة للأمن السبراني على المستوى الوطني وحماية الأصول الرقمية والبنية التحتية الرقمية، كما اعتمد بالقراءة النهائية مشروع قرار بقانون الكوتا والقوانين القوائم السلعية ويحاله إلى السيد الرئيس لإصداره وفق الأصول، مناقشا بالقراءة الأولى مشروع نظام حوكمة مهني الخدمات الصحية. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
1: برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى وعبر تقنية الاتصال المرئي وبحضور وزير الحكم المحلي المهندس سامي حجاوي، جرى توقيع اتفاقية دعم خطة 100 يوم لبلدية دير البلح بتمويل من الحكومة الألمانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث وقعها ممثل البرنامج في فلسطين جاكو سيلازر ورئيس بلدية دير البلح خليل أبو سمرة بحضور مدير البرامج في برامج الأمم المتحدة أمجد الشوى. تبلغ قيمة الاتفاقية 2.5 مليون دولار وتهدف إلى دعم تنفيذ خطة البلدية للتعافي خلال 100 يوم عبر تمكينها من قيادة جهود التعافي المبكر وسعادة الخدمات الأساسية عبر حزمة تدخلات تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق والخدمات البلدية وتوفير فرص عمل مؤقتة ودعم النشاط الاقتصادي المحلي والاستجابة لاحتياجات المأوى للفئات الأكثر تضررا، إلى جانب تعزيز الحوكمة والقدرات المؤسسية بما يعزز كفاءة البلدية في قيادة جهود التعافي بالشراكة مع المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين. رئيس الوزراء جدد التزام الرئيس محمود عباس والحكومة بمواصلة دعم البلديات في قطاع غزة من خلال الحكومة وصندوق التطوير وإقراض الهيئات المحلية وبالتعاون مع المانحين، بما يضمن تنفيذ خطة البلدية الحالية واستدامة دعمها مستقبلاً، وثمن الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات الدولية رغم الظروف الاستثنائية.
3: التزامنا في الحكومة بالتوجيه ومن السيد الرئيس أنه بإذن الله قطاع غزة والضفة الغربية ما فيها القدس هي دولة واحدة ووطن واحد وشعب واحد ونظام سياسي واحد وقانون واحد ومؤسسات واحدة، هذا شعارنا. وضمن هذا الإطار مستعدين نعمل مع كل الأطراف من أجل نجاح جهود التنمية في فلسطين، وتقديم أحسن خدمات ممكن إلى شعبنا وأبناء شعبنا في الوطن. فبالتالي ما دام الثوابت واضحة بالنسبة لنا، التعاون مفتوح، احنا منفتحين على التعاون مع كل من يريد حقيقة أن يساعد ويقدم. احنا بهمنا إنه الكل يتكاتف من أجل خدمة أهلنا في قطاع غزة وفي هاي الحالة على دير البلح، على طريق توحيد شقي الوطن وإن شاء الله انتقال إلى مرحلة تجسيد الدولة المستقلة بإذن الله.
2: نحن فخورون جدا بوجودنا اليوم لتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة الخاصة بخطة الأيام المائة بين برنامج الأمم المتحدة للإنماء وبلدية دير البلح. ونعتقد أن الانتخابات البلدية قد أسهمت بالفعل في ترسيخ عملية ديمقراطية شاملة، وأتاحت لنا أيضا وجود هيكل حكم محلي يتمتع بالمساعدة في دير البلح، بما يمكن المجتمع الدولي من دعمه وتعزيز جهوده. ونأمل أن يسهم هذا الالتزام المشترك في إحداث تغيير إيجابي في حياة أهالي دير البلح، وأن يضمن حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه بشدة، بما يلبي احتياجاتهم ويساعدهم على مواجهة التحديات التي يمرون بها.
4: إلى هذه المادة تقدم دعم لبلدية دير البلح منذ اللحظات الأولى، عرضنا عليهم خطة المائة يوم، كانت الاستجابة سريعة وفاعلة بشكل ملحوظ. تحدياتنا معاليك كبيرة في دير البلح بشكل خاص وفي قطاع غزة بشكل عام، ولكن نأمل منكم التعاون ونأمل أن يكون الدكتور

0: المهندس سامي الجار معنا كوزير حكم محلي، وان يعني تكون دير البلح النموذج الاول في قطاع غزه، ومنها ننطلق لباقي البلديات لتجسيد الروح للتعاون الوطني.
1: اقتحم وزراء ومسؤولون اسرائيليون بحمايه قوات الاحتلال بركه سليمان السياحيه جنوب بيت لحم.
2: في مشهد بات شبه يومي في منطقة بيرك سليمان التاريخية الأثرية، كان هذا الاقتحام لقوات الاحتلال لتأمين دخول مسؤولين إسرائيليين إلى المنطقة، حيث حولتها إلى منطقة عسكرية مغلقة بشكل كامل.
3: تأكيد تخوفات أصبحت حقيقية واردة على أرض الواقع من خلال الاقتحامات المستمرة للمستوطنين وجيش الاحتلال، واليوم بنشاهد مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين لحتى يفرضوا واقع جديد في منطقة بور سليمان. نحتاج إلى تدخل طارئ، نحتاج إلى عمل جماعي في منطقة بور سليمان للتأكيد على حمايتها وإرثها التاريخي. اليوم إحنا في مرحلة حقيقية ومواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال والمستوطنين والحكومة الإسرائيلية في منطقة بورك سليمان.
2: قوات الاحتلال كانت في وقت سابق وضعت إشارات تمنع دخول المواطنين للمنطقة باعتبارها أثرية وتقع ضمن ما يسمى التراث اليهودي، فيما يشن المستوطنون حملة تحريضية للسيطرة على الموقع.
4: في الآونة الأخيرة هناك اقتحامات من قبل المستوطنين لهذه المنطقة بكثافة، وهناك تحريض على صفحاتهم وعلى مواقعهم الاجتماعية بالنزول إلى هذه المنطقة وتيسير الرحلات الإسرائيلية لهذه المنطقة، وهذا الأمر يعني هو أمر سياسي ومدروس بالنسبة لديهم. انظر وظاهرة تواجد الناس والجمهور والأطفال والعائلة في منطقة بورك سليمان، هذا أمر يزعج الجانب الآخر والطرف الآخر الاحتلالي ويزعج المستوطنين، وخصوصا المستوطنة المقامة والمحاذية بالقرب من بورك سليمان. وعندما يكثر المواطنين في هذه المنطقة يتم اقتحام المنطقة من قبل جيش الاحتلال في العديد من المرات، ويقوم بضرب الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المواطنين من أجل تفريقهم وإفراقهم من هذا المكان.
2: يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اقتحاماتها لبورك سليمان وسط اعتداءات على المواطنين المتنزهين وإيقاع إصابات بالاختناق بين صفوفهم، وذلك بهدف السيطرة عليها لصالح المخططات الاستيطانية. ما بين تحريض المستوطنين واقتحامات مسؤولين إسرائيليين إلى منطقة بورك سليمان، تتزايد المخاوف من فرض الاحتلال لواقع استيطاني جديد للمنطقة، وذلك بفعل الاستهداف الكبير لها. هانف تلفزيون فلسطين، منطقة بورك سليمان جنوب بيت لحم.
1: أصيب شاب برصاص الاحتلال في محيط جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. مصادر محلية أوضحت بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب أدهم صلاح أبو فضالة الذي يبلغ من العمر 24 عاما وهو من برقين جنوب جنين أثناء تواجده في محيط جدار الفصل العنصري، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في القدمين. في سياق متصل، أظهرت معطيات لمحافظة القدس باستشهاد عاملين وإصابة 39 آخرين برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري منذ بداية العام الجاري.
5: لم يكن العمل داخل أراضي الداخل المحتل مجرد فرصة عمل بالنسبة لآلاف العمال الفلسطينيين، بل شكل على مدار سنوات مصدر الرزق الأساسي الذي تعيش منه آلاف العائلات. لكن منذ حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 تبدل هذا الواقع بشكل كبير. آلاف العمال فقدوا أعمالهم بعد إغلاق المعابر ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم، فيما بات من يحاول الوصول إليها يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر. فالطريق إلى لقمة العيش لم يعد مجرد تنقل يومي، بل أصبح مسارا يتهدده خطر إطلاق النار والإصابة والاعتقال في ظل تجديد الاحتلال إجراءاته على الحواجز ومحيط جدار الفصل العنصري وإغلاقه المتكرر لمعابر دخول العمال، إلى جانب الاستغلال من قبل سماسرة يستغلون حاجتهم للعمل مقابل مبالغ مالية كبيرة. معطيات محافظة القدس تشير إلى استشهاد عاملين برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري منذ بداية عام 2026، هما زكريا قديس وعماد هارون شتية الذين استشهدا أثناء محاولتهما الوصول إلى مكان عملهما. كما وثقت المحافظة إصابة 39 عاملا برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري منذ بداية العام، فيما سجل خلال عام 2025 استشهاد 7 عمال في محيط الجدار نتيجة إطلاق النار عليهم أو الاعتداء عليهم أو سقوطهم أثناء مطاردتهم من قبل قوات الاحتلال. وبحسب اتحاد نقابات عمال فلسطين، فقد تعرض أكثر من 35 ألف عاملا للاعتقال والملاحقة منذ 7 تشرين الأول 2023، فيما استشهد أكثر من 52 عاملا خلال سعيهم للوصول إلى أماكن عملهم وتأمين لقمة العيش. تعكس هذه الأرقام واقعا يزداد قسوة على العمال الفلسطينيين الذين لم تعد معركتهم تقتصر على تأمين فرصة عمل، بل امتدت لتشمل الوصول إليها والعودة منها سالمين. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
1: هدمت قوة الاحتلال منزلين وخيمة وردمت بئر مياه في يطا جنوب الخليل، كما سلمت اختراط بردم آبار أخرى في بيت أمر شمال المحافظة.
6: آلة الهدم والتهجير الإسرائيلية زحفت بجرافاتها العسكرية نحو قرية الديرات شرق مدينة يطا لتهدم منزلين وتحيل 200 كوب من المياه في بئر العائلة إلى ركام، مشردة أكثر من 14 فردا في العراء.
7: يعني هي مجزرة جديدة اليوم تمارس في منطقة الديرات شرق مدينة يطا في تجمع خلت المي، وهذه المنطقة أصبحت أكثر المناطق استهدافا بالنسبة لتجمعنا في عمليات الهدم المتكررة. هذه العملية تأتي بعد حوالي أسبوعين من عملية إخطار 14 منزل في هذه المنطقة وفي هذا المحيط بالهدم وإيقاف عملية البناء. على ما يبدو هناك مخطط لشارع استيطاني جديد سيمر من هذا المكان، وبالتالي الاحتلال يكثف من عمليات القمع وعمليات الهدم وعمليات إيقاف بناء في هذا الموضوع. اليوم هناك عملية هدم لمنزل المواطن موسى العدرة، وهو شخص بالمناسبة معتقل ومحكوم بالسجن لأكثر من عام، يعيل أكثر من أسرة، وهذا البيت يأوي أكثر من 10 أفراد ومساحته حوالي 170 متر وبئر مياه تم هدمهم في غمضة عين. هذا إجرام احتلالي متواصل بحق هذه المنطقة وبحق مسافر يطا بشكل كامل من أجل محاولة اقتلاع السكان الفلسطينيين وإبعادهم عن هذه الأرض بأي طريقة كانت، وهذا أيضا يعني جريمة تتواصل بحق تجمع خلت المي.
6: كما طالت معاول الدمار خيمة عائلة المواطن راضي الجبارين التي كانت تلملم جراح هدم منزلهم قبل شهر واحد لتجريد الأهالي من أدنى مقومات الحياة في محاولة بائسة لكسر إرادة بقائهم.
8: هاي البيت بيحوي 8 أطفال وهي وجوزها، جوزها سجنوا مسجون وجوزها، يعني الواحد ما ببني الدار له بكل دم قلبه، يعني بقعد عمرتي بني الدار، والوضع عندنا مش ولا بد يعني مع هالحرب، انا عمر كامل بقعدت بني روحت الدار سنتوي، بيجوا على فجاه بيهدوها مره واحده. الحمد لله احنا صامدين بنسكن في خيمه، بنسكن في العراء الحمد لله.
9: هذه القريه تتعرض لعمليه هدم واسع، لا سيما بعد سلسله اخطارات متواصله تم تسليمها للمواطنين خلال الفتره الاخيره. 12 التماس تقدم بها المواطنين لدى محكمه الاحتلال للدفاع عن منازلهم التي تم اخطارها، تم رفض هذه الالتماسات، والان كما تشاهدون اليه الهدم شرعت بعمليه هدم، وهناك ايضا نتوقع المزيد من عمليه الهدم في هذه القريه لا سيما بعد التوسع الاستيطاني الكبير الذي ينخر هذه المنطقه حيث قربها من مستوطنة كرمائيل والشارع الالتفافي والبؤر الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا.
6: وعلى مقربة من الركام شهدت قرية حوارة شرق يطا هجوما واسعا من المستوطنين وقوات الاحتلال أسفر عن إصابة 8 مواطنين من عائلة الجبور جلهم من الأطفال والنساء واعتقال رب الأسرة المسن ونجله في مشهد يختزل سياسة تبادل الأدوار الإسرائيلية لاقتلاع أصحاب الأرض وتفريغها. ورغم قسوة الركام وعمق الجراح تظل هذه التلال شاهدة على ثبات الفلسطيني المرابط الذي يرفض الرحيل متجدرا في تراب أجداده. حمد الصبحة، تلفزيون فلسطين من مدينة يطا جنوب الخليل.
1: من يطا إلى محافظة رام الله والبيرة، حيث هدمت آليات الاحتلال منزلين في قرية شقبة. مراسلنا أوضح بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة العطار في القرية.

0: هدمت قرية جيت شرق قلقيلية وعاثت فيها تدميرا. الجريمة استهدفت منزلا مكونا من 3 طبقات يعود له المواطن خلف يمين مدرب منتخب فلسطين لكرة الطائرة. عملية الهدم تمت بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار بذريعة البناء في المناطق المصنفة جيم لتسابق آلة الهدم الزمن في اقتلاع الوجود الفلسطيني.
1: إجاني إخطار بال 2016-17 وأنا متابع الموضوع قانونيا وحصلت على قرار تجميد بالهدم ومتابعة هذا الشيء بالمحاكم الإسرائيلية. اليوم أنا صلح بتفاجأ بتبليغي بوجود الجرافات على منزلي وبدأ موضوع الهدم. بصراحة يعني متفاجئ بالوقت ولكن مش متفاجئ بهاي السياسات اللي معتمدة في البلد يعني، والحمد لله على كل حال.
0: لم يكن هذا الهدم مجرد إجراء قانوني مزعوم، بل هو جزء من سياسة تهجير وتضييق ممنهجة تفرضها سلطات الاحتلال على قرية جيت لمنع تمددها العمراني.
2: هذه سياسة يعني لا نعلم كيف ينتهج الإسرائيليين. رغم وجود قرار بتجميد الهدم فوجئنا هذا اليوم صباحا بهدم المنزل بكل الطبقات، ورغم أن هذه المنطقة أصلا هي ضمن المنطقة الهيكلية المقترحة المقدمة للجانب الإسرائيلي منذ 10 سنوات وأخذت موافقة مبدئية وتحمل رقم 1101 لدى الجانب الإسرائيلي، ولكن هذه الحكومة على ما يبدو لا تحترم لا قرارات ولا تعهدات ولا معاهدات، وهذا ما تراه منذ صباح هذا اليوم.
0: وتهدف عمليات الهدم المستمرة إلى ترويع المواطنين وفرض واقع مرير يحظر فيه على الفلسطيني البناء أو الاستقرار فوق أرضه وسط ملاحقة مستمرة لكل مقومات البقاء والتطور في المنطقة. سنوات من التعب والجهد والأحلام التي يبنيها الفلسطيني في منزله وفي لحظة واحدة تسويها آليات الاحتلال بالأرض مستهدفة الوجود الفلسطيني برمته. من قرية جيت شرق قلقيلية، أحمد شاور، تلفزيون فلسطين.
3: كما فجرت قوة الاحتلال منزلا لعائلة الزغا في المنطقة الواقعة خلف المشفى الوطني في نابلس، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في المكان.
4: حريق كبير خلفه تفجير الاحتلال لمنزل عائلة الزاغة الذي حاصرته قوات الاحتلال لعدة ساعات قبل أن تخلي أصحابه منه وتجبرهم على المغادرة بقوة السلاح. قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت المدينة وحاصرت المنطقة قبل أن تقوم بإرغام عشرات المواطنين من عائلة الزاغة على الخروج منه بعد أن أجرت تحقيقا لمن يقطن بداخله.
5: قاموا بخلع الأبواب والدخول إلى المنازل بحجة التفتيش داخلها. استمرت عملية ما يقارب، قاموا بإخلاء المنازل جميعا وإخراج الساكنين إلى مسافة آمنة، وقاموا ببلاغنا بأن هناك عملية تفجير سوف تتم داخل العمارة. فعلا بعد مرور ما يقارب 3 ساعات إلى 4 ساعات أبلغونا بأن التفجير سيتم خلال دقائق معدودة.
4: قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إضافية إلى المنطقة التي شهدت صدامات ومواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.
6: اليوم يعني كان في عملية اقتحام لبيت عائلة الزاغة، وهذا البيت في عدة أسر مكون من 3 طوابق. بعد أن قاموا بالتفتيش والتخريب المنزل قاموا بتفجيره عن قصد، يعني أثناء عملية التفجير حصل يعني حريق كبير أدى إلى أضرار كبيرة. في حالات اختناق بالغاز أثناء عملية المداهمة كان في هناك مواجهات أكثر من 15 حالة تم معالجتها ميدانيا من الطواقم الطبية.
4: تصاعدت وتيرة الاعتداءات الاحتلالية والاستيطانية على بلدة مادما جنوبي نابلس التي تعرضت أراضيها لحملات اقتلاع لأشجار الزيتون بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال القرية التي شهدت حملات اعتقال لعدد كبير من الشبان والقيام بعمليات استجواب ميدانية بحقهم. هذا ما خلفه الاحتلال هنا في منزل عائلة الزاغة، دمار وخراب في أعقاب العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال هذا اليوم في مدينة نابلس، والتي أقدمت من خلالها على تفجير هذا المنزل وإخراج أصحابها منها. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: في الأغوار الشمالية تواصل الجمعيات الاستيطانية انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا في محاولة لإنهاء الوجود الفلسطيني وصولا لضم الأغوار.
7: تتواصل في الأغوار الشمالية سياسة التضييق على المواطنين في ظل تصاعد

0: فداءات المستوطنين التي تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام، إلى جانب الاعتداء على الممتلكات والأراضي في محاولة متواصلة للتغيير الديموغرافي في الأغوار.
1: من ناحية الاستيطان تم تدمير العديد من خطوط المياه التابعة لمياه الشرب للمواطنين والتابعة لمزارعهم، خطوط المياه اللي بتغذي مزارعهم بالمياه. وطبعا أصحاب المواشي ملاحقين برضو من قبل المستوطنين، لا يسمح لهم بالرعي داخل أراضي القرية، وحتى يعني المكان اللي حاط فيه أغنامه برضو معرض للسرقة والهجوم بشكل يومي.
0: وفي الوقت ذاته تمضي سلطات الاحتلال في تنفيذ مشاريع استيطانية على حساب الأراضي الزراعية، حيث تتواصل أعمال تجريف آلاف الدنومات الزراعية في سهل البقيعة ومنطقة عطوف بالتزامن مع شق طريق عسكري يمتد شمالا باتجاه تياسير.
2: نعم، يعني منذ البداية عندما صدرت الأوامر العسكرية بوضع اليد على هذه الأراضي ومصادرتها لصالح الشارع العسكري كما يدعي الاحتلال، وليس هو شارع عسكري ولكن هو فصل الأغوار عن باكي أراضي الضفة الغربية، والاستحواذ على ما يزيد عن 185 ألف دولم من أراضي طوباس.
0: ويرى الأهالي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مخطط يهدف إلى إفراغ الأغوار الشمالية من أبناء شعبنا عبر زيادة الضغوطات اليومية عليهم، مطالبين بتحرك دولي جاد لوقف هذه الانتهاكات وحماية المواطنين وأراضيهم. من الأغوار الشمالية أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
3: في سلفيت أصبحت مساحات واسعة من أراضي قرية سرطة أكثر استهدافا مما مضى جراء استمرار اعتداءات المستوطنين وتوسيع نطاق هذه الاعتداءات على المزارعين وممتلكاتهم.
4: تواجه قرية سرطة غرب سلفيت فصلا جديدا من فصول التطهير العرقي الصامت، حيث تسابق جرافات الاحتلال ومجموعات المستوطنين الزمن لفرض واقع جيوسياسي خانق. لم تعد الاعتداءات مجرد مضايقات عابرة، بل تحولت إلى حرب وجودية ممنهجة تستهدف اقتلاع الأشجار وتجريف آلاف الدنومات لصالح توسيع مستوطنات بروخين والبؤر الرعوية المحيطة بها في سرقة علنية تجري بقوة السلاح لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
5: إخواني، نحن في قرية سرطة، هذه القرية التي تحاط من كل الجهات بالاستيطان الذي نغص حياة المواطنين ومنع عنهم العيش ومنع عنهم استغلال أراضيهم واستغلال ممتلكاتهم وخيراتهم. هذه القرية التي كانت تنعم بحياة هانئة وحياة وديعة أصبح الإنسان يخاف على نفسه، يخاف على أولاده من غول الاستيطان ومن المستوطنين، ولا يسمح مش اعتداء على المزارع، ولا يسمح للمزارع أصلا بالوصول حتى يعتدوا عليهم. هم في الآخر الناس أصبحوا يعني في بيوتهم لا يستطيعون الخروج حتى من البيوت.
4: الخطر الأكبر الذي يتهدد القرية اليوم هو مخطط التطويق الشامل، إذ يلتف حزام استيطاني حول أراضيها ما يعزلها بالكامل عن امتدادها الجغرافي والحيوي في محافظة سلفيت.
6: احنا في وضع سيء جدا، المستوطنين بطلنا نقدر نزور اراضينا، بطلنا نقدر نحرث نكيم نحط، صاروا اللي بينزل على الارض يعتدوا عليه او يهاجموه او يصادروا اذا معاه عدي، اذا معاه دواب، اذا معاه اي شيء ياخذوا منه. الارض فاضيه وما بنقدر نصلها ولا بنقدر نشتغل فيها.
4: بين فكي الاستيطان وعربدة سلاح المستوطنين تبقى قرية سرطة شاهدة على جريمة إنسانية تقوض من جديد. تعود الجرافات الإسرائيلية إلى قرية سرطة غرب سلفيت، هذه المرة جنوبها وشرقها، منافذه بتلك البؤرة وما تبع ذلك من اعتداءات. من قرية سرطة، محمد شتية، تلفزيون فلسطين.
3: في الذكرى التاسعة لإدراج البلدة القديمة من الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، عقدت لجنة أعمار الخليل لقاء وطنيا تشاوريا لمناقشة تصاعد الإجراءات والممارسات التهويدية بحق المدينة والحرم.
7: 9 سنوات مضت على إدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى اليونسكو. سنوات لم تشفع للمدينة التاريخية.

0: أمام آلة التهويد المستمرة، حيث تواصل سلطات الاحتلال مشاريعها ومحاولتها فرض السيطرة الكاملة عليها ضاربة عرض الحائط بجميع القرارات الدولية.
1: مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي هي تراث إنساني مهدد بالخطر، ينبغي أن تتضافر كل الجهود الدولية بالذات من منظمة اليونسكو للحفاظ على هذا التراث، وكف يد الاحتلال الإسرائيلي الذي يتلاعب بهوية هذا التراث. مدينة الخليل مدينة مهمة وكبيرة، ومحافظة الخليل هي محافظة كبيرة وجزء لا يتجزأ من معركتنا الكبرى في مواجهة الاحتلال وفي تثبيت هوية الوطن الفلسطيني والإنسان الفلسطيني.
0: ولمواجهة هذا الواقع المرير، عقدت لجنة إعمار الخليل لقاء وطنيا تشاوريا لبحث سبل تعزيز صمود المواطنين وحماية الموروث الثقافي والتاريخي الذي يواجه أشرس محاولات التزوير والسرقة.
2: يعني اعتداءات كبيرة جدا، وكانت آخرها تغيير معالم وطمس معالم الحرم الإبراهيمي من خلال سقف منطقة الصحن وإقامة المصعد الكهربائي، وأيضا كان الأهم سحب صلاحيات بلدية الخليل من هذه المنطقة والاعتداء على كل ما يخص بلدية الخليل من أبنية ومن ساحات ومن مواقف للسيارات. الهدف واضح أنه استيطاني.
3: هذا اللقاء يأتي في هذا اليوم تزامنا مع الذكرى التاسعة لتسجيل الخليل على لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو المهدد بالخطر. 9 سنوات سنعرض للمؤسسات المحلية والدولية عن الانتهاكات وأبرز الانتهاكات التي حصلت منذ عام 2017 حتى هذا اليوم، والتصاعد الذي حصل ما بعد 7 أكتوبر. هذا المؤتمر أو اللقاء سيكون له مخرجات لها علاقة بمزيد من الضغط المحلي والدولي على الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود عن الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، وهي دعوة للجميع أيضا لزيارة وتكثيف التواجد الفلسطيني في قلب الخليل.
0: وخلال هذه السنوات 9 ترجم الاحتلال مشاريعه عبر سلسلة إجراءات تهويدية، كان أبرزها سحب صلاحيات بلدية الخليل وإلغاء بروتوكول إعادة الانتشار، إلى جانب تغيير معالم الحرم الإبراهيمي من خلال تركيب مصعد كهربائي ولوحات عبرية ووضع الشمعدان وصولا إلى سقف صحن الحرم. 9 سنوات على قرار اليونسكو قابلها الاحتلال بتصعيد التهويد ومحاولة طمس الهوية الفلسطينية في ظل عجز دولي عن إلزام الاحتلال بحماية هذا الإرث الوطني. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، البلدة القديمة في الخليل.
4: تشكل الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في أرجاء في الضفة تشكل حواجز وبوابات موت، فقد ارتقى عشرات المواطنين على هذه الحواجز، خاصة للمرضى الذين يمنعهم جنود الاحتلال من الوصول إلى المشي. جديد هذه الحالات هو الرضيع أحمد معروف زيد الذي لم يتجاوز 4 أشهر من عمره الملائكي ليرتقي قبل نحو يومين، لأن جنود الاحتلال أصروا على منعه من عبور الحاجز للوصول إلى المشفى، وهذا الحاجز كان على مدخل دير عمار.
5: لم يتجاوز أحمد معروف زيد 4 أشهر من عمره، لكنه رحل قبل أن يصل إلى المستشفى في لحظات كانت كل دقيقة فيها قد تصنع الفارق. اصطدمت رحلة العائلة إلى العلاج ببوابة دير عمار المغلقة لتتحول محاولة إنقاذ رضيع إلى سباق مع الزمن انتهى بفقدان حياته بعدما تعذر وصوله في الوقت المناسب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
6: الولد تعب في مركز الطوارئ، كان عنده شوية ضيق نفس، نزلنا فيه على البوابة. أولا مركز الطوارئ كان بده الإسعاف، يمكن عشان كان بده عناية طبية في الطريق لازم الإسعاف تأخذه من مركز الطوارئ. نزلنا ندخل الإسعاف على البوابة، الجيش رفض وصار يرمي في قنابل غاز. اضطرينا نجيب الطفل مع المعدات اللي هي التنفس والهضم من مركز الطوارئ للبوابة، ولما وصلنا هناك صاروا يمنعوا في الناس ومنعونا نطلع الطفل حتى مع وجوده، ولما شافوا أن الطفل مريض والإسعاف كان وراء البوابة منعوا تنقله.
5: هذه الرحلة التي كان يفترض ألا تستغرق سوى دقائق أصبحت بالنسبة لسكان دير عمار والقرى المجاورة معاناة تتكرر كل يوم، فإغلاق البوابة الرئيسية يجبر المواطنين على التنقل بين المركبات أو سلوك طرق التفافية طويلة في وقت تفتقر فيه المنطقة إلى خدمات صحية قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة.
7: دقيقة ممكن تفرق.

0: معنا بإنقاذ حياة المريض. في عنا مرضى كلى، مرضى سرطان، المرضى بشكل عام عنا مرضى نقص دم، يعني التلاسيميا، فبتواجهنا كتير مشاكل في نقلهم بشكل عام. وبصراحة الطريق البديل الوعرة هاي وعرة جدا، إذا في عنا مرضى عندهم كسر، في عندهم مثلا صعوبة بالتنفس، فممكن تأخذ معنا الطريق من ساعة لساعة وربع تنوصل فيها المستشفى.
1: ولم تعد معاناة الأهالي تقتصر على المرضى أو سيارة الإسعاف، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية. فالوصول إلى أماكن العمل والجامعات والمدارس أصبح يستغرق ساعات، بعدما ارتفعت المسافة إلى مدينة رام الله من نحو 16 كيلومترا إلى أكثر من 70 كيلومترا عبر الطرق البديلة.
2: المعاناة اليومية في كافة المجالات اللي بنعاني منها على يعني على كافة الصعود، العامل، المعلم، الموظف، أصبحت أيضا ترهق الناس اقتصاديا. أصبحت الأجرة تكلف الموظف يوميا أكثر من 30 شيكل، فأصبح الراتب لا يكفي للمواصلات. سائق العمومي أيضا نفس الموضوع، ويعاني أيضا من رسوم ترخيص، رسوم كذا. فجميع المواطنين عندهم معاناة بسبب وجود هذه البوابة اللي طبعا جنود الاحتلال والمستوطنين بحموها على مدار الساعة.
1: ويعزل إغلاق بوابة دير عمار نحو 15,000 مواطن في دير عمار وبتلو وجمالة ومخيم دير عمار عن محيطهم، في وقت تتواصل فيه مطالبة الأهالي بإنهاء الإغلاق، خشية أن تتكرر مأساة أحمد مع مريض آخر أو طفل ينتظر فرصة للوصول إلى العلاج في الوقت المناسب. خلف هذه البوابة لا تتعطل حركة السير فقط، بل تتعطل فرصة النجاة. هكذا يصف ألف المواطنين الذين يعانون من إغلاق البوابة واقعهم، بعد أن تحولت رحلة الرضيع أحمد إلى المستشفى إلى سباق مع الزمن انتهى بفقدانه، فيما يبقى الخوف من تكرار المأساة حاضرا مع كل حالة طارئة. من أمام مدخل بلدة دير عمار غرب رام الله بلين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
3: نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى وقفتين إسناديتين في نابلس ورام الله دعما للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال للتعبير عن رفضهم للانتهاكات والإجراءات العقابية المتواصلة،
4: تأكيدا على استمرار الالتفاف الشعبي حول قضية الأسرى، ورفضا لما يتعرضون له من انتهاكات وإجراءات عقابية داخل سجون الاحتلال. نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس وقفة إسنادية بميدان الشهداء دعما للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
5: فيش أي مكون من الحياة موجود بالسجن، فبنتمنى الأمور اللي بنسبة السفر البسيطة ترجع للأسرى، من ملابس، من أكل، من شرب، من علاج، من دواء، ويتمكنوا من رؤية أهلهم ويتواصلوا مع الحياة الخارجية. فبنتمنى من المجتمع الدولي ومن المؤسسات الدولية ومن المؤسسات العربية أنها تتدخل عشان تلحق أسرانا وتشوف شو أوضاعهم الصعبة.
6: هذول الأسرى أولادنا، إذا ما حسيناش بيهم وما شعرنا بيهم وما حدا وقف معهم، أنا بدي وقف معهم غيرنا، إحنا مياتهم. إحنا هذول الأسرى كحهم بالجولة، بس رافعين روسنا ورافعين روس العالم كله، وإن شاء الله بكروا كل الصهاينة وبطلعوا.
4: وفي مدينة رام الله نظمت وقفة إسنادية بالتزامن مع فعالية نابلس في إطار حراك وطني موحد يحمل رسالة تؤكد أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في المشهد الفلسطيني، وأن دعمهم مسؤولية وطنية تتطلب استمرار الحراك الشعبي والرسمي.
7: في هذا اليوم يسلط هذا الاعتصام الأسبوعي المتواصل على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية والموجودة في هذا العالم الذي يتشدق بضرورة حماية حقوق الأسرى وفق مواثيق جنيف الثالثة والرابعة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أن يواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإدارات مصلحة السجون بأن تسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون في ظل هذه الانتهاكات.
8: ونطالب العالم يقولون أخبار الأسرى، يخلونا نزور أولادنا، نشوف أولادنا اللي ثلث سنين هالكيس، ثلث سنين ما بعرف عن ابني، لا بعرف إيه، لا سمعت صوته، لا شفته، لا بعرف إيشي. إذا طلع حدا من عنده

0: شو اللي بده يقول اللي بيطلع.
1: هو تعكس هذه الوقفات وحدة الموقف الفلسطيني في إسناد الأسرى والتأكيد على مواصلة الجهود الوطنية للمطالبة بحمايتهم ووقف الانتهاكات بحقهم حتى نيلهم الحرية. وقفات تقام باستمرار دعما للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ورفضا لكل ما يرتكب بحقهم. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
2: وقعت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو دفعة جديدة من اتفاقات دعم الاستثمار ضمن برنامج ماب 2، الهدف إلى تعزيز الاستثمارات والابتكارات الموجهة نحو السوق من أجل تطوير نظام زراعي وغذائي مستدام والمنفذ في محافظات الضفة. تأتي هذه الدفعة في إطار مواصلة البرنامج دعم الاستثمارات الزراعية النوعية، وتشمل 23 اتفاقية استثمارية موزعة على 8 محافظات في الضفة الغربية.
3: وزارة الزراعة اليوم أيضا تؤكد على استمرار تقديم خدماتها لمصلحة مزارعينا. الحقيقة اللي عم بخوضوا معركة كبيرة جدا. اليوم احنا بنوقع اتفاقية مهمة جدا تشمل 23 مستفيد، منهم حوالي 9 جمعيات تعاونية زراعية. القيمة الإجمالية أو قيمة الاستثمار الإجمالي في هذه المشاريع بلغ 8 مليون شيكل. نسبة مساهمة المانحين والحكومة في هذا الموضوع حوالي 4 مليون شيكل غير مستردة، وهي منح غير مستردة. المشاريع حقيقة شملت 8 محافظات، مستفيدين من 8 محافظات، وأيضا توزعت في كافة قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي.
4: جمعية المركز الفلسطيني لتطوير الثروة الحيوانية والمشتريات الصغيرة يعني بتخدم المزارعين، هي الأعضاء بتخدمهم، في بتخدم مثلا بتجي لأي مشروع بنوزعه، مثلا أجانا علف بنوزعه، أجانا ماكينات للمصنع، وفي أسر فقيرة بنبعث لها مثلا شغلات بسيطة من الأقنام، مثلا ناعجة ثنتين ثلاث.
5: المشروع هذا عبارة عن معصرة لعصر الزيتون عن النظام الحديث، يعني إنها ماكينة متطورة إنها تساهم في إنتاج زيت زيتون عضوي يكون يعني اكسترا فيرجن، شايف، ويسهل على الناس عمليه العصر. يعني عندنا احنا الجمعيه عباره عن 35 عضو، يعني لما المشروع هذا راح يخدم 35 عضو اعضاء في الجمعيه، وايضا راح يخدم باقي القريه وباقي مزارعين القريه.
2: من نشاط الحصاد بقي ان نذكركم بالعناوين: 3 شهداء ومصابون في قصف شنه الاحتلال على غزة وخان يونس فيما جرى إجلاء 31 مريضا عبر معبر رفح. الرئاسة الفلسطينية تدين التفجيرات الإرهابية في دمشق وتؤكد وقوف دولة فلسطين إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة. الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية خاصة للمناطق المستهدفة وتوفير كل ما أمكن من مقومات الصمود. جرافات الاحتلال تهدم 5 منازل في رام الله وخلقيلية والخليل وفجر آخر في نابلس. هذا ختام نشاط الحصاد، إلى اللقاء.

النقص هذا في الغيارات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبون الأدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمداني بقول لك غير متوفرة, بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة, وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى, بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري, وإلا بتفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فمنطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

بخلاقه وبخطوته.

كذا احنا قاعدين في خلا وفي بر وصردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق روسنا يعني هي شايفه فوق روسنا لا ظللنا عايش ولا ظللنا منحل شردنا باولادنا منحل عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان.

عملنا بوابات في الحارة تفاجأنا في الحكي هذا وفكر وأثر المنبر لحقيقي أقول لي أنا هون نادي القناة.

Thank you.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ان طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمة ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

بينما كانوا على وشك إعلان استقلالهم على أنقاض حق الشعب الفلسطيني في وطنه، كانت هناك شوارع ومساكن ما زالت تنزف بدم العشرات من الأبرياء الذين قتلوا أو قطعت رؤوسهم بالبلطات، دماء لم تكن قد جفت بعد. عشية احتلال فلسطين في العام 1948 وبعد فرض العصابات الصهيونية معادلة الموت أو الرحيل على أصحاب الأرض الحقيقيين، شنت وحدات إرهابية من لواء جفعاتي هجوما وحشيا على قرية أبو شوش الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة الرملة. كان الهدف احتلال القرية وطرد أهلها.

وقع الهجوم في فجر يوم 14 من أيار مايو من عام النكبة. حوصرت القرية من كافة الاتجاهات وأطلق الرصاص على كل من كان يتحرك. قصفت القرية كذلك بقذائف المدفعية، وحدث ما كان في الحسبان، مجزرة راح ضحيتها نحو 60 من الشهداء، أطفال ونساء ورجال وشيوخ. منهم استشهد رميا بالرصاص في الشوارع أو خلف الجدران، ومنهم من تعرض للقتل بواسطة البلطات في أزقة القرية أو داخل المنازل. إجرام ما بعده إجرام.

ثلاثة أيام حتى سمح لنسوة البلدة دفن الشهداء في الخنادق التي أعدت مسبقا للدفاع عنها أو من خلال حفر ما تيسر من قبور. من اللافت للانتباه أنه في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم 14 من أيار عام 1948 وبعد ساعات من اكتمال مجزرة أبو شوشة في فجر ذلك اليوم، كان مجلس قادة العصابات الصهيونية يصادق على وثيقة إعلان دولتهم على أرض فلسطين، إعلان كان بمثابة نكبة شعب كامل، نكبة ما برحت حاضرة في صميم الفلسطيني جيلا بعد جيل.

العاصمة إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدبان وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي، نهائي مش قادرين.

بن غوريون يريد التعويض المالي من ألمانيا، ما أثار حفيظة المتطرفين الراديكاليين الإسرائيلي اليهود على رأسهم جابوتينسكي وعلى رأسهم مناحم بيغين. وكانت القصة أخلاقيا، هل يقبل اليهود مالا بدل المحرقة؟ الإجابة نعم، قبلوا بل وسعوا بل وترجوا من أجل ذلك. تعالوا إلى يهود مصر، وكان حضورهم إلى فلسطين، تهجيرهم إلى فلسطين حضورا نوعيا، حضورا كبيرا. وأريد أن أذكر بأن اليهود العرب حين هاجروا إلى فلسطين خسروا كل شيء. اليهود الأوروبيين كانوا خسروا كل شيء في أوروبا، في ألمانيا، بولندا، في أثينا. حين جاءوا إلى هنا أخذوا كل شيء، بمعنى مدير البنك في بغداد حين جاء كان يقول لهم أنا مدير بنك، يرشونه بالنفتالين والدي دي تي والفلت ويتعاملوا معه كأنه أجرب، فيما اليهود الذين جاءوا من أوروبا صفر اليدين أخذوا كل شيء وأخذوا أفضل البيوت على شواطئ حيفا ويافا وعكا. تعالوا إلى الحلقة.

0: יציאת מצרים, או מה שקרה ליהודים במצרים, מסיפור הזה מתקיים.
1: يقول اريا بتران ما حدث ليهود مصر لغاية الآن أنا لا أستطيع أن أستوعبه. لا أستطيع. هو أكبر بكثير مما أعطاه التاريخ. القصة ليهود مصر ليس فقط حدد هوية هؤلاء اليهود الذين جاءوا إلى فلسطين، وإنما أيضا حدد هوية الكيان إلى يومنا هذا وإلى المستقبل. إن الصهيونية لم تقتل فقط حياة اليهود في مصر، وإنما قتلت مستقبلهم أيضا. 1945 المعسكرات التي تجمع اليهود، معسكرات التجميع.
2: התגשמות חלום האדם
1: כן, الوكالة اليهودية تجمع اليهود الذين هاجروا من كل البلدان وتضعهم في معسكرات. بالمقابل كانت معسكرات أوروبا أحرقتهم. ليس سهلا على الشاب الصغير الذي يريد أن يصبح جندي أن يخلع الصندل ويلبس لباسا عسكريا ويصدق بأنه أصبح له دولة. حنوخ بريتوف، أنا اليوم لي نموذج كيان، أنا الآن عضو في جيش، وكانوا في 1950 لا يصدقون أنه أصبح لهم جيش وأصبح لهم لباس عسكري وأصبح لهم كيان وجندي وضابط. وكل القصة عن مواليد هنا أو المهاجرين إلى هنا فجأة كان يسأل اليهودي نفسه أنا شو دوري، لماذا أنا هنا، ما هو دوري هنا، لماذا أنا معهم. هذا هو المفترق، هذا هو المفترق الذي سيحدد حياتي للمستقبل.
2: من أي شوف بارتس نكريم شليخيم لأتر نيتسوليم.
1: وكانت إسرائيل كان اليهودية ترسل موفديها لتجميع أكبر عدد ممكن من اليهود في العالم وإحضارهم إلى هنا. يتحدث كل واحد عن كيف ترك البلد التي كان فيها وجاء إلى هنا. حيم غوري، إن هذه الخطوة غيرت كل حياتي. فجأة وجدت نفسي في كتائب الجيش معهم في المعسكرات في المنازل، في يعني كان مصنع لانخراط الناس من جديد. اختلطت الهويات على اليهودي، يهودي من مصر، يهودي من أوروبا، من هنغاريا، بلغاريا، وأصبح يقول ما هو دوري، هذا أخي الذي لا أعرفه. وكان في الليل كوابيس اكتظاظ في المعسكرات كانت رائحة النفتالين مع دخان السجائر مع صراخ الأطفال. كل هذا أصبح جهنم. وكنا نسأل شاعر عبر عن ذلك بالكلمات. هذه جهنم، تترك منزلك، بيتك في مصر، مصنعك، وتأتي لتعيش في معسكر لا تجد فيه إلا الصراخ. كنت ذاهبة من ألمانيا إلى براغ، خرجت من المعسكر إلى براغ، أردت أن أسكن في براغ. دخلنا الحدود، قلنا ممتاز الآن نسكن في تشيك، لكن فجأة قلت لهم أنا أسافر إلى إسرائيل. جاءوا بالسفن. 1950 تتدفق الهجرة بمئات الآلاف أكثر وأكثر بعد أن سمعوا من الأخبار أن إسرائيل أصبحت دولة. ميخائيل جولدمان، أن الخروج من معسكرات الإبادة إلى السفن إلى فلسطين كانت متسارعة في نفس الوقت، ثلاثة عوالم مختلفة. 1950 منخفض جوي شديد. يمكن أن نقول بأنه تركنا خلفنا مقبرة يهودية كبيرة، مقبرة يهودية كبيرة. البحث عن حياة أخرى، البحث عن أرض السمن والعسل، الخروج بريطانيا وهذه معسكرات التجميع. هكذا كانوا بلا منازل، طبعا أخذوا منازل العرب التي خرج منها اللاجئون. وهذا عملية التهجير.
3: بمسكنتم بكربوت الرشومي.
1: وأولى المعارك مع العرب كما تشاهدون، أولى المعارك كان يأتي اليهود من أوروبا أو من مكان في ياكوفيتش من البلماخ.
3: سمعت لهم بعبرية ذا كل كثار،
1: وقلت لهم باللغة العبرية هذه معارك قصيرة، بمعنى اليهود الذين جاءوا من أوروبا وشاهدوا الحرب العالمية الثانية حينما كانوا يشاهدون هذه المعارك انخلطوا فيها طبعا، وهم لم يكونوا مقاتلين بالمناسبة، لم يقاتلوا في الجيوش بل كانوا في المعسكرات يبكون. فجأة أصبح لهم لباس مديم يونيفورم، وأصبح لهم بنادق، وأصبحوا لا يصدقون أنفسهم. ولهذا يمكن أن تفسروا مشاهدينا الكرام أن الإسرائيلي هو الوحيد في العالم الذي يمشي بالبدلة العسكرية ويذهب للبيت بالبدلة العسكرية وبالقطار في البدلة العسكرية وعلى شاطئ البحر في البدلة العسكرية ومع حبيبته في البدلة العسكرية، وكأنه لا يصدق أنه في يوم من الأيام أصبح له بدلة عسكرية.
2: באו לכאן בגפם, שריד אחרון למשפחתם, ואתה נקברו באלמוניותם.
1: وعن الأرامل وعن الجنود الذين قتلوا وعن الهجرة المتواصلة 1950. السفينة وصلت إلى نابولي، ومن نابولي في إيطاليا شقت طريقها عبر المتوسط إلى حيفا ويافا. وحين شاهدنا جبل الكرمل تقولون روت بوندي، لم أخذ انطباعا، لكن حين صعدت إلى فوق جبل الكرمل الذي لفت انتباهي أن فتاة يهودية تلبس لباس عسكري وضابط، هذا أثر في كثيرا. طبعا القادمون من المعسكرات المهانون المذلون في أوروبا حين يشاهدوا بنت يهودية تلبس لباس عسكري وتقول أنا ضابطة، جيلا باتران تتحدث عن الفتاة اليهودية المجندة في 1950، هذه إسرائيل 1950، الصور التي ترونها مفهوم الصهيونية كل واحد فهمها على كيف، اللي فهمها بيت، اللي فهمها مال، اللي فهمها بحر، اللي فهمها تجنيد، اللي فهمها، وكانت تؤثر في غرائز الشبان الصغار بالذات الذين يريدون تعلم لغة جديدة ويبدأون حياة جديدة. بالنسبة لهم هذه فرصة، جاءوا إلى بيوتهم يقول، وطبعا هذا تعزيز، هم لا يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون العبرية ولا يعرفون أي شيء، وفجأة ينزلون من السفينة واحد يقول لهم هذا بيتك وهذا أخوك الذي لا تعرفه. قيل مرة أخرى دخلنا إلى كيبوتس
0: سنة
1: ولم يكون هناك أي اتصال ولا أي عمل معنا، كنا فقط نجلس في المعسكر وننتظر ننتظر. سنة 1950 لم يكن تشغيل، لم يكن خطة، لم يكن أي شيء، فقط التجميع، كان التجميع بمجرد التجميع وضعهم في كيبوتسات. وأنا في هناك أشياء لم أراها في حياتي.
0: خشبو أتانو بمدارة با أنا يدعي أرت مفجرت،
1: هو نظروا إلينا كغرباء، من أين جاءوا؟ من الأراضي الغريبة. وهذه صورة لأطفال جدد لاجئون كانوا يقولون عن اليهود الذين يهاجروا إلى فلسطين، جاء اللاجئون، هؤلاء جاءوا لاجئون غرباء ينظرون إلى بعضهم البعض، حتى تم تأريخ ذلك في السينما العبرية وفي المسرح. والرفض، رفض الذي جاء من اليمن، الذي جاء من مصر، من العراق، من بولندا، من هولندا، من أصقاع أوروبا، وبالتالي كان من الصعب الاختلاط، واللغة مختلفة. كان هناك نوعا ما خشية في مسافة وعدم قدرة على الفهم وعدم القدرة على العمل، على عمل شيء ما مر علينا. كانوا يهينوننا، كانوا يهينون، كانوا يقولون أنتم معكم أمراض، يقولون عن بعضهم اليهود. وكان هناك حينما تقول لهم أنا جئت من معسكرات هتلر،
4: ايش نشعر
1: يقولون لنا باسئله تشكيكيه وكيف انتم بقيتم على قيد الحياه يعني انتم عملاء هتلر لماذا نجوتم لماذا الاخرون ماتوا وانتم هنا وكان هذا الكلام قاس علينا كصغيرات كاننا متهمات لماذا بقيتم على قيد الحياه هذا هو السؤال الدائم اذى عدوان وعليك أن تبرر لماذا أنت على قيد الحياة لماذا لم تحرك لماذا لم تمت عند هتلر لماذا جئت إلينا هنا كان صعب على الأطفال علينا أن نسمع ذلك ودائما نسمع هذا الكلام يقولون لنا ذلك ولماذا أنتم الذين نجوتوا لماذا أنتم الذين لم تموتوا من معسكرات هتلر في ألمانيا كل الطرق إلى فلسطين إلى هنا أخذنا الطريق الصعب في الجبال والبرد كنا في برد شديد بصورة لم نتوقعها ما قلنا أنه يحتضنوننا ويعانقوننا حين نصل لكن لا يشتموننا وأنا رفضت أن أبقى في معسكر من معسكر إلى معسكر من معسكر هتلر إلى معسكر الصهيونية هنا رفضت وبدأت أبحث عن مكان أسكن فيه هكذا كانوا يأتون وهكذا كانوا ينظر إليهم كغرباء بصورة محددة بيننا وبين المستوطنة القديمة هناك فجوة أنا لم أتي وعند التصور أن الناس مدينون لي بالشكر والعرفان لا يوجد لي هذا الشرط أنهم يجب أن يحتضنونني ويعانقونني لأنني نجوت من معسكرات هتلر لكن لم أتوقع أن تقع اللائمة علي لماذا أنت على قيد الحياة وكأنني أنا المتهمة وكنا لعدة أشهر في الصيف مضطرين أن نلبس نصفكم وهناك تظهر أرقام معسكرات هتلر على يدينا وكانوا يسألوننا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع أحيانا أسئلة كانت أسئلة ساذجة وأحيانا أسئلة عدوانية ولكن لم أجد احتراما لم يحترموننا حين وصلنا إلى هنا لم يحترموننا وهذا يقول هكذا تبدأ الحياة الجديدة وطبعا مكثوا من 48 وربما قبل 48 نتحدث عن 50 ولغاية الآن هم في معسكرات لا يجدون بيوتا
5: ب
1: 48 كان عمري 11 سنة
5: باو كم تلميذين خدشين
1: عدد داومي يقول جاء عدة مهاجرين لاجئين جدد وتعاملنا معهم بفظاظة تعاملنا معهم بشكل فظيع قلنا لهم أنتم لاجئون للذين هاجروا إلى هنا وأنا حين أتذكر ذلك أتألم عيب ما فعلنا بهم حين جاءوا من أوروبا وضعهم في معسكرات النقل وكانت أرقام معسكرات هتلر على أيديهم وكنا نتهمهم وكانهم المسؤولون عن المذبحة والمحرقة لماذا نجوا لماذا هو أساسا حي لماذا لم يمت لماذا هذا جاء إلى هنا إلى فلسطين لماذا لم يمت في معسكرات هتلر هكذا كانت الروحية التي تتعامل بها طبعا اليهود الغربيين الذين سبقوا وجاءوا قبل 48 كانوا يتحدون اليهود الغربيين الذين جاءوا بعد 48 بعدائية شديدة جدا ذهبوا إلى الجبال وبحثوا عن مناطق للسكن والاستيطان هكذا مشوا في الجبال يبحثون عن أماكن للمستوطنات وبدأوا يبحثون عن ضحية جديدة وطبعا هنا في المعسكر يريدون احياء ذكرى الذين ماتوا قتلوا في المحرقه لكن شاهدنا التناقضات الداخليه والعداء الداخلي بينهم الان سيبحثون عن عدو خارجي وهذا ما وجدوه في العرب طبعا وهذه
2: الكدوشيم نتوء يتيم
1: كنروت مش زرع الاشجار في اشاره الى تضامنهم مع الذين ماتوا في المحرقه وسموها الغابه المقدسه
2: بلوخما جتاوت وبيد مردخاي
1: بيد مردخاي الذين نجوا من المعسكرات كانوا يتدربون ويعملون الكشافه יד מרדכי.
2: תור של מרדכי אנילביץ', מפקד גטו ורשה.
1: אנילביץ', בדאו יבחתון על אבטל ויסנעון להם תמאתיל ויזעון להם אקליל זוהור.
2: הגנת הקיבוץ במלחמת העצמאות.
1: וطبعا יוסמונה חרב الاستقلال, חרב 48, אנו الان יתם التحشيد ויתם التعبئة ויתם
4: יום השואה והגבורה.
1: في يوم ذكرى الكارثة اليهودية.
4: غورا
1: از نخشبه لك غورا بنشك التمجيد فقط لمن كان يحمل السلاح التمجيد للسلاح تم إعادة التربية تربية عسكرية تستند إلى القوة
6: شكرت شكن يبنوا لدبر بتنات نوار אבל לא על ערך שניצלו על ידי הסתתרות או על ידי גניבת גבול או על ידי נערות מזויפים דיברו על גבורה
1: كان البحث عن البطولة الصهيونية كانت تريد تمجيد البطولة تمجيد السلاح وبالتالي في الخمسين لم يبكوا لم يتحدثوا عن الذين أحرقوا في الأفران بل تحدثوا عن الذين حملوا السلاح كان الأبطال هم الذين يتحدثون بالقوة لغة القوة هي البطولة القوة استخدام القوة وكان هذه هي الرسالة من قيادة الحركة الصهيونية للجيل الذي جاء إلى هنا تريد أن تكون بطل احمل السلاح السلاح هو البطولة
6: לקח שנים
1: אחת הסנוות בעד דלת حتى فهمنا
6: נוכחתי לדעת
1: وفهمت بعدها
6: אנחנו בתוך המשפחה לגבי זאת התמסתה של כל השואה כולה
1: אנו נסו الكارثة والان يتحدث عن القوه طيب اذا كانت القوه هي التي دفعت هتلر ليفعل هذا بنا اذا القوه فلسفيا لم ينتبه المهاجرون الذين جاءوا المستوطنون الى فلسطين ما الذي يجري تعبئتهم به في حين كانت الحياه في تل ابيب على هذا الشكل كان الباقون في المعسكرات الحركه الصهيونيه بقياده بن غوريون كان لها راي اخر
2: كيبل الرايون هذا مش نتوقف
7: הבעיה העיקרית היה להבטיח את ביטחונה של ישראל. היינו מדינה חדשה, קטנה.
1: אראד בן גוריון, אני נוסר רסאלה, ואנו הונק ג'ש, הונק קווה, אל קווה מוג'ודה. איסר אריאל, ראיס אל מוסד עם 52 ל-63.
7: לא, זה לא נולד אצל בן גוריון, הרעיון של השלמים. אבל כשהוא שמע על האפשרות הזאת, אז הוא בהחלט...
1: על פקרה למת לדעין דבן גריון, אני אחוז מל מן אלמניה, לכן חין הסמי עם דלק תשגע ללאמר, ערד המל, סילח.
7: זה אולם לא יפצו אותנו על מה
1: ש... הוא קל, זה לא יעבודנו, לכן נוריד אלמל. ו-1952 בדא אל-חדיף, וכאנהו פדיחה. מפאוודת סר רסמיה מה אלמניה, באנו אליהוד יורידון התעוויד.
8: כשאני שומע את המילה הגרמנית הזאת אתם יודעים מה פירושה בעברית? ארגון האדר
1: מנחם בגין ירפוד
2: של ראש הממשלה דוד בן גוריון התייצבו בעלי הגישה העקרונית
1: هنا الحديث عن اخلاقيات الامر هل توافق الصهاينه واسرائيل ان ياخذوا المال بن غوريون اراد المال مقابل المحركه جابوتينسكي وبيجن صرخوا رفضوا قالوا لا الانتقام هو الحل كرامتنا موتنا حياتنا حياه اطفالنا لا يمكن ان نقبل التعويض بيجن صرخ في الكنيست هذا غير اخلاقي هؤلاء الذين قتلوا راحل كرمبمان
9: اثنين
1: اشخاص من جابوتينسكي ومنحم بيجن رفضوا تماما وقالوا هذا عمل غير اخلاقي ان تاخذ اسرائيل المال من المانيا وتسكت مقابل كل هذه المحرقه لملايين اليهود الذين حرقوا بالافران لكن بن غوريون اراد المال باي طريقه
9: اسو لمكور

0: في تعويض اليهود عن المحرقة. وبدأت الأدوات تأتي، الأدوات الصناعية والدعم الألماني والماكينات الألمانية. الاتفاق تم توقيعه، وقال بن غوريون سنعوض الذين بقوا من العائلات التي احترقت. كان هذا بصراحة، تقول بصراحة، هذا كان مواصلة الانتماء للثقافة الألمانية، وكأن اليهود الذين خرجوا من ألمانيا لا يريدون أن يخرجوا من ألمانيا، إنما أخرجوا من ألمانيا. عقلهم في ألمانيا، أموال ألمانيا، حياة ألمانيا، طريقة ألمانيا، وبالتالي قبول المبلغ كان تعلق اليهود بألمانيا.
1: מיליון וחצי ילדים פשוט לא הייתי מסוגלת. היה לי גם רושם שהכסף
0: المال لن يجلب لي ما خسرته أبدا أبدا. هي تقول بأنه عمل لا أخلاقي قبول المبلغ من ألمانيا. يا ابن يهودا، كثير من اليهود قالوا لا نريد مال ألمانيا. ومسألة التعويض وقبول التعويض من ألمانيا هو قبول على النسيان، لذلك اخترعوا عبارة لن ننسى ولكن في الحقيقة قبولهم المبلغ ننسى، قبولهم المبلغ لن نتذكر. وبدلا من احراقهم في الأفران الآن أصبحوا يأخذون الأموال الألمانية ويفتحون فيها المحلات والمشاريع، هذه هي الحقيقة. الأموال تأتي ويتم تبريرها سياسيا وتوضع في البنوك. الليرة الإسرائيلية، وفي البنوك كان يذهب الذين خرجوا من ألمانيا ويقبض الراتب، المال الألماني تعويض عما جرى لهم في المعسكرات. إذن ألمانيا تحكمت في حياتنا حتى ونحن هنا، يعني كانوا يحكموننا ونحن هناك، والآن بالمبالغ التي يعطوننا إياها أصبحوا يحكموننا ونحن هنا، وبالتالي ظل اليهود هم عبيد للثقافة الألمانية والمال الألماني. أقاموا يد فاشيم للذكرى والكارثة، وأقاموا بعض المشاريع السامبوليز الرمزية من أجل أن تقول عكس ما كانوا يفعلون. لن ننسى ونسوا، لن نغفر وغفروا، لن نقبل المال وقبلوا، لن نقبل التعويض وأخذوا. وبدأ الألمان يعطون المال لإسرائيل، وبدأ اليهود يأتون ويأخذون المال الألماني. تم فتح مكتبة و 1954 فضيحة كاستنر، وكاستنر فضيحة غريبة ربما لا يذكرها أحد ولا يجرؤ على أن يذكرها أحد. رودولف كاستنر، الدكتور رودولف، يهودي كنغاري هنغاري، كان من قادة بماي. الدكتور كاستنر مسؤول يهود هنغاريا اتضح أنه متعاون مع هتلر، جاسوس للألمان، ونسق خروج اليهود إلى من هنغاريا. إذن قائد في الحركة الصهيونية يتضح أنه متعاون مع هتلر ومع الألمان من أجل طرد يهود. ومحامي الدفاع عنه يقول هو بعملته هذه، بفعلته، كان ينقذ يهود هنغاريا، وقام بتهجيرهم وأقناعهم بالخروج من هنغاريا. كاستنر تحول إلى إشكالية حقيقية، أنه هو ليس بطل، هو مثل كل يهود أوروبا كانوا أمنيتهم أن يتعاونوا مع الحكومات هناك، لكن هتلر رفضهم، هنغاريا رفضتهم، إيطاليا رفضتهم، وبالتالي هم وافقوا، لكن حكومات الغرب هي التي رفضت. كاستنر باع نفسه للشيطان، هكذا كتبت الصحف 1954. هانزي بارنديت من لجنة اليهود الهنغار كان نموذجا لليهود الهنغار وكان قائدا في ماباي، والآن كاستنر يقول كاستنر إشكالية حقيقية.

0: كاستنر.
1: كانه مش كاستنر اللي كان يحكي
0: زي كتم كان
1: كان اجماع اليهود انه باع نفسه للشيطان. اخواتي واخواتي وقفنا عند إشكالية. الدكتور رودلف كاستنر يهودي هنغاري كان متعاون مع هتلر ومع ضباط الاس اس الالمان ونفذ ما يريدون. بالمقابل ادولف ايخمان الماني حكم عليه بالاعدام. كاستنر حكمت المحكمة الإسرائيلية عليه بالبراءة. يوم جمعة تم إحراق جثة أيخمان. مشوا في المياه حتى خرجوا من المياه الإقليمية من فلسطين ورموا رماده بين الأمواج. طب لماذا تم تبرئة كاستنر؟ الاثنان عملا بنفس الهدف. نتابع. تسعة أشهر بعد أن تم تبرئة كاستنر تعرض للاغتيال. من الذي اغتاله في 4/3/1957؟ المسدس الذي قتل كاستنر. نهاية المقال: كاستنر قتل. طبعا معروف من قتل، تعرفون من يغتال في تل أبيب في تلك الفترة. وبقي اليهود الهنغاريين مصدومون. بالمناسبة جابي أشكنازي مشاهدينا الكرام يهودي هنغاري الذي أصبح رئيس أركان الاحتلال والآن هو في حزب جانتس مع في حكومة نتنياهو. جابي أشكنازي يهودي هنغاري. اليهود الهنغار اصطدموا وهم بنفس السحنة الهنغارية وبعد ذلك تعافوا وعادوا تأهيل حياتهم في المجتمع الإسرائيلي.
2: وخزار ميغان
1: حيم رمال
2: ومال كشيشارو شانه توبا لدود جيبور ولسابا ولسافتا اني شتفتي
1: جاءوا وقالوا كل عام وانتم بخير سنعطيكم مال للجد والجدة. انا سكتت ولم اقول انه لا يوجد لي جد ولا جدة ولا خال ولا عمه ولا احد، كلهم ماتوا. سكتت. لكن وزعوا علينا اموال للجد والجدة واخذنا.
3: كان بين اربع كشوئلتي ما هو مسبر عليات.
1: ابني كان عمره 4 سنين وسألني ميخال يقول جولدمان سألني شو الرقم على ايدك؟ ما رضيت احكي لولد عمره 4 سنين انه معسكرات واعدام وغاز وحرقه. قلت له هذا رقم التليفون في المكتب. هذا رقم التليفون. هذا رقم تليفون المكتب عندي. اول شيء بنتي قالت لي ليش ما عندي جده وكل الناس عندهم جده؟ كانت صغيرة جدا ولا أستطيع أن أشرح لها. كانت مشكلة التأقلم مشكلة حقيقية، مشكلة الماضي ومشكلة تم حلها بالمال. صهيونية انتصرت بالمال، أقامت كيانا بالمال، كل شيء بالمال. المال المال بدأ هو الذي يحكم إسرائيل ولا يزال لغاية الآن يحكم إسرائيل. مشاهدينا الكرام نعود إلى شاهدة العيان تقول كانت مشكلة حقيقية في التربية. أين عائلاتنا؟ لماذا نحن جئنا إلى هنا لوحدنا؟
4: ولدتي ب 1948.
1: هذا جاء إلى هنا، ولد في 48 والآن يرسم غابة. أبا
4: سلي وقام إيما سلي أيو גם מנהיגי המרד בגטו וילנה, גם
1: وابو وعائلته كانوا من الذين انخرطوا في التمرد في اوروبا ضد معسكرات هتلر.
4: دومل ניצול שואה, לא היו להם בכלל.
1: מיכאל קובנר.
4: סיפורים שלהם אם היו, לא היו כך הרבה, אז היו סיפורים כמו חסמבה. מבחינת ילדי, המון מתח והרפתקאות, והולכת לפצץ רכבת, ותופסים אותה, לא תופסים אותה, מענים אותה בגסטאפו. זאת אומרת,
1: كل واحد يتحدث عن قصته وكيف هاجر إلى فلسطين وما وكيفية عوامل البقاء وعوامل الانسجام و الأحلام التي رافقته.
5: 1962
1: تم صناعة قفص. هذا القفص عليه زجاج مضاد للرصاص. هذا القفص المفروض أن يقف فيه المتهم الألماني أيخمان الذي اتهمته الحركة الصهيونية بأنه قتل على الأقل 300,000 يهودي. أيخمان وقف في هذا القفص الذي تم نقله إلى المتحف كما هو. كما هو.
6: ואז בעצם העם, אפשר להגיד ככה, קצת הכיר וקצת התקרב.
1: על בעד קטרה ב...
6: שלנו.
1: זה היה... זה וכאן المفروض אינו אייכמן יקון פי קפס מחמי.
7: זה היה יום ראשון, זה היה לפנות בוקר.
1: כאן היום אחד, פג'רן.
7: היו תמיד בימי ראשון. וראיתי על השעון שיש עוד סיכוי להגיע לבן גוריון.
1: هو هذا الطريق الى مطار بن غوريون حينها هو يكون رئيس الموساد ومن هناك الى جلسه الحكومه لا تزال مدفعيات واليات الحرب كانت في تلك الفتره موجوده على الشوارع دخلت الى مطار بن غوريون
7: وامرت له بن غوريون بيت لك متنه
1: وقلت له بن غوريون جبت لك هديه قال اي هديه قلت له هدية
7: أيخمن
1: جبته إلى هنا إلى تل أبيب
8: أنا خشيت
1: شارع أرض أتريتني شي متى
8: نذكرت أنا عبدتي بالكنيست
1: شارع أيخمن يا يعل بن يهودا أيتي زي تات تات مذكرة بأحد الصفحات كنت سكرتيرة في الكنيست
8: شو أمر لنا كل المذكرين
1: وقال لنا لكل
8: بن غوريون
1: رح يودي ماشو أعلنوا أن بن غوريون سيعلن شيئا الآن ويفاخر بأن المخابرات الإسرائيلية قامت باختطاف مجرم الحرب أيخمن المسؤول وطبعا الصحف القاتل النازي أيخمن في قبضة إسرائيل كل الصحف تحدثت في هذا الموضوع 1962 يصل محامي ألماني إلى مطار الليد من أجل الدفاع عن أيخمن يصل إلى مكتب 06 وهو مكتب التحقيقات مع أيخمن وكل هذه الملفات كانت جاهزة بشهادات العيان لمحاكمته وتمنق لها إلى متحف يد فشم
9: نمצאים מסמכים רבים העלולים לשפוך אור חדש על פשעיו כמה ממסמכים אלה נמסרים על ידי הנהלת יד ושם לידיהם של ניצב משנה הופשטטר סגן מפקד
1: וחתה في وقتها نلاحظ اللكنة العبرية لكنة ألمانية
10: איסוף חומר העדויות והכנת כתב האישום נגד
1: תם תג'יז לאחת الاتهام ضد אייכמן
10: פקד במשטרת ישראל גויס לשורותיה
1: ושורטת ישראל כולה كانت تعمل في هذا الموضوع مع احضار ايخمن الى هنا
10: مفكر لشكات 06
1: مدير مكتب 06
10: شخخ ام كل احد بنكرا
1: تحدث مع كل الشرطه والمحققين في كيفيه التعامل مع ايخمن وقال ليس فقط ممنوع ان ترفعوا يدكم على ايخمن بل ممنوع ان ترفعوا صوتكم على ايخمن ممنوع الاعتداء عليه لاننا نريد ان نعرف الحقيقه
10: لا ايمت ما كرا
1: الحقيقه ما الذي جرى ما ماذا لديه من معلومات وكم من الممكن ان نحصل منه على اجابات حقيقيه
10: بمشبط ياسيني
1: هو خصوصا في محاكمه التي ستتم علنا ذا
10: هيدا وفخت لي تماعي
1: وهذا ما جرى في المحاكمة والتحقيق جمع كل الصور طبعا الصور من ألمانيا وبعد ذلك كانت هذه لمحة وصورة عما جرى وما فعلته النازية في أوروبا آخر مرحلة في الحكم في القدس محكمة سرية وطبعا الجميع على أعصابهم
11: بعد بعد متكنين عشان ممخي المشترى افتاح نشامين الموحد اعصوي بروبوز
1: وطبعا يتم صناعه القفص الاتهام الذي شاهدناه قبل قليل وهذا هو القفص الذي صنع من اجل ان يقف فيه ايخمن امام العالم وامام المحكمه 1961 شهر ابريل
12: 1961 كف د بنيسان تفشين كف ا
10: נפתח משפטו של אדולף אייכמן
1: בדעת אל-מוחכמה
10: בירושלים. המשפט נמשך 8 חודשים.
1: סמניית אשור אסתמרת אל-מוחכמה ובעד דלק
10: התובע מטעם המדינה היה היועץ המשפטי לממשלה
1: אל-מדע אל-עם ללמחכמה ומסתשר קנון ללחכומה
10: הלוי יצחק רבי והיושב בראש המשפט
1: אסמה אל-קודת אל-תלאסה.
12: אתה אדולף, בנו של אדולף קרל
1: אייכמן. אנת אדולף, אבן אדולף אייכמן. נעם.
12: זהו כתב האישום.
1: אני לאחת להתהם דובק.
12: היועץ המשפטי לממשלה.
1: ואני כמסתשר קנוני ללחכומה.
13: אולי זה היה המפגש הראשון.
1: רובמה כאן, עד אול מרה, ירה פיה מעזם אל-יהוד אייכמן.
13: אני כילדה קראתי את כל הספרים, קראתי את קצטניק.
1: הסקרטירת פי המחכמה, שהדעתם, הנס חרג אל-מחכמה, اسم اي جندي نازي كان يرعب اليهود فما بالك احد القاده الذين كانوا يعملون مع هتلر كانت الجموع اليهوديه تقترب من المحكمه وهي عندها حب فضول لكن خائفه راح تقول بانه
13: وبمشפט ايخمان ليش
1: في محاكمه ايخمان
13: كان
1: مشير
13: بمشפט
1: كاسنر هو ولا مقارنه مع محاكمه كاسنر الذي تم تبرئته
13: ויראו את הדברים על
1: האשמים,
13: על כל התהליך
1: הנור. וקסנר קלו, אין התאריך לבי יוחקם, וליסה קסנר.
14: פה אני עומד לפניכם...
1: הזה גדעון יפתח ג'לסת על מחכמה.
14: אין אני עומד יחידי. עם עדי ניצבים כאן, בשעה זו, 6 מיליון קטגורים.
1: نحن الان انا امثل 6 مليون يهودي يقول القاضي
14: هيتي شام
1: يحال دينور
14: بارخ شنطاين اين هزمان شام كفي شهو كان على كدور هارتس
1: خطابات إنشائية أنه لم تشهد وجه الأرض مثل هذه الجرائم التي فعلها الألمان هدوء أعصاب شديد من جانب آيخمان نحن نبص كل هذه المادة للتاريخ للأجيال
14: لا هيو لهم هوين ולא היו להם ילדים
1: האולה, ליס להם אולד וליס להם עאילת
14: לא לפשו כפי כדרך שלופשים כאן הם לא נולדו שם ולא הולידו
1: לם יולדו הונק ולם ילידו הונק כלם אינשאי פי إطار اتهام أيخمان بالجرائم عن العالم كله قلنا كاسنر يهودي هنغاري تم تبرئته أيخمان سيتم الحكم عليه بالإعدام تحدث عن الذين ماتوا وعن الذين عاشوا رقم معسكرات هتلر على يده
14: المسبار
1: وهذا رقمي يقرأ الرقم عن يده وهذا هو اللباس الذي كانوا يجبروننا على أن نلبسه لباس معسكرات النازية كانوا يجردوننا من الملابس ويعطوننا أن نلبس هذه البدلات يواصل الحديث عن المعاناة التي تعرض لها اليهود في ألمانيا אייכמן
14: אני רואה אותם הם מסתכלים בי
1: أراهم وهم ينظرون إلي يحاول تمثيل الموقف وهو في المعسكر أنا سأسألك عدة أسئلة يقول محامي أيخمان لكن هو يواصل الحديث يحاولون إيقاف ذكرياته عن الموضوع فيغمى عليه يطلب القاضي السكوت الجميع يجلس مكانه هذه المحكمة التي كانت عبارة عن استحضار مسرحي لكل ما حدث أو مشاعر اليهود تجاه ما حدث ميخائيل ميكي جولدمان كل واحد مثل نفسه ومثل قضيته لا يوجد أبطال وإنما الدور الذي كان في 65
15: ארץ רגע, לא היו מלחמות.
1: למה יקון הונק חרוב?
15: זמן היסטורי לשוב בפעם הראשונה
1: ולאוול מרה
15: ברגיעה יחסית של הדרמה הישראלית
1: في الدراما الإسرائيلية בשקל נסבי
15: הם היו גיבורי הסיפור
1: כאן
15: ארץ שלמה הקשיב
1: هؤلاء الضحايا לאוול מרה يتم سماعهم من خلال محكمة أيخمان لم يكن قبل الإسرائيليين يسمعون إلى الناجين من معسكرات هتلر جرد الحساب سماع القصص لأول مرة الصحافة يعني تنشغل بحياة ونجاة الذين كانوا في معسكرات هتلر
0: شو أيخمان
1: وكان اليهود القادمين من أوروبا حينما أمسكوا أيخمان يقولون صدقتونا يقولون لليهود صدقتونا هذا ما حدث لنا فكانوا يتحدثون إلى أنفسهم إلى اليهود أولا هانزي برناديت كانت فرصة لليهود القادمين من ألمانيا ومن أوروبا أن يبرروا ذواتهم أمام اليهود الآخرين الذين شككوا برواياتهم وكانما يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم مرة أخرى محاكمة القاتل وإنقاذ الضحية كما يقول لدينا تقرير من أربع دول مختلفة عن ما فعله الألمان وأنا أقول هنا في افتتاح الجلسة ولا واحد كان بطلا معسكرات هتلر
16: مشبط أيخمان אצלנו זה לא היה המפנה אצלנו לא היה, לא היה כל כך חזק כפי שהוא היה במדינה או אצל אנשים רבים כששמעתי אותם להתבטא
1: תתחדש עלי
16: אמרתי שוב, אם זה ביחד
1: فرصة لليهود القادمين من ألمانيا أنهم يستغلوا أنه أيخمان موجود هنا وأن يبرئوا ذواتهم فكانت هذه لائحة اتهام ضد أيخمان لكنها شهادة براءة ذمة لليهود القادمين من ألمانيا ومن وبدأ هؤلاء الشهود والذين جاءوا يصرخون الكل شارك في المسرحية الكل شارك في المحاكمة
15: سيطور على 80 ملكوت أحد الأديم דוקטור בושמינסקי, רופא יהודי בגטו, סיפר
1: תמיד יהודי כאן אפל גטו קל
15: קצין גרמני מלכה נער יהודי
1: כאן האלמן יוזלון על יהוד, יוזלון הום
17: סמניה של היטלר
1: דוד בן גריון יקול על אלמניה לאן, היא אלמניה היטלר יודפע על נפסו פי קובול התעוידות אלתי אחדה מן אלמניה
18: במהלך שנות ה-60 עוררה שאלת חידוש היחסים עם גרמניה
1: ותג'דדת العلاقات بين اسرائيل وبين المانيا علاقات طيبه واحتج اليهود الذين لهم ذكريات هناك وتظاهروا تظاهرات وشعروا بالمرارة والخذلان، لكن إسرائيل عادت صديقة ألمانيا. سفير ألماني في تل أبيب وسفير إسرائيلي في برلين، أوغست 65. التظاهرات، تذكروا، لم ننسى. ربما محاكمة أيخمان شكلت تعويضا إعلاميا، أو عديد يقول عديد تومي.
17: مدوفشان ولو مكصام لو רוצה לראות את הגרמנים, לא רוצה גרמניה.
1: אראת, אני כולה אוריד אן ארא אלאלמן, לא אוריד אן ארא אחד منهم.
17: כל המפות.
1: לכן, حين جاء السفير الالماني.
17: המעורבות הפוליטית שלי בכלל אז לא הייתה חזקה, אבל בנושא הזה אני רגשתי צורך להפגין.
19: באוקטובר 1964.
1: באוקטובר 64.
9: בתוך הבית, נימה הביא ראש
1: הממשלה.
9: את נימוקי הממשלה
1: בן גריון
9: כינון היחסים כצו מדיניות מאוזנת למען ישראל, מדיניות שהיא מחויבת המציאות. ראשון דברי האופוזיציה.
1: قادة المعارضة منحم بيغن كان يحتج تمام الاحتجاج ضد قرار بن غوريون فتح العلاقات وإعادة العلاقات مع ألمانيا، كان كلاما صارما. والليبراليين كانوا من الحكومة يدافعون عن قرارهم. المعارضة كانت ترفض إقامة العلاقة مع ألمانيا، ولكن تم رفع الأيدي والتصويت إعادة العلاقة مع بون، عفوا وليس برلين، بون. هي على مذيعة في صوت إسرائيل.
20: והגעתי לסיסמה חיה שהייתה צריכה להיות השעה כך וכך, קנו פולקסווגן, כי עם פולקסווגן אין בעיות, ולי היו הרבה מאוד בעיות עם פולקסווגן.
1: כאן משקל כתירה في هذا الموضوع، التظاهرات ضد عودة العلاقة مع ألمانيا، لكن في النهاية التصويت والقرار السياسي من الحركة الصهيونية كان عودة العلاقة.
20: למחרת כתבתי מכתב להנהלה שאני מבקש לשחרר אותי באופן אישי עם העניין הזה, אני לא מתערבת בשיקולי רשות השידור ומדיניות.
1: וهذه المذيعة هي رفضت أن تبث البيان، وكان مشكلة حقيقية أنه رفضت، يعني كان فترتها
19: 20 سنة بشنوت ال 80 وال 90 חוזרים בני הדור השלישי והרביעי אל גי הארץ.
1: ولكن في الثمانينيات والتسعينيات عادت سفريات اليهود تكثر اضعاف اضعاف المرات الى المانيا. هم يسعدون الان بالذهاب الى المانيا. يعني يلمح التقرير انه نسوا. حيم رافائيل عفوا
2: تمنى كزو شزه نسيعه احد
1: وعلم اسرائيل في المانيا. هم يعتبرون ان هذا انتصارا يسمح لهم بالعوده الى المانيا. رفعوا علم اسرائيل، اليهود يسيرون في المانيا مجموعات، هذا بالنسبه للحركه الصهيونيه انتصار. يذهبون لزياره المعسكرات، الافران، الزنازين، حين زرت المعسكر وشاهدت الملابس وأحذية الذين تم إحراقهم بصراحة خفت أكثر من أيام ما كنت في المعسكر، الآن خفت أكثر. تقول أنا حين أحج إلى ألمانيا إلى المعسكرات أشعر بالخوف أكثر. حفيدي اللي هو الجيل الرابع، ولد عمره 12 سنة، شرح لي بالطبع كيف نزل وكيف المعسكرات وكيف في الرحلة اللي راح، وهو لا يعرف أنني كنت في هذا المعسكر. وين المطبخ؟ وين الحمامات؟ وين حفيدي يأتي ويحكي لي قصة عن كيف كان المعسكر موجود، المعسكر الذي أنا كنت فيه. ليس بسيطا، المشهد ليس بسيطا. شكرا لحسن متابعي، رضا الله ورضا الوالدين.

الباب الثلاثي الباب الثلاثي من الأبواب المغلقة للمسجد الأقصى، وهو ثلاث بوابات متجاورة تقع في الجدار الجنوبي من سور المسجد الأقصى المبارك على بعد 50 مترا من البوابة المفردة و80 مترا من الباب المزدوج. هذه البوابات شامخة العلو بجوار بعضها البعض، اتساع كل منها 13 قدما. اشتهرت هذه البوابات عند المؤرخين والكتاب العرب باسم بوابات محراب مريم أو باب محراب مريم. وهذا الباب قديم العهد، يعود إلى عام 135 للميلاد، وهو مغلق منذ القرن 19.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل ناية عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وعمهم حامل بتوم، ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقة انسانية، ما لهم علاقة بالانسانية ولا بالبشر.
1: خد الروح معاك، خد حمزة من قلبي يا قلبي حمزة.

هذا موجز بهم بالأنباء، استشهد 3 مواطنين أحدهم طفل وأصيب آخر جراء قصف شنه الاحتلال على غرب مدينة غزة.

غرب مدينة خان يونس. طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر أفادت بأنها نقلت شهيدين وأربعة مصابين إلى مشفى القدس التابع للهلال، ذلك بعد قصفين منفصلين على حي تل الهوى أقع الأول قرب ملعب برشلونة، فيما استهدف الثاني منطقة بالقرب من مبنى المحافظة. كما أفاد مراسلنا باستشهاد شاب وإصابة طفلين في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع. شاركت طواقم الهلال الأحمر في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج القطاع، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح. الهلال الأحمر قال إن عملية الإجلاء شملت 31 مريضا إلى جانب 60 مرافقا. أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في محيط جدار الفصل العنصري في الرام شمال القدس المحتلة. مصادر محلية قالت إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب أدهم صلاح أبو فضالة، وهو من بلدة برقين جنوب جنين، أثناء تواجده في محيط جدار الفصل العنصري في الرام، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في القدمين. أصيب عدد من المواطنين برضوض جراء اعتداء مستوطنين عليهم في حوار شرق يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مسنا خلال تأمينها هجوم المستوطنين. وأفادت مراسلتنا بأن المستوطنين هجموا عددا من منازل المواطنين، من بينها منزل عائلة إبراهيم إسماعيل الجبور، واعتدوا على قاطنيه بالضرب ورشوا عليهم غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. فجرت قوات الاحتلال منزلا لعائلة الزاغة في المنطقة الواقعة خلف المشفى الوطني في مدينة نابلس، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وعمدة الدخان في المكان. أقل مراسلنا أن قوات الاحتلال أحضرت الأسير حاتم في رأس الزاغة إلى موقع المنزل قبل تفجيره، وهو منزل جده الكائن في الطابق الأول من إحدى البنايات السكنية. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت نابلس فجرا ودهمت عددا من منازل المواطنين، بينها منازل تعود لعائلتي الزاغة والشخشير في المنطقة ذاتها، في ظل انتشار واسع للآليات والجنود. هدمت قوات الاحتلال منزلين في شقبة غرب رام الله. مراسلنا قال إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة العطاري في القرية، وهدمت منزل المواطن وائل سلامة قدح ومنزلا آخر يعود للمواطن عبد القادر شلش، تبلغ مساحة المنزلين نحو 330 مترا مربعا. أضاف مراسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت باتجاه المواطنين خلال تنفيذ عملية الهدم. وقعت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو دفعة جديدة من اتفاقات دعم الاستثمار ضمن برنامج ماب 2، الهدف إلى تعزيز الاستثمارات والابتكارات الموجهة نحو السوق لتطوير نظام زراعي وغذائي مستدام والمنفذ في محافظة الضفة. تأتي هذه الدفعة في إطار مواصلة البرنامج دعم الاستثمارات الزراعية النوعية، إذ تشمل 23 اتفاقية استثمارية موزعة على 8 محافظات في الضفة بإجمالي حجم استثمارات بلغ أكثر من 8 ملايين شيكل. هذا ختام الموجز، إلى اللقاء.

طلعت من الدور ولا إشي معايا، دوب أواعينا وأواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وبابنا راحت، وكل مكان بنروح ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معنا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة خربت، تتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا رب.

0: مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج ملف اليوم، والذي سنسلط الضوء عليه على سياسة التهويد التي يقوم بها الاحتلال باستهداف المعالم التاريخية في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية. لا سيما في حلقة اليوم سنتحدث عما يجري في برك سليمان في بلدة أرطاس بمحافظة بيت لحم، حيث هذه البرك التي كانت تشكل جزءا من نظام مائي تاريخي يعود إلى القرنين الثاني والأول قبل الميلاد، وأنشئت لجمع وتخزين المياه ونقلها إلى القدس وبيت لحم عبر شبكة هندسية متطورة، ما منحها أهمية تاريخية وحضارية بارزة باعتبار هي جزء من البنية التحتية المائية القديمة في فلسطين. هذا تراث فلسطيني أصيل حتى ما قبل الميلاد موجود، لكن الآن الأطماع في الاستهداف لهذه البرك من قبل الاحتلال والمستوطنين. وفي آخر تطورات الأحداث في هذا المشهد، كان هناك مبادرات شعبية فلسطينية من أجل حماية هذه البرك من التهويد إلى جانب المواقع الأثرية الأخرى في مناطق مختلفة. الاحتلال وفي أحداث تطور يقوم بوضع إشارات وخرائط مساحة في محيط منطقة برك سليمان. سنتحدث عن هذا الموضوع معنا مباشرة من استوديوهاتنا في بيت لحم الأستاذ جميل ربيع رئيس مجلس قروي أرطاس. أستاذ جميل أهلا ومرحبا بك معنا في ملف اليوم. أهلا لحضرتك أخوي محمد وتحياتي لك لكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بك. كما يعني ذكرنا في البداية أستاذ جميل، يعني برك سليمان ما قبل الميلاد موجودة، ومن يعني البنية التحتية المائية القديمة جدا في فلسطين. الأطماع وعملية الاستهداف لهذه البرك من قبل الاحتلال والمستوطنين وآليات مجابهتها،
1: يعني برك سليمان أخوي محمد زي ما بعرف الجميع هي أرض وقف إسلامي من أراضي بلدة أرطاس، مساحتها 250 دونم، فيها مخزون مائي كانت تغذي مدينة القدس وبيت لحم لآلاف السنوات من خلال قنوات مائية. يعني الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة من المستوطنين لمنطقة برك سليمان برفقة وحماية جنود الاحتلال لفرض واقع جديد في برك سليمان مثل باقي قرى ومدن ومخيمات الوطن.
0: نعم، أنتم في كمجلس قروي أرطاس، ما الإمكانيات نعم. بين أيديكم للتعامل لمجابهة هذا الموضوع والأفكار التي اقترحت ونوقشت لمجابهة هذا التهويد المزمع؟
1: يعني صراحة احنا كان هناك لقاء مع دولة رئيس الوزراء، وكان هناك اهتمام واضح في منطقة برك سليمان تحديدا وكل مناطقنا الأثرية والسياحية. الخطوات التي تم طرحها من قبلنا مجلس قروي أرطاس بالشراكة مع الإخوان في محافظة بيت لحم وشركة SCC هي إدراج برك سليمان على لائحة التراث العالمي، عمل مسار دائم وإدراجه على المسارات المحلية والدولية، عمل منتزه وطني يخدم كافة أبناء شعبنا، تطوير البنية التحتية الموجودة في محيط برك سليمان وداخلها، عمل مرافق عامة لتخدم أبناء شعبنا المتواجدين في المنطقة. نحتاج إلى التركيز الدولي والمحلي على هذه المنطقة من خلال إعلامنا المحلي والدولي. ضروري ومهم التدخل الدبلوماسي من خلال وزارة الخارجية لعرض للعالم الانتهاكات الإسرائيلية التي تتم ممارستها في جميع مناطق الضفة الغربية.
0: نعم، يعني لكن على أرض الواقع كيف يمكن العمل أستاذ جميل بالقطاع؟

0: المجموعات الشعبية والأهلية والمؤسساتية من أجل حماية هذه البراك؟
1: يعني احنا اولا انا بتوجه تحية لكل ابناء شعبنا اللي بتواجدوا في برك سليمان بشكل مستمر. احنا بنعمل على مسارات دائمة داخل برك سليمان، بنعمل على تكوين فكرة لأبنائنا ليعرفوا هاي ومعالم هاي المنطقة وأهميتها التاريخية والأثرية. احنا بنطلب من كل مواطنينا ومحيطنا في منطقة بيت لحم والداخل والإخوان في القدس أنه يتواجدوا في هذه المنطقة لحتى نوصل رسالة أن هذه المنطقة هي منطقة فلسطينية كاملة السيادة.
0: نعم، موضوع وضع الإشارات هذا اليوم وخطورة وضعها، نعم، إلى ماذا يؤشر؟
1: يعني احنا بنشاهد يعني مؤخرا اقتحامات مستمرة، شق طرق أمنية في محيط برك سليمان ومنطقة طرطاس بشكل عام ومنطقة الخبر. هاي التحركات وهاي الافتزازات اللي برواية إسرائيلية كاذبة يفرضوا أن هاي المنطقة تعود إلهم من ناحية تراثية.
0: نعم، لكن أمام ذلك أستاذ جميل، بالتكاتف والتعاضد الشعبي الفلسطيني الذي شاهدناه خلال الأيام الماضية، نعم، كان، نعم، هناك حراك واضح. هل بناء على ما شاهدتموه كمجلس بالتعاون مع المناطق المحيطة، لأنه موروث يعني تاريخي وحضاري لكل فلسطين، هل أعددتم أي خطط من أجل ذلك؟
1: يعني أخويا محمد اسمح لي أنا أشيد بالدور الوطني. إحنا في برك سليمان نحتاج لموقف سياسي وموقف وطني من جميع مؤسساتنا، من جميع وزاراتنا، من جميع بلدياتنا، من جميع مجالسنا، من المواطنين، من كل الفعاليات الشعبية. يعني إحنا بالتعاون مع شركة برك سليمان، مع الهلال الأحمر، مع الدفاع المدني، الإخوان في الشبيبة الفتحاوية، كافة المجالس المحيطة، نعمل على فرض تواجد دائم في المنطقة، تسهيل دخول المواطنين للمنتزهات، تنظيف المنطقة بشكل عام، فتح شوارع في محيط برك سليمان. يعني احنا بنعمل ضمن الامكانيات المتاحة. يعني اسمح لي اوجه يعني دعوة للحضور غدا والتواجد خلال زيارة دولة رئيس الوزراء لمنطقة برك سليمان لفرض السيادة الفلسطينية في هاي المنطقة لحتى نوصل رسالة للإسرائيلي سياسيا ومحليا لنثبت أن هاي المنطقة هي منطقة فلسطينية.
0: نعم، أهمية التواجد غدا وكل يوم كيف ينعكس على ذلك بعملية، نعم، التأكيد على يعني فلسطينية برك سليمان؟
1: يعني التواجد التاريخي بأكد التواجد المحلي والفوري والدائم من كل مواطنينا بيعكس أن هاي المنطقة لها إرث وطني. التواجد أنا رسالتي لكل أهلنا مواطنينا أنه هو هذا موقف يعبر عن وطنية كل فلسطيني لحتى نحمي هذه المنطقة من الاعتداءات المستوطنين المستمرة بشكل يومي وملحوظ.
0: كيف يمكن أن نحافظ على هذا التواجد سيد جميل؟ كيف ممكن نحافظ على التواجد بشكل دائم حتى لا يكون هناك فراغ يملأه الآخرون؟
1: يعني طبيعة الحال احنا بنلزم ان يكون جميع المرافق متاحة امام المواطنين. المفروض يكون هناك سوق شعبي دائم، المفروض يكون هناك محلات او اكشاك في محيط برك سليمان، في الشوارع الرئيسية، في الاماكن العامة، لحتى يكون كل شيء متاح امام المواطن خلال توفير الخدمة المميزة لابناء شعبنا.
0: هل كان ذلك موجود أم أنه سيكون موجود سيد جميل هذا الذي تتحدث به؟
1: يعني صراحة أنه أفكار موجودة، اللي كان عائق في تنفيذها هو الإمكانيات وأيضا الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في

0: المنطقة، ولكن الأفكار موجودة وحاليا بتم تطبيقها. وأنا بكل أمانة وبكل صراحة احنا نشاهد اهتمام حكومي واضح في المنطقة لتثبيت هذه المنطقة والعمل على تطويرها.
1: يعني أهمية المشاركة والتثبيت يعني قد ينعكس بشكل إيجابي، لكن عملية الاستمرارية بالحضور الشعبي ومدى أهميتها لذلك؟
0: يعني بالتأكيد التواجد الشعبي يعبر كما برج سليمان تعد من الأماكن التراثية والتاريخية على مدار آلاف السنوات، وهي تزود مدينة القدس بالمياه ومدينة بيت لحم. التواجد المستمر من أهلنا مواطنينا لا يقل أهمية عن هذه الأماكن وتاريخها.
1: أبرز يعني القضايا الملحة لإيجاد بنى تحتية توفر من أجل جذب سواء محليا أو خارجيا لبرج سليمان في هذه المرحلة سيد جميل؟
0: يعني احنا ممكن تسليط هذا الضوء على برج سليمان وإبراز معالمها السياحية وقنواتها المائية. يعني نحتاج إلى تعاون بشكل واضح مع الإخوان في وزارة السياحة. برج سليمان فيها العديد من الأماكن التاريخية، فيها قلعة مراد، فيها شركة برج سليمان. نحتاج إلى فتح الأماكن العامة أمام المواطنين. برج سليمان فيها منتزه مفتوح لكافة أبناء شعبنا.
1: نعم،
0: اسمح لي أذكر أخويا محمد، خلال الأسبوع الماضي أنا بشكر الإخوان في سلطة الأراضي وزيرنا وصديقنا علاء التميمي بتعليمات من القيادة الفلسطينية ورئاسة الوزراء بعمل تسوية في منطقة برج سليمان ومساحتها 250 دونم وإصدار طابو فلسطيني في هذه المنطقة خلال الأيام القادمة، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.
1: نعم، هذا شيء مهم وجيد. يعني استهداف برج سليمان كيف سيؤثر على محيطها بالأطماع الاستيطانية من برأيك؟
0: يعني هو تم فعلا استهداف برج سليمان من خلال مصادرة للأسف آلاف من الدنومات وشق طرق أمنية استيطانية ووضع بوابات حديدية في منطقة إرطاس ومنطقة الخضر. يعني احنا نحتاج انه نكون واقفين سند لهاي العائلات والمناطق اللي بتجاور برج سليمان، لانهم هم خط الدفاع الاول عن هاي المنطقة.
1: كيف ممكن نعزز هذا الخط بوجود هؤلاء العائلات سيد جميل؟
0: يعني صراحة أخويا محمد، يعني التعزيز هو شيء بسيط، يعني على الأقل إحنا نوفر لهم شوارع، نوفر لهم المياه، نوفر لهم الكهرباء، وما بيعانوا من كل هاي الأشياء مش متوفرة، لأنه فهم في مناطق تعد بين منطقة إفرات مستوطنة إفرات ومنطقة برج سليمان وأرطاس والخضر. صراحة هم من الناس اللي احنا لازم نقف معهم بشكل رسمي وتعزيز تواجدهم.
1: لماذا لم يتم الوقوف معهم سابقا سيد جميل بصراحة؟
0: يعني صراحة احنا في مجلس كرة وإرطاس تسلمنا جديدا رئاسة وقيادة هذا المجلس. احنا عنا رؤية وطنية شاملة وعنا خطة واضحة لتطوير المنطقة، ولكن للأسف الاحتلال لم يعطينا الفرصة لكي نعمر محيطنا ومناطقنا. يعني ان شاء الله في الفترة القادمة نأمل من الحكومة ومن جميع وزاراتنا ان يكون هناك بصمة في برج سليمان ومحيطها وبالتحديد لمناطق التماس. يعني يا أخوي محمد، احنا نتعرض لهجمة استيطانية واضحة بشكل واسع تمس أراضينا، تمس تراثنا، تمس مواطننا. أنا ما بقصد فقط منطقة برج سليمان، أنا بقصد كل الضفة الغربية.

0: الجانب التراثي المستهدف تحديدا منطقة إرطاس بروك سليمان ومدينة سباستيا.
1: نعم سيد جميل، يعني رسالة تود أن توجهها إلى الكل الفلسطيني وعلى المستوى الإقليمي والدولي. نعم.
0: يعني رسالتي انه احنا شعب بحب الحياة، شعب يتمسك بكل مكوناته اللي بتعبر عن اصالته وبتعبر عن تاريخه. انا دعوتي لحكومتنا اولا، للمجتمع الدولي، انه يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، نكون على قدر الثقة بارسال رسالة لكل العالم ان الشعب الفلسطيني يستحق الحياة. الأرض الفلسطينية فيها تاريخ يعبر عن حضارة وعن إمكانيات لشعب يحب السلام يريد الحياة.
1: شكرا جزيلا لك جميل ربيع، رئيس مجلس قروي أرطاس، كنت معنا من استديوهاتنا في بيت لحم، أشكرك جزيلا. ومشاهدينا الكرام، متواصلون معكم في برنامج ملف اليوم، وسنتحول الآن إلى الأستاذ يونس عرار، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، للحديث عن ذات الموضوع وخطورة ما تتعرض له برك سليمان كموقع تاريخي وبنية تحتية مائية منذ القدم ما قبل الميلاد، وانعكاس ذلك على المواقع الأثرية الأخرى والخطوات التي يمكن القيام بها لكبح جماح الاستهداف لهذه المواقع التاريخية الهامة. أهلا وسهلا بك أستاذ يونس.
2: مساء الخير لكم وللسيدات والسادة المشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ يونس. يعني المطامع موجودة والإجراءات بدأت يعني تتم على أرض الواقع، هذه حقيقة يجب أن يعترف بها الجميع، لكن الإجراءات بدناش نقول الاستباقية التي يجب أن تكون فعلية للحد من هذا المطمع تحديدا في برك سليمان، والذي بالتأكيد قد يكون لها انعكاسات على المواقع الأثرية الأخرى الهامة والشاهدة على التاريخ الفلسطيني.
2: يعني صحيح أنه مسألة برك سليمان وغيرها من إذا كان الموضوع فقط يتركز حول المناطق التراثية الفلسطينية أو ذات الأهمية التاريخية، فالاحتلال بدأ باستهداف هذه المناطق منذ أن بدأ هذا الاحتلال في العام 1967 ولا زال. وفي مناطق الضفة الغربية يعني تزايدت هذه الاعتداءات ضد المناطق الأثرية أو ضد كل ما يشير، لأنه ممكن أن يكون منطقة جذب يعني، وخصوصا على أبار والينابيع وغير ذلك. بدأت منذ أكثر من 10 سنوات بمحاولات الاستيلاء على العشرات من الأبار والينابيع المنتشرة على مساحة الضفة الغربية. أما بخصوص الإجراءات التي يمكن أن نتخذها كفلسطينيين بعيدا عن، يعني لا أستطيع أن نفصل نفسنا عن محيطنا، ولكن كفلسطينيين أولا الثبات، يعني الصحيح أن الشعب الفلسطيني يتعرض ل إبادة وتطهير عرقي، وهذا والعالم كله يشاهد ما يجري ثانية بثانية ما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة. فهو ثبات المواطن الفلسطيني بشكل أساسي، هو تعزيز صمود المواطن الفلسطيني بكل ما يمكن من مقاومات دعم الصمود لمساعدته في الثبات والتمسك بالأرض. المسألة الثالثة أن يكون هناك تعبير شعبي واضح عن رفض هذه الممارسات. المسألة الرابعة اللي هي المسائل المتابعة القانونية، والمتابعة القانونية يعني على المستوى الداخلي نحن نحتكم إلى الحاكم والجلاد والاحتلال، ولكن أيضا هناك المحاكم الدولية سواء كانت محكمة العدل الدولية والتي أشارت بوضوح أن الاستيطان بكل ما يتعلق به هو غير شرعي وهو جريمة حرب، وأيضا محكمة الجنايات الدولية، وأيضا المحاكم في البلدان الأوروبية والتي تم تقديم يعني من مؤسسات يعني الكثير من القضايا أمام هذه المحاكم. والمسألة الأخيرة وهي الأكثر أهمية هي مسألة الحراك الدبلوماسي النشط، ولا أستطيع أن أشكك بأن الحراك الفلسطيني على المستوى الدبلوماسي هو حراك نشط، ولكن العالم، وأقول العالم القادر، العالم الذي يسيطره الغرب عموما حتى هذه اللحظة يعني مع الأسف، هم

0: الغرب نفسه حتى هذه اللحظة لم يتخذ أي إجراءات من شأنها وقف هذه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأرض الفلسطينية وممتلكات الشعب الفلسطيني. برك سليمان هي جزء من هذه الجرائم التي يحاول الاحتلال أن يقوم بها في منطقة بيت لحم. وهنا يكون الدور الحقيقة يعني فيما يخص برك سليمان هي في مناطق ألف، وهي يكون الدور الأساسي هو من خلال السياسة بحل سياسي، كون أن هناك اتفاقيات موقعة بهذا الخصوص يعني سواء مناطق ألف أو باء أو جيم، وبالتالي هي سياسية بامتياز بالمقام الأول وأيضا قانونية نعم، ولكن نحن فقط بثباتنا وصبرنا يعني نواجه يعني هذه الجرائم.
1: أستاذ يونس، يعني هذه موضوع برك سليمان هي أولى النقاط الاستراتيجية التي تحدث عنها تقرير في الأسبوع الماضي نشره الإعلام العبري بأنه سيتم الاستيلاء على 100 نقطة استراتيجية في الضفة الغربية، مظبوط؟
0: نعم، لأنها تقع في منطقة ألف
1: يعني وبلشت في برك سليمان.
0: نعم، أهميتها تنبع من أنها تقع في منطقة ألف، يعني هو التحدي السافر لاتفاقيات أوسلو، أنت تقوم بمحاولة للاستيلاء على أرض أو على منطقة جذب يعني تاريخي ولها علاقة بالتاريخ الإنساني والتاريخ الفلسطيني على وجه الخصوص، وهي تقع في منطقة ألف والتي تتمتع بسيطرة كاملة فلسطينية سواء على المستوى الأمني أو على المستوى الإداري والسياسي وما إلى ذلك، ومن هنا تأتي أهمية.
1: طيب أستاذ يونس، ضمن المتاح بين الأيدي على الأرض، بعدين بنحكي عن دور شهاد اتفاقيات ما عليهم من التزامات، هم مش بمنوا علينا كفلسطينيين بصراحة، هم عليهم التزامات أخلاقية وإنسانية وحقوقية في كل التفاصيل، لكن على الأرض خلينا إحنا كيف ممكن كفلسطينيين نلفت أو يعني ندفع الآخر أنه يلتزم بما وقع عليه عالميا، أنا بقصد مش بس في الداخل، شو الإجراءات اللي ممكن تكون بها على الأرض أنت حتى تثبت حقيقة
0: على الأرض؟ نعم
1: طبعا، نعم.
0: يعني على الأرض بالفاعل الأساسي في هذا الموضوع الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني وقوة الحراك الفلسطيني في هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال برك سليمان أن يكون هناك تواجد كثيف لأبناء الشعب الفلسطيني في هذه المنطقة بشكل يومي وبشكل مستمر ليلا ونهارا، وخصوصا أننا نحن نعيش أجواء الصيف، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من التواجد في هذه المناطق والمحافظة على منطقة برك سليمان ونظافة برك سليمان والممتلكات الموجودة في برك سليمان من قبل المواطنين، تشجيع المؤسسات وسواء كانت يعني المؤسسات على الاستثمار على الأقل على بالمستوى البسيط المتواضع في منطقة برك سليمان، من ناحية فتح المحلات، من ناحية تشجيع الحركة التجارية في تلك المنطقة، مما يساهم في زيادة الحركة.
1: سيد يونس، انت بتحكي عن اشي موقع تاريخي من قبل يعني قبل الميلاد، قبل ليش احنا بنفطن للمشكلة بس تصير الكارثة بصراحة؟ يعني معلش تحملني بالسؤال، احنا بنلحق المشكلة بس تصير نصير ندور على حلول، انت بتحكي عن مكان تاريخي اثري، تفضل.
0: نعم،
1: جاوب براحتك يعني.
0: لا، ما في مشكلة، يعني انت سؤالك منطقي وصحيح. اولا جميع المناطق الفلسطينية نحن تحت احتلال مجرم يمارس جرائمه على يعني في وضح النار، يعني وهذه مسألة في غاية الأهمية. المسألة الثانية أن ليس كل ما نقوم به هو رد فعل، ولكن هو ضمن المتاح أو القادرين على فعله. المسألة الثالثة، على سبيل المثال برك سليمان كانت هناك استثمارات كبيرة يعني في برك سليمان ومحيط برك سليمان، ولكن لم يكن هناك يعني استمرارية للحركة النشطة باتجاه المنطقة.
1: ليش؟
0: يعني إذا إذا إذا جاز لي التعبير يعني، ولكن هل كان هناك لا أقول أن ما تم هو كامل 100%، ولكن كان هناك عمل سواء كان من الشركة

0: المستثمرة في تلك المنطقة وهو السي سي سي، أو من المؤسسات ذات الصلة في تلك المنطقة. يعني لا شك أن كان هناك استثمار لا بأس به، ولكن لم يتم الاستغلال الأمثل بما يشجع حركة المواطنين باتجاه تلك المنطقة. الاحتلال، لا يوجد ما يمنع الاحتلال، ونحن نتكلم عن قوة، عن الفرض بالقوة المسلح، لا يوجد ما يمكن أن نفعله يمكن أن يمنع الاحتلال من الاستيلاء على أي منطقة حتى في مناطق ألف. نحن نرى قوات الاحتلال تقتحم كل المناطق الفلسطينية وعلى رأسها مناطق ألف ومناطق باء، وبالتالي الاحتلال لا يعير أي اهتمام لأي اتفاقيات موقعة، لا يعير أي اهتمام للقانون الدولي، لا يعير أي اهتمام لحقوق الإنسان، لا يعير. هو كسر كل التابوهات، هو كسر كل المحرمات، هو تجاوز كل الخطوط الحمر، وما يشجعه على المضي قدما وما يشجعه على فعل المزيد هو صمت المجتمع الدولي القوي القادر على وضع حد لجرائم الاحتلال. هذا الصمت أو عدم فرض عقوبات على هذا الاحتلال هو بمثابة ضوء أخضر للاحتلال للمضي قدما بكل جرائمه وتحقيق كل أحلامه يعني في هذا الإطار.
1: طيب إيش المتاح الآن على أرض الواقع يمكن عمله سيد يونس في ظل المطمع؟ وشو سبب المطمع في برك سليمان كنقطة استراتيجية أولى؟ يعني سؤالين مع بعض معلش.
0: تمام. لا تمام. يعني برك سليمان تقع في منطقة ألف، أنت تتجاوز يعني هل أقول للمسمار الأخير، يعني نحن في منطقة ألف ولا يجوز تحت أي مسمى أن يتم أو أن يقوم الاحتلال بأي شيء على هذه الأراضي إطلاقا. المسألة الثانية أن منطقة برك سليمان هي تحظى بأهمية تاريخية وأثرية للشعب الفلسطيني، وهي منطقة كبيرة يعني نوعا ما، وهي منطقة متاخمة لواحدة من أكبر التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية وهو تكتل استيطاني غوش عصيون، يعني بعيد عنه أمتار. فمن البديهي أن ينتبه الاحتلال لهذه المنطقة، وخصوصا أنها أيضا منطقة تنزه وما إلى ذلك. ويعني المسألة الأساسية أن الاحتلال قادر على فعل ذلك بالقوة.
1: نعم، بالقوة المسلحة بالتأكيد وعملية
0: طبعا. وأيضا الاحتلال مسلح بالصمت الدولي.
1: قديش راح يكون
0: هذه أيضا مسألة في غاية الأهمية
1: سيد يونس، قديش راح يكون الانعكاسات استهداف برك سليمان على المحيط البرك والتأثير على السكان في تلك المنطقة القريبة من برك؟ يعني المطمع لن يستهدف من نقطة معينة، بالتأكيد سيكون له ارتدادات.
0: هو الاستهداف هو يجري الآن، يعني نحن نتحدث عن هجمات لعصابات المستعمرين الإرهابية تطال كل المناطق المحيطة في تلك المنطقة، يعني امتدادا من خلايل اللوز وصولا إلى الجبعة في الغرب. يعني خلايل اللوز في المنطقة الشرقية من بيت لحم وصولا إلى قرية الجبعة في الغرب، وجميع هذه المناطق هي تتعرض لهجمات مستمرة ليلة نهار من عصابات المستعمرين الإرهابية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الاحتلال قام بالفعل بالاستيلاء على مساحات واسعة، يعني تقريبا إذا كنا نتحدث عن إرطاس والخضر وهي منطقة يعني موجودة فيها برك سليمان، قام الاحتلال بفصل معظم أو يعني أكاد أقول أن أكثر من 70% من أراضي إرطاس هي بالفعل تم فصلها من خلال إقامة البؤرة الاستعمارية المحيطة بالقرية من الجهة الجنوبية بالتقرير بشكل شبه كامل. وفيما يخص الخضر، تم فصل الأراضي الغربية للشارع الالتفافي 60 بشكل كامل، وأنت تتحدث عن آلاف الدنومات. فبالتالي الإجراءات هي موجودة.

0: هي موجودة الآن على الأرض بينما نتحدث. فصل التجمعات السكانية الفلسطينية عن أراضيها وبشكل فج يعني لا يمكن تصوره يعني، وخصوصا فيما يخص أراضي بلدة الخضر وورطاس.
1: التسارع في هذه الإجراءات إلى أي مدى يشكل خطورة على التجمعات السكانية المختلفة وزجهم في مناطق يعني عملية حصر؟ أفهم من كلامك هذا سيد يونس؟
0: هذا تحقق أخي محمد، هذا تحقق،
1: صار على أرض الواقع يعني جاهز يعني.
0: نعم يعني هذه حقيقة واقعة على الأرض، موجودة على الأرض. لقد تحولت التجمعات، وعندما أقول التجمعات، القرى والبلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية إلى جزر معزولة عن بعضها البعض بفعل المستوطنات، بفعل البؤر الاستعمارية المنتشرة على مساحة الضفة الغربية، بفعل الحواجز العسكرية التي يتجاوز عددها 1000، بفعل البوابات الحديدية العسكرية التي تم تركيبها على مداخل ومخارج جميع التجمعات الفلسطينية بلا استثناء. يعني يستطيع الاحتلال خلال دقيقة واحدة الإغلاق الكلي وتحويل كل تجمع وقرية ومدينة وبلدة فلسطينية إلى سجن، وحبس المجتمع الفلسطيني كاملا داخل تجمعات.
1: وماذا يتطلب ذلك؟
0: يعني أولا وقبل كل شيء أعود إلى الإجابة الأولى التي قلتها، وهي الشعب الفلسطيني هو يعني الحل السحري في هذا الموضوع. مدى صمود وتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه هو المسألة الأولى. المسألة الثانية، ويعني لطالما يعني تكلمنا في هذا الموضوع ولا أجد فيه تكراره يعني متعة، ولكن أقول أنه يجب أن يكون هناك موقف عربي إسلامي حقيقي على المستوى السياسي ضاغط على أصحاب القرار في العالم. أصحاب القرار في العالم في الفترة الحالية مع الأسف فيما يخص القضية الفلسطينية هو الغرب. أو أن يقوم أو أن تقوم الدول العربية والإسلامية يعني بعمل يعني سياسي يجبر هذه الدول على اتخاذ إجراءات توقف جرائم الاحتلال، وأيضا تعيد إلى الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. يعني لا يوجد حل آخر.
1: ريثما يتحقق ذلك، ما الإجراء الفعلي الذي يمكن أن يتم العمل عليه؟ يعني إحنا بالآخر صاحب ما حك جلده كمثل ظفرك أستاذ ديونس.
0: صحيح. يعني والله
1: أشعر بالمرارة وأنت تتحدث. أنت تتحدث بمرارة أستاذ يونس لهذا السبب.
0: يعني
1: أنا أحاول
0: واقع شديد المرارة.
1: نعم
0: شديد المرارة، ولكن أنا إيماني كشخص كإنسان كمواطن فلسطيني عادي، أنا إيماني شديد بشعبنا الذي على مدار عقود الاحتلال التي لا زالت مستمرة وجميع هذه الجرائم التي نفذها الاحتلال منذ نشأته حتى اليوم لم تستطيع أن تثني الشعب الفلسطيني، ولم تستطيع أن تجبر الشعب الفلسطيني على أن لا يكون. وبالتالي الشعب الفلسطيني هو شعب حي وشعب موجود وشعب سيدافع عن وجوده وسيبقى على الأرض الفلسطينية، ولن يحقق أحلام الاحتلال بالتهجير، وهذه أسمى أحلام الاحتلال. هذا الحلم لن يتحقق. وجودنا على الأرض هو ما يحافظ على يعني على طبعا على شرعيتنا وعلى أراضينا وعلى أن الدولة الفلسطينية قائمة لا محالة. في المحصلة هذا الاحتلال في يوم من الأيام سوف ينجلي، سوف يذهب، سوف نتحرر، سوف تقوم الدولة الفلسطينية يعني آجلا أم عاجلا. مع الأسف الكل يعلم، العالم كله يعلم أن الشعب الفلسطيني محاصر اقتصاديا أيضا، والسلطة الوطنية الفلسطينية هي محاصرة اقتصاديا، وهذا ليس بالسر. وهذا يعني أحد مواطن الضعف فيما يخص أداء بعض المؤسسات، ليست لأن المؤسسات لا تستطيع أن تفعل، تستطيع أن تفعل، ولكن أيضا الإمكانيات محدودة ونحن نتحرك في ضوء هذه الإمكانيات. ولكن يوجد شعب حر، وهذا الشعب بحاجة إلى كل مقومات دعم الصمود، ونحن يعني كهيئة مقاومة جدار واستيطان، وأتكلم أيضا عن جميع المؤسسات الفلسطينية الرسمية وحتى المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، هي تقوم بأقصى ما يمكن أن تقوم به في الحفاظ على يعني على تعزيز المواطن الفلسطيني حتى يبقى متمسكا وثابتا على أرضه.
1: أهمية طرح المبادرات أستاذ يونس وتعاونكم معها من أجل حماية برك سليمان وغيرها من المواقع الأثرية، وتحديدا البرك سليمان التي تأخذ الصدى الأكثر في هذه المرحلة.
0: يعني صحيح، إذا أردت أنا أتحدث عن محافظة بيت لحم، يعني محافظ بيت لحم، عطوفة محافظة بيت لحم، وهذا يعني أقوله من باب يعني العرفان، أن المحافظ من اللحظة الأولى وهو في حراك مستمر مع وتواصل مع جميع المؤسسات ذات الصلة لتعزيز الوجود الفلسطيني في منطقة برك سليمان ولتوفير كل مقومات الحماية، وأيضا لزيادة حراك المواطنين الفلسطينيين باتجاه هذه المنطقة وتعزيزها، وأيضا إقامة المبادرات التي بدأت بالفعل، يعني كانت من المجلس الأعلى للشباب والرياضة على سبيل المثال عندما قاموا طبعا مع الدفاع المدني وغيرها من المؤسسات الفلسطينية في عمليات تنظيف واسعة للمنطقة، وهذا يعني مسألة في غاية الأهمية. أيضا كان هناك يعني غرفة التجارة والصناعة قامت بمبادرات إنشائية أو فتح بعض المحلات التجارية القائمة على طول منطقة برك سليمان لجذب الناس، وأيضا يعني من المبادرات المطروحة هي فكرة عرض البضائع في تلك المنطقة بأسعار زهيدة حتى يتمكن المواطن الفلسطيني، يعني لجذب المواطن الفلسطيني بشكل أكبر. المبادرات هي وخصوصا المبادرات الشبابية هي في غاية الأهمية، وأي مبادرة مرحب بها، ونحن كمؤسسات على استعداد كامل للتعاون بكل ما نستطيع لإنجاح أي مبادرة من شأنها حماية يعني الموروث الفلسطيني وأيضا حماية المناطق الفلسطينية، يعني بغض النظر سواء كانت برك سليمان وغيرها، يعني جميع المناطق الفلسطينية بذات الأهمية، كل سنتيمتر من الأراضي الفلسطينية هي بذات الأهمية التي تتمتع بها برك سليمان.
1: نعم، وهذه يعني من القضايا المهمة، عملية الاستجابة لمثل هذه المبادرات حتى يعني يعرف العالم بأن الفلسطيني رغم كل القهر الذي يتعرض له لأنه يستطيع أن يخرج بمبادرات، وأن يكون رغم صعوبة في بعض الأحيان تنفيذها. أستاذ يونس، كنا يعني اتفقنا نتحدث عن مسألة من هم عليهم التزامات على المستوى العالمي والإقليمي والاتفاقيات الدولية، أنتم وتشاهدون على أرض الواقع مدى الخطر لموروث ثقافي أساسي، وهو كما ذكرنا في البداية نقطة من 100 يتم استهدافها في قرارات تم اتخاذها. ماذا توجهون إلى كل من يسمع محليا إقليميا دوليا عربيا إسلاميا، كل اللي راح يسمعوا النداء تبعك، إيش بتوجه لهم؟
0: يعني الشعب الفلسطيني ليس شعب من الأرقام يعني أو الإحصائيات، هو شعب حي، هو شعب صاحب تاريخ طويل، هو شعب ذات تأثير في الحضارة وفي الحضارة الإنسانية منذ آلاف السنين، ولا زال هذا التأثير موجود، ولا زال هذا العطاء أيضا مستمر في التراث والثقافة والحضارة الإنسانية بشكل كامل، وهو شعب حر ويستحق الحرية وإقامة دولة فلسطينية. الشعب الفلسطيني ليس مجموعة من المصطلحات التي يحاول يعني بعض الجهات الدولية العمل عليها دون الالتفات للجرائم الفعلية التي تجري على الأرض. يعني هم يبحثون في محاولة تفصيل توصيف هل هذه إبادة جماعية ما تجري في غزة أو غير إبادة. إذن هم منشغلون في التوصيف وفي المصطلحات أكثر من اهتمامهم بالدم الفلسطيني. توقفوا عن ذلك. الشعب الفلسطيني هو جزء أصيل من هذا الكوكب، هو باني في هذا الكوكب، هو مؤثر في هذا الكوكب، ويتمتع بدرجة عالية من الإنسانية، ويتمتع بأعلى درجات التعليم والثقافة والأدب وكل ذلك. وبالتالي عليكم أن تنظروا إلى الشعب الفلسطيني من هذا المنظور، شعب حي، شعب يحب الحياة، شعب يريد أن يعيش حر على أرضه في إطار دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة. وأنا يعني الأوان لم يأن منذ الآن، ولكن منذ عقود أن يكون لأن يتم تحقيق أحلام وطموحات الشعب الفلسطيني الشرعية بالحرية والاستقلال.
1: اسمح لي بس
0: ولا أقل من ذلك.
1: نعم أستاذ يونس، فلسطين يعني تجوب العالم دون أن تطلب. انظر المونديال ماذا يحدث فيه بالهتافات لفلسطين وغير ذلك من مسيرات وتظاهرات على مستوى العالم، كيف ينعكس على من هو تحت المعاناة برأيك وأهمية هذه المشاهد؟ أنت ذكرت أن الشعب الفلسطيني مؤثر في كل شيء وهذه حقيقة لأنك تشاهد ذلك على الشاشات، لكن ردة فعل من يتعرضون في موضوع برك سليمان، خلينا نرجع لنقطة الأساس، كديش هذا بيكون الانعكاس على الناس مشان تحمي موروث الثقافي؟
0: يعني أولا شعوب العالم هي شعوب حية.
1: نعم
0: هي شعوب طبعا.
1: إحنا مشكلتنا مع السياسيين.
0: نعم صحيح، وهي شعوب تعبر عن نفسها كل ثانية تمر من خلال رفع العلامة الفلسطينية أو التظاهرات أو حركات التضامن وغير ذلك. وهذا ينعكس بشكل مباشر يعني على المواطن الفلسطيني من ناحية أنه يشعر ليس متروك وحيدا على المستوى الإنساني من كل شعوب العالم، وهذا يزيد من تمسك الشعب الفلسطيني، وهذا يزيد من طبعا بأرضه وحقوقه المشروعة، وأيضا يرفع من معنويات الشعب الفلسطيني بأنه يوجد هناك من ينظر إليه وينظر إلى معاناته وأيضا يحارب. يعني في الكثير من الدول الشعوب يعني تحارب بالفعل من أجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذه تزيد من صلابة الشعب الفلسطيني، تزيد من يعني مقاومته لهذا الاحتلال، يعني سواء كان على المستوى الحراكات الشعبية أو أو الثقافية أو الفنية أو الإنسانية، سميها ما شئت، وأخيرا وليس آخرا الرياضة ومقامه على سبيل المثال المدرب المصري الذي نرفع له القبعات حسام حسن، والذي أدلى أيضا اليوم يعني أيضا بتعليقات جديدة بخصوص المساندة للشعب الفلسطيني، وأن كل من يرى ما يمر به الشعب الفلسطيني من إجرام ولا يتضامن مع الشعب الفلسطيني هو غير إنسان. يعني هذه مسألة مهمة جدا، التضامن كبير جدا مع الشعب الفلسطيني على المستوى الشعبي، وأيضا هذا كان ظاهر جدا في مباريات كأس العالم، ورأينا ردة فعل على سبيل المثال أهلنا في غزة الحبيبة على رفع العلم الفلسطيني على سبيل المثال من خلال المدرب حسام حسن، وكم كانت الفرحة كبيرة، وأيضا نحن هنا في الضفة الغربية وفي كل أماكن التواجد الشعب الفلسطيني يعني كان شديد السعادة بهذه المسألة. نتمنى أن تستمر الفعاليات الشعبية المساندة للشعب الفلسطيني في كل العالم، هي في ذات الأهمية، ولا بد أن تؤتي أكلها في يوم من الأيام، ولا بد لها أن تجبر هذه الأنظمة وعلى وجه الخصوص في الغرب أن يمتثل لإرادة شعوبه وأن يقوم بما عليه من واجبات تجاه الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب.

شكرا جزيلا لك الأستاذ يونس عرار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا عبر تقنية الزوم من بيت لحم، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام أشكر لكم طيب المتابعة، لكم التحية، إلى اللقاء.

تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الجيت يعني ما خلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كله هان حرقوه.

أداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها.

النقص هذا في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار، احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا بتفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمنطلبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

بخلاقه وبخطوه.

طيب احنا قاعدين في خلق في البر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا برك لقينا في امان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق روسنا يعني هيك شايف فوق روسنا لا ضلنا عايش ولا ضلنا بنحلي شردنا باولادنا بنحلي عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

احنا بنركض احنا وجيراننا المخامسه طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ان طلعناهم وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

طابت اوقاتكم، تمام الثالثة فجرا. نبدا النشرة بالعناوين. ثلاثة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق في غزة وخان يونس، واجلاء 31 مريضا عبر معبر رفح. الرئاسة الفلسطينية تدير التفجيرات الإرهابية في دمشق وتؤكد وقوف دولة فلسطين إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة. رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات المدنية خاصة للمناطق المستهدفة وتوفير كل ما أمكن من مقومات الصمود. الاحتلال يهدم 5